إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحر.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت

صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.

0: أبو العنين شعيشع صوت ساطع في سماء التلاوة، كان كالبلبل المغرد بآيات الله عز وجل، لا يشبه أحدا من القراء ولا يشبهه أحد، فقد كان متألقا بالتميز والإبداع والعطاء.
1: صاحب حنجرة ذهبية أوصلته إلى

0: مصافي الريادة والشهرة، حتى أضحى صاحب مدرسة خاصة خرجت في صفوفها العديد من التلاميذ والمعجبين والمنصتين في مختلف أقطار العالم.
1: مولده الحقيقي بدأ مع تلاوة القرآن الكريم، ذلك أن والده كان يطمح إلى أن يرى ولده ضابطا، ولكن الطفل الصغير أراد له ربه شأنا آخر، فهو قد ادخره لحمل أمانة تبليغ كتابه للناس.
0: سار الشيخ الصغير على طريق التلاوة والترتيل في زمن كان فيه عمالقة، فطالت عنقه حتى قاربتهم، وعاش مع القرآن رحلة امتدت إلى نصف قرن، فهي رحلة عمل لمرضاة الله عز وجل وخدمة كتابه، وليست للمكاسب فقط.
1: البداية كانت بمولده بمركز بيلة بمحافظة كفر الشيخ عام 1922. بدأ في الصغر كأي طفل في القرية، دخل المدرسة الابتدائية حتى الصف الرابع، ثم تحول إلى المرحلة الإلزامية، ولما وصلت سنه إلى 12 سنة دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سنتين.
0: في ذلك الوقت كان الشيخ أبو العينين لا يستعمل صوته إلا في القرآن، وذات مرة سمعه الشيخ يوسف شتى شيخ الكتاب وقتها وهو يدندن مع الأطفال بالقرآن، فتنبأ له بمستقبل عظيم مع كتاب الله تعالى.
1: وفي المدرسة كانوا ينتدبونه لتلاوة بعض آيات من القرآن في المناسبات، وكان محاطا من الجميع بالتشجيع والتعاطف مع صوته. ولما بلغ 14 من عمره ذاعت شهرته في بلدته كفر الشيخ والبلدات المجاورة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان الشيخ أبو العينين في 14 من عمره عندما دعي إلى المنصورة عام 1936 لإحياء ذكرى الشهداء الذين سقطوا في تلك الفترة. وفي ساحة كبيرة بمدرسة الصنايع دخل إلى مكان الاحتفال ببدلة وطربوش وشاهد جمعا غفيرا من الناس فاعترته الدهشة.
1: لكن الخوف لم يتملك، فكيف يهاب الناس وهو يحمل القرآن بين جنبيه؟ جلس بجوار المنصة ولما

ما قرأ قول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، شعر بالاستحسان في عيون الناس، وانقلب الاحتفال إلى مهرجان لنصف ساعة، وحملوه على الأعناق، وآل على نفسه منذ ذلك اليوم أن ينتهج القرآن لكي يكون قارئا.

0: في عام 1939 دعي الشيخ شعيشة لإحياء مأتم الشيخ الخضري، وكان من كبار العلماء، وكانت تربطه به صلة مصاهرة. فلما حضر تلك الليلة التقى بالشيخ عبد الله عفيفي إمام الملك في ذلك الوقت، فلما سمعه طلب أن يقدمه للإذاعة.
1: فذهب الشيخ أبو العنين شعيشع لمقابلة سعيد لطفي باشا مدير الإذاعة المصرية، وحدد له يوم الامتحان أمام لجنة مكونة من كبار العلماء في الوقت الذي كانت الإذاعة متعاقدة مع الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، وتم التعاقد معه أيضا، فكان أصغر قارئ للقرآن إذ كانت سنه 17 سنة.
0: الشيخ أبو العنين أول قارئ للقرآن الكريم يسافر إلى الدول العربية، وذلك في عام 1940 بدعوة من إذاعة الشرق الأدنى ومقرها فلسطين، فتعاقدت معه مدة 3 أشهر، وكان يقرأ قرآن صلاة ظهر الجمعة من المسجد الأقصى، وتنقلها إذاعة الشرق الأدنى والقدس على الهواء مباشرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكريمة على أسطوانات. وكان قبل عصر التسجيلات يقيم في رمضان بالإذاعة ليؤذن لصلاة الظهر والعصر، وعند المغرب يؤذن للصلاة، ثم يتناول قليلا من التمر حتى يحين موعد أذان العشاء فيؤذن للصلاة، ثم يتوجه إلى منزله لتناول إفطاره.
1: سار الشيخ أبو العنين على خطى سلفه الشيخ محمد رفعت، فكان خير من قلد صوته، مما دفع بالإذاعة بعد وفاة الشيخ رفعت إلى الاستعانة به في تسجيل الأجزاء التي حدث بها خلل، اضطرت معه الإذاعة إلى مسحها وإعادة تسجيلها من جديد. ولكن الشيخ شعيشع اتخذ لنفسه بعد ذلك خطا آخر بعد فيه عن التقليد، وأصبح واحدا من عمود القراءة في مصر.
0: نال الشيخ أوسمة عدة من الدول التي زارها، فحصل على وسام الاستحقاق من سوريا ووسام الرافدين من الدرجة الأولى من العراق، على الرغم من أن مناسبة الزيارة كانت حزينة لوفاة الملكة أم الملك فيصل، فإنه تقدير للقرآن الكريم أعطي الوسام.
1: ونال أيضا وسام الأرز من لبنان، وكذلك من الأردن والصومال وتركيا وباريس، وقام بترتيل القرآن ومعه الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في أبو ظبي بدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله تعالى، رئيس دولة الإمارات في رمضان لمدة 10 سنوات متتالية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كثيرة هي النوادر التي حصلت مع قارئنا الشيخ أبو العينين، ويروي لنا إحداها فيقول:
1: كنت في طريقي من تركيا إلى يوغوسلافيا لتلاوة القرآن بمقاطعة سارايفو، والتي كان يبلغ عدد المسلمين بها نحو 3 ملايين نسمة. نزلت الطائرة بميونخ بألمانيا، فوجدت احتياطات أمن مشددة ضد العرب، وأوقفت من قبل رجال الأمن ظنا منهم بأنني زعيم الفدائيين، فقلت في سري: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل.
2: لما كان الشيخ لا يجيد الإنجليزية ولا الألمانية، فقد اتجه إلى الله داعيا ومتضرعا أن ينقذه من هذه الورطة، وبعد لحظات سمع صوتا يناديه: عم الشيخ، شيخ أبو العينين.
0: وكان صاحب هذا الصوت هو أحد مدربي كرة القدم بالنادي الأهلي في مصر الذي يتقن الألمانية، فتفاهم مع سلطات الأمن في مطار برلين وعرفهم إلى شخص الشيخ أبو العينين، حيث سافر بعدها إلى يوغوسلافيا.
2: يروي الشيخ أبو العينين ما حدث معه مرة وهو في تركيا، يقول:
1: كنت في إحدى ليالي الأسبوع الأخير من رمضان عندما دق جرس الهاتف في منتصف الليل في الفندق الذي كنت أقيم فيه بأن

0: القاهرة، وكان المتحدث سفير مصر بتركيا في ذلك الوقت محمد عبد العزيز عيسى نجل العالم الجليل الشيخ عبد العزيز عيسى وزير الأوقاف الأسبق. وقد أخبرني بأن الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف يدعوني للحضور إلى مصر قبل احتفال ليلة القدر. وكانت المفاجأة بأنني مدعو لتسلم وسام الرئيس حسني مبارك.
1: لبى الشيخ شعيشة الدعوة شاكرا، وعندما صعد إلى المنصة لتسلم الوسام، وسام الامتياز من الدرجة الأولى، استفسر الرئيس عن أحواله وهنأه، فقال الشيخ:
0: لقد رددت لي اعتباري، بل رددت إلي نفسي.
2: الشيخ أبو العينين شعيشة هو من الرعيل الأول من القراء،
1: وهو رئيس المركز الدولي للقرآن الكريم بالقاهرة،
2: ووكيل أول نقابة للقراء،
1: وقارئ يوم الجمعة بمسجد عمر مكرم.
2: وكان الشيخ موفدا دائما من قبل وزارة الأوقاف المصرية لإحياء شهر رمضان المبارك بتركيا.
1: في بداية الستينيات أصيب الشيخ بمرض خطير أثر على حبانه الصوتية، فلم يستطع القراءة،
2: ولكن الشيخ استطاع بالصبر والتوكل على الله أن يهزم المرض ويعود إلى القراءة من جديد، ويسافر أيضا كل عام إلى الخارج ليقرأ في ليالي رمضان المبارك في كثير من بلدان العالم الإسلامي.
0: مشاهير القراء.

0: 安を。
1: نشهد أنك الله.

أحد وفر.

ونقر بالإسلام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

طارق بن زياد الليثي فاتح الأندلس وأحد الأبطال المشهورين وصاحب خطبة البتراء.

0: ولد طارق نحو سنة 50 للهجرة 670 للميلاد.
1: أصله من البربر، أسلم على يد موسى بن نصير، فكان من أشد رجاله قوة.
0: ولما تم لموسى فتح طنجة ولى عليها طارقا سنة 89 للهجرة، فأقام فيها إلى أوائل سنة 92 للهجرة.
1: وجهز موسى بن نصير نحو 12,000 مقاتل، معظمهم من البربر، لغزو الأندلس، وولى طارقا قيادتهم. وأصبح طارق بن زياد الساعد الأيمن لموسى بن نصير في إعداد خطة فتح إسبانيا. وقد ساعد طارق في تلك المرحلة وبتلك المهمة عاملان.
0: العامل الأول أنه من البربر السكان الأصليين لإفريقيا والخبيرين بأحوال إسبانيا وما حفلت به من ثروات وخيرات. والعامل الثاني أنه من طلائع الجناح الأيسر للإسلام وثمرة من ثمار القوة الجديدة للدولة العربية الإسلامية، فهو من أسرة اشتهرت بسبقها إلى اعتناق الإسلام، إذ أسلم والد طارق أيام عقبة بن نافع الفهري، والتحق طارق بعد وفاة والده بخدمة المسلمين.
1: وكان طارق إذ ذاك صغير السن، ولكنه كان يتمتع بقدر كبير من الحماس والغيرة على الدين الإسلامي، الأمر الذي جعله من أشد المقربين إلى موسى بن نصير. وكان من الطبقة الأولى من رجال البربر الذين اختصهم بثقته المطلقة وبسره، وأشركه مشاركة عملية في رفع راية الإسلام.

0: أبحر طارق مع جنوده متجهاً إلى إسبانيا، فاحتل الجبل المعروف اليوم باسمه جبل طارق، وفتح حصن قرطاجنة وتغلغل في أرض الأندلس.
1: فعل ذلك بعد أن أحرق السفن التي حملت جيشه إلى الأندلس، ثم ألقى على جنده خطبته الشهيرة التي قال في مطلعها: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصبر والصدق، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام.

0: في إسبانيا حاربه الملك رودريغ المعروف عند العرب بلوذريق، وبعد عدة معارك كان النصر فيها لطارق بن زياد، قتل الملك لوذريق. وافتتح طارق إشبيلية وإستجة، وأرسل من استولى على قرطبة ومالقة.
1: ثم احتل طليطلة عاصمة الأندلس وتوجه شمالا، فعبر وادي الحجارة وواديا آخر سمي فج طارق، واستولى طارق على عدة مدن منها مدينة سالم.
0: ويقال بأن طارقا عثر في مدينة سالم على مائدة سليمان، وهي ليست بالطبع مائدة سليمان الحكيم عليه السلام، وإنما نسبتها بعض الروايات إلى سليمان كناية عن قدمها وعظم شأنها.
1: وقد اختلفت الروايات في وصف تلك المائدة، لكن من المؤكد أنها كانت مصنوعة من الذهب الخالص ومرصعة بفاخر الدر والياقوت والزبرجد.
0: ومهما يكن من أمر تلك الروايات، فمما لا شك فيه أنها أجمعت على شيء واحد، هو عظمة هذا الكنز الثمين.
1: وقد أرسلت الكنوز بما فيها المائدة التي عثر عليها في الأندلس إلى دمشق عاصمة الخلافة يوم ذاك.

0: ثم عاد طارق إلى طليطلة سنة 93 للهجرة، فالتقى بموسى بن نصير، وكان قد حذره من التوغل في الفتوح والمغامرة بمن معه، فعاقبه بالعزل من الولاية.
1: لكن الخليفة الوليد بن عبد الملك أعاده إلى منصبه وأصلح ما بينه وبين موسى.
0: وعاد طارق إلى غزواته، فصعد من طليطلة شرقا إلى منابع نهر التاجة،
1: واستعان بموسى على فتح سرقسطة فافتتحاها،
0: واحتل طرطوشة وبلنسية وشاطبة ودانية،
1: وبذلك دانت جميع مدن الأندلس إلى الدولة العربية الإسلامية.

0: وأخيرا استدعاه الوليد إلى الشام، فقصدها طارق مع موسى بن نصير سنة 96 للهجرة.
1: وأقوال المؤرخين مضطربة في خاتمة أعماله، والأرجح أنه لم يولى القيادة بعد ذلك.
0: وتوفي طارق بن زياد سنة 102 للهجرة 720 للميلاد، وانتهت بذلك حياة بطل من أبطال المسلمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.

اللهم لا غني إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت. نسألك أن تهب لنا جزيل عطائك، والسعادة بلقائك، والمزيد من نعمك وآلائك، وأن تجعل لنا نورا في حياتنا، ونورا في مماتنا، ونورا في قبورنا، ونورا في حشرنا، ونورا نتوسل به إليك، ونورا نفوز به لديك. فإننا ببابك سائلون، وبنوالك وعطائك معترفون، وللقائك راجون. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ.

0: وأطيعوا الله. يقول رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: ويقول تعالى: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول أيضا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. صدق الله العظيم.
2: إخوة الإيمان، آيات بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى ترشدنا إلى فضيلة كبيرة من فضائل الأخلاق، وسمة مميزة من سمات الإنسان السوي. إنها التزام خلقي يسمو بالإنسان إلى أعلى مراتب إنسانيته، ويسمو بالمجتمع إلى أعلى مراتب النمو والرفعة والتألق.
0: الصدق ميزان ترجح به النفوس الكريمة السليمة على النفوس السقيمة، ومقياس يتميز به السعيد عن الشقي، وهو نبراس الأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة. فسمو الإنسان في مدارج السعادة وارتقاؤه في مراتب الشهامة لا يكون إلا باتصافه بجميل الأخلاق وتساميه عن دنايا الأقوال والأفعال والأحوال.
1: والصدق إخوة الإيمان هو قول الحق والإخبار بما يطابق الواقع من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وليس الإخبار مقصورا على القول، بل قد يكون بالفعل كالإشارة باليد وهز الرأس ونحوهما، وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل.
2: وليس للصدق سوى طريقة واحدة، وهي أن يقول الإنسان الحق كل الحق ولا شيء غير الحق. والصدق من الضروريات التي يتوقف عليها نظام العالم بأسره. ألا ترون أنه بالصدق تثبت الحقوق وتحفظ الأرواح

0: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
2: في هذه الأحاديث النورانية يرشدنا سيد البرية أن الصدق من أفضل خصال الإنسان وأوضح دلائل الإيمان وأجل مذاهب الإحسان وأكمل نعم الملك الديان، لأنه دال على جلالة القدر ونزاهة النفس وعلو الهمة وصلاح الشمائل، فيه تمام المكارم والفضائل. ومن تحل به فقد أحرز الفضل بكماله وجمع الخير في أقواله وأفعاله.
0: والصدق إخوة الإيمان دعامة الفضائل، كيف لا، وهو الذي يضمن رد الحقوق ويوطد الثقة بين الأفراد والجماعات، ولا يستغني عنه عالم ولا حاكم ولا قاض ولا تاجر ولا عامل ولا صانع ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، ما دام جميعا يعيشون في مجتمع واحد ويتعاملون فيه مع الآخرين.
1: وحري بنا أن نعلم أن الصدق من صفات المولى عز وجل الذي قال في ذلك: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله.
2: والصدق أظهر ما تميز به الأنبياء والمرسلون وتمثل به الشهداء والصديقون. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
1: أقوال وآثار.
0: قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عليك بالصدق وإن قتلك.
1: وقال الإمام علي كرم الله وجهه: نظرة الوجه في الصدق.
2: وروي عن ثابت بن مرة قوله: الصدق ربيع القلب وزكاة الخلقة وثمرة المروءة وشعاع الضمير.
0: وجاء في المثل: الصدق منجاة والكذب مهواة.
1: وقيل: الصدق عز والباطل ذل.
2: وقد أحسن والله من قال: ازرع الصدق والرصانة تحصد الثقة والأمانة.

0: خطب بلال رضي الله عنه لأخيه امرأة قرشية، فقال لأهلها: نحن من قد عرفتم، كنا عبدين فأعتقنا الله تعالى، وكنا ضالين فهدانا الله تعالى، وكنا فقيرين فأغنانا الله تعالى، وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي، فإن تنكحوها له فالحمد لله تعالى، وإن تردونا فالله أكبر، أي إن ترفعتم ورأيتم أنفسكم أكبر وأعظم من أخي فالله جل وعلا أكبر من كل كبير، فإياكم والكبرياء.
1: فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله.

الله صلى الله عليه وسلم فزوجوا أخاه فزوجوه. فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك، أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك ما عدا ذلك؟ فقال: مه صدقت، فأنكحك الصدق.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الصدق مصدرا لكل فضيلة من الفضائل، فالكذب أساس كل الشرور والمفاسد، ولذلك حرمه الإسلام وحذر منه وجعله من خصال الكافرين وخلال المنافقين، وتوعد الكاذب بالعذاب الأليم. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم.
1: وقال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين آمنوا بمفازتهم، لا يمسهم سوء وهم لا يحزنون.
2: إن الكذب إخوة الإيمان رذيلة محضة، تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وتعكس صورة النفس الحقيقية الفاسدة له. والكذب من علامات النفاق وصفات أهل الفجور وسوء الأخلاق، وهو جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه.
0: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن لا منجاة لنا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق، فتحروه في أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم كلها. قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.

اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والفجور فأعذنا، ونستجيرك من جهد البلاء فأجرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستعين بك على أمرنا فأعنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونعتصم بك فاعصمنا، ونسألك فأعطنا، ونسترزقك فارزقنا، ونسترحمك فارحمنا. سبحانك يا

سبحانك اللهم أنت العلي القدير، سبحانك اللهم أنت القوي المجير، ندعوك بالغفران.

ارحمني يا ربي بالصفح عن ذنبي. سبحانك اللهم.

السابعة صباحاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. الأردن يعلن مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أدان الأردن تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعما لجهود المملكة العربية

0: السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن وتنفيذا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. وإلى ملف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتواصل بوتيرة متسارعة مع إعلان واشنطن استكمال الليلة السابعة من ضرباتها ضد أهداف إيرانية مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة وتبادل للروايات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. إلى التفاصيل.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة السابعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وعلى وقع التصعيد، توعد مستشار عسكري إيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تطور آخر، نفى الجيش الأمريكي صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلتي نفط بمضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام، واصفا الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، ومتهما الحرس الثوري بنشر معلومات مضللة. وكان الحرس الثوري قد أعلن اندلاع حريق في ناقلتي نفط خلال عبورهما جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعدما وصفه بالخداع والتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ويأتي تضارب الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
0: وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجنديين قتلا أثناء تصدي القيادة المركزية الأمريكية لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مضيفة أنه فقد جندي ثالث. وفي تصريح لاحق صباح اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن استهدفت قوات حرس الثوري الإيراني التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن. وفي وقت لاحق، توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبى خامنئي الولايات المتحدة في رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل ووسائل الإعلام الإيرانية بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كانت بلا قيمة. أعربت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهما لاستمرار العدوان الإيراني على عدد من الدول العربية. وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوفها التامة مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت

0: استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت. وبحسب بيان للسفارة اليمنية في عمان، أكدت الوزارة رفضها للهجمات التي استهدفت كذلك مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما أصيب فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مخيم مدرسة الزهراء للنازحين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصلت الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. أعلنت السلطات الحكومية الروسية عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 61 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات نفطية في العاصمة موسكو، في حين تسبب هجوم آخر باندلاع حريق في مستودع آخر للنفط في العاصمة. مسؤولون أوكرانيون قالوا أن روسيا استهدفت العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها في وقت مبكر اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين واندلاع حرائق في أنحاء المدينة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة مصطفى الرواشدة الموقع الأثري في مدينة جرش، للإطلاع على الاستعدادات اللوجستية والفنية الجارية استعدادا لانطلاق فعاليات الدورة 40 للمهرجان. وأكد الرواشدة أن هذه الجولة تأتي للوقوف على جاهزية موقع المهرجان ومتابعة استكمال جميع التجهيزات وفق أعلى المعايير، بما يضمن نجاح المهرجان الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن ويجسد مكانته كمنصة لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز الهوية الحضارية للمملكة. مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمان أعمال المؤتمر التاسع للمستثمرين ورجال الأعمال في الخارج، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الوجهة الاستثمارية للأردن في الخارج. للمزيد تحدث مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لفترتنا الإخبارية وقال:
1: افتتح أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج. هذا المؤتمر الذي عكفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إطلاقه بشكل دوري في نسخته التاسعة ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات. ويجسد هذا المؤتمر الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للإطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق أيضا من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل. من جهة أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم مسير التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى أهمية لما يمثله من دور المغتربين من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.
0: صندوق وصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى 19 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 18 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار. وقال الصندوق في بيان إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 900 و3 ملايين دينار خلال

النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 100 مليون دينار. سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 445 ألف رحلة خلال 4 أشهر، مع تسجيل شهر حزيران أعلى حركة بنحو 125 ألف تصريح. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط حركة الشاحنات بنسبة 23% مقارنة بعام 2025، ما يعكس تنامي النشاط اللوجستي ودور العقبة في دعم حركة التجارة والنقل. وقع مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة إربد اتفاقية مع شركة التردد المنتظم المشغلة للحافلات على خط إربد جرش لتشغيل الخط وفق نظام التردد. وقال مدير المكتب محمد العلاونة إن هذا النظام يعتمد على مواعيد انطلاق ثابتة ومحددة، حتى لو لم تكن مكتملة الحمولة أو خالية من الركاب، لافتا إلى أن الخط سيضم 15 حافلة تعمل بنظام التردد المتبادل، حيث ستنطلق الحافلات من مجمع عمان الجديد في إربد إلى جرش ومن مجمع جرش إلى إربد. وأضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل هذا النظام بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الحافلات بأجهزة التردد وأنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات الخاصة بها لتفعيل الخدمة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. الأردن يعلن مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. واستشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار ياسين القيسي، محمد شوكة المجالي ورادي كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعينا أيضا عبر الموجات العاملة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم أكيد بالصوت وبالصورة عبر منصاتنا وعبر صفحتنا البث المباشر من عمان. أحبائي وأعزائي

فضلا وليس أمرا تعمل مشاركة لحلقة اليوم الأسبوع أو بداية الأسبوع الأحد. اليوم هو 19 من تموز يوليو للعام 2026 ميلادية. اليوم هو الرابع من صفر أو 4/2 هجريا للعام 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير ومحبة ومودة، وعلى صعيد شخصي يوم مليء بالنجاح لكل أحبائي وأعزائي الذين يتواصلون معنا ويتابعون عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أقول لكم تحيات زملائي الذين يخرجون هذه الحلقة إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، وتحديدا زميلنا الأستاذ سفيان المحاميد.

صباح الخير للزميل وعلى بدنا نقول لأنه مأمون اليوم شكله الأمور مخربطة عندي. للزميل مأمون إشحاد الذي عاد من إجازة دامت أسبوع. والله يا زلمة من هون لسنة ما نخليك تأخذ إجازة، كل يوم نشير نشير لإجازتك. عادة من إجازة إن شاء الله تكون قضيت فيها أوقات ممتعة جزر المالديف على كيف الأجواء هناك. زميلنا أكيد مأمون إشحاد، صباح الخير يا أبو ينال، يعطيك ألف عافية. وشكرا أكيد لزملائي غاندي حداد وبرضو وجدي نصراوين كانوا موجودين معنا الأسبوع الماضي، يعطيهم ألف عافية ما قصروا. أيضا أنقل لكم تحيات زميلتي تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، دائما وأبدا فريق التقديم يتمنى لكم أطيب الأمنيات، مها طبيشات ومعاكم على الهواء صدام راتب المجالي.

زي ما قلنا لكم اليوم أحبائي الأحد بداية أسبوع إن شاء الله إن شاء الله إنه أسبوع خير على جميع الأحبة في هذا الوطن العظيم والكبير. اليوم أحبائي بعود وبذكر اليوم 19/7/2026. شو بدنا نقول اليوم؟ الأجواء ما والله حارة، بدكم تديروا بالكم، خلص احنا بالصيف. اليوم في ارتفاع برضو طفيف على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، حار في البادية وحار جدا في الأغوار وفي البحر الميت وفي العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء. بالليل الطقس معتدل الحرارة بوجه عام والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. درجات الحرارة العظمى بالعاصمة عمان وباقي محافظات المملكة على النحو التالي. في عمان الحبيبة اليوم ستسجل درجة الحرارة 34 درجة مئوية. 34 اليوم الحرارة. إربد ستسجل 35 درجة مئوية اليوم. الزرقاء ستسجل 36، المفرق 34، جرج ستسجل 35، عجلون ستسجل 34، البلقاء 31، مادبة ستسجل 34، الكرك ستسجل 33، الطفيلة ستسجل 31.

العام ستسجل 36 في مدينة العقبة وخليجها، ستسجل العظمى اليوم 43 درجة مئوية. والله تعالى أعلم أحبائي، درجات الحرارة اليوم مرتفعة، وأنتم تعرفوا أنه بأيام الغيض أيام الشوب بدكم تديروا بالكم، خاصة بسياراتكم. نعود وبنكرر نفس التحذيرات، موضوع أي مادة كحولية بتمنى منكم ما تتركوها بمركباتكم، لأنها قد تكون سبب لا سمح الله انفجارها وإلى حريق لاحقا. بمعنى غاز عطر غير أي مادة قابلة للاشتعال، مادة فيها غازية بدكم تديروا بالكم إنكم ما تتركوها في مركباتكم، أبنائكم ما تتركون في الـ في الـ في المركبة وتغلقوا عليهم الباب لأي ظرف كان. ما بتعرف هذا حديد ممكن يعمل سيارة تسوي بلوك تعمل شيء، مشكلة ومصيبة كبيرة. البسوا ألوان فاتحة حتى تعكسوا درجات الحرارة عنكم. أحبائي أصحاب المنشآت أصحاب الأعمال، بتمنى منكم تريحوا الشباب اللي بيعملوا أو تقتضي طبيعة أعمالهم إنهم يعملوا تحت أشعة الشمس، خاصة في وقت الذروة بين 12 وبين الساعة 2، اعملوا لهم بريك لو تكرمتم، لأنه احذروا من ضربات الشمس. وسلامة الأردنيين جميعا هي الأولى، ويا رب ما تشوفوا إلا الخير في هذا اليوم. صباحكم ورد.

ما تنسوا تشربوا مي كثير قدر الإمكان، سوائل كويسة بالصيف لأنه الجسم بفقد سوائل كثير. أنا حاس حالي أخصائي تغذية، ما بعرف ليش. نرجع لموضوعنا الرئيسي اليوم. الأستاذ مأمون عاد بعد عاد بعد إجازة دامت أسبوع تقريبا، 7 أيام في لياليها. بدي تحسبها بالساعات، والله بدي أحاول أحسبها، 7 ب24 غاب. بالمناسبة هو اختار فعلا هذا هو الوقت المناسب للرحلات، رحلات الصيف للأمانة، يعني هو هذا الوقت المناسب، وفعلا هو اختار هذا بشهر تموز. يا أخي اختياراته للأوقات حتى أقول لك جزر المالديف في هذا الوقت تحديدا جدا رائعة، روعة. حتى هي والله سمران شوي نتيجة تعرض لأشعة الشمس.

أهلا أستاذ مأمون. صباح الورد لكل الأحبة اللي بسمعونا. والله أنا بعرف أنه بعض الأحيان هيك الأجواء تشعر أنها مش مريحة مش مريحة، وهو الأجواء هاي الأيام مش مريحة. ليش مش مريحة؟ لازم تفسر حتى ما تفهم بطريقة خاطئة. يبدو أنه في تصعيد في المنطقة، وهذا التصعيد في ناس بيقول طب احنا شو دخلنا؟ طبعا دخلنا، احنا جزء من هذه المنطقة، المنطقة اللي للأسف يا أخي دائما مشتعلة. العالم يعيش ويصير عندهم تفاصيل وأحداث، ولكن هذه المنطقة تبقى دائما وأبدا قابعة تحت الحروب، تحت النار، تحت الأزمات. لا أعلم، يا رب أن يكون خيرا لنا جميعا في وقت لاحق. عموما يبدو أنه في بعد أن إحنا ظنينا أنه الحرب انتهت، لكن الأمور لا، يبدو أنها ستتجدد. المؤشرات تقول هكذا، المؤشرات والتصريحات طبعا يعني تشير إلى أنها قد تتوتر أكثر الأمور، يكون في تصعيد في المنطقة أكثر وأكثر، وهذا طبعا ينعكس على المنطقة. أول شيء يشعرك بعدم الأمان، رقم واحد، يشعرك بأنك أنت بأي لحظة هناك حوادث، هناك لا سمح الله أي شيء قد يلحق الضرر بأهلك، بأصحابك، بأقاربك، ببلدك، بمنطقتك، بأشقائك. هذا جانب. جانب آخر ينعكس أكيد دائما وأبدا، هذا دائما وأبدا، على المشهد السياحي، بالنتيجة على المشهد الاقتصادي، على سلاسل التوريد. وإحنا يعني اليوم فهم الجميع أنه هالعالم قائم على مجموعة من سلاسل التوريد المرتبطة بتزويدنا بالطاقة، المرتبطة بتزويدنا بالقمح، المرتبطة بتزويدنا في باقي السلع الرئيسية والأساسية.

التي تستدين فيها الحياة. الحرب يوقف كل هذه الأمور أو يبطئها أو يؤخرها أو يرفع أسعارها، وهذا طبعا كله لا ينعكس يعني بالنتيجة يعني وأثره سلبي علينا وعلى نفسيتنا وعلى اقتصادنا وعلى مزاجنا وعلى قراراتنا. المنطقة برمتها تتأثر بما يحدث، ويبدو أننا يعني ننجرف في المنطقة نحو نحو تصعيد أكبر. أدعو الله ألا يكون الأمر هكذا وأن تنتهي الأمور على هذا النحو، لكن المؤشرات، التصريحات المتبادلة بين طرفي النزاع، الجانب الأمريكي من جهة، الجانب الإيراني من جهة أخرى، تفيد أنه لا، يبدو أنه لغة التفاهم، لغة الاتفاقات التي والمفاوضات التي مررنا بها على مدار الشهرين الماضيين يبدو أنها توقفت أو علقت، حتى إذا جاز التعبير علقت. آمل بأقرب وقت ممكن أن تنتهي هذه الحرب، أن تتوقف، لأنه الخاسر الوحيد فيها كل من هو موجود في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، كل من هو موجود فيها سيتأثر، كل بلد موجودة في هذه المنطقة ستتأثر، مزاجنا يتأثر. متعب ترى إخواني، متعب أن تشعر أنه في حرب دائما وأبدا، أنه هناك في أزمة، هناك في صواريخ تعبر السماء. شيء متعب، شيء مؤلم، شيء محزن، والواحد يعني يعود ويقول ما بال هذه المنطقة. والله العظيم يفكر الشخص ما بال هذه المنطقة منذ 100 عام وأكثر، ما استراحت ما توقفت فيها الحروب. الله يجيب الفيل خير يا رب.

نقول الله يحمي وطننا ويحفظه ويحمي كل الأردنيين ويحمي نشامى الجيش العربي القوات المسلحة ويحفظهم ويعيدهم دائما وأبدا إلى أهاليهم سالمين غانمين منصورين، وأن يحفظ الأردن وأن يحفظ وحدته وأن يحفظ وحدته عفوا أن يحفظ وحدته وأن يحفظ ناسه وأن يقرب الناس من بعضهم البعض. هذا الوقت ليس وقت ترى مناسب للاختلاف، هذا الوقت يتجمع الناس فيه. والأردن الجميل فيها أنها في الأزمات، أزمات المنطقة أقصد أو في أزمة داخلية، يتجمع الأردنيون حول بعضهم خلف رايتهم خلف قيادتهم خلف جيشهم، تذوب الخلافات الثانوية هنا، وهي مقبولة بالمناسبة، يعني شيء طبيعي في أي حياة أن تكون هناك يعني بعض الخلافات هنا وتذوب كل هذه الخلافات. حتى المفروض أنه في إشي اسمها هوية جامعة كبيرة وفي إشي اسمها هويات فرعية، هويات فرعية منطقتي محافظتي قبيلتي جماعتي، هذه كلها بسموها هويات فرعية. الهوية الجامعة هي الأردن، أن تقول أنا أردني. عادة في مثل هذه الظروف كل الهويات الفرعية تذوب في بوتقة الهوية الأردنية الجامعة لكل الأردنيين. هذا ما نعول عليه، هذا هو خط الدفاع الأول لمواجهة هذا السيل من الإشاعات، من الأكاذيب، من التشكيك، من نظريات المحاولات الدائمة للانتقاص من دور وطنك، من دور أردنك، من دور جيشك، أن تقف سدا منيعا بوجه هذه الإشاعات اللي هدف لا سمح الله أن تثير حالة من الارتباك في وطنك، تثير حالة من الهلع، تثير حالة من الجلبة كما يقال، تحاول أن تؤلب الأردنيين على بعضهم البعض. ما هذه وسائل إخواني، كلها والله وسائل، كلها وسائل تهدف إلى محاولة استهداف الأردن. اليوم من هو الواعي؟ من هو الفائز؟ هو الذي يتنبه لهذه المحاولات ويقف في وجهها، يقف في وجهها ويقول أنا أردني، وكل من في هذا

فيك هذا الوطن هو أخواني. إحنا اليوم مطلوب منا كنا نقف جميعا إلى بعضنا البعض، نقف بوجه هذا هذه المحاولات التي نلعب. شيء بيجيك من الشرق وإشي بيجيك من الغرب، شيء مستهدف من يعني تفاصيل عديدة وكثيرة. الأولى اليوم فيها أن نقف كنا كالصف كالبنيان المرصوص، نقف إلى جانب بعضنا البعض حتى نعبر هذه الأزمة كما عبرنا عديد الأزمات منذ تأسيس هذه المملكة. وكالعادة نخرج أقوى، نخرج منتصرين، نخرج أقرب من بعضنا البعض، نخرج نحب بعض أكثر وأكثر، نخرج أقوى، نخرج قادرين على أن نتابع، نخرج بازدهار أعظم، نخرج بتطور أكبر. هذا هو المأمول، هذا المأمول من كل الأردنيين. وأنا بعتقد أنه وعي الأردني كبير جدا، قد يكون هو الأكبر في المنطقة. الأردني يعني ما نرفع به الرأس دائما وأبدا، نقول المورد البشري مختلف عن كل الموارد، هو الأميز، هو الأفضل، هو الأحسن في المنطقة على صعيد العمل، على صعيد العقل، على صعيد التفكير. والأردنيون المفروض أنهم يدركون هذه الحقيقة ويستطيعون أن يكشفوها وأن يميزوا بين الغث وبين السمين، ويعرفوا هذا الخبر هدفه أن يثير حالة من القلق من الارتباك داخل هذا الوطن العظيم اللي إن شاء الله دائما وأبدا يبقى سالما غانما، وتبقى رايته خفاقة، ويبقى مليكه. والأردنيون من خلفه موقنين بأن الأردن قادر على أن يستمر وأن يتقدم وأن ينهض وأن يزدهر وأن يتميز وأن يبقى دائما وأبدا في الطلعة. يسعد صباحكم، صباح الوعي، صباح الثقة، صباح اليقين. وخلينا أحكي لكم كمان شوي شيء عن اليقين. حتى الأردني جميل في صباحه، موسى المراعي بيقول الله لا يصبحك بالظن أنه يدوسي إله، بيقول الله لا يصبحك إلا بالخير، قال أنه يعني صباح الخير لنجاح العظمات. وموسى المراعي طبعا صباحنا عليه. عبير صباح الخير، أبو إياد الضوافلة، أبو أسامة، زيد الزاغة، إبراهيم لنسور، أهلا يا سيدي، الصديق الحبيب موسى خشان، رزق التلاوي صباح الخير يا أستاذ رزق، يعطيك ألف عافية. صباح الخيرات لأحمد الحنيطي، أيضا بدي أحيي نواف فالح، أبو فالح صباح الخير، دلال المدادحة صباح الخير يا ستي، أم عبد الله كبها، موسى بتواصل معانا من المشارع، طبعا المشارع وما أدراك في المشارع، أشوب هذه الأيام المشارع. سليمان أبو ركان من العقبة بقولنا صباح الخير، دير بالك سليمان اليوم وقت الذروة لا تطلع في العقبة، حاول تمشي بالظل أو تستظل بظل خاصة وقت الظهيرة. مالك النظامي صباح الخير، أيضا دحية أبو خالد الشوبكي بقول الله يحيي الأردن والأردنيين الحشمين. صباح الخيرات ليونس سليمان، سليمان غنيمات، أبو جواد كيف الحال يا سيدي، قاسم الشرمان أهلا ومرحبا بك. محمد العودات بقول أهم مصدر لمراكز إيش الدين، ومراكز الطاقة، ومركز منافذ البحار والطقس العالميين الرائع. والله ما فهمت شيء من الفكرة اللي بدك تقدمها، لكن عموما أنت عزيز وغالي. صباح الخيرات لعبد الرحمن أبو دامس، وأيضا صباح الخير لأمين محمد فريد العمري بقول اللهم احفظ أردننا الحبيب. أم مراد تحياتي لك يا أم مراد. إيمان أبو ليلى كل الحب والاحترام. طبعا خالد الزريقات واسبر هارد صباح النور. أم الحماد يا حي الله فيكي. صباح الخيرات لمحمد فؤاد زيد الكيلاني، وعادل هزاع الاسميران، وأبو إبراهيم حجازي صباح الخير يا رجاء صبحي سنقرط، وعدنان أبو بدر كل الحب والاحترام إليك يا عزيزي، الله يرضى عليك ويخليك. عواد قاقيش أبو باسل الثوابي أهلا ومرحبا. بعيسى أبو حمد من الزرقاء بتواصل معنا. بسمة الصالح وطارق قدوم صباح النور يا سيدي. أبو شاكر الخلايلة كل حب والاحترام إليك أخي أبو شاكر. وأيضا بدي أحيي هايل المعايطة صباحك نور وسرور. فدوى الخصاونة شلونك يا فدوى، طمنينا عنك. أم حمزة كل حب والاحترام إليك يا أم حمزة. حازم المجالي أبو رفيف
كل حب والاحترام يا ابن العم، صباح الخيرات. محمد الجهالين، صباح النور والسرور. أيضا بدي أحيي أحلام المشاقبة، وأحيي محمد المرافي والمهندس محمد بركات العمري، أختنا العزيزة أحلام المشاقبة، عبد الباسط الفراية. يا أخي عبد الباسط، وين شباب الفراية الباكين؟ والله اشتقنا لهم. حسام شتوي من تبوك، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك يا عزيزي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أعود أكيد كمان شوي إلى ملاحظاتكم ومتابعاتكم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد.

محمود أبو حشيش صديقنا الحبيب والعزيز، يسعد صباحك. محمد حاتم، أهلا ومرحبا بك. فتنا بريزات وسميرة العزازمة ونواف الخلايلة أو الخلايفة عفوا.

خليل أبو دية البدوي والدكتور حازم سعد بني نصر، صباح الخير يا صديقي. أحمد الحويان، صباح الخيرات والمسرات، أهلا ومرحبا بك يا سيدي. محمود المناصير العبادي، صباح النور يا محمود، الله يحفظك ويديمك. مرام الجمال، محمد بكار، صباح الخير. صباح الخيرات أيضا لأختنا العزيزة فوز المغايرة.

أحبائي وأعزائي، حينما يصدر تصريح رسمي أردني، أنا بالنسبة لي، يعني أنا بتحدث عن نفسي وأنا بعرف أنني يعني يتوافق معي آلاف ملايين الأردنيين، بالنسبة لنا هو هذا الخبر المصدق. وأنا شخصيا أقولها كما يقال بملء الفم، هذا الأولى لدي. أنا الخبر الأردني هو المصدق بالنسبة لي، ولا أعلم عن البعض، لكن الخبر الأردني هو الأهم. وأنا لا أصدق أكاذيب أي جهة قد تمرر أخبارها ولها أهداف بذلك. إخواني، في ظل ظروف الحرب والتصعيد، ترى في يعني بعض المعلومات تخرج وبعض الأخبار تأتي ضمن إجراءات الحرب، منها يعني أن تخلق حالة من التوتر، منها تخلق حالة من عدم اليقين، محاولة للتشكيك، وهذا يتم استهداف فيه الأردن بالمناسبة. فلذلك إخواني، أنا شخصيا أستقي أخباري من مصادر رسمية، بمعنى كلام الجيش وبيان الجيش هو المصدق بالنسبة لي، كلام حكومتي والتصريحات الرسمية الصادرة عن الدولة الأردنية هي المصدقة بالنسبة لي. حينما يخرج نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ويقول لا قواعد عسكرية في الأردن، لا أحملها على استحياء يعني، وأقولها بملء الفم وأنا واثق ولدي يقين، لا قواعد عسكرية أمريكية في الأردن. وكما قال معالي الوزير، يوجد لدينا، وهذا أمر مش ليس مخفي، جنود أمريكيون ضمن طبعا اتفاقات طويلة متعلقة بالعلاقة الأردنية الأمريكية العسكرية، وهذه الدولة عظمى بالعالم يعني وموجود لها تواجد عسكري، ويعني احنا انضمينا اصلا مع بعضنا في حلف تجاه او ضد تنظيمات الإرهابية، وتحديدا تنظيم ما يسمى يعني ب او هو تنظيم داعش، وايضا يعني تعاون استخباراتي، وبيناتنا اتفاقيات عسكرية ومنظومة عسكرية مرتبطة وتاريخية. فلذلك في جنود أمريكيين، وهذا أمر ليس يعني مخفي، يقوله القاصي والداني ومعلن، وكما يقال ليس موجود في الغرف المغلقة أو المظلمة، هذا أمر معلن. لكن قضية أن يأتي شخص ليقول نحن استهدفنا قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، فهذا كلام عاري عن الدقة. وأنا شخصيا لا أخذ هذا الكلام هكذا على استحياء أقرأه خبر ضمن أخبار التي أقرأ، لا، أنا أتوقف عنده وأتحدث عنه بيقين إخواني. واليقين على فكرة، اليقين درجات يا مأمون، اليقين درجات. يعني حتى أنا حينما أوقن بأمر، أنا بدي أقول لكم، أنا بالنسبة لي كلام دولتي وكلام جيشي أؤمن فيه أو أوقن فيه حق اليقين، أوقن فيه حق اليقين. اليقين درجات، في إشي اسمه علم اليقين، في إشي اسمه عين اليقين، وفي إشي اسمه حق اليقين. عين اليقين، واحد صديق عزيز قريب أثق فيه ثقة عمياء يقول لي معلومة وأنا أوقن بها. مأمون يقول لي والله يعني طرف حديقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فيها نار مشتغل، قاله لي وهو يعني ثقة لدي، فأنا أوقن علم اليقين بهذه المعلومة. عين اليقين أن أشاهد النار في عيوني، أخرج على بوابة الإذاعة بعيد الشر عن مؤسستنا العزيزة وأشوف يعني هل حريقة في طرف حديقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فأرى النار في عيوني، فبقول أنا أوقن بهذه النار عين اليقين. شوف عين اليقين، ها، اليقين له عين ترى فيه. وفي الدرجة الثالثة اللي هي الأعلى، هي الأسمى، اسمه حق اليقين. حق اليقين أروح أقرب من هذه النار وأشعر بحرارتها، أعيش تفاصيلها، هذا اسمه حق اليقين. هذا ما بعده يقين، أنا
المرحلة التي وصلت فيها لأصدق أخبار دولتي هو حق اليقين، أعلى درجات اليقين. ترى العباد والدرج الأعلى بالتدين هو أن توقن بالله حق اليقين. شفتوا الجماعة اللي بقول لك يعبد الله وكأنه يرى، هو هذا حق اليقين، يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، هذه أعلى درجات اليقين. يعني أن تشعر أنك لمست الشيء بيدك، أن عشت تفاصيله. أنا لذلك أرى أن كل تصريحات بلدي أنا أوقن بها حق اليقين، مش علم اليقين ولا عين اليقين، حق اليقين، أعلى درجات اليقين، ولا أسمح لأي جهة أن تمرر لي أي خبر بالنسبة لي قد يثير شك أو ريبة. دولتي حينما تقول لا قواعد عسكرية أمريكية في الأردن فهذا كلام حق، والموجود هنا هم جنود أمريكيون. ناهيك عن ذلك، قضية ثانية إخواني، القواعد الأمريكية في المنطقة معلنة، يعني في قطر، في قطر يقولون هذه قاعدة أمريكية، العتيد صح؟ آه قاعدة أمريكية، في هذه القاعدة موجودة الأمريكية مشوا، وفي المملكة العربية السعودية، والظفرة على ما أعتقد في الإمارات، والجفير في البحرين، يعني أسماء قواعد مشهورة ومعلومة، والقاصي والداني يعرفها وهي معلنة ويقال عنها يعني، والأمريكيون يتحدثون عنها، وعين الأسد مش بالعراق عين الأسد، يعني أسماء قواعد مشهورة، يعني لماذا فقط عند الأردن يتم إخفاء اسم القاعدة؟ في الأردن هناك جنود وفي تعاون، وهذا ما قال عنه معالي نائب رئيس الوزراء، وهذا ما قال عنه الأردنيون على مدار الله. أما أن تلفق وأن تقول أنا أستهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن فهذا كلام جانبه الصواب غير دقيق. لا تبرر اعتداءك على الأردن، لا تبرر اعتداءك على الكويت، على الإمارات، على المملكة العربية السعودية، على البحرين. أنت لا تبرر اعتداءك على الأردن بأنه تحت مسمى القواعد العسكرية. وللأسف المصيبة الطامة ليست في هذه التبريرات، المصيبة بمن يستقبل هذه التبريرات ويصدقها. للأسف في أردنيين قد يصدق ويشوفك واحد بيقول لك والله يمكن في قواعد. يا أخي دولتك قالت لا يوجد قواعد، ولا أقول على استحياء، أرفع صوتي بصوت عالي وأقول لا يوجد لدينا قواعد. نعم يوجد جنود، وهذا ما قاله الأردن من اليوم الأول وقبل الأول. قالوا نعم هناك تعاون عسكري، هذه إخوان الدولة العظمى في العالم أمريكا، وإلها يعني علاقات عسكرية وفي دور بنعرفه تاريخي وتعاون استخدام

الاستخباراتي ومنخرطين ومشتبكين في تحالف ضد داعش وفي تعاون عسكري ومناورات مشتركة، ويعني هذه علاقات جيوش يعني شيء طبيعي، وموجودين طبعا يحموا مصالحهم في المنطقة وغيره وغيراته. لكن أن تقول يوجد قاعدة عسكرية أمريكية فهذا كلام غير دقيق، ولبتمنى من الجميع يعني أن يوقن بكلام الأردن الدولة، بكلام الأردن الجيش، فهو الأولى أن نصدقه وأن نؤمن به وأن نوقن به.

قبل مرحلة لمدرعاتنا، الجيش يقول التصدي لأي تهديد لأمن المملكة وسلامة مواطنيها. جيشنا موجود ويدافع عن هذا الوطن العظيم. قوات الأمريكية أعلنت عن مقتل جنديين موجودين في المملكة الأردنية الهاشمية جراء استهداف إيراني، هذا ما أعلنه الجيش الأمريكي.

لو كان قبال الجن النصر في ايد رجال. صباح الخير يا عاطف الفراية، صباح الخير انشراح لعروض الحباشنة. منال شديفات صباح الخيرات يا ستي.

طيب خلينا نحكي أكثر شو اللي قاعد بيصير في المنطقة، وأنا مهتم إنكم تعرفوا إخواني، يعني ما بعرف، إن شاء الله يا رب يكون هاي التنبؤات اليوم والتحليلات السياسية مش صحيحة، لكن طبعا هذا التحليل يعني ما جاء من فراغ. أنا بفهم إنه في هذا العالم الجديد الأمور قد تنقلب بين ليلة وضحاها كما يقال، لكن نحن نمشي ضمن التحليلات السياسية. شو اللي قاعد بيصير بالمنطقة؟ إلى أين المنطقة ذاهبة؟ هل هناك عودة للحرب؟ هل هناك توسيع للحرب؟ لأنه الناس بيقولوا اليوم كأس العالم بنتهي وبعدين راح يبدأ كأس الشرق الأوسط، يعني الناس من باب الدعابة، يعني في إشارة إلى أنه راح يكون في تصعيد أكبر عسكريا، في إشارة بعض التصريحات للرئيس الأمريكي قالوا أنه يعني الأسبوع القادم يعني راح يكون مليء بالأحداث بهذا المعنى، هو قال يعني راح يكون في جحيم وويل. يقال أيضا أنه صدرت أوامر من الرئيس الأمريكي تطلب من القيادة الأمريكية العسكرية أن تشن يعني هجمات أكثر وأكثر على إيران. ليلة أمس أيضا أعلن الأمريكيون أنهم بدأوا موجة جديدة من الاستهدافات داخل إيران، وأيضا الجانب الآخر الإيراني أيضا أعلن أيضا عن ردة فعل. هذا ما نقرأه حتى الآن، لكن خلينا نفهم أكثر الأسئلة التي يطرحها الأردني اليوم. هل فعلا نحن

0: على شفا يعني حرب جديدة أو متجددة إذا جاز التعبير. هل الأمور قد تأخذ منحى آخر؟ إلى متى ستبقى هذه الظروف موجودة؟ ما هو المنتظر خلال الساعات الأيام القادمة؟ كيف سيكون المشهد؟ وبالنتيجة بعدين الأردني بيسأل كيف سينعكس ذلك على الأردن السياسي، الأردن الاقتصادي، الأردن السياحي. يسرني أن أرحب بعطوفة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا الصحفي الكبير الأستاذ نبيل غيشان. صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير، حياك الله لك ولجمهورك الكريم.
0: الله يحفظك سيدي. يعني اليوم الناس فهمت أنه في تصعيد جديد، يعني والناس عرفت وشافت وسمعت، والناس بدأت تعود إلى الشاشات تستذكر ذكريات التفاصيل الشهور الماضية في الحرب. هل نحن قادمين لتلك المشاهد التي اعتدنا أو رأيناها؟ هل هناك تصعيد أكثر؟ هل هناك حراك دبلوماسي سيعيد من جديد مذكرة التفاهم؟ هل انتهى الدور الباكستاني على سبيل المثال؟ هل هناك لاعبين جدد بهذه الفترة القادمة أو المفاوضات القادمة؟ أترك الهواء لك، تفضل سيدي.
1: أخي صدام، يعني من الواضح أن التصعيد عاد من جديد، يعني بعد أن كانت الحرب يعني أو العدوان على إيران بدأ في شباط الماضي، وكان يرتفع ثم يخبو، يرتفع ثم يخبو، إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم. لكن يعني الخطورة أنا بتقديري ليست فقط بالحرب، الحرب سيئة دائما وفي كل مكان، لكن يعني وجود رئيس أمريكي بهذه المواصفات والنزق الموجود لدى رئيس ترامب، أعتقد هذا أخطر من الحرب بحد ذاته، لأنه هو يعني إيران اليوم تعتقد أنها خدعت، وأن وهي يعني عمليا الآن ترفض العودة مجددا إلى الاتفاق، ومجتبى خامنئي أمس أعلن ذلك. أنا بتقديري يعني بعد 8 أيام من الضربات الشديدة على إيران، وإيران طبعا لا تستطيع مواجهة الولايات المتحدة مباشرة، لكنها تستطيع أن تهدد مصالحها في الإقليم، ورأينا الضربات على يعني التي طالت البنى التحتية في الكويت، وهذا تطور خطير في
0: صحيح.
1: الحرب بشكل عام.
0: صحيح.
1: أنا بتقديري إنه الساعات 48 القادمة ستحدد مسار الصراع. يعني السوابق لدى الجانب الأمريكي تقول أن الضربات قد تتوسع خلال 48 ساعة، أن ولكن ترامب بالتأكيد سيلجأ إلى تخفيف سخونة العمليات العسكرية ويدعو إلى عودة التفاوض. اليوم إيران هي تعرف أن ترامب لا يلتزم بأي مذكرات تفاهم، ومذكرة التفاهم السابقة دليل أن كل الضربات الإسرائيلية في لبنان استمرت، رغم أن لبنان كان ضمن مذكرة التفاهم. العودة إلى التصعيد الآن، أمريكا لديها مقدرة على العودة، لأن أمريكا عبأت جزء كبير من مخزونات البترول التي نقصت خلال الفترة الماضية. طبعا ما زالوا الأمريكان بيعتقدوا أنه ستكون هناك حركة داخل إيران، لكن لغاية الآن لا يوجد أي حركة. إسرائيل ما زالت تنظر وتنتظر، المنطقة كلها يعني معلقة بخيط رفيع، قد تنفجر الأمور من احتكاك بسيط، وأنا أتحدث تنفجر الأمور يعني أن تتحول إلى حرب عالمية، لأن ترامب لا يهدد فقط إيران اليوم، يهدد الصين ويهدد روسيا يوميا، وهذا الموضوع أصبح خطير. إيران اليوم لم يعد لديها وهم بأن ورقة يعني مضيق هرمز أصبحت أقوى من القنبلة الذرية، لأنها أصبحت تهدد بإغلاق المضيق وأغلقت المضيق. اليوم هي تهدد بإغلاق

0: باب المندب، إذا هدد، إذا أغلق مضيق باب المندب، أعتقد المنطقة كلها ستدخل في دوامة كبيرة على الأقل من التهديد الاقتصادي، وهذا أيضا يطال الأردن، يطال كل البحر الأحمر، يطال مصر، يطال. فهذه قضايا حقيقة خطيرة جدا.
1: طيب أستاذ نبيل، دعني أسألك سؤال، وهذه حقيقة اليوم، حتى الدول التي كانت متعاطفة في البداية، وكنا نقول في البداية العدوان الأمريكي على إيران، لكن عدم تجاوب أيضا الإيرانيين في المفاوضات، تشنجهم، تمسكهم بشروطهم، اعتداءاتهم المتكررة أيضا على دول المنطقة التي أعلنت أنها لا علاقة لها بالحرب وهي ليست طرفا في هذا الحرب، أيضا أفقد هذا التعاطف مع الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق أيضا في مضيق هرمز، أيضا أفقد التعاطف، خاصة يعني أنه التجارة الدولية تأثرت جلها بهذا الإغلاق. يعني أيضا الإيرانيين يعني لديهم مشكلة في التفاوض، وقيل عن خلافات داخلية بين الحكومة من جانب والحرس الثوري من جانب، الرئاسة الإيرانية، المرشد الأعلى. كيف تقرأ وما دقة ما قيل عن هذه العناوين أستاذ نبيل؟ تفضل.
0: أخي صدام، يعني إيران ليست جمعية خيرية، إيران بالنهاية لديها مصالح في الإقليم، لديها مصالح في المنطقة، هي من أكبر مصدرين النفط بالعالم، إيران لديها ثروة اقتصادية، وهي من الدول المصدرة لكثير من المنتجات، من السجاد إلى الفستق الحلبي إلى إلى إلى إلى، هذه قضايا كثيرة. لكن اليوم إيران هي وقعت مذكرة التفاهم، لكن هي تعتقد أنها خدعت. أيضا الرئيس الأمريكي لا يمكن تبرئته بأنه هو شخص متقلب المزاج، وهو يعني لا يقبل بحتى أي مذكرة وقع عليها، يعني هو ينقلب عليها، لا يوجد ضمانات لأحد. حتى إيران اليوم إذا عادت إلى التفاوض، هي تعرف أنه هذا الكلام لن يطول. لذلك اليوم الحرس الثوري الإيراني بيعتقد أنه لا مصلحة له في مواجهة أمريكا، لذلك هو يعتدي على دول الخليج، هو يعتقد أنه يزيد الفاتورة على دول الخليج من أجل أن تضغط هذه الدول على أمريكا. طبعا هذا كلام مش منطق، أنه أنت مش قادر على
1: أمريكا تيجي تستهدف دول المنطقة،
0: وأنت بتعرف أنه يعني أغلب دول الخليج وعلى رأس الأردن أصدرت بيانات قبل الحرب
1: وأعلنت فيها أنها ليست طرفا في هذا النزاع،
0: أنه إحنا لن نسمح
1: ولن تستخدم أجواء
0: باستخدام أجواءنا بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، وهذا كلام عرفه الإيرانيين.
1: طيب إذن كيف تعلق على بيانات
0: مع رقجي بهذا الموضوع؟
1: طيب سيدي، كيف تعلق على بيانات الجيش العربي وأيضا ما صدر عن مسؤولين عسكريين فيما يتعلق بصد وإسقاط صواريخ على مدار الأيام الماضية، واستهداف بعض الصواريخ لبعض المواقع في المملكة الأردنية الهاشمية؟ الجيش الأمريكي يوم أمس، وهذا معلن، أعلن عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن. كيف تعلق على هذا الأمر، وكيف يتابع الأردنيون هذه التفاصيل؟ تفضل.
0: من حق الجيش الأردني أن يحمي شعبه وأن يحمي أجواءه وأن يرد بإسقاط أي مقذوف يأتي من أي جانب. هذا الموضوع حق مطلق، يعني لأنه بالنهاية هي أجواءنا. وأنا إذا بحب أذكرك وأذكر المستمعين بأنه إحنا أثناء التصعيد بين أمريكا وإيران كانت تأتي صواريخ أو مقذوفات من أحد الدول العربية المجاورة، تطلقها ميليشيات باتجاه الأردن مباشرة، مش تطلقها على إسرائيل. لذلك أنا والله ما عندي طرف أقعد أنظر أنه والله هذا صاروخ

0: جاي علي ولا جاي على إسرائيل.
1: أردن قالها يعني لا يسمح لي أي
0: الأردن أخي صدام، أنا بحكي عبارة واضحة وللملأ، الأردن لا يدافع عن إسرائيل ولا يحمي إسرائيل، وفي نفس الوقت الأردن ليس عدوا لإيران بقدر ما

0: في حالاتها منذ عام 1994. لكن أنا
1: صحيح.
0: أيضا ما بقدر أجي أصير أتحذر أقول هذا الصاروخ
1: صحيح.
0: والله جاي علي ولا جاي على إسرائيل ممكن تفوت ولا
1: بالمناسبة
0: ما كذا.
1: بالمناسبة أستاذ نبيل، أساسا دولة الاحتلال اليوم مش يعني إلى الآن ما تدخلت، واضح أنه أصلا
0: طبعا
1: كل
0: الخطورة اليوم
1: الاستهدافات.
0: أن تتدخل يا صديقي، الخطورة أن تتدخل. الإيرانيون بارعون في التفاوض أو بارعون في المفاجآت أيضا، لن يغلقوا باب المندب إلا إذا تدخلت إسرائيل. إذا تدخلت إسرائيل سيغلق باب المندب. لذلك هذه العملية إيران أو الولايات المتحدة تحاول أن تمنع إسرائيل من التدخل، والإسرائيليين ما هم فتحوا جحيم. ثمن ليالي الضرب في إيران مستمر. أما بخصوص يعني
1: ما
0: أنا بسمع
1: فرصة
0: دائما،
1: تدخل إسرائيل في الحرب؟ ما هي الفرص؟
0: أعتقد يعني إسرائيل لا يمكن أن تتدخل بدون أن تسمح لها الولايات المتحدة بالدخول. والولايات المتحدة اليوم يعني من الصبح كان في عاجل، أمريكا تبدأ بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة للشرق الأوسط. أمريكا لديها 50,000 عسكري أمريكي على أهبة الاستعداد في الشرق الأوسط موجودين. فأمريكا عندها قوة نارية هائلة لا تحتاج إلى إسرائيل بشكل عام، لأنه دخول إسرائيل سيغلق باب المندب وسيضع. لكن أنا قلت لك أنه 48 ساعة القادمة ستحدد مسار الصراع. أنا بتقديري أن الإيرانيين لن يستمروا، يعني مخزونهم بشكل أساسي
1: لن
0: بدأ
1: يسعفهم.
0: ينفذ. لكن أنا بعتقد أن ترامب سيلجأ إلى تخفيف سخونة العمليات العسكرية وسيدعو إلى التفاوض. أنت سألتني عن الوسيط الباكستاني،
1: على سبيل المثال.
0: تعرف أنه الوسيط كان أهم وسيط هو الوسيط الباكستاني،
1: نعم
0: إن
1: صحيح.
0: كان قائد الجيش وإن كان رئيس الوزراء.
1: صحيح.
0: لكن اليوم الباكستان أعلنت انضمامها للعمليات العسكرية، بمعنى أنها هددت إيران إذا ضربت المملكة العربية السعودية، لأنه في مذكرة تفاهم استراتيجي بين البلدين،
1: دفاع مشترك.
0: فإذا ضربت السعودية فباكستان ستكون طرفا في الحرب، وهذا أيضا قضية خطيرة.
1: من المرشح
0: كبيرة
1: أن يلعب دور وسيط وفق تقديركم أستاذ نبيل خلال
0: لا
1: الفترة
0: أنا
1: القادمة؟
0: أعتقد الإيرانيين ممكن أن يفتحوا التفاوض، لكن التفاوض لا ضمانات يعني مفيدة. كله ستبقى الحرب، يعني مفهوم وقف إطلاق النار انتهى. حرب تفاوض، حرب تفاوض، ما في غير هيك. يعني وقف إطلاق نار هذا مفهوم أعتقد لدى الولايات المتحدة انتهى.
1: أستاذ نبيل، يعني بقي أن أقول يمكن كانت المبرر خلال الشهور الماضية أنه هذه الصواريخ لا تستهدف الأردن، تستهدف مناطق أخرى وتحديدا تستهدف إسرائيل، لكن الأيام الماضية إسرائيل ليست طرفا الآن بالحرب، إذن هذه الصواريخ كانت تستهدف الأردن والمواقع الأردنية بشكل مباشر.
0: طبعا طبعا، هم أنا قلت لك إنه إيران لا يعني ما هي الجيش الأمريكي والبواخر الأمريكية بالبحر، وهي قاعدة إنجيرليك في تركيا، وهي في قواعد في كثير من المنطقة. لكن هو يضرب وين؟ يضرب في مناطق حساسة جدا، يضرب في الإمارات، يضرب في البحرين، يضرب في الكويت. وللأسف بالكويت تم استهداف محطات المياه، محطات منشآت الطاقة،
1: وهذا راح تكون تطور لافت ومخيف.
0: وهذا تطور
1: إذا
0: مش بس لافت، هذا تطور خطير. هذا تطور خطير، لأنه هذه المنطقة منطقة لا تستطيع الاستمرار بدون منشآت الطاقة، بدون المياه. وانت بتعرف هذه دول يعني درجة الحرارة عالية جدا فيها. فلذلك اليوم الضغط،
1: إلى متى سيتم التعويل على صبر دول المنطقة على هذه الاعتداءات المتكررة؟ وهل يمكن أن نرى لاحقا يعني ردة فعل عربي على هذه الاعتداءات؟
0: أنا بعتقد أن ردة الفعل موجودة. ردة الفعل أولا على إيران، لأن إيران معتدلة.

0: مباشر، وأيضا هناك ردة فعل على أمريكا التي لم تستطع أن تحمي دول الخليج
1: نعم
0: رغم كل هذه القواعد الموجودة والتي يدفع الخليج كلفتها. لذلك أنا بعتقد أنه اليوم أمن الأردن مترابط مع أمن الخليج، يجب البناء نظام أمني دفاعي مشترك لكن بضمانات جديدة إن كانت أمريكية أو دولية، لأنه اليوم هذه الضمانات السابقة لم تحمي دول المنطقة. لذلك لابد أن يكون هناك تفاهمات جديدة، وأنت بتعرف أيضا النظام العربي الرسمي لم يعد فاعلا ولم يعد لديه أي قدرة. الأردن بحمد الله طور خبرات كبيرة في الصمود رغم كل المخاطر، خبرة في التعامل مع الأزمات، قواعد أو سلاسل التوريد لم تنقطع، أزمة مياه غير موجودة، أزمة وقود، أزمة كهرباء، البنية التحتية سليمة، لكن المنطقة كلها معلقة بخيط قد تنفجر الأوضاع في أي لحظة. لذلك يعني الموضوع خطر، وعلى الولايات المتحدة أن تتبنى تفاهمات حقيقية من أجل وقف هذه الحرب، لأن استمرار هذه الحرب يجر العالم إلى مخاطر كبيرة. وأنا قلت قبل قليل المخاطر قد تصل إلى الصين وإلى روسيا، والحرب العالمية خطأ بسيط قد يجر العالم إلى حرب عالمية.
1: الله يجيب في الخير ويحفظ هذا الوقت،
0: نأمل أن يجنبنا ذلك وأن يجنب بلدنا وشعبنا وجيشنا كل هذه المخاطر.
1: أستاذ نبيل غيشان، شكرا جزيلا لك على هذه الكلام، أثرت فيه الحوار والنقاش. رئيس مجلس وكالة الأنباء الأردنية بترا، شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل غيشان.
0: حياك الله.
1: رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا متحدثا لبرنامج البث المباشر من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ نبيل غيشان. حبائي، بس وديت أشير لكم، كان المفروض أن يكون معنا بعد قليل معالي وزير الشباب، لكن راح يكون موجود اليوم معنا للأمانة، لكن يمكن مش الآن، كل المفروض نتواصل معه الآن. اللقاء راح يكون مع معالي الوزير الساعة 9:30 إن شاء الله، راح نتواصل معه الساعة 9:30، راح يحكينا عن نظام المعدل لقانون جائزة الحسين للعمل التطوعي. راح يكون موجود معنا إن شاء الله لاحقا معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان إن شاء الله. صباح الخير والياسمين من جديد لكم. الله يحمي هذا الوطن ويحمي الأمة العربية كلها، أشقائنا في كل مكان. سمعتم كلام الأستاذ نبيل، يعني مؤشرات تشير للتصعيد إن شاء الله. إن شاء الله يعني احنا عودنا الرئيس الأمريكي ترامب على المفاجآت، مرات بتكون في خضم الأزمة، في خضم التصعيد، فيخرج ويقول توصلنا لاتفاق. إن شاء الله نأمل في ذلك، ليس يعني حبا بأي طرف، ولكن حبا بعدم الحرب، حبا لعدم الانجرار إلى العنف، حبا بالحفاظ على وطننا، حبا في استمرار العمل الاقتصادي والسياحي في المنطقة بأكملها، حبا في أشقائنا وإخواننا في كافة الدول العربية. هذا ما نسعى له، وهذا هو ديدن المملكة الأردنية الهاشمية الباحثة دائما عن السلام، حتى أنه اتسق باسمها وسميت عاصمتها بعاصمة السلام. يسعد صباحكم، متواصلين معاكم في برنامجكم البث المباشر من عمان، وعودة لقراءة مشاركات أحبائي المستمعين. يلا صباح الخير لهشام الجوهري أبو أيهم، صباح الخيرات سيدي. ناصر الجازي، كل الحب والاحترام لك لؤي تيم وأم ياسر نعيمات وعاشق المزن، يا حي الله ورحب. أخونا نادر أبو الشهاب، صباح النور. أم أوس، صباح الخير يا أم أوس، طمنينا شو صار بالمية، جتكم شو صار فيها؟ أظنها تواصلت معنا بموضوع مية على ما أعتقد. مأمون أبو مجاهد العمري، صباح الخير سيدي، أهلا ومرحبا. أم دحام، هاشم أبو علي، هشام أبو علي، صباح الخير يا هشام. عماد الفصول، كل الحب والاحترام.

صباح الخير لكم جميعا أحباء وعزائي نمر البري، كل الحب والاحترام لك. متواصلين معاكم على الهواء. هالة أبو الرب، صباح الخير يا هالة. وشادية السردي بتقول الله يحمي الأردن والوطن العربي يا رب.

الأردن يشارك بمؤتمر القدس في القاهرة بحضور عربي ودولي واسع. خلينا بأغانينا الوطنية مع سيدي، خلينا عادي. الجيش الأمريكي يعلن مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن. الجيش الأمريكي يستهدف مواقع في إيران ردا على هجمات ضد قواته. طهران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم في واشنطن. وزارة التربية ترجح إعلان نتائج التوجيه في النصف الأول من آب. جماعة التوجيه في النصف الأول من آب إن شاء الله راح تكون النتائج. كأس العالم امبارح مباراة في الليل ماراثونية، مباراة فيها 10 أهداف بين فرنسا وبين إنجلترا، كانت 4-0 ودخلوا فرنسا مجانين الشوط الثاني. استطاعوا الإنجليز أن يتغلبوا لكن نتيجة كبيرة، 6-4 انتهت المباراة. 6-4 اليوم المباراة النهائية أحبائي، والأردن حاضر فيها، حاضر فيها من خلال الحكم الرابع مهندس أدهم المخاد. نتمنى له التوفيق، رفعت راسنا، عافية عليك، يسعدك ويرضى عليك دائما وأبدا. اليوم الأردن حاضر في المباراة النهائية، والله لازم نحيي هذا النشمي ونشكره، ويجب أيضا حينما يعود أن يستقبل وأن يكرم. ترى بالنتيجة يعني اسم الأردن يشارك في المباراة النهائية إخواني. اليوم مباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. أنا كنت طول حياتي أرجنتيني يعني منذ الصغر يعني، لكن للأمانة هذا العام تغيرت تعاطفا يعني معنا ومع أشقائنا في مصر، وخاصة بعض تصرفات الجمهور الأرجنتيني أخذت موقف يعني. فأنا مع إسبانيا يا أخي، حتى هيك بيشبهوا العرب الإسبان. بعدين في صورة أصبحت حديث العالم كله، صورة ليونيل ميسي أو الليو مع اليمين يمال، هو بيقولوا الأمين جمال، هو هيك اسمه الأصلي، بيقول هو من أصول مغربية لكن هو اليمين يمال. هذا الطفل ترى الصورة مش مولدة بالذكاء الاصطناعي، صورة دقيقة 100% لمناسبة خيرية كانت مرتبطة بنادي برشلونة أو برشلونة هو بيقولوا عنه. ميسي بحمم طفل عمره شهور في حوض، عمره كان 20 سنة، تدور الدنيا فيأتي هذا الطفل، هذا الرضيع، ليكون منافسه الأشرس في المباراة النهائية. يا أخي كيف هالدنيا، يا أخي كيف هالدنيا. يعني على سبيل المثال وهذه حقيقة، أنا كنت أجي صغير على مؤسس الإذاعة والتلفزيون، يستقبلني مأمون ويحمني ويطعمني ويطعمني أشياء ويعطيني بسكوت. دارت الدنيا، اليوم قاعد بأخذ الأوردرات مني. كان صغير حتى للأمانة، يعني ما كانش كبير أيامه كثير، بس كان شباب، بس أنا كنت صغير لساتني طفل، ويستقبلني ويحضني وأنه تعال وهيك ويدير باله علي. شوف كيف الدنيا، وأنا أقول له عمو

0: شوف اليوم كيف أنا بحكي. تخيلوا إخواني سبحان الله الدنيا.
1: أهلا أستاذ أبو ينال. حباي وعزائي رح نتوقف مع فاصل. أبس أقول لكم شغلة، شاكيرا مع الأرجنتين وجهت رسالة لميسي. بالمناسبة هي شاكيرا أصلا كولومبية أستاذ مأمون، هي مغنية كولومبية، يعني هذا من أمريكا الجنوبية، أبناء قارة واحدة. اليوم مباراة رح تكون حامية نحضرها، أتمنى تستمتعوا فيها جميعا. زي ما قلت لكم تعليق بقول اليوم ينتهي كأس العالم، تبدأ كأس الشرق الأوسط نظرا لحالة التوتر الموجودة في المنطقة. الله يجيب لي فيه الخير أحبائي وأعزائي، يسعد صباحكم بالحب والخير والبركات. وبدي أختم كلامي بما قاله المهاتما غاندي. شو قال المهاتما غاندي؟ قال الصادق لا يحلف. الله يسمعونا هذا، شوفهم أعمق كلامه. قال الصادق لا يحلف، الواثق ها احنا واثقين بالمناسبة، الواثق لا يبرر، المخلص لا يندم، الكريم لا يمن. عمرك شفته كريم بمن على الناس؟ أطعمتك شربتك؟ المحب لا يمل، لحوح. الصادق ما بحلف، الواثق ما بضلوا يبرر، المخلص ما بندم، الكريم لا يمن، والمحب لا يمل. المهاتما غاندي. أبو هريلال، ترى ابنه الأكبر اسمه هريلال. هريلال. الله يرحمه المهاتما غاندي ملك المقاومة السنية، لكن للأسف توفي بعيار ناري أطلق عليه. نختم بهاي الجملة الجميلة، المهاتما غاندي. فاصل غنائي دعائي وبعدين نرجع لكم ولمتابعاتكم لقضاياكم. أرقام هواتفنا هي 47 47 111. زملائي في الجاليري جهزوا لك هوا، خلينا نتقهوى. 47 47 111، 47 47 112. رقم الواتساب هو 0780-147-2222. فاصل قصير ونعود إليكم. البث المباشر من عمان مستمر حتى الساعة 10، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا فضل؟ يا أخي بقولوا بدهم يطلعوا أو طلعوا، شو القصة؟ مش كأنه المفروض أنه إله طلع. يلا اليوم والله ترى مأمون بحب فضل، دائما بحب يحط لنا أغاني له، أغاني هيك مشاعر وعاطفية و... وفي واحدة ثانية برضو دائما بضل ياسمين عادي صح؟ على سيرة الكلام المشاعر، درويش بقول تشابهتي أنت وقهوتي. اسمع يا مأمون، أنت بتحب هاي الشغلات العاطفية. بقول تشابهتي أنت وقهوتي باللذة والمرارة والإدمان. كيف الله يا أستاذ.

0: على الهواء معي أخي بسام. صباح الخير يا بسام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. بس بسام اغلق الراديو لو سمحت.
1: لا اغلقتها والله استاذ صدام. كيفك استاذ صدام؟
0: اهلا يا سيدي حي الله.
1: الله يكرمك وبارك فيك. طبعا. استاذ صدام في مشكلة عندنا في علاج شذ الزيتون. في مرض في الزيتون شائع بيعرفوه المزارعين اسمه سوسة الاغصان.
0: سوسة الاغصان.
1: وهذا المرض من 40 سنة يعني في مرشد زراعي قال لي والله من 79 بيستعمل علاج اسمه دايت ويت. من عائلة ديرمكس طبعا هو.
0: من عائلة ديرمكس؟
1: في علاج عائلة علاج اسمه ديرمكس.
0: طيب.
1: انه دايت ويت.
0: نعم.
1: طبعا هذا العلاج اصلا ما بعالج الاصابة. هو بيمنع الاصابة وبيمنعها 70%.
0: طيب.
1: هذا الأسبوع اللي فات رحنا على الزراعة مش الوزارة على الصيدليات اللي بيعن الزراعية قالوا لنا والله منعوه وزارة الزراعة. طيب شو بديله؟ قالوا والله ما نزلوا لي بديل. طب هذا مرض خطير سوسة الأغصان ولازم يكون له علاج. فأنت مدام يعني مدام منعت علاج وله 40 سنة متداول كويس أنك أنت ممكن عرفت أنه هذا مضر أو كذا لكن لازم تنزل له بديل.
0: طيب
1: والله حبينا نسأل
0: خليك معك حق. طبعا ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس بلال الهلول مدير زراعة الطفيلة. صباح الخير مهندس بلال.
2: صباح الخير لك أخي العزيز ولكل المستمعين الكرام
0: ولضيفك الكريم. ربي يحفظك ويخليك يا مهندس. سمعت لأخي بسام ماذا تقول؟
2: نعم سيدي العزيز بالنسبة لموضوع سوسة الأغصان يعني هي من الحشرات الاقتصادية لكن علاجها سهل. وبحكي الأستاذ أنه الدايميثويت يعني الدايميثويت من المبيدات الجهازية المتخصصة في علاج هاي الحشرة ووزارة الزراعة أصلا بتوفره يعني وفيه له صورة تجارية على شكل على اسم ديمريكس اللي هو بيحكي عنه. فيعني سوسة الأغصان يعني من الحشرات الاقتصادية لكن علاجها سهل جدا. شارشي مرة مرتين إذا تكررت خلاص انتهينا من هذه القصة. هاي سوسة الأغصان هي بتهاجم الأغصان الجافة. يعني إحنا بنستخدم الأغصان الجافة اللي جذب هاي الحشرة حتى نقدر نعالجها بسهولة. فيعني موضوع الإدارة
0: يعني هو الرجل يبحث عن هذا البديل. هو أساسا لماذا أوقفت وزارة الزراعة هذا النوع
2: هو
0: من
2: مش يعني على معلوماتي على حد معلوماتي مش موقوف يعني موجود في السوق وموجود عندنا على يعني باسم ديمريكس دايميثويت موجود المادة هاي موجودة. كيف مين اللي حكى له أنه
0: بسام من قال لك أن وزارة الزراعة أوقفت هذا العلاج؟
1: والله يا أستاذ صدام قبل يمكن 20 يوم نزلت على عمان صيدليات اللي حوالي سوق المركزي حكوا الكلام هذا. قبل أسبوع رحت على الطفيلي على الصيدلية الأخ مدير الزراعة يمكن بعرفهم قالوا لي أن قلت بدي علبتين قالوا والله عندنا علبة وهذا منعت وزارة الزراعة يمكن ما يتوفر غير العلبة هاي. فقلت لهم لي بديل قالوا لا. فمدام مدير الزراعة بقول إنه موجود عندهم أو موجود في السوق ما في مشكلة لكن الزراعة اللي بتاجروا فيه يعني تجار العلاج قالوا لنا إنه هذا تم وقفه من وزارة الزراعة.
0: ما رأيك مهندس؟
2: مادة أنا على بحدود علمي مادة الدايميثويت اللي هي المادة المستخدمة في كثير من المبيدات بعدة مسميات تجارية هي مش ممنوعة وموجودة في السوق بصورة ديمريكس ما بدي أنا تمام. فيعني ما اعتقد انه هاي المعلومه صحيحه ما اعتقد معلومه التاجر اللي حكى له او صاحب.
0: طيب معلومه مش دقيقه اخي بسام. نعم. الله يجيب الفي خير. شكرا بسام. شكرا مهندس بلال الهلول مدير زراعه الطفيله. الله يسعد صباحكم وشكرا جزيلا لكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان وعلى الهواء معي أختي المواطنة سهيلة. صباح الخير يا سهيلة.
1: صباح النور. الله،
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره
0: يا رب دائما وأبدا، يستاهل الحمد. تفضلي يا سهيلة.
1: أخي، إحنا كدرنا شكوى وطلعنا

0: البث المباشر، ووعدنا رواد بأنه يطلع خلال يومين، هاي العشرة أيام ما طلعوا.
1: طب يعني أنت بتحكي لي قصة أنا مش عارفها، احكي لي شو الشكوى اللي قدمتيها على الهواء؟
0: قدمنا الشكوى عشان مطبات لشارعنا.
1: مطبات وين؟
0: مطبات شارعنا، شارع شسمه زهير بن أبي سلمة. تبربور أبو عليا.
1: تذكرت
0: ذكرت ولا ما ذكرت؟
1: ذكرت.
0: ووعدنا إنه يطلع وما طلع. حتى يوم قدمنا إلكتروني قالوا لنا بنطلع وما طلع.
1: أنا بضحك للي مش عارف شو القصة، لأنه تواصلوا معنا أختين عزيزتين يحكوا بهذا الموضوع، أنت وبرضو واحدة
0: جارتك. جيراننا بجوز جيراننا.
1: بجوز. أنت ما عمرك شفتيها ولا التقيتي فيها؟
0: لا أنا شفتها، لا جيراننا هذول، لا شفتها، لا شفتها، لا لا ما يصح إلا الصحيح.
1: طبعاً طيب.
0: مين نشوف؟ إحنا بدنا نساعدنا يعني في هاي الشغلة، الله يرضى عليك.
1: معانا المهندس؟ مهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى، صباح الخيرات مهندس.
2: صباح الخير سيدي لكل جميع المشاهدين والمستمعين.
1: أختنا سهيلة تواصلت معنا قبل فترة، قبل عشرة أيام، وأيضا حتى تواصلت معنا أخت أخرى برضو،
0: نهاد
1: برضو تواصلت معنا. هذول ساكنين بشارع زهير بن أبي سلمة في طبربور، مش هيك ستي؟
0: أبو علي، طبربور أبو علي. نعم.
1: طبربور أبو علي. هذا الشارع ما شاء الله وسيع، وفي ناس بيجوا بشحطوا، في مشاكل، في بدهم مطبات بهذا الطريق، ما إمكانية ذلك مهندس؟
2: سيدي صباح الخير كمان مرة لك ولأختنا. إحنا سيدي تركيب المطبات يعني قادم لنا شروط عديدة. إحنا راح نستقبل طلبها إن شاء الله تعالى. زملائنا بعمليات المرور بيطلعوا على الموقع بيقيموا حاجة الشارع لوجود مطبات أو وسائل.
1: ما هذا ما قيل لنا قبل عشرة أيام مهندس سليمان.
2: مو سيدي، ما أنا الآن تتواصل معي أنت لأول مرة، فمضطر أجاوبك
1: يعني
2: في نفس الجواب.
1: خليك
2: يعني
1: خليك معي.
2: هل حكيت معي مثلا؟
1: لا ما أتحك أنا ما حكيت معك، لكني حكيت مع أمانة عمان.
2: يعني عشان نعرف
1: يعني أمانة عمان ليست شخصا مهندس سليمان.
2: لا سيدي،
1: احنا تواصلنا مع المهندس الروابدة وقال لنا هذا الكلام. وقال لنا هذا الكلام على الهواء قبل عشرة أيام، لنعود سيدي اليوم لنستمع لنفس الكلام.
2: لا سيدي، لأنك حكيت مع شخص آخر ما عنده معلومة عن نفس الموضوع اللي حكيت عنه قبل عشر أيام. سيدي إذا تسمح لي بس بدقيقة، إذا بتزودونا برقم وقتنا الآن على الخاص، شبابنا اليوم بيطلعوا على الموقع بالتعاون مع عمليات مرور وبيقيموا
0: الشارع. إذا كان بحاجة
1: لمطبات يا أختي سهيلة، خلينا نسمع المهندس.
2: إذا كان بحاجة لوسائل تخفيف سرعة مطبات، إحنا جاهزين نحطها على برنامجنا سريعا.
1: طيب الآن زميلتي في الإعداد مهندس سليمان راح يزودك برقم أختنا سهيلة لأجل التواصل معها. بدي أشكرك وأعذرني والله أنا مش قصدي، بس لأنه إحنا تواصلنا يعني معكم قبل عشرة أيام،
2: لأنه يعني يمكن ما عندنا إحنا معلومة
1: به، يمكن بصير
2: قد يكون المهندس شادي أخذ إجراء أو في تنسيق
1: يعني عليها. هم أساسا تقدموا للأمانة وأرسلوا طلب إلكتروني، يعني هم أساس المطلوب منهم تقدموا فيه أساسا مهندس سليمان.
2: إذا أي معلومة عطوفتك تودي لي على الخاص حتى أقدر نأخذ خطوة لقدام.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر، كل الحب والاحترام لك سهيلة، راح يتم التواصل معك من قبل الأمانة، كل حب والاحترام، شكرا جزيلا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، راديو عمان FM، إذاعة إربد الكبرى، وأيضا يبث لكم هذا اللقاء على

0: الهواء عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة في برنامج البث المباشر من عمان. أحبائي، رصدنا هذا الخبر في وكالة الأنباء الأردنية بترا، ما استدعى أن نتوقف عنده قليلا. معالي وزير الشباب وبصفته أيضا نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، تحدث عن نظام المعدل لقانون جائزة الحسين للعمل التطوعي، في تعديلات على هذا المشروع، النظام، مشروع النظام، مش القانون عفوا، مشروع النظام. نفهم أكثر. ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي وزير الشباب النائب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان، يحدثنا أكثر عن التعديلات على هذا النظام. أسعد الله صباحك معالي الدكتور.
1: يسعد صباحك أخي صدام، وشكرا لك على التواصل. بداية اسمح لي أن أتحدث عن جائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي. هذه الجائزة التي تعتبر أسمى جائزة تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي. أخي الكريم ومستمعين، هذه الجائزة أطلقها سيدي صاحب السمو الملكي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أطلق هذه الجائزة للعمل التطوعي في عام 2021، وبالتالي صدر نظام الجائزة رقم 37 لسنة 2022. هدف أخي الكريم، هدف هذه الجائزة هو تعزيز ثقافة التطوع تقديرا لجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية. في المقابل الجائزة أنهت 3 دورات ونحن على أعتاب الدورة الرابعة، وبالتالي من خلال المراجعة والتمحيص والاستفادة من الدروس المستفادة خلال التجارب أو 3 دورات السابقة، ارتأى مجلس الأمناء وكلفت وزارة الشباب بتعديل هذا النظام. أهم مرتكزات أو المحاور الرئيسية التي تم البناء عليها أو تم تعديلها كمحاور أساسية هي الضرورة الأولى والملحة هي لمواكبة التطورات منظومة العمل التطوعي. أخي الكريم، نلاحظ أنه في السنوات الأخيرة بدأ العمل التطوعي يأخذ مسارا متسارعا في عملية النمو والتنوع في المبادرات، وأيضا تعدد الجهات الفاعلة سواء من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو القطاع الخاص أو حتى القطاع العام والقطاع الأهلي. نعم. هذا الأمر أدى إلى يعني أن يكون هنالك عملية تطوير على النظام. القضية الثانية، كانت الوزارة للأمانة تعمل على الجائزة من خلال الإدارة الموسمية، بمعنى كان الاعتماد كل سنة على لجان، وبعد ما ينتهي موسم الجائزة هذه اللجان تحل، وبالتالي
0: لجان تشكلها وزارة الشباب كانت لأجل هذا الغرض.
1: نعم سيدي، لكن بالمقابل كان لابد من أن نعمل على تعزيز الحوكمة المؤسسية، وبالتالي هذا النظام بعد عملية الهيكلة اللي تم تنفيذها في وزارة الشباب وصدور نظام التنظيم الإداري للوزارة، تم مؤسسة الجائزة من خلال وحدة إدارية في وزارة الشباب، وبالتالي تطوير الحوكمة المؤسسية للجائزة واستحداث وحدة تنظيمية متخصصة وتحديد مسؤولياتها التنفيذية كان لابد من تعديل نظام الجائزة. المحور الثالث هو تعديل أثر الجائزة. الجائزة كما ذكرت لك أخي الكريم، من أهم التعديلات التي طرأت على هذا النظام أنها تعزز من دور الجائزة في تشجيع المبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي، يعني التنوع وتفرد المبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي في المحافظات أدت إلى تحفيز التميز ونشر ثقافة عملية التطوع، بالتالي كان لابد من أن يكون هنالك أدوات جديدة ومهام جديدة للجان و هيكل تنظيمي للجائزة أكثر رشاقة وأكثر تحديدا للأدوار والمسؤوليات وتطوير منظومة التحكيم التي يبنى عليها إعلان أو اختيار الفائزين ضمن مبدأ العدالة والموضوعية والشفافية.
0: نعم، يعني تقول تطوير هذه آلة الاختيار، هل كيف كانت إذن الآلية خلال الدورات الماضية، وهل وردتكم ملاحظات على التي استدعت إجراء هذه التعديلات وفق مشروع النظام الجديد معالي الدكتور؟

0: نعم أخي الكريم، فيما يتعلق بآلية عمل الجائزة، الجائزة تحتفظ بكل الوثائق وكل الداتا الخاصة بها، واحد. اثنين، نعم. تحتفظ بعلاقة وطيدة مع الفائزين في الدورات الثلاثة، ولدينا لقاءات دورية نستفيد منهم في عملية تطوير الجائزة كل دورة بالدورة التي تليها. الآن مثلا في عملية التحكيم أخي الكريم، مثلا كان هنالك شكوى من عملية الطول أو عملية الطلب الذي يقدم، كان فيه معلومات متشعب. الآن مع تطوير سند كان لابد من ربطه في سند والاكتفاء بالمعلومات الواردة بالذات الشخصية على تطبيق سند ليعزز من البيانات الواردة في طلب التقدم للجائزة.
1: تمام.
0: الآن الـ AI الذكاء الصناعي يدخل على عملية الفرز الطلبات، وبالتالي كان لابد من تطوير آليات عمليات التقييم وآليات الجوري التحكيم ضمن صلاحية وتحديد مسؤوليات. احنا عندنا بالهيكل التنظيمي مجلس أمناء، لجنة إدارة، لجنة تحكيم، يعني العلاقة واضحة ما بين لجنة الإدارة ومجلس الأمناء، لكن في السابق وجود اللاير أو وجود لجنة الجوري اللي هم التحكيم والتقييم كانت موجودة دون أي ربط، والسبب في ذلك الحفاظ على خصوصيتها وعلى شفافية عملها وعلى نزاهة عملها، وبالتالي ارتئينا أن نوضح طبيعة العلاقة ما بين اللجنة الإدارية وما بين لجنة الجوري. هذه كلها جاءت بناء على استشارة للفائزين وعلى الملاحظات التي مرروها لإدارة الجائزة في الوزارة. أيضا هنالك ممارسات في الله وممارسات دولية تم الاطلاع عليها وعكسها على نظام الجائزة، بحيث يكون النظام الجائزة مرن ويسهل من عملية التعامل مع الطلبات وفرزها وتحكيمها وتقييمها. وبالتالي الآن لدينا يعني آليات،
1: يعني الآن بات في اختصاصات محددة وواضحة للجنة التحكيم، أفهم من كلامك معالي الدكتور؟
0: هلا سيدي صار عندنا إشي أكثر وضوح بالاختصاص.
1: تمام.
0: أكثر بالاختصاص، أكثر وضوح بالاختصاص والمهام وبالعلاقة مع الهياكل التنظيمية الأخرى. قبل ما كان في أخي الكريم،
1: وهذا أكيد يعود يعني بالنفع أو بكون له دور كبير بعزز موضوع العدالة والشفافية في والكفاءة في موضوع الاختيار.
0: مئة بالمئة سيدي. هي الترجمة للنظام المعدل للأمانة ستكون وزارة الشباب على أهم الأهداف اللي موجود فيه. هذا سيوسع من توسيع المشاركة. سنعمل على تعزيز الشراكات. قبل كان مثلا متقدم الطلب يخاطب من خلال النظام كل أردني، الآن كل من يرغب، لأنه العمل التطوعي قيمة اجتماعية.
1: صحيح.
0: فبدك توسع من مداركها. صحيح. للشركات في القطاع الخاص، للمؤسسات الدولية، لمؤسسات المجتمع المدني. هذا يرسخ مكانة جائزة حسين بن عبد الله للعمل التطوعي باعتبارها مرجعية وطنية الأبرز، يعني عملية مؤسسة العمل التطوعي وتأطيره من خلال الجائزة، من خلال النظام، من خلال ميثاق التطوع اللي تم إطلاقه وتشرفنا أنه أول من وقع عليه سمو ولي العهد. الآن الوزارة تعكف على بناء استراتيجية وطنية للتطوع. الآن لدينا وحدة متخصصة للعمل على تنفيذ جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. هذه كلها أدوات تعزز من عملية مؤسسة الجائزة وتعزيز استدامتها.
1: طيب سؤالي الأخير، ماذا عن مجالات العمل التطوعي؟ هل في مجالات جديدة راح تضمها الجائزة معالي الدكتور؟
0: نعم سيدي، توسيع المشاركة ومواكبة تطور العمل التطوعي. أنت كما تعرف المجتمع الأردني مجتمع فتي، يشهد شبابنا الأردني وشاباتنا نمو متسارع في منظومة العمل التطوعي من خلال خلينا نقول هدفين. الهدف الأول توسيع فرص المشاركة للأطراف ولكافة المحافظات، ونعزز باستقبال، يعني من أهم الأثر للمبادرات والفرص التطوعية أن تكون مشتركة بين أكثر من محافظة، وهذا له دلائل اجتماعية كبيرة، دلائل اقتصادية كبيرة، دلائل إنسانية كبيرة. يعني لا يعقل المبادرات أن تنحصر من أي واحد، وبالتالي جزء من النظام يعزز من

0: مبادرات التطوع بتوسيع فرص المشاركة على أكبر عدد من المحافظات، أيضا التطور التكنولوجي والانفتاح الأردني على الإقليم عزز من ظهور مبادرات في مجال التطوع، منها التطوع الرقمي. نحن عندنا نشهد عملية الرقمنة وعملية التحول الرقمي. هذا إشي عظيم أن يكون مجانا للتطوع من جهة، وأيضا فيما يتعلق القانون الدولي الإنساني وجود الأردن في الإقليم وفي العالم. يعني شاهدنا الحمد لله رب العالمين القوات المسلحة الأردنية موجودة في البرازيل على أثر آخر زلزال صار. أيضا عملية التطوع في الأزمات أيضا يعني من ضمن المجالات الجديدة اللي تتم وضعها في النظام. أيضا المبادرات التي يتم طرحها على مستوى وطني أيضا ستكون ضمن الحقول التي يستهدفها الجائزة، ومنها ظاهرة الحد من إلقاء النفايات العشوائية كوجود مبادرات نوعية للشباب أو للمؤسسات للتعزيز من الحد من هذه الظاهرة. وبالتالي يعني النظام الجديد مأسس وعمل على استدامة العمل التطوعي بأمرين مهمات: عملية التوسع والانتشار، وعملية الزيادة في عملية أو الاستجابة للتنوع الجديد في العمل التطوعي.
1: جميل جميل. والله أنا بدي أشكرك معالي الوزير على هذا التوضيح والحديث عن مشروع هذا النظام الهام الذي هم كل الشباب الأردنيين وما أكثرهم الباحثين عن التطوع والعمل، وأنا واثق أنه في عدد كبير من الشباب ينتظروا يعني التعديلات الأخيرة على هذا النظام، لأنهم يعني يستعدوا للمشاركة والتقدم للدورة الرابعة من هذه الجائزة. بقي عندي سؤال والله معالي الدكتور، يعني الشباب يسألون وزيرهم الشاب الجميل الله يخليك، اليوم نهائي كأس العالم، وما بقدر والله ما أسألك هذا السؤال. أول إشي بدنا تعليق من معالي وزير الشباب إنه الأردن موجود في المباراة النهائية من خلال حكمنا الأردني المهندس أدهم المخادمة. ونقطة ثانية دكتور رائد، اليوم إسباني ولا أرجنتيني؟ وتفضل يا سيدي، لك حرية الإجابة طبعا.
0: أنا شكرا سيدي على السؤال. أولا يعني كما ذكرت منتخبنا الوطني الحمد لله رب العالمين منتخب النشامة يحظى بدعم ملكي من جلالة سيدنا ومن سمو ولي العهد ومن سمو الأمير فيصل ومن سمو الأمير علي، يعني الدعم ودعم شعبي كبير عريض الحمد لله. الله يعطيهم ألف عافية، النشامة قبل بلاء حسنا. وكما ذكرت الحمد لله رب العالمين الأردنيون النشامة دائما وأبدا في كافة الميادين. نعم لدينا مشاركة أردنية من نشمي المهندس المخادمة، سيكون موجود في المباراة النهائية. وهذا يدل على أنه ملف الرياضة بشكل عام وملف كرة القدم بشكل خاص يحظى بنمو متسارع. ربنا يقدرنا أنه نستجيب لمتطلبات الأندية ومنتخب الوطني، وأن نكون يعني كنا داعمين لهذه المسيرة الرياضية، لأنه اليوم الحديث عن الرياضة كاقتصاد رياضي وليس الحديث عن الرياضة كترف لعب. الآن الدول المتقدمة أصبحت الدخل القومي تبعها أو الدخل الوطني تبعها يعتمد على الرياضة وعلى اقتصادات الرياضة. فيما يتعلق أنا مين بشجع، والله أنا سيدي العزيز يعني بشجع منتخب النشامة، لكن في المباراة النهائية راح الواحد يكون جالس مع الأهل، فمن قسمين، أنا راح أكون مع صف إسبانيا وليس الأرجنتين.
1: أين متفقين والله، أنا نص حياتي على أنت إن إسبانيا.
0: نعم يا سيدي. أنا
1: يا سيدي نتمنى التوفيق، وأكيد راح نستمتع إن شاء الله كنا بهاي المباراة مهندس. يعني
0: وإحنا سيدي ما زلنا في مراكز الشباب نبث مباريات كأس العالم، وهذه دعوة لكل شبابنا الراغبين
1: يتابعوا المباراة اليوم.
0: أهلا وسهلا فيهم في مراكز الشباب اللي تم الإعلان عنها وهي 60 مركز.
1: شكرا يا دكتور، شرفتنا وسعيدين بمشاركتك الدائمة والله معنا وانفتاحك على برنامج البث المباشر. يسعد صباحك، تحية لك ولكل زملائك في وزارة الشباب. أسعد الله صباحك معالي الدكتور رائد العدوان، حياك الله يا حبيبي.

0: معاكم في برنامج البث المباشر من عمان معي على الهواء عطله. صباح الخير يا عطله.
1: صباح الخير اخوي صدام وصباح الخير لجميع كادر البث المباشر.
0: الله يحفظك، تفضل يا سيدي انت على الهواء.
1: سيدي احنا ب 15/4 طلعنا على برنامجكم الكريم.
0: نعم.
1: كان عطاء بلدة الحمر المفرق.
0: نعم.
1: وعدونا انه ب 1/6 يبلش العطاء، علما
0: نعم.
1: انه العطاء من 4 سنوات وحنسمع فيه.
0: نعم.
1: واحنا الان بنهاية شهر 7 ولا في عطاء ولا شيء، وهذا اللي قلت لك
0: وللعلم عطاء عطاء بخصوص شيء بخصوص
1: عطاء مواتير، عطاء مواتير مياه، لانه الخطوط اللي بلدة الحمراء خطوط قديمة وفي منها مبتلية.
0: تذكرت. نعم تذكرت.
1: وفي عطاء حكونا يعني الناطق الإعلامي مياه اليرموك إنه بداية 1/6 يبلش العطاء، وهي نحن بنهاية شهر 7، علما إنه دائما يعني في خطوط كسور بالخطوط كثيرة جدا ونبلغ عنها باستمرار.
0: تمام.
1: يعني قبل أسبوعين كان كسر يعني هدر مياه غير طبيعي، وهذه المياه طبعا الحكومة تشتريها.
0: من قال لكم انه في عطاء لتغيير هاي المواسير وهاي الخطوط الناقله للمياه لبلده الحمره في المفرق؟
1: يا سيدي انا
0: الناطق
1: يعني
0: الناطق باسمي مياه اليرموك انا ذاك
1: انا اي نعم 15
0: معتز عبيدات هو خرج على الهواء وقال هذا الكلام
1: على الهواء مباشره. والبرنامج يعني البرنامج الان موجود عندي وكلامه موجود انه ب 15/4 وبلغت كانت اسمها موجودة معنا على البث.
0: نعم.
1: بداية 1/6 راح يبلش العطاء.
0: نعم نعم.
1: يعني طيب. الآن لغاية الآن كسور أستاذ صدام أخوي صدام لغاية الآن كسور، يعني هذاك اليوم كسر مياه هدر غير طبيعي.
0: طيب.
1: والحكومة اللي تشتري المياه إلا إلا إلا إجا مشكور مدير قضاء حوشة الدكتور غيت عبيدات وكشف على الموقع وسأل المواطن المياه تدخل بيته، قال له بلغت، قال له اي نعم بلغت من اسبوعين مراقب المياه الموجود ولغايه الان ما صلحها، بس اجى مدير القضاء خلال نص ساعه ساعه صلح الخط.
0: للاسف. خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره بهاء القضاء من دائره الاعلام والاتصال في شركه مياه اليرموك. صباح الخير اخي بهاء.
2: صباح الخير اخوي صدام لك وللمستمعين الكرام، شكرا لك لاهتمامكم.
0: عطلة من الحمرة المفرق كان قد وعدت شركة مياه اليرموك بتغيير خطوط الناقلة، وقيل لهم أن هناك في عطاء راح يبدأ تنفيذه في الأول من حزيران. إحنا اليوم في 19 من تموز، يعني ما تغير شيء. الرجل يقول أنه بين الحين والآخر يتكرر انكسار وتكسر في هذه الخطوط. آخر مرة استمر لمدة أسبوعين هدر في المياه، لولا أن تدخل مدير القضاء في الحمراء ويطلب من كوادر شركة مياه اليرموك أن تعود لإصلاح هذا الكسر. ما الجديد بهذا الأمر؟ ما دقة ما تفضل به؟ وماذا لديكم بملف خطوط مياه الواصلة إلى الحمراء المفرق؟ تفضل.
2: نعم. شكرا لاهتمامكم مرة ثانية أخوي صدام، وشكرا الأخ المواطن، وأنا تواصلت معه مسبقا ويعني رتبنا الأمور بشكل عام بعد ما سمعت يعني هاي الملاحظة زودنا بها فريق الأداء مشكورين، ويعني تناقشت مع مدير مياه المفرق الجديد المهندس هاني حراحشة بخصوص هذا الموضوع. طبعا الكلام وفق رواية المواطن، طبعا هنالك رواية وهنالك يعني خلينا نقول الإطار العام اللي له علاقة بواقع الحال. بدي أود يعني التوضيح أنه موضوع العطاء لم يتم إلغائه أو تجميده، وبالفعل كان من المتوقع أن يطرح بداية شهر 6 بحسب القراءات الأولية وبحسب الأمور اللي لها علاقة بطرح العطاء، ولكن تعرف اليوم وثائق العطاء بدها تجهيز هاي الأمور من أكد

0: لأنها أصبحت جاهزة وتم استكمال إعداد وثائق العطاء وتم مراجعتها مع الجهات الفنية المختصة في قطاع المياه بالتنسيق ما بين شركة مياه اليرموك والجهات ذات العلاقة، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة انتظار عدم الممانعة من الجهة الممولة، لأنه هذا تعرف تمويل لقطاع المياه، وبإذن الله خلال الأسبوع الحالي سيتم إحاطة المجتمع المحلي من خلال إدارة مياه المفرق التابعة لشركة مياه اليرموك بالتنسيق مع متصرف أو بالتنسيق مع مدير قضاء حوشة سيد عبيدات، بحسب ما أخبرني في مدير مياه المفرق أنه سيتم إحاطة المجتمع المحلي بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لإعداد
1: يعني متى ممكن أن ينفذ هذا المشروع؟ هل خلال الفترة القادمة القريبة؟
0: بإذن الله بانتظار زي ما حكيت لك عدم الممانعة من
1: شهر الممولة. شهر أخي بها.
0: ما عندي موعد، ولكن بحسب
1: أنا الوقت دهمني أخي، ما قدرش أخذ يعني، أنا قاعد بحاول أسأل إخواننا بإدارة الإعلام والاتصال بشركة يرموك، لأنه الوقت دهمني تماما وفي موجز لأهم وآخر الأنباء.
0: إحنا سيدي إحنا جاهزين خلال الأسبوع القادم لما يكون في عنا موعد دقيق، ويعني بس يكون معنا.
1: متى ممكن أن تعلنوا عن الموعد؟
0: سنعلن عند الحصول على عدم الممانعة من الممول مباشرة وبإذن الله.
1: طيب كيف كانت شركة المياه اليرموك تقول إنه هذا في بداية حزيران راح يبدأ تنفيذه؟
0: بصراحة ما عندي تفاصيل عن
2: يا
0: هذا
2: سيدي
0: الموضوع.
2: أستاذ صدات، يمكن هي مداخلة بسيطة.
1: أرجوك على عجالة، أنا فقدت الوقت تماما.
2: إحنا العطاء هذا من 4 سنوات اللي سمعتي، كانوا يقولون شهر واحد يتعدى شهر واحد.
1: طيب الوقت دهمني، يعني يتكرر هذا الوعد أخي.
2: من 4 سنوات نفس الكلام نتكرر.
0: إن شاء الله سيكون هنالك حل قريب جدا. إن شاء الله. طيب وهو عطاء أنا للأسف الحمراء وهو مصلحة شركة إدارة مياه اليوم.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. للأسف أنا الوقت دهمني تماما، لا أستطيع الاستمرار. بدي أشكر أخي بهاء القبار. وبدي أشكر أخي أيضا عطلة اللي قدم هاي الملاحظة. أحبائي نكون إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي في ختامها أن أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا مأمون شحادة، شكرا تمارا النهار من السوشيال ميديا، سهر الجبور من الإعداد، لكم تحيات فريق التقديم مهد بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونه. أهلا بكم. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت، ويؤكد وقوفه مع كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جنديين أمريكيين باستهداف إيراني في الأردن، وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي، وإيران تتوعد بالرد. الأردن يعلن مبادرة لتسيير الخطوط الملكية الأردنية، رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. محليا، وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش. وأخيرا، أجواء حارة في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: اليوم مستمعينا الكرام نحن أيضا مع الرحالة محي الدين اللاذقاني، يضم صوته إلى صوت الشاعر لسان الدين بن الخطيب الذي قال عن نفسه إنه طائر بلا وكر ولا جناح. ودعوة لكم لمرافقة اللاذقاني في ذكرياته مع سلة ومع ابن الخطيب.
1: ستدرك سر اختيار ابن الخطيب لبلدة سلة للإقامة فيها، فنهر أبي رقراق الذي يقسم الرباط وسلة إلى أختين تتنافسان في الحسب يصب في المحيط عند خاصرة سلة ويؤثرها على شقيقتها ببعض المحاسن. وقد استقر ابن الخطيب بداية الأمر بشالة ليكتفي بمراقبة النهر ويطل على المحيط عن مسافة، لكن البحر كالفاتنة اللعوب لا يقبل بالغزل عن بعد، فإما أن تغرف فيه بيديك أو تظل محبوسا على اليابسة.
0: ويتابع اللاذقاني يقول:
1: وجد هذا الغرناطي الأديب نفسه يهبط الرابية ويعبر النهر ليستقر في قلب سلة، وهي من ألطف المدن على الأطلسي، وتراها من أية جهة تقصدها تلوح لك بكل ما في قلبها المليء بالتاريخ من حب ومودة.

0: كان لابد للاذقان من زيارة درب الشماخ في سلة، والتي كانت فيها الدار التي كتب فيها ابن الخطيب مذكراته المعروفة باسم نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ويقول:
1: كانت حدة الحر قد خفت، وبدأ النسيم الرقيق يعطي للمدينة مذاقا محببا ونكهة مختلفة، والظاهر أن ابن الخطيب وصلها عصرا أيضا، وبعد رحلة صيفية شاقة وهموم، فهو القائل عن نسيمها: وصلت حثيث السير في من فلا الفلا، فلا خاطري لما نأى وانجلى انجلى، ولنسخت كربي بقلبي سلوة، فلما سرى فيه نسيم سلا سلا.
0: يستحسن ألا تدفعنا هذه الأبيات بحسن ظن الشاعر وموقفه من سلة، فسرعان ما ينقلب عليها ليهجوها ويقول:
1: أهل سلة صاحت بهم صائحة غادية في دورهم رائحة، يكفيهم من عواز أنهم ريحانهم ليس له رائحة.
0: لا أصدق أن يصل الأمر بشاعر كابن الخطيب أن يهجو حتى أزهار سلة، وهو الوزير بل هو المعروف بذي الوزارتين.
1: لم يكن غريبا أن ينتقل لسان الدين ابن الخطيب من المدح إلى الهجاء، ومن الموقف إلى نقيضه، فهذا من شأن معظم الشعراء القدامى. ولكن في حديثنا عن ابن الخطيب قد تضيع البوصلة ونقصر الحديث عن شعره.
0: أو نسيت أنه ضيف الأذقان وضيفنا معا لهذا اليوم؟ ولكن وفي حديثنا عن ابن الخطيب لن نغفل عن سلة وفاس أبدا، وقد ذكر اللاذقاني لابن الخطيب هذه الأبيات من الشعر، وفيها تأكيد لأولوية الخطوب في حياة البشر.

0: قال:
1: إذا ذهبت يمينك لا تضيع زمانك في البكاء على المصيبة، ويسراك اغتنم، فالقوس ترمى ولا تدري أرشقتها قريبة، وما بغريبة النوب الليالي، ولكن النجاة هي الغريبة.

0: ومن سلا ينقل اللاذقاني ما رآه ويقول:
1: يسلمك درب الشماخ إلى السويقة ومنها إلى السوق الكبير، حيث تتوزع المهن على الأسواق بحسب اختصاصها. وما إن تجتاز سوق الخرازين والقيصرية باتجاه باب حساين حتى تنداح المقابر على مد البصر. والعجيب في أمر المغاربة على طول الأطلسي أنهم يعطون أجمل المواقع التي تطل على البحر للموتى، ويحشرون الأحياء في الحارات الداخلية. فالمنطقة من باب العلو في الرباط إلى البرج الركني في سلا محجوزة للموتى.
0: إذا كنت في المغرب لا تستغرب، هو مثل يردده أهل المغرب وكل من يطأ أرضها، ويعلق الرحالة عليها قائلا:
1: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، هكذا قيلت لي هذه العبارة منذ زمن وحفظتها، لذلك لم أستغرب كل ما رأيته. وحين اكتشفت أن القطار البطيء يصل قبل القطار السريع إلى فاس، لأن القطار المسمى مجازا بالسريع وقف أكثر مما سار، فاتسع زمن التأمل وتتالت المقارنات. عبرنا فاس الجديدة دون اكتراث، وما هي إلا دقائق حتى لاحت لنا فاس الأصلية كمحارة نصف مفتوحة في حضن جبل زالغ، فاقتحمناها، ورغبة التاريخ تملأ قلوبنا من باب سيد العواد الذي أسلمنا إلى ساحة الصفارين، حيث وجدنا شجرة توحد الله على قرع النحاس منذ 1000 عام، فلا هي شبعت من التسبيح ولا النحاس ذاب إجلالا لتقواها.
0: وتابع اللاذقاني واصفا رحلته:
1: بعد ساحة الصفارين بعدة خطوات إلى الأعلى يربض جامع القرويين الذي أسسته فاطمة المهرية عام 245 هجرية ليكون أول جامعة في الإسلام. ولا أعرف لماذا سرح ذهني وأن أقف في وسط هذا الجامع إلى نسائنا العربيات العظيمات. Thank you.

ما إن تغادر جامع القرويين من بوابة شارع الشماعين حتى يأتي من يقترح عليك مشاهدة المدرسة البوعنانية التي قابل فيها لسان الدين بن الخطيب العلامة عبد الرحمن بن خلدون للمرة الأولى، وشهدت قاعاتها تسجيل النسخة الأولى من رحلات ابن بطوطة الذي راسله لسان الدين. خطر لي وأنا أقطع الخطوات القليلة من باب المحروق حيث دفن الشاعر ابن الخطيب بعد قتله أن أحاول تحديد البقعة التي كتب فيها لسان الدين ابن الخطيب قصيدته التأملية الأخيرة في الزنزانة، فراودتني فاس التي تلتف على نفسها كسر مغلق، ولسان حالها يقول: دع نبش القبور واستمتع بالشذا. وهكذا بدأت بدندنة أبيات من تلك القصيدة المؤثرة لابن الخطيب: بعدنا وإن جاورتنا البيوت، وجئنا بوعظ ونحن صموت، وأنفاسنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت، وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت وها نحن نقوت، وكم سيق للقبر في خرقة فتى ملئت من كساه التخوت. فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات، ومن ذا الذي لا يفوت؟ فمن كان يفرح منكم له مقل، يفرح اليوم من لا يموت.

مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت، ويؤكد وقوفه مع كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جنديين أمريكيين باستهداف إيراني في الأردن، وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي، وإيران تتوعد بالرد. الأردن يعلن مبادرة لتسيير الخطوط الملكية الأردنية رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة آخرين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. محليا، مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة معدل قانون الجامعات وقانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش. وأخيرا، أجواء حارة في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة.

0: ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عدن الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، يحاول الكثير من المدخنين ترك التدخين، منهم من يتواصل مع المختصين والصيادلة، ومنهم من يعمل على ذلك من خلال جهوده الشخصية، ولكن ولمؤثرات كثيرة وقوية يعود إلى التدخين ويفشل. اليوم سنحاول التعرف على الطرق الصحيحة لترك التدخين، والتي نأمل أن يستفيد منها من يحاول ترك هذه الآفة قبل فوات الأوان والدخول بأنفاق مظلمة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الصيدلانية الدكتورة جنان الناطور، ناشطة في مجال مواجهة التدخين ومدربة رياضية متخصصة. دكتورة جنان، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية مهندس.
0: حياكم الله. بداية، لماذا يفشل من يريد الإقلاع عن التدخين، وأيضا ما هي الفروقات الفردية التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد طريقة العلاج وتحديد البدائل المناسبة لكل حالة؟
1: في البداية شكرا لك مهندس وللإذاعة الأردنية.

0: تقنية علاقة بالاستضافة. لما نحكي في البداية عن موضوع الإقلاع عن التدخين، مهم أن نوضح أن التدخين ليس مجرد عادة، بل هو اعتماد على مادة النيكوتين ومادة تؤثر في مراكز المكافأة في الدماغ. لذلك فإن الإقلاع يحتاج لخطة علاجية وليس مجرد قوة إرادة. أكثر أسباب الفشل بالعادة بتكون الاعتماد الشديد على النيكوتين وعدم تقييم درجة الإدمان قبل البدء بخطة العلاج، واختيار طريقة علاج غير مناسبة للحالة، وعدم الاستعداد لمواجهة أعراض الانسحاب. لازم نوعي الشخص على أعراض الانسحاب بشكل واضح قبل البدء بخطة العلاج. وغياب الدعم الأسري أو المهني والاعتقاد أن الانتكاسة تعني الفشل، بينما هي جزء متوقع من رحلة العلاج عند كثير من الأشخاص. وطبعا الفروقات الفردية لازم نأخذها بعين الاعتبار، فمثلا عدد السجائر اليومية اللي بيأخذها الشخص، الوقت اللي بيبلش فيه أول سيجارة، هذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا على شدة اعتماده، العمر والحمل والأمراض المزمنة، التاريخ السابق لمحاولات الإقلاع، وإذا كان في قلق أو اكتئاب أو أمراض نفسية عنده. وتفضيل الشخص نفسه، لأنه نجاح العلاج يعتمد أيضا على مدى تقبله للخطة العلاجية. لذلك لا توجد وصفة واحدة تناسب الجميع، وإنما علاج شخصي بيناسب كل مريض.
1: نعم، لكن هناك قنوات كثيرة للمساعدة في مجال ترك التدخين، هناك عيادات خاصة أيضا، وهناك صيادلة، وهناك ناشطون منهم أمثالكم طبعا يساعد يعني من يحاول ترك هذه الآفة قبل أن يدخل في غيبوبة الأنفاق المظلمة ويخسر يعني خسارات فادحة. كيف للصيدلي أن يغير من قواعد اللعبة في إيجاد البدائل وتقديم الخدمات والنصائح المجانية التي تشكل فارقا هاما في ترك التدخين أيضا، وتدعم الناحية الإيجابية النفسية التي تحاول أن يكون لديه إصرار ليترك هذه الآفة؟
0: نعم، بالتأكيد الصيدلي هو أكثر مقدم رعاية صحية يمكن الوصول إليه بسهولة، وله دور كتير كبير في الإقلاع عن التدخين. يمكنه أنه يقيم درجة الاعتماد على النيكوتين خلال دقائق، بيساعد المريض في اختيار العلاج المناسب، سواء كان العلاج ببدائل النيكوتين أو بالأدوية الموصوفة من الطبيب عند الحاجة. وبيشرح الطريقة الصحيحة لاستخدام اللصقات أو العلكة أو الأقراص الفموية، لأنه الاستخدام الخاطئ لها بيقلل من فعاليتها، وبيحدد موعد للمتابعة بعد أسبوع ثم بعد شهر، لأن المتابعة المنتظمة بتزيد بشكل واضح من فرص النجاح. وبيقدم أكيد نصائح مجانية حول التغذية والنشاط البدني وإدارة التوتر والتعامل مع الانتكاسة. يعني في الحقيقة مهندس، أحيانا تكون جلسة استشارية مدتها 5 دقائق مع الصيدلي سبب في نجاح شخص بالإقلاع بعد سنوات من المحاولات.
1: نعم، يعني هذا يعني كل مشروع يحتاج إلى أن يتقدم الإنسان لو خطوة واحدة باتجاه إيجاد الحلول والبيئة المشتركة. تحدثت عن جانب مهم جدا، وأود أن أستفسر، ربما بعض المستمعين أيضا يود سماع إجابتك، موضوع اللاصقات وموضوع البدائل. هناك من يعتقد أن هذه البدائل تشكل إدمان جديد فوق إدمان السجائر، بماذا تردين من ناحية طبية على ذلك؟
0: نعم، هي لا تسبب إدمان، لأن الشخص بحد ذاته يعني التزامه بالتدخين أو تعوده على التدخين لسنوات طويلة هو بحد ذاته إدمان، ولكن إحنا لما نستخدم البدائل نستخدمها بنسب نيكوتين أقل، فبنعمل تدرج في انسحاب النيكوتين في الجسم من الجسم، وبالتالي بيصير في أعراض انسحاب بسيطة ومحتملة من الشخص لحد ما يخرج النيكوتين بشكل كامل من جسمه، فهي ما بتعمل إدمان، بالعكس هي بتعالج الإدمان.
1: في حال فشل الشخص أكثر من مرة في الإقلاع عن التدخين، ما هي الخطة العلاجية التي تنصحون بها؟ من أين يجب أن يبدأ في هذا المشروع المهم؟
0: نعم، أولا لا نعتبر تكرار المحاولات فشل، بل خبرة نستفيد منها. وأنصح دائما بالبدء بالإجابة عن 3 أسئلة: لماذا عدت إلى التدخين؟ في أي موقف كانت أول سيجارة؟ وما الذي كان ينقص الخطة السابقة؟ بعدها نضع خطة جديدة تتضمن تحديد يوم واضح للإقلاع، استخدام علاج دوائي مناسب إذا كان هناك اعتماد متوسط أو شديد على النيكوتين، إزالة السجائر والولعات من المنزل والسيارة، وإخبار العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم، وهي نقطة جدا مهمة. ما زال الشخص في نفس البيئة اللي فيها مدخنين واللي تدعم التدخين، فمعناها أن فرص الفشل يعني الخطة العلاجية بتكون أعلى، فلازم ننتبه على هاي النقطة. والمتابعة الأسبوعية مع الصيدلي أو الطبيب خلال الشهر الأول، وإذا كان هناك أعراض اكتئاب أو قلق أو اعتماد شديد جدا، فيجب إشراك الطبيب لوضع خطة علاجية متكاملة.
1: نعم، وسنتحدث بشكل مفصل في لقاء منفصل عن موضوع المحيط الذي يعيدك إلى التدخين بعد أن تكون قطعت مشوار طويل في التخلص من التدخين، أو شارفت على أن تخرج من هذا النفق. كيف يبدأ من أراد الإقلاع عن التدخين اليوم الأول من برنامج التعافي ويتجنب أعراض الانسحاب قدر ما يستطيع، خاصة في الثلاثة أيام الأولى، وكيف له أن يتهيأ قبل أسابيع؟ يعني هناك من يريد فجأة أن يتخلص من التدخين فيقوم بالمقاطعة فورا، ربما اجتهاد شخصي، ربما نصيحة أحد الأشخاص وإلى غير ذلك، لكن هي خطة يجب أن تكون مبنية على معلومات صحيحة ومجربة ومن شخص خبير. إليك التفصيل.
0: صحيح. نعم نعم صحيح. أفضل النتائج تتحقق عندما يبدأ التحضير قبل أسبوعين لأربع أسابيع. منحضر من أسبوعين لأربع أسابيع بدون التوقف عن التدخين.
1: نعم.
0: خلال فترة التحضير منحدد موعد للإقلاع، منراقب الأوقات اللي بيدخن فيها الشخص أكثر من غيرها، نبدأ بتقليل المحفزات مثل التدخين داخل المنزل، التدخين في السيارة، لأنه مثل ما تحدثنا قبل هي عبارة عن عادة.
1: نعم،
0: منجهز كمان بدائل مثل العلكة الخالية من السكر، شرب الماء، وجبات صحية وخفيفة، ومنستخدم لصقات النيكوتين أو أي علاج آخر حسب الخطة العلاجية تبعتنا. هاي منحضرها قبل البدء. في
1: نعم.
0: يوم الإقلاع بيبدأ يومه بدون أي سيجارة، بيشرب كميات كافية من الماء، بيمارس المشي أو أي نشاط بدني ولو لمدة 20 ل 30 دقيقة، بتجنب الجوع والإجهاد والسهر لأنها محفزات للعودة للنيكوتين، ويستخدم العلاج الموصوف بانتظام ولا ينتظر حتى تشتد الرغبة لتناول السيجارة. ويجب أن أوضح أنه أعراض الانسحاب تبلغ ذروتها خلال أول 48 ل 72 ساعة، ثم تبدأ بتحسن تدريجيا خلال الأسابيع التالية، بتصير كتير أقل وهي أعراض مؤقتة وليست خطيرة.
1: نعم، وهنا يعني يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو يساعد يعني في ترك التدخين، وأيضا يسلي إلى حد ما الإنسان من العادة التي كان يستخدمها مع التدخين. سيدتي، التدخين غالبا ما يكون مرتبطا بطقوس معينة، قهوة الصباح أو ما بعد الوجبات أو عند التوتر. كيف يمكن فك الارتباط بين هذه العادات والسيجارة دون الشعور بالحرمان؟ يعني هناك من يقول: أنا أفرغ طاقتي وغضبي وتوتري في هذه السيجارة، سواء كان حسب المهنة طبعا، سائق تاكسي أو سائق باص، أو يعني يعيش ربما في وحدة، أو بعد ظرف معين، أو ترك أو فقدان عزيز، وغير يعني إلى غير ذلك من ظروف، لكن يتحجج ولا يجد إليها كما يقولون سوى السيجارة هي الحل. فبماذا تردين بذلك؟
0: نعم صحيح مهندس، هذه من أهم النقاط في العلاج، لأن الشخص في الحقيقة لا يشتاق دائما للسيجارة نفسها وإنما للمواقف المرتبطة بها. الحل هو استبدال الطقس وليس فقط إزالة السيجارة. مثلا مع قهوة الصباح يمكن تغيير مكان الجلوس أو شرب القهوة مع المشي. بعد الطعام يمكن تنظيف الأسنان مباشرة أو مضغ علكة خالية من السكر. وعند التوتر يمكن ممارسة تمارين التنفس العميق أو المشي لخمس دقائق أو شرب كوب ماء. أثناء القيادة يمكن الاستماع إلى بودكاست أو إبقاء اليد مشغولة بشيء آخر كما تفضلت، مثلا سواك يحل محل السيجارة كعادة.
1: نعم.
0: هناك قاعدة بسيطة أحب أن أذكرها للمستمعين. نعم، الرغبة في التدخين لا تستمر عادة أكثر من 5 ل 10 دقائق، وإذا استطاع الشخص تجاوز هذه الدقائق باستخدام بديل صحي فإن الرغبة تنخفض تلقائيا.
1: نعم.
0: وأحب أن أختم برسالة مهمة، أن الإقلاع عن التدخين هو أعظم استثمار يمكن أن يقدمه الإنسان لصحته. فبعد 20 دقيقة فقط يبدأ الجسم بالتعافي. وكما تحدثنا في اللقاء الماضي أن خلال أشهر تتحسن وظائف الرئة والدورة الدموية، وعلى المدى الطويل ينخفض خطر أمراض القلب والجلطات والسرطان بشكل كبير جدا. لذلك لا تؤجل قرار الإقلاع، وإن تعثرت مرة أو مرتين فحاول مرة أخرى، فكل محاولة تقربك من النجاح.
1: نعم. وأيضا يعني يأخذ بعين اعتبار هذا الشخص المدخن عندما يريد ترك التدخين أنه سيتخلى عن أدوية كثيرة تتعلق بالضغط، بأمراض أخرى يعني قد ترافقه مدى الحياة، وأيضا يعني ليفكر بأن هذه معصية من جهة، ويفكر كيف يتخلص منها وكيف يعود إلى أسرته ويعود يستطعم كما يقال بالحياة وبما خلق الله من مكونات. لأني أعلم أن مدخنين كثر يحاولون ترك التدخين، لكن بعد ترك التدخين طبعا جزء منهم يتفاجأ بأنه كان أثناء التدخين لا يشعر بأي طعم نهائيا لأي مأكول، إنما هي فقط كما يقال للمعدة لا أكثر يعني حشو.
0: نعم صحيح.
1: لكن
0: نعم.
1: بعد فترة يكون يعني عاد بقوة إلى أن يعني يتمسك بقرار ترك التدخين. وأيضا موضوع السيارة كما تفضلتي مهم جدا، وهو تعقيم السيارة وأيضا يعني عمل تنظيف لها من أثار التدخين كي لا يكون هناك أي ارتباط. يعني مواضيع مهمة جدا في مجال ترك التدخين، سنحاول دائما في لقاءات متسلسلة إن شاء الله أن نتحدث بها، عسى أن ننقذ قدر ما نستطيع من المدخنين ليعودوا إلى حياتهم بشكل صحيح. أود أن أشكرك الصيدلانية الدكتورة جنان الناطور، ناشطة في مجال مواجهة التدخين ومدربة رياضية متخصصة. شكرا لك على هذه المعلومة، ونتأمل أن تصل لكل من يسمعنا بإذن الله تعالى، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، أطلق مكتب لايف الأردن مشروع بطاقة كاف كارد للتأمين الصحي الشمولي لرعاية أبنائها الأيتام في الأردن، ويأتي ذلك في إطار دعم لايف والتزامها بتطوير برامج الرعاية الشاملة للأيتام من منطلق إنساني ومسؤول بالمقام الأول. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة ندى هارون، مدير مكتب لايف للإغاثة والتنمية في الأردن. أستاذة ندى، صباح الخير.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. يا هلا. بداية، ضعينا في صورة موجزة حول أهم المشاريع التي تعملون عليها والمعنية بتطوير برامج الرعاية الشاملة للأيتام، إليك التفصيل.
1: نعم، أهلا وسهلا فيكم وشكرا لهذه الاستضافة. أول شيء طبعا لايف من اسمها الحياة.
0: نعم.
1: هي منظمة وفرع للجمعية أجنبية هنا في الأردن. إحنا أحد مكاتب لايف المنتشرة حول العالم. احنا حوالي 16 مكتب، بالإضافة إلى خدمة أكثر من 60 دولة حول العالم. مقرنا الرئيسي في ميشيغان في أمريكا، والأردن هي يعني الوجهة الأساسية المهمة جدا نتيجة موقعها الاستراتيجي لخدمة المنطقة بشكل عام. طبعا من أهم أعمال لايف الخيرية والأساسية منذ تأسيسها بال2003 في الأردن هي خدمة الأيتام. من حيث توفير الكفالات المعيشية وتسهيل المهام أو الأشياء الرئيسية اللي بيحتاجها اليتيم بشكل شهري، من حقيبة مدرسية إذا كان طالب، أو كسوة شتاء في فترة الشتاء، أو حتى طرود الخير في والسلال الغذائية في رمضان والأضاحي، وغيرها من البرامج التي لا تتميز فيها لايف. ولكن في هذا العام ارتئينا أن نكون مختلفين عن أي كفالة وأي منظمة تقدم خدمات إغاثية أو خيرية لليتيم.
0: نعم، نذهب للحديث عن كاف كارد. ما هي بطاقة كاف كارد وماذا تقدم للأيتام المستهدفين من رعاية في محافظات المملكة على صعيد الرعاية الصحية؟
1: تمام. هلأ أنا استلمت مكتب لايف من 5 سنوات، وصراحة لايف اسمها Life for Relief and Development، الحياة للإغاثة والتنمية. تركيزنا في السنوات السابقة كان أكثر على الأمور الإغاثية، ولكن الرؤية والرسالة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها تتغير باتجاه الأمور التنموية، بس ما بنقدر نتغاضى أو ننسى الأمور اللي بتسهل لليتيم الحياة بشكل صحي. يعني لاحظنا أن احنا بالأردن موجودين أكثر من 1200 يتيم، 1200 يتيم منتشرين في كل المحافظات. هلا لما نيجي بدنا نعطيهم بشكل دوري مبلغ معين، هو بده يكفيهم معيشه ولا بده يكفيهم متطلبات حياه او لاحظنا انه في مصاريف

0: كبيرة على اليتيم من ناحية العلاجات والمرض بشكل دوري يعني. فشو عملنا؟ قررنا بالتعاون مع شركة كافكارد إن نقدم بطاقة مجانية لكل يتيم نأمن فيه اليتيم بعلاج كشفية علاج عند الطبيب اللي أعطى شركة كافكارد هذه الصفة بأنها تكون مجانية 100%. يعني أي يتيم في لايف بيروح على دكتور ما ضمن شبكة كافكارد، أكيد مش كل الدكاترة،
1: نعم،
0: هاي الشبكة موجودة عند أيتامنا الآن، بيقدر يكون علاجه كشفيته مجانا.
1: نعم.
0: طيب هل يوجد شيء خدمة أخرى غير الكشفية المجانية؟ طبعا اتفقنا مع مع الدكتور إنه يكون حتى الأدوية تبعته ممكن إنه يأخذها من عند الدكتور. تعرفوا طبيعة الدكاترة موجود عندهم بالعيادات،
1: نعم،
0: بتكون في عينات من
1: الأدوية،
0: من الأدوية المجانية، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: هذا الشيء رح يكون موجه لأيتام لايف. طيب في شبكة أخرى داخل، طبعا أكيد ما قدرنا من خلال هذه الشبكة إن نغطي كل العلاجات، ولكن الكشفية جاهزة مجانية.
1: نعم.
0: طب إيش في أشياء تانية؟ في أشياء تانية في المراكز الأشعة، الصيدليات، المستشفيات نسبة التغطية فيها 50%.
1: نعم.
0: أتوقع إنه هذا الشيء كويس بالبداية.
1: أكيد.
0: هذا الشيء خفف عن اليتيم وأمه العبء المالي، وهيك قدر إنه يأخذ كفالته بشكل كامل، يستفيد منها معيشيا.
1: نعم.
0: ويكون أي شيء علاجي بكون هو مؤمن فيه.
1: نعم.
0: بشكل جيد.
1: نعم. يعني هذا مشروع مهم وله أهداف سامية، وأيضا يعني دعينا نتحدث عن جانب مهم جدا وهي آلية الاستفادة من هذه البطاقة.
0: تمام. هلأ البطاقة موجودة، طبعا محطوط عليها اسم اليتيم.
1: نعم.
0: عليها شعار لايف، عليها شعار كافكارد، في عنا الاي دي نمبر لكل يتيم، له اي دي نمبر عنا.
1: نعم.
0: في كود، الكود هذا بيدخل عليه الام، تدخل على الشبكه لا الكافكارد، بتقدر تعرف مين الدكتور اللي بتقدر تروح عليه حسب المنطقه.
1: نعم.
0: بمعنى انا عندي ايتام بالكرك وعندنا في لايف ايتام بالسلط، مستحيل انه ما يكون في تغطيه لدكاتره في السلط ودكاتره في الكرك.
1: نعم.
0: لكن هذا لا يمنع اذا تواجد اليتيم اللي اصلا موجود في السلط بشكل صدفه او زياره الى عمان وبده يروح على دكتور في عمان، يمكن ان يستخدم هذه البطاقه.
1: نعم.
0: وكانه موجود في عمان
1: بلا حدود.
0: بالضبط. نعم. هذه البطاقه بتاهله انه يتعالج مجانا عند الدكتور.
1: نعم.
0: وبعدين ان شاء الله رح نكبر هاي الفكره اكثر واكثر
1: ان شاء الله
0: من خلال تعاوننا مع الشركه، شركه كافكارد. يعني انا بشكر السيد اصيل العقيلي اللي هو مؤسس هذه الشركه والمدير العام رحمه المدني، اللي
1: نعم له تحيه وتقدير،
0: الفرصه المجانيه.
1: نعم.
0: انه نقدمها لايتامنا.
1: نعم.
0: لانه فتحنا معهم ابواب جديده خلال الفتره القادمه ان شاء الله.
1: نعم.
0: ان يكون حتى التواصل مع الصيدليات لتأمين الدواء من الصيدليات قدر الإمكان.
1: نعم.
0: طبعا هذا الشيء بده يأخذ شوية وقت.
1: نعم.
0: ولكن يعني رح نشتغل عليه بإذن الله
1: إن شاء الله. عدد البطاقات التي تم توزيعها على المستفيدين حتى الآن ونصيب ذوي الإعاقة في هذا المشروع الطيب؟
0: تمام. هلأ بدي أخبرك شيء. الحمد
1: فضل.
0: لله رب العالمين، إحنا عندنا 1200 يتيم.
1: نعم.
0: الحمد لله كلهم تسلموا البطاقات، وكان هذا الشيء بوجود المدير الإقليمي لي مكتب لايف في فلسطين والأردن الدكتور عبد الوهاب العلاونة.
1: نعم. كان تحية وتقدير.
0: الله يسلمك، كان متواجد معنا وبوجود مشرفين الأيتام المنتشرين في المناطق كلياتها والمحافظات، استضفناهم عنا في مكتب لايف في منطقة الجبيهة، وتم تسليم البطاقات بشكل مباشر مع اليتيم.
1: نعم.
0: هلأ هذه شق، أنت سألتني عن ذوي الإعاقة، أكيد في عنا عدد لا بأس فيه ولكنه مش كبير.
1: نعم.
0: موجود في أبناء لايف من ذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله يا رب نكون قادرين إن نقدم لهم هاي الخدمة
1: إن شاء الله. يعني جهد مبارك.
0: أنا

0: تنتقل لهذه الخدمة من إنها تكون فقط خدمة صحية إنه إحنا حابين نقدم شيء آخر لليتيم.
1: نعم.
0: وهي هي مفاجأتنا لليتيم القادمة.
1: نعم نعم نعم. ويعني دائما لديكم مفاجآت طيبة في ما تقدمونه من رعاية للأيتام. كان هناك حفل تكريم أقمتموه للأطباء والداعمين لكم في هذا المشروع الطيب، وكيف كان أثر هذا التكريم على أن يمتد يعني هذا المشروع إلى الأمام ويقدم نفسية طيبة وتحفيز لمن يريد أن يدعم هذا المشروع ويدعم الأيتام؟
0: تمام. هلا أنا بدي أخبرك شيء أستاذ.
1: تفضلي.
0: كتير طبعا إحنا طول عمرنا بنسمع عن زكاة العلم.
1: نعم.
0: وزكاة المال. تمام. فزكاة المال معروف، زكاة العلم هو أني أقدم شيء مجاني أنا بعرفه لجهات مختلفة.
1: نعم.
0: بس صدقا ما شاء الله على الخير المنتشر في هذا البلد،
1: الحمد لله.
0: بمجرد ما كان اتصالات من قسم المبيعات في الشركة مع الدكاترة المنتشرين في كل المحافظات،
1: نعم،
0: فتحوا أبوابهم لهذه الفكرة بدون تردد.
1: نعم.
0: بدون تردد، كونه في اتصال مباشر مع منظمة إلها سمعة طيبة في هذا المجال.
1: نعم.
0: إنه إحنا فعليا الأيتام عنا فعلا محتاجين.
1: نعم.
0: وحتى في أشخاص من الأيتام أو الأمهات حكوا لنا إنه إحنا صح ممكن يكون عنا تأمين، لكن مرات هذا التأمين له قيود معينة.
1: نعم.
0: بمعنى ممكن في منطقة ما يكون عندهم تأمين من والدهم الله يرحمه.
1: نعم.
0: التأمين لازم يروح عنده مثلا بوقت معين بالمدينة الطبية مثلا، لكن في أوقات بيكون اليتيم بحاجة لرعاية صحية طارئة.
1: نعم.
0: فهذا الشيء سهل عليهم كتير أستاذي.
1: نعم.
0: فإحنا بهاي الطريقة قدمنا خدمة إلهم مختلفة، إلها روح مختلف.
1: نعم.
0: وإن شاء الله يا ربي إنه يعني الفكرة الجديدة اللي بدي أطرحها وحابة إني يعني أطرح
1: تفضلي
0: فيها قريبا هلأ أنا معاك إذا حابب تسمعها.
1: تفضلي طبعا أكيد
0: تسمعها.
1: تفضلي.
0: يعني إحنا هلأ انطلاقة اهتمامنا بالأيتام رح تكون عليها فوكس كتير قوي.
1: نعم.
0: قديش أعمار الأيتام عندي في لايف من عمر 2 وممكن أقل إلى عمر 16 و17 و18؟
1: نعم.
0: في الأردن وجدت لايف بال2003.
1: نعم.
0: هاي المرحلة انت عم تحكي لو كان عندنا يتيم عمره سنة احنا هلأ بيكون عمره اليتيم قديش؟ 23.
1: نعم.
0: على الأقل.
1: نعم.
0: على الأقل. طيب انا هدول الشباب اللي صار عمرهم 18 و19 اكيد لازم يكون لنا دور ما نسيبهم.
1: نعم.
0: وبنفس الوقت الأطفال الصغار برضو ان نساعدهم. هلأ التوجه عم نشتغل مع مركز الثقافي، وبوجه تحيتي للأستاذة رانيا صبيح اللي فتحت أبوابها إلنا حتى نقدم خدمات لا منهجية وأنشطة لا منهجية لأيتام لايف من خلال اتفاقية مشتركة.
1: نعم.
0: بيننا وبينها، بحيث أبنائنا اللي من عمر 5 سنوات أو حتى أصغر إلى عمر 18 سنة رح يكون لهم أنشطة لا منهجية في جميع مراكز.
1: نعم.
0: زها المنتشرة في المحافظات 25 فرع.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى مشروع تشغيل للأيتام فوق سن 18.
1: نعم.
0: تشغيل يعني تدريب وتشغيل.
1: نعم.
0: هذا الشيء بعد زيارتي إلى مركز زها في خلدة لاحظت إنه الخدمات اللي بيقدموها راح تكون إلها دور كبير في تعزيز ثقافة اليتيم عندنا، في تعزيز إمكانياته.
1: نعم.
0: في تعزيز قدراته الإنتاجية، وبالتالي تخفيف العبء المالي.
1: نعم.
0: عليه والحياتي والاجتماعي في داخل.
1: نعم.
0: بلدنا الحبيب الأردن.
1: ما شاء الله عليكم، يعني جهود طيبة، وأيضا البحث دائما عن شراكات جديدة، حتى يعني أتوقع أن يكون لديكم شراكات حتى مع مركز الحسين للسرطان لموضوع رعاية الأيتام من مجال صحي دون حصولهم على إعفاء، بل هو تقديم مباشر يدخل بكل كرامة ويتعالج هذا اليتيم إذا كان لا سمح الله يصاب، يعني لا سمح الله لو أصيب بمرض السرطان، وحتى لاحقا في الشمولية لأن تشمل من يرعى اليتيم من ذويه والدته أو أخته أو من بقي من هذه العائلة. يعني نسعد دائما بتغطية ما لديكم من إنجازات ودعم للأيتام في الأردن وهذه المشاريع الطيبة، وسنكون معك إن شاء الله في متابعة لهذه المشاريع في لقاءات قادمة. الأستاذة ندى هارون، مدير مكتب لايف للإغاثة والتنمية في الأردن، شكرا لكم ولشراكاتكم ولطاقم العمل ولكل من يقدم خير في هذا المشروع ومشاريع أخرى في الأردن. شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية أستاذ.
1: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا.

مستمعينا الكرام، يصادف 20 تموز كل عام اليوم العالمي للشطرنج. طبعا دائما هذه الرياضة نحبها جدا لأنها تتحدث دائما بطريقة العقل وطريقة الصبر. هذا هو التاريخ الذي يواكب ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للشطرنج عام 1924 في باريس. تعتبر هذه اللعبة كأداة تنموية وثقافية مهمة تنمي مهارات التفكير النقدي والتخطيط الاستراتيجي وبناء جسور التواصل والسلام بين الشعوب تحت الشعار الراسخ للاتحاد الدولي نحن عائلة واحدة. وفي قلب هذا المشهد العالمي يبرز الأردن كنموذج رائد في المنطقة من خلال جهود الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، حيث تحولت الأردن إلى بيئة خصبة لصناعة الأبطال وتطوير اللعبة في المدارس والجامعات. وأثمر هذا الاهتمام عن بناء جيل ذهبي نجح في حصد مراتب متقدمة وكؤوس ملونة في مختلف البطولات العربية الإقليمية والأولمبياد العالمي. نال البطل أحمد الخطيب لقب أستاذ دولي كبير كأول لاعب أردني يحصد هذا اللقب الرفيع بعد تتويجه بطلا للعرب عام 2023، والتألق الاستثنائي للنجمة بشرى الشعيبي التي تحمل لقب أستاذة دولية وصاحبة الإنجاز التاريخي غير المسبوق للأردن بتحقيقها الميدالية الذهبية الفردية في أولمبياد الشطرنج العالمي عام 2018، مما يضع الشطرنج الأردني عام 2026 في مكانة مرموقة تثبت كفاءة العقول الأردنية في المحافل الدولية. ودائما معكم أيها الأحبة عبر برنامج نوافذ في فقرات منوعة ولقاءات مع نخبة من الضيوف ومواضيع مهمة بإذن الله تعالى، معكم حتى الساعة 12 بإذن الله.

0: مستمعين الكرام، تقاطعات هامة وحرجة بين حقوق الإنسان وكرامته والعالم الرقمي والخوارزميات التي تخلقها أجندات خاصة تقف وراء الذكاء الاصطناعي، ربما عمدت إلى التحكم حتى بالرأي العام العالمي وتغيير السلوكيات وخلق فوضى أخلاقية وبيئة تنمر وعنف مجتمعي مقنع بحاجة إلى مواجهة ذكية ودولية على مستوى الأفراد والمؤسسات. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور فرحان الياسجين، أستاذ علم النفس والاجتماع. دكتور فرحان، صباح الخير.
1: يا صباح الخير باشمهندس، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، حياك الله. وبدايه، من منظور علم النفس والاجتماع، كيف تحول الفضاء الرقمي من وسيله للتواصل الى بيئه خصبه لممارسه العنف المعنوي وخطاب الكراهيه؟
1: اشكرك. الحقيقه الفضاء الرقمي اللي هو مساحه غير محايده،
0: نعم،
1: بالتالي هو جزء من البناء النفسي والاجتماعي للانسان بشكل عصري، وبالتالي ترك هذا أثرا في النفس لا يقل عن الكلمات التي تكون في اللقاءات التعبيرية أو الوجاهية.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني القضايا التي تتعلق بالقضايا السخرية في التعليقات تتحول إلى عملية تنمرية، وهذا يبدأ بخلاف فردي قد يتطول إلى يعني إلى استقطاب جماعي، وبالتالي هنا تأتي المنشورات، وبالتالي يعني لها أثر مؤلم وتؤثر وربما تهدد كرامة وأمن النفس البشرية فرديا أو اجتماعيا. والمشكلة في قضية العنف أو التعنيف الرقمي ليست فقط في التكنولوجيا، إنما الإنسان عندما يستخدم هذه التكنولوجيا دون أن يكون لديه قواعد ومسالك أو سلوك أخلاقي ومسؤولية اجتماعية كما تكلم عنها العالم إريكسون في قضية العقل الاجتماعي وما يتعلق في الضمير، فالتكنولوجيا أداة يعني تكون وسيلة للمعرفة والتقارب، ولكن ممكن أن تتحول إلى قضية إدائية وإقصائية وتحريضية. ولهذا مواجهة خطاب الكراهية والعنف الإلكتروني ينبغي أن تكون قضية قانونية، وبالتالي هي قضية أيضا نفسية تربوية اجتماعية إعلامية أيضا وتشريعية، وهذا يعني يقودنا دائما إلى قضية التوازن وبين الكراهية أو ما يعرف بحدود التعبير الحقيقي الذي يبنى على حقوق الآخرين واحترام مشاعرهم ما يتعلق بأخلاقهم بشكل عام.
0: نعم. برأيك، ما هي العوامل الداعمة للمتنمر والمعنف الإلكتروني ليقوم بمهاجمة الآخرين من خلال حسابات إلكترونية وهمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي باغتيال وانتحال الشخصيات والأصوات؟ وبرأيك، هل تساهم أيضا خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى العنف والكراهية والعدوى، دعنا نقول، وزيادة التفاعل من أجل تحصيل الأرباح ربما عند البعض وتنفيذ أجندات خاصة لمن يقف وراء هذه الخوارزميات بشكل خاص؟
1: أشكرك أستاذي ومهندسنا الراقي. الحقيقة يعني القضية هي قضية توازنية وقضية يعني الحقيقة تشاركية. من منظور علم النفس، السلوك العدوان الرقمي يعني هو ضمن مجموعة من العوامل، هي قضية الضبط الانفعالي، وتعرف فيها هناك ضعف ولا علاقة في التربية العائلية، والفرد قد يعني يتعرض لموقف أثار غضبه فيقوم برد سريع دون أن يتفكر في النتائج. أيضا الشعور بالأمن خلف الشاشة، تعرف عندما يجلس ويشعر بنوع من الحالة النفسية التي تأتيها الأهواء من هنا وهناك يعني، فبالتالي قد يكون لديه إطلاق كثير من العبارات، وبالتالي هذه المسافة النفسية هي موفرة وحقيقية ضمن البيئة الرقمية، غير مهدد، وبالتالي يشعر بحالة من عدم التوازن أو الانضباط. الضعف في العملية التعاطفية يعني بين الإنسان وشريكه في هذا المقابل، أيضا يرى بنفسه أنه قوي ويستطيع أن يصل إلى حالة من يعني القوة، ربما تكون فيها تهديد تشهير حتى يستشعر بأنه قوي، وربما يكون هناك بعض المعززات الأخرى من مجتمعات رقمية تمارس هذا الدور. أنا لاحظت ذلك في كثير من هذه القضايا، خصوصا القضية التي تتعلق في حدود المعرفة. اليوم نعلم أن كثير من النشء أو من الأبناء أو ربما الأفراد يعني ليسوا بمستوى معرفي واجتماعي وثقافي رصين، وهذا يعني يدعو إلى إطلاق كثير من الأشياء التنمرية. أيضا الحاجة إلى الانتماء، يعني بعض ينتمي إلى أفراد ومجموعات حقيقة سيئة متنمرة منكرة، وأيضا الحالة النمذجة أو التقليد هذه نراها عن كثير من الناس يقلدون السلوك، يعتبرون السلوك القوة وسلوك البأس، وبالتالي هون يعني يشعر أن تنفتح له أبواب القبول والرضا من خلال هذا السلوك العدواني التنموري.
0: تحدثت عن جانب مهم جدا وهو الموضوع الجماعي. كيف يرى علم الاجتماع ظاهرة الهجوم الجماعي الممنهج على منصات التواصل الاجتماعي؟ كيف يؤثر ذلك على السلم المجتمعي بشكل عام؟
1: حقيقة يعني الجماعة كما نعلم هي تشترك في خصائص دائما ثقافية واجتماعية ونفسية ومعرفية، و أحيانا قرب الدم أو يعني ما يتعلق بالنسب والمصاهرة وأشياء كثيرة والقبيلة، كل ذلك يعني تؤدي إلى حالة استجابية غريبة مستغربة حتى بأولئك الذين يتعلمون، أحيانا يصبحون جزءا من الانصهار في هذه المجموعات، ذلك لاعتقادات أو ارتباطات تفكيرية أو ربما نفعية في بعضها. يعني لهذا

0: نرى أن هذا يعني يقبل الانتشار والتكرار وأيضا يبقى لفترات طويلة. وأيضا يعني هون نرى أنه يصعب أحيانا أن نسيطر عليه بسبب يعني الاعتقادات المجتمعية الغير حقيقية، وهذا يدعونا دائما إلى أن نكون أكثر وعيا. ويأتي دورنا الإعلامي والرقابي ودورنا أيضا القيادي المجتمعي ودورنا التعليمي في ذلك كمؤسسات تربوية تعليمية وأيضا دستورية تكون فيها
1: الكل شريك.
0: تغليب.
1: الكل شريك. من خلال ما تحدثت به، أين تقف المواثيق، مواثيق حقوق الإنسان الدولية والمحلية من العنف الرقمي، من عدم وجود مدونات سلوك الآن حتى على مستوى العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي، ويعني لا نرى ربما أثرا الآن لمن يقوم بهذا التعنيف على مستوى العالم، نظرا لأنه يختفي أو يعني كما يقال يجلس وراء الذكاء الاصطناعي ولا يمكن كشفه إلى حد ما يعني.
0: نعم يعني نرى أن هناك تنظيما يعني أصبح في كثير من الدول. فحماية الإنسان في العصر الرقمي هي تعني أو تعنى بحماية الحقوق وفي عالمنا الافتراضي، وهذه الحقوق حق في الكرامة. فبالتالي الإنسان يعني لا يجوز أن يحول إلى سخرية أو إهانة أو تشهير أو تقليل. أيضا قضية الخصوصية، يعني القضايا التي اليوم كفلها كثير من القوانين والتعليمات أن هناك قضية خصوصية لا يجوز أن نعتدي عليها، ويعني في كثير من الدساتير أو ربما القوانين والأنظمة الناظمة في كثير من الدول قد سنت ذلك. قضية الأمان أو الأمن، يعني يجب أن لا يكون هناك تهديد إلكتروني يتحول إلى شيء قد يجعلك خائف. ورأينا أنه كثير من الناس قد تعرض أحيانا إلى قضايا يعني فيها تنمر جنسي، ويعني وهذا
1: الأشكال عديدة. الأشكال عديدة. يعني سأكون معك في لقاء آخر للحديث عن هذه التوجهات، وتوجه مهم جدا لكيفية التعامل مع العنف على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسات، خاصة أن المؤسسات يعني هي أيضا تخضع لهذا التهديد السيبراني وهذا التهديد والتشويه ربما والاغتيال الرقمي. أود أن أشكرك دكتور فرحان الياسجين، أستاذ علم النفس والاجتماع، على هذه الحقيبة الطيبة من المعلومات والتنبيه لضرورة التعامل الحقيقي والوعي الحقيقي لدى المجتمع للتعامل مع هذه المنصات والتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل احترافية، وأصبح الآن يعني إجبارا وليس خيارا. شكرا جزيلا لكم يا سيدي، وسنكون معك إن شاء الله في لقاء قادم.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: حياك الله. كل الاحترام لك. كل الاحترام.

0: مستمعين الكرام، ما بين الشرق والغرب ودخول الذكاء الاصطناعي أصبح التسويق الرقمي صراعا ثقافيا وتكنولوجيا محتدما بين مدرستين. الغرب الذي يبني استراتيجياته على تحليلات البيانات العميقة وخصوصية المستخدم، والشرق الذي يقود ثورة تفاعلية عبر تطبيقات فائقة الذكاء وبث مباشر يدمج التجارة بالترفيه. لكن ومن هذين العالمين، كيف يمكن لنا أن نستغل الذكاء الاصطناعي كمتسوقين ومسوقين بما يعود علينا بالأرباح والبعد عن العروض الزائفة؟ لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة زينب حمود، مستشار تسويق رقمي. أستاذة زينب، صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا أستاذ علام، بتشكر أولا على الاستضافة، وأهلا وسهلا بجميع المستمعين. أهلا فيكم، إن شاء الله نقدر نعطي أقصى ما يمكن للإفادة
0: إن شاء الله. كيف غير الذكاء الاصطناعي شكل التسوق الإلكتروني اليوم ودور المسوق البشري؟ هل يمكن القول أن الذكاء الاصطناعي ألغى عشوائية الشراء وأصبحت آلية ومبرمجة وأصبح يتلاعب بوعي المسوق والمتسوق؟ إليك التفصيل.
1: هلأ صحيح، الذكاء الاصطناعي خلى هلأ بالبداية كل شيء أسهل، يعني صارت عملية التسويق أسهل وأسرع، لأنه أنت هلأ بدقائق قادر تحصل على مواصفات المنتج اللي بدك إياه بأصناف كبيرة، وحتى بتقدر تعمل مقارنة للأسعار، فخلاها لعملية التسويق التسوق الإلكتروني جدا سهل وسلس، وصار المنتج اللي أنت أصلا عم تدور عليه هو بيجي لعندك، يعني بيصير لك بشكل تلقائي بسبب الخوارزميات. يعني هلأ

تطورت جدا الخوارزميات. انت لما بتعمل سيرش او بحث على اي منتج بدك اياه على وسائل التواصل الاجتماعي او اي منصه، فهي تلقائيا بتصير تظهر لك منتجات متشابهه مع عروض اسعار مختلفه. هون فينا نقول بانه صار في تخصيص اكثر بالاعلانات المناسبه للشخص الواحد، يعني صار كل مستخدم هو بيشوف اعلانات ومنتجات مختلفه بناء على اهتمامه.

0: التسويق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ساعده للمسوق، خلاه يعتمد بشكل أكبر على البيانات والداتا، وبالتالي عملية التسويق صارت أكثر دقة من خلال التخمين الدقيق لاستجابة السوق قبل ما نطرحه بالسوق، وطرق توصيل المنتج للشخص المناسب بالوقت المناسب. طبعا شو كمان الرسالة التسويقية اللي ممكن تكون أكثر تأثير بهذا الشخص يلي نحن مستهدفينه. فهون الدور المسوق بشكل أساسي بيجي بأنه يجمع كل هيدا المعطيات ويحطها بالمكان المناسب، لأنه هو بالنهاية مهندس العملية التسويقية. الآلة أكيد بتنفذ تعطينا بيانات، بس الإنسان هو لسه اللي بيحدد ليش أنا بدي أوصل هذا الشيء للجمهور، شو القيمة الحقيقية اللي بدي أقدمها. طبعا تبقى بصمت الإبداعية هون موجودة، وهذا كمان الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي كمان اختصر جدا وقت، يعني هذا نحن العملية اللي ممكن كانت تاخذ منا أشهر هلا صارت خلال أسبوع بتطلع، زاد من سرعة الموضوع. ففينا نقول بالنسبة لموضوع العشوائية الشراء، هلا الذكاء الاصطناعي ما ألغى عشوائية الشراء، بس هو ألغى الاستهداف، يعني عملية الاستهداف العشوائية أو التسويق هي اللي اختفت. اللي اختفى هي عشوائية العرض، بينما عشوائية الرغبة الإنسانية بالشراء لسه موجودة، لأنه نحن لساتنا بحكم أنه دائما عملية الشراء هي دائما تتبع للمزاج الأشخاص، العاطفة البشرية، لسات العشوائية الشراء ما اختفت بشكل نهائي. وخلينا نكون صريحين دائما بأنه الإعلان من زمان أصلا بيلعب على نقطة ضعفنا النفسية، ما مش جديد، ولكن هلأ الأهم أو الأدق انه هو صار بيعرف بالضبط من الشخص هي شو نقطه ضعفه الاساسيه، انت تحديدا شو نقطه ضعفك، فهون هو بيجي دوره بشكل اساسي.
1: وهذا مدخل لسؤالي التالي عن اهم المهارات التي يحتاجها المسوق البشري للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق الالكتروني. كيف يتعامل ايضا المتسوق الاجنبي مع الذكاء الاصطناعي مقارنه بالمتسوق العربي في هذا الاطار؟
0: هلا اهم مهاره انا بشوفها مو انك انت تتقن الادوات الذكيه اللي هلا طالعه، لانه بالنهايه اي حدا بيقدر انه يتعلم اداه باسبوع. اهم مهاره هي انه انت تكون عندك هذا التفكير التحليلي للمسوق، لازم يكون عنده فهم نفسي بشكل عام للحاجات البشريه، لانه بالنهايه التسويق هو علم نفس، لازم انا افهم جمهوري كيف بياخذ قرار الشراء ومين بيتاثر. بناء على هذا الفهم انا بقدر اوجه الذكاء الاصطناعي ليصغ لي رسالتي التسويقيه ويصغ لي الشيء اللي انا بدي اياه.
1: نعم.
0: طبعا في فرق بين الاختلاف كتير كبير بحكم بين المسوق الاجنبي والعربي، بحكم بان الطبيعه البشريه نوعا ما مختلفه والثقافه المحليه كمان مختلفه. المسوق الاجنبي بيقدر يوثق اكثر بالتوصيات الاليه، يعني بيعتمد على الاله بشكل اكبر، بيعتمد
1: نعم.
0: بيقدر يعتمد على الخوارزميه ويوثق فيها، لانه اصلا هو اصلا تعامل معها من زمان. بينما المتسوق العربي يعني لساتنا نحن بمرحله بناء الثقه مع هيدي التوصيات ومع هيدي الخوارزميات. نحن هلا بنوثق اكثر بالتوصيه الاجتماعيه من صديق من مؤثر، يعني اكثر شيء بنتاثر نحن من الاصدقاء والاشخاص. هون بيبقى دور الوسيط البشري المسوق او المؤثر هو اهم بالسوق العربي مقارنه بالغربي. كمان المتسوق العربي اكثر حساسيه للسعر، والذكاء الاصطناعي بيستغل جدا هيدي الميزه يعني بشكل مكثف بالسوق العربي.
1: ما هي الاخطاء التي يقع فيها المسوقون عند اختيار منتج لترويجه الكترونيا؟
0: هلا اكثر شيء انا بشوفه وعم شوفه لما بكون الاشخاص بيختاروا المنتج بناء على الترند او شو اللي بيشوفوه حاليا رائج.
1: نعم.
0: طبعا هذا الشيء بيوقعوا فيه بالخطا، لانه ما بيتاكدوا من وجود طلب حقيقي ومستدام على هذا المنتج، وهذا الشيء بيخسر اللي قدام كثير. وان هم كمان بيسوقوا او بيبرزوا مواصفات المنتج بدل ما يسوقوا للحل اللي بيقدمه المنتج. هون جدا لازم ندخل او هن بيتجاهلوا نقطة الألم الحقيقية اللي عند الجمهور او لسه اصلا انخلق هذا المنتج، فكمان هيدي جدا خطأ بيوقعوا فيه بالبداية. وكمان هن ممكن يدخلوا متجاهلين المنافس الفعلي بتكون موجود، يعني بيدخلوا بسوق مشبع بدون تمايز واضح، يعني ما بيكون في ميزة تنافسية واضحة بيقدروا ينافسوا فيها. واكثر خطأ هلا حاليا عم شوفه عند اصحاب المشاريع والتجار بشكل عام هي الاعتماد الكامل على الاعلانات المدفوعة، بدل من اني ابني استراتيجيه محتوى تسويقيه قويه وعضويه بتكون بتدعم الاعلان وبتقلل من تكلفتي انا، تكلفه الميزانيات التسويقيه اللي ممكن احطها.
1: نعم.
0: من اكثر الاخطاء اللي انا عم شوفها هلا حاليا عند المسوقون او عند التجار بشكل عام.
1: كيف يمكن للتاجر الاستفاده من الذكاء الاصطناعي لتحديد واختيار المنتج الصحيح للبيع؟ هل يمكن له التحايل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لجعلها تروج لمنتجاته مجانا دون دفع ميزانيات اعلانيه او الاستعانه بمسوقين اخرين؟
0: هلا في كتير طرق لحتى هو يستفيد منها، هلا مثل مثلا تحليل حاجة السوق للمنتج، تحليل المنافسين لحتى أعرف بالضبط نقاط الضعف يلي منتجك أو المنتج هو ممكن يعالجها ويكون نقطة قوة لإله. كمان بفيدني كمان اتنبأ بدورة حياة المنتج، يعني أيمت الطلب ببلش يهبط لحتى أنا أتفادى الخسائر المادية اللي ممكن تصيبني أو أتفادى التخزين الزائد اللي ممكن يصير. بموضوع التحايل على الخوارزميات، هلا هذا سؤال جدا مهم ولازم تجاوب عليه بصراحة، لأنه في فرق بين التحايل والفهم. هلا ما في تحايل حقيقي مستدام على الخوارزميات المنصات الكبرى مثل ميتا، جوجل، تيك توك ابدا، لان هي الشركات بتحدث خوارزميات باستمرار وبتعاقب اي محاوله لعب عليها.
1: نعم.
0: يعني فورم بتعمل له يا اما شادو بان او بتقلل وصوله بس.

0: على الجانب الآخر في فهم للخوارزمية، وهو يلي بينفع أصلاً. يعني لما أنا بفهم الخوارزمية وبحترم قواعده، بنشئ محتوى عضوي عالي الجودة قادر يخلي الخوارزمية هي أصلاً تنشر لي وتروج لي منتج بشكل طبيعي من دون ميزانية، لأني قدرت من خلال هذا المنتج أني شد هدول الأشخاص وخليهم أطول وقت على المنصة. السوق المجاني الحقيقي موجود بالفعل وما نخدع أبداً، وهو استراتيجية فعالة وبديلة، وبس يتم فهم الخوارزمية لما بيعتمد هذا الشيء على فهم هذه الخوارزمية.
1: نعم.
0: بالنهاية كمان ما في حدا بيتحايل على الخوارزمية وبينجح على المدى الطويل.
1: نعم.
0: يعني اللي بينجح هو لما بيبني كل شيء على أساس صحيح.
1: كيف يستفيد المستهلك من الأدوات الذكية لشراء المنتج الصحيح وتجنب التقييمات المزيفة؟ وكيف يمكن أن يحكم المسوق والمشتري أو التاجر أن ما يبحث عنه ليس اختراقا للخصوصية من الذكاء الاصطناعي؟
0: هلا بيستفيد المستهلك لما هو مثلا بقارن الاسعار، صار عنده متاح جدا انه هو يقدر يعرف سعر كل المنتجات كل المواصفات، فبيقدر يعرف انه يقارن هيدي الاسعار لحتى قبل اي عمليه شراء للتوفير المادي اللي ممكن هو يسيبه.
1: وهناك تطبيقات مقارنة. نعم
0: بالضبط. هلا كمان معرفه مواصفات المنتج، يعني هلا صار جدا مهم انه نحن نعرف المنتج اللي نحن رح نشتري مواصفاته. هلا صار في كتير وعي عند الاشخاص انه هي بتعرف المنتج قبل حتى ما تشتري، فبتناقشك فيه أوقات، فهذا الشيء كمان كتير صار فيه يعني وعي عند الأشخاص. ومعرفة جودة المنتج، يعني التقييمات الحقيقية، بيشوفوا التعليقات، بيشوفوا أكثر من متجر، كمان بيقارنوا أكثر من متجر، وعلى أساسهم هن بيختاروا المنتج المناسب لإلهم. على كيف ممكن إني أكشف هيدي التعليقات المزيفة؟ جدا بسيط الموضوع، لأنه هي غالبا بتكون التقييمات هيدا هي عبارة عن تكون متشابهة بالصياغة، بيكون في تكرار بالكلمات، أو حتى منشورة فترة زمنية قصيرة كتير. فلازم كمان دائما أنا أقرأ التعليقات السلبية والإيجابية معا، لازم راجع الصور الحقيقية اللي بتكون واقعية أكثر، لازم قارن أكثر من متجر، وما أعتمد على دائما تقييم واحد، دائما نشوف وبشكل عام يكون عندي هذا الوعي بشكل دائم.
1: بالعودة إلى العائلة، كيف نحمي ميزانيتنا كمشترين من الذكاء الاصطناعي وعروض المتاجر الإلكترونية المغرية؟ نتحدث على مستوى العائلة، على مستوى التجار، مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات الخاصة بالأسعار من جهة، مدة الصلاحية ربما تكون قصيرة من جهة أحيانا، والجودة والكميات المطلوبة أيضا.
0: هلا السؤال كتير كتير هذا مهم حقيقة، لازم يكون في وعي بهذا الموضوع. هلا على مستوى العائلة أو المشتري الشخص، أنا في قاعدة بحب إني أعطيها للأشخاص اللي هي قاعدة 24 ساعة. يعني أي عرض أو منتج بتحس إنه أنا لازم أشتري هلا، لازم إنك تنطر يوم كامل قبل ما تشتري.
1: نعم.
0: يعني هيدي جدا تكسر هيدي الحاجة اللي عندك، لأنه أوقات أغلب قراراتنا الشرائية بتكون عبارة عن لحظات انفعالية أو لحظات شعورية فقط.
1: نعم.
0: بعد 24 ساعة إذا أنت لسه بحاجة هالمنتج معناته في حاجة فعلية لإله. وكمان خطة تانية فيك أنت تحط قائمة بالمشتريات اللي أنت بحتاجها قبل عملية الشراء، وتحط ميزانية شهرية ثابتة لهذا الشيء، تحدد ميزانيتك ويكون عندك هذا الوضوح. تولد عندك هذا الوضوح بتصير أنت أقل عرضة لأنك أنت تتأثر بهيدي المغريات اللي ممكن تكون. بينما على مستوى التاجر ما بتمنى أنه هو يشتري مخزون كبير من أي منتج من دون ما يحلل الطلب قبل عليه. وأنه دائما يستخدم الذكاء الاصطناعي، هلأ صار في أداة قوية بين إيديه أنه يتنبأ بالمبيعات اللي ممكن تكون ممكنة. ودائما هو أصلا يكون يراجع يعني أرقامه، يراجع يقيس دائما حملاته، يقيس العائد على الاستثمار عنده لأي حملة قبل ما هو يزيد الإنفاق عليها بشكل عام.
1: نعم.
0: بس في النهاية يعني أفضل حماية للميزانية هي مو أداة تقنية، بس هي الوعي، وأنه الواحد يسأل حال السؤال قبل، هل أنا بحتاج هذا الفعل بالضبط أو هذا المنتج بالضبط، ولا الخوارزمية هي اللي قنعتني بهذا الشيء؟ هذه بشكل عام وبالمجمل.
1: الأستاذة زينب حمود، مستشار تسويق رقمي، شكرا لكم على طيب التواصل، وشكرا لكم على هذه الحقيبة المهمة والريادية الخاصة بالتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية في ظل الذكاء الاصطناعي، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا، وأفيد لكم أجمل تحية من باقة العمل، وإلى اللقاء.

0: جاءت الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت ويؤكد وقوفه مع كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جنديين أمريكيين باستهداف إيراني في الأردن وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران لليلة 8 على التوالي وإيران تتوعد بالرد. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تصديهما لهجمات إيرانية. الأردن يعلن مبادرة لتسيير الخطوط الملكية الأردنية رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. محلياً مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة معدل قانون الجامعات وقانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وزارة الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وأخيراً أجواء حارة في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
7: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما وأبدا مستمعينا الكرام، وفي البدايات وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا غندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسية.

0: والشكر الجزيل مستمعينا مشاهدينا للزميل رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة ضمن هذه الحلقة والتي نسعد بأن نتحاور بمعية الدكتورة ديالة حماد الطراونة وهي نائب عميد شؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة التابعة للجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك دكتورة وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة على الهواء مباشرة.
1: شكرا لحسن الاستضافة أستاذ وفاء، شكرا لجميع القائمين على هذا البرنامج، واسمحي لي أرحب بالسادة المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك، وإحنا سعداء مستمعينا الكرام أن نشوف الوجوه الشابة التي تتبوأ مثل هذه المناصب أو حتى هذه المراكز وانعكاساتها، وخاصة أن الفئات الشبابية من أبنائنا الخريجين من كليات الهندسة أكيد رح يكون في هنالك إيصال لهذه الفكر، تواصل أكثر وثمار تحصد من جراء التدريب والتأهيل والتشغيل. لكن حديث اليوم مستمعينا الكرام، وخاصة بأنه بات الاهتمام في تلك المدن الحضرية أكثر وأكثر، والاهتمام من خلال مشاريع مركزية للحكومة الأردنية فيما يتعلق بالمدن الإدارية الجديدة كمدينة عمرة، بات واضحا منا أنه إحنا نتحدث كيف يمكن لنا أن نعمل على التصميم التأسيس وكذلك الحال الربط ما بين المدن الخضراء المدن الذكية. هذه المواضيع التي نحتاج مساحة أكثر للحديث في تفاصيلها حتى تتضح الصورة لكم أينما كنتم، لكن دعونا في البدايات نتحدث في ملف هام جدا وهو مستقبل التخطيط الحضري للمدن الجديدة. يمكن حضرتك كنت متواجدة ضمن مجالس استشارية لهذه المدينة، لكن أنا أتحدث هنا بالعموم وأهمية هذا المفهوم وأيضا الصورة الواضحة للمعنى الكامل للتخطيط.

0: الحضري للمدن الجديدة.
1: شكرا جزيلا ست وفاء. في البداية لا يفهم المستقبل إلا من التاريخ، فلو بدنا نعرف بعجالة التخطيط الحضري، هو بكل بساطة آلية ترتيب مكونات المدينة بعلاقتها المناسبة مع بعضها البعض بحيث تضمن أفضل حياة للمواطنين. يمكن بدأ التخطيط الحضري بمحاولات لفهم العلاقات الفراغية بين مكونات المدينة، فحاول المخطط أن يضع المدينة على جريد أو بخطوط أو بشكل دوائر بحيث تفهم العلاقة بين السكن والعمل بشكل أساسي. نعرف أين يعمل المزارع، أين يعمل الموظف في المؤسسات أو العامل في المصانع وغيره. لكن الآن أصبح الحديث عن التخطيط الحضري يشمل مفاهيم إنسانية أكبر وذات أبعاد اجتماعية وثقافية واجتماعية أهم.
0: نعم.
1: يمكن تطرقت هلأ لأهمية التخطيط الحضري وخصوصا في هذا العقد، لكن أنا بدي أرجع لهذا القرن. يعتبر هذا القرن قرنا حضريا بامتياز، فإحنا لو نرجع ل 1800 كان عدد السكان في المدن تقريبا فقط 3%، 1900 صرنا بال 14%، 2000 وصلنا ل 30%، لكن 2007 كانت حد فارق لأنه صار نسبة من يسكن المدن أكثر من أو يساوي 50% من الأفراد. هلا نحن حاليا 2025 على اعتاب 2030 اصبح عدد السكان المدن ما يقارب 70% في العالم، فهذا الرقم كان متوقع ان نصل له في 2050، لكن احنا عم نوصل له هلا بال 2030، وهذا يشكل تحدي ومشكله. فبالتالي اصبحت اغلب مشاكلنا حضريه بامتياز. هلا بدي انقل بين الدائره العالميه للدائره الوطنيه على مستوى الاردن. لو عم نحكي احنا في العالم 70% نسبة التمدن والتحضر، بالأردن 90%، وهذا رقم صادم، أي أن نسبة 90% من الأفراد يسكنون في المدن وليس في الأرياف أو في القرى. وأزيدك من الشعر بيت، لو بدنا نعمل كمان زوم على مدينة عمان. عمان مساحتها 10% من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، ولو نطلع على آخر إحصائيات للتعداد السكاني إحنا تقريبا بين 11 و12 مليون. آخر إحصائية لسكان عمان تقريبا بين 4 و4.5 مليون، لكن هدول اللي بيرجعوا على بيوتهم بيناموا في الليل في المدينة، اللي بيستخدم المدينة أثناء ساعات النهار، اللي بيروح بيراجع دوائر حكومية، اللي بيشتغل فيها من محافظات أخرى، تقريبا عم نوصل لستة وشوية مليون. هلا بالعطلة الصيفية عم نكسر أعتاب 7 مليون مستخدم للمدينة في ساعات الذروة في النهار، فما نستغرب ليش عمان صارت دائما أزمة في جميع الساعات،
0: ازدحامات. نعم
1: نعم. هذا كلياته بينتج آثار سلبية، في آثار طبعا إيجابية، الاقتصاد، ازدهار الاقتصاد والنمو والتشغيل والوظائف وكل هاي الأمور، لكن احنا بنحكي عن ضريبة بيئية عالية بتدفعها المدينة مقابل هذا الازدهار والنمو الاقتصادي. يعني احنا بنفهم الامور ممكن بالنسب والارقام، بس برضو بالقصص والحكايات. فيعني هلا حكينا شويه نسب، لكن اي حدا بنهايه الثلاثينيات من عمره او بدايه الاربعينيات بيستطيع يميز الاختلاف الكبير بالصيف زمان والصيف هلا. فصرنا نحكي جمله يا عمي الصيف هلا مش زي صيف زمان. في السابق كان سهل جدا على الاطفال انهم يلعبوا بالشارع لا ساعات المغرب، هلا صعب نطلع الطفل اصلا من البيت الا بعد ساعات المغرب. فزيادة ساعات الشمس، درجة الحرارة فيها مرتفعة، والسطوع، هاي كلياتها من آثار التغير المناخي. يمكن المصطلح العلمي اللي بيوضح هاي الظاهرة هو الجزر الحرارية الحضرية، الأربن هيت آيلاند، أي أنه بعض الأماكن في المدينة بسبب الكثافة العالية، بسبب المباني الإسمنتية، بسبب الإسفلت على الشوارع، أصبحت درجات الحرارة فيها مرتفعة جداً. وعلشان هيك يمكن تيجي زي ما تفضلتي المدن الذكية والمدن الخضراء لتحل بعض من هاي المشاكل. يعني يمكن آخر رقم ممكن أستذكره إنه الزراعة في الجزر الوسطية، في الدواوير، الزراعة الحضرية بنسميها، ممكن تقلل درجة الحرارة في ساعات الصيف من 2 إلى 8 درجات. أنت متخيلة تكوني مثلا بدرجة حرارة 34 وتصير 28 أو 26؟ يعني شوفي
0: فرق.
1: حرارة
0: نعم.
1: عالية جدا لحرارة معتدلة مناسبة للإنسان.
0: نعم.
1: فنحن هلا لما صرنا نحكي عن الزراعة وعن المياه في الإطار الحضري صارت ضرورة ملحة.
0: نعم مستمعينا الكرام، الشيء

0: شيء يذكر. نتحدث أكثر، وخاصة أن هنالك اهتماما محليا أتى يمكن من اهتمام على مستوى الدول حتى وصل به إلى العالمية، بأنه لابد أن يكون هنالك حلول توصف بأنها حلول ذكية مبنية على الطبيعة. ويمكن منبر برنامج متابعات كان له وقفة مالية وواضحة فيما يتعلق باهتمام المنظمات واهتمام أيضا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أمانة عمان الكبرى من أجل شحذ همم الشباب المفكر. يمكن أنا لا أحصرها فقط في كليات الهندسة دكتورة ديالة، لكن كان الباب مفتوح ومشرع على مصرعيه من أجل تقديم تلك الأفكار الإبداعية التي تستطيع أن تقدم حلول مبنية على الطبيعة. ويمكن عديد من كما أشرت مرافق العاصمة الحبيبة عمان أسست وتم تنفيذ العديد من المشاريع والأفكار التي أتى بها أبنائنا الشباب. يمكن كانت الدورة الماضية كان هنالك حلول ذكية للفيضانات المفاجئة التي كانت نعم تجتاح وتفتك في العاصمة جراء الهطولات المطرية. لي وقفة في هذا الباب وفي هذا المجال في إشارة أن دكتورة ديالة كانت هي من تقود فريق فاز بالمركز الأول لجائزة صناع الإرث البيئي اللي تم يعني الإعلان عنه بالشراكة مع اليو أن هابيتات اللي هي كأنه المنظمة الموئل للمجتمعات وأمانة عمان والجمعية الملكية. لي أنا أتوقف هنا، واللي ساكن في عمان إحنا بنحكي له أنه في هنالك العديد من المرافق وهنالك العديد من التقاطعات التي صممت بذكاء نستفيد من كل قطرة من مياه الأمطار. تفضل.
1: تمام. إذا يمكن أن أيضا يجب أن نعود هنا إلى فكرة الطبيعة. المفهوم السائد عندما نسمع كلمة طبيعة هو شيء جميل أو شيء كمالي، لكن الآن يجب أن نفكر بالطبيعة كجزء من البنية التحتية، مثلها مثل الشوارع، مثل شبكة النقل، مثل المياه والكهرباء. فأصبحنا نعمل مع الطبيعة. ذكرنا سابقا أنه كثرة الإسفلت على الشوارع وعدم نفاذية عدم وجود المسامية والنفاذية العالية،
0: نعم، العالية صحيح،
1: في الأسطح يسبب في سرعة انهمار المياه،
0: نعم،
1: على الشوارع، وبالتالي
0: السيول.
1: لا نستطيع أن نسيطر عليها. الجائزة اللي فزنا فيها أو اللي فازوا فيها طالباتي سدين حياري وجود رشيدات عملوا مفهوم الحديقة الإسفنجية بحيث تستطيع أن تمتص المياه لفترة طويلة وتحتفظ بها، وثم عبر أنابيب تصرفها وتحتفظ فيها بخزانات. وكما تفضلتي هناك العديد من المواقع التي تم تحديدها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، الشريك الاستراتيجي بهذا الاتحاد مع وزارة البيئة مع برنامج المؤول مع الجمعية الملكية، فحددوا هم مجموعة أماكن. إذا بتلاحظي ست وفاء إنه الأماكن هي صغيرة، يعني إحنا عم نحكي عن دوار، عم نحكي عن جزيرة وسطية،
0: صحيح،
1: عم نحكي عن حديقة حي. هلا الحدائق لأنها إلها تقسيمات وأنواع وأحجام حسب المناطق الإدارية اللي بتغطيها. فهاي التدخلات بنسميها التدخلات التكتيكية. التدخلات التكتيكية هي صغيرة بالحجم، مؤقتة، قليلة التكاليف، لكن مع بعضها تشكل شبكة من التدخلات اللي ممكن تعمل أثر أكبر. هلا فكرة الفلاش فلودز أو الفيضانات الوميضية هي بحد ذاتها بتوضح المفارقة بين أنه إحنا في الشتاء عنا كمية هطول عالي بتدفق وبيعمل فيضانات، بينما بالصيف منشكي من قلة الهطل المطري ومن قلة شح المياه.
0: نعم.
1: فمعناها هذا بيوضح لنا أن المشكلة ليس بكمية المياه بل بإدارة المياه. ومن هنا تأتي حلول النيتشر بيست سولوشن أو حلول مبنية على الطبيعة اللي تفضلت فيها، والبنية التحتية الخضراء. هاي مهمتها أنها تحبس المياه أطول فترة ممكنة ضمن التربة نفسها، بحيث أنه تستفيد منها الغطاء النباتي وتغذي المياه الجوفية.
0: نعم.
1: وهذا الإشي إحنا كمان نعمله بجمعية وادي لحماية مساقة المياه. فإحنا ما بنطلع على النبتة، إحنا بنطلع على النظم البيئية المتكاملة. ومنحاول إن نعيد نعمل استعادة لهاي النظم البيئية اللي فيها تهالك أو تعرض للجفاف أو غيره، عن طريق إنه إحنا منركز حتى النباتات هي نباتات أصيلة. النباتات الأصيلة هي النباتات اللي تعودت على هذا المناخ ونتجت فيه بالأصل، فهي بتعرف تربته، معدل أمطاره، درجات حرارته، تكيفت عبر مئات بل آلاف السنين حتى إنها تعيش في هاي الأجواء. فاللي بيصير إنه نحن بنشتغل على إنتاج شتلات عالية الجودة من النباتات الأصيلة، نزرعها في الأماكن المختلفة في المملكة، وكمان احنا بنعتمد على الدراسات العلمية، فاحنا بنعمل شيء اسمه سوتابيليتي مابس او خرائط الموائمة

0: فاحنا عن طريق النظم المعلومات الجغرافية الجي اي اس بنعمل مسح للأماكن اللي ممكن نحصد فيها هاي البذور، ممكن نزرع فيها هاي البذور، واللي ممكن من خلالها نعظم الفائدة. فإحنا عن طريق زراعة النباتات الأصيلة اللي هي أصلاً من مواصفاتها مثلاً مجموعاتها الجذرية أعمق، أوراقها صغيرة إلى آخره، فهي بتستطيع إنها تساعد التربة تحتفظ بالمياه أطول وقت ممكن، وبالتالي شحن المياه الجوفية.
1: نعم.
0: فهيك بنبطئ عملية الانجراف، عفوا سيلان
1: السيلين. نعم.
0: المياه، وبنساعد على امتصاص التربة.
1: نعم، والاستفادة أيضا بشكل أمثل وبشكل واضح من موارد المياه، حتى لو كانت هذه المياه هي موسمية مع مواسم المطر، إلا أنه يتم تخزينها بطرق وآليات يتم إعادة استخدام هذه المياه الرمادية لري هذه التقاطعات وهذه المسطحات أو هذه الزراعات الحضرية. أتابع حديثي معكم مستمعينا الكرام والدكتورة إديالا الطراونة، هي السكرتير الوطني للمنظمة أياستا، يمكن هالمنظمة أخذت على عاتقها ملف التدريب والتأهيل للمهندسين. عميد أو نائب عميد الشؤون التدريبية والخريجين في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية الدكتورة ديالة، يمكن لهم برامج ولهم دورات ولهم باع طويل في عملية إعادة تأهيل المهندس حتى يستطيع الخريج حتى يستطيع أن ينافس في ظل هذا الكم الكبير من الخريجين من كليات الهندسة في الجامعات الأردنية أجمع. أتحدث ولي أن أشير بأنه يعني لم تقتصر فقط هي مع نهاية الخطة الدراسية لكليات الهندسة بكافة فروعها، إلا أن هنالك أيضا خطة أخرى تؤخذ بنظرة عميقة بحيث أنها تجعل من الخريج إنسانا يستطيع أن ينافس في ظل هذه الخبرات.
0: مية مية استوفاء، يعني أصبحت الآن المصطلحات التي يتحدث بها الخريج الحديث مختلفة عن ما كان يتحدث بها سابقا، فبطلنا نحكي البعد الأول الثاني الثالث، صرنا نحكي هلا للبعد العاشر. يعني صرنا نحكي بالاستدامة كبعد، تأهيل الأماكن الأشخاص ذوي الإعاقة كبعد، الاستدامة طبعا بمكونات المختلفة، الذكاء تبع المكان، فإحنا بنحكي عن البيئة الذكية، عن النقل الذكي، عن الاقتصاد الذكي، عن الإنسان الذكي. كل هاي المفاهيم أصبحت جزء من المصطلحات التي يتحدث بها المهندس حديث التخرج. يمكن في بعض الأرقام الصادمة اللي ممكن تزعج الأستاذ أو السيدة المشاهدين والمستمعين، لكن لازم نحكي فيها. آخر دراسة انتشرت وأخذت صدى كبير أنه لكل مواطن، لكل 40 مواطن أردني هناك مهندس.
1: نعم.
0: وبالمقابل نسبة البطالة عنا للمهندسين تصل تقريبا ل 22%. مشكلتنا ليست مشكلة كفاءات، مهندسنا الأردني من أكفأ المهندسين، ليس فقط على المستوى الوطني والإقليم،
1: نعم،
0: بل على مستوى العالم بينافس يعني وأتحدى. وعليه فإنه المشكلة هي بتأهيل هذا المهندس والتأكد أنه في موائمة بمخرجات التعليم مع متطلبات
1: السوق،
0: سوق العمل. فبالتالي أصبحنا نواجه العديد من المشاريع، مثلا مشاريع التخرج وغيره أصبحت تعنى بالقضايا الوطنية. فضمن المساقات يعني نذكر للطالب السياسات والاستراتيجيات الموجودة حاليا. الأردن قادم ملف التغير المناخي يعني بطريقة عظيمة، على الرغم من شح الموارد والتحديات اللي بنواجهها من حيث شح المياه ومن حيث الضغط السكاني والمشاكل اللجوء، هي كلها بتأثر ستوفاء يعني على البيئة وعلى الاقتصاد وعلى كل المحاور. فالفكرة أنه أصبح الطالب يعلم برؤية التحديث الاقتصادي على سبيل المثال، استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، سياسة منع عمان إلى آخره، كل هذه الوثائق التي تنتج من الدوائر الحكومية من المؤسسات أصبحت جزء من المناهج. في الجامعة عندنا مركز الاستدامة، مراكز المياه، هاي كلياتها مراكز توجه الطالب للعمل بالقضايا الوطنية، بحيث أنه يصبح دور الأكاديمية ليس مقتصرا على إنتاج المعرفة ووضعها في كتب، بل عن طريق الشراكات خصوصا. واسمحي لي أوضح أكثر بموضوع الشراكات، إنها هاي المشاريع والمقترحات تتحول لأرض الواقع. فعلى سبيل المثال يعني للحصر، في العام الماضي فقط كان عندنا شراكة مع مؤسسة إعمار الكرك باقتراح مجموعة حلول لمواقف اصطفاف لإنعاش الاقتصاد في المنطقة، كونه كان في مشروع سياحي

0: هي جعل السيارات تدخل المدينة وتطلع منها مباشرة، فما في توقف
1: نعم
0: للسياح والأفراد في المدينة. أيضا تعاملنا مع بلدية مادبا الكبرى بإعادة تخطيط سوق الجمعة، حيث أنه يفتقر للأماكن الوقوف والظلال،
1: نعم
0: والتسوق فيه بصير برضو سريع، فما بتوقف الشخص لفترات طويلة. عم نشتغل هلا مع بلدية إربد الكبرى لإيجاد أيضا بعض الحلول الحضرية في الشوارع والأحياء. فبالتالي هاي الشراكات، هاي المعرفة بماذا يوجد في أصلا من ناحية سياسات واستراتيجيات ودراسات، ودمجها بالمعرفة لإنتاج مخرج يعالج قضايا حقيقية. مثلا مشاريع التخرج السنة الماضية فزنا مركز ثاني على العالم بمقترح لتكثيف نبتة موجودة في الطفيلة بضانة. هذه النبتة لها خصائص علاجية، ويعني تكثيفها ممكن يعود بفائدة اقتصادية للنبتة نفسها، انه نستفيد من النبتة نفسها، لكن الوظائف اللي ممكن تنخلق،
1: طبعا طبعا
0: الاقتصاد
1: تمكين
0: اللي ممكن يكون
1: مجتمعات.
0: حولها بالضبط، خصوصا انه احنا عم نحكي عن المحافظات والقرى، ونبعد شوي عن
1: العاصمة صحيح.
0: العاصمة عمان، كونه يعني التنمية لا تقتصر على العواصم. فبالإضافة لمشاريع التخرج، دراسات العليا، دراسات الماجستير كلها أصبحت موجهة لقضايا حقيقية وطنية، وبتحاول إنها تعالجها.
1: نعم أيضا مستمعينا الكرام، يمكن وجدنا لإعداد هذه الحلقة للدكتورة ديالة حماد الطراونة بأنه إحنا نعم سمعنا بالعدالة الاجتماعية، وسمعنا كمان بالعدالة المناخية، وسمعنا كمان بالعدالة القانونية، حتى أتى بنا الحال أن نهتم في ملف هام ومصطلح حق علينا أنه إحنا نطرحه ونتحدث حوله وأبعاده، وهو العدالة الفرخي.
0: نعم.
1: فما المقصود بالعدالة الفراغية؟ كيف لها أن تنعكس على جودة الحياة للأخوة المواطنين؟ ماذا تحمل بين ثناياها من شروط أو حتى متطلبات يجب تحقيقها حتى نصل إلى هذا النوع من العدالة دكتورة ديالة؟
0: تمام. لو بدنا نروح على العدالة الفراغية، يعني أنت جاوبتي السؤال، أعطيتي الجواب من ضمن السؤال. لو بدنا نرجع نفكك يعني هاي الكلمة العدالة الفراغية، نعود للعدالة والخلط الدائم بين العدالة والمساواة. المساواة تعطي الكل نفس الإشي بغض النظر عن الحاجات الخاصة لكل
1: نعم.
0: مجموعة. العدالة هي أنك تضمن إعطاء كل مجموعة أو فرد ما يحتاجه حتى يصل إلى جودة الحياة زي ما تفضلتي. الفراغية هي اللي بتنقل العدالة من العدالة الاجتماعية أو العدالة القانونية أو مفاهيم العدالة إلى كيف تظهر هذه العدالة في الفراغ الحضري. فهي ببساطة أن يكون للإنسان الحق في الوصول إلى الفراغ العام واستخدامه والتأثير فيه بما يضمن جودة حياة مرتفعة. وهنا يجب التنويه أنه الأمور تفهم بالأضدادها، فالعدالة عكسها اللا عدالة، واللا عدالة بنشوفها مع الفئات المهمشة أو الأكثر تأثرا. هو دائما المصطلحات بتتغير على فكرة، يعني زمان كانوا يحكوا الفئات الضعيفة، بعدين صاروا يحكوا الفئات
1: فئات الهشة.
0: الهشة
1: نعم
0: بالضبط. وشكرا انك ذكرتي الهشة بالذات، لانه احنا هون عم نحكي عن ما يسمى بالهشاشة المناخية. الهشاشة المناخية اصبح الان يعني مصطلح المستخدم في وصف اثار التغير المناخي على المدن من حيث الهشاشة اللي بتنتج. يعني الفئات الاكثر تأثرا، زمان كنا بس نحكي الكبار بالسن، الأطفال، المرأة في بعض الأماكن، لكن الآن إحنا بنحكي عم نوسع الدائرة، عم تصير اللجوء، يعني الأشخاص اللاجئين، لأنهم بيعيشوا في مجتمعات أكثر كثافة
1: نعم
0: وأقل البنية التحتية، الجودة تبعتها. عم نحكي عن العمال اللي بيشتغلوا في درجات الحرارة المرتفعة، عم نحكي عن أي حدا من خلفية مختلفة في المكان من ناحية عرقية أو دينية أو غيره، فهي كلياتها تعتبر فئات أكثر هشاشة وبالتالي أكثر تأثرا. هي دائما الفئات الأكثر هشاشة هي
1: هي
0: الأكثر
1: أكثر
0: تأثرا.
1: تأثيرا صحيح.
0: المدينة إذا أنت بدك تصممها بجودة عالية، أنت ما بتشوف وين أحسن برج فيها أو أكثر مظهر للرفاهية فيها، أنت بتشوف هي كيف بتساعد أكثر فئة تأثرا فيها على العيش الكريم ويكون في جودة عالية من الحياة. عشان هيك العدالة وين بتظهر؟ لما يكون في اختلاف، لا عدالة، لما يكون في عندي أمان.

0: أماكن فيها كثافة عالية، فيها ضغط على الخدمات المختلفة، فيها بنية تحتية متآكلة متهالكة إذا كانت موجودة من الأساس، بالمقارنة بأماكن أخرى مهيئة فيها المشي، فيها التظليل، فيها الشجر. اللي بيعيش في المنطقة اللي فيها شجر واللي فيها البنية التحتية المناسبة ما بيعيش، يعني على الرغم من إنه إحنا اثنين في نفس الزمان وفي نفس المكان وفي نفس الظروف، لكن تجربتنا مختلفة. هون تظهر اللاعدالة. اللي بيعيش في المنطقة المناسبة زي ما حكينا درجة الحرارة أقل، مش متضايق من جودة الحياة، بوصل للخدمة إلى آخره، بينما بالمقابل الشخص اللي بيعيش في البيئة الأخرى يعني عايش تجربة مختلفة تماما.
1: نعم.
0: وهذا أصبح يظهر يعني في حياتنا اليومية ست وفاء. يعني إحنا زمان لما كنا نحكي تغير مناخي حالينا يخوفونا منه أو نسمع فيه في الأخبار، كنا نفكر انه التغير المناخي هو ذوبان الجليد وارتفاع مستويات المياه وانه اشي بيصير في مكان ثاني احنا ما لنا دخل فيه. بس هو حقيقة بيصير كل يوم وفي حياتنا اليومية وبلمسنا كلنا ومؤثر علينا.
1: نعم، له أثره صحيح.
0: فاحنا مش عم نحكي بس عن اليوم اللي صار اطول ولا على هلا شو ما كنا عم نحكي، بس احنا عم نحكي انه فاتورتك صارت اعلى، صرنا عم نحكي انه المي بتوصلك يوم واحد بالاسبوع وانت صرت تعمل حياتك حوالين هذا اليوم، الغسيل بهذا اليوم، شطف
1: صحيح.
0: الدرج بهذا اليوم، فهذا اثر على جودة حياتك، هذا التغير المناخي في
1: وأثره
0: يومك.
1: صحيح. نعم، أيضا إذا أردنا أن نضيف بأن في هنالك العديد من المشاريع الصغيرة التي كانت تبنى على مقومات هي كانت في عين عاصفة التغير المناخي، مشاريع زراعية تعطلت، إنتاجية توقفت، وبالتالي أسر محدودة الدخل انقطعت بها السبل. هنا نتحدث مستمعينا الكرام يعني بمفهوم هو أبعد بكثير من ذلك الأثر الحالي. نحن نتحدث عن بعد اجتماعي اقتصادي تنموي على مدى سنوات أكثر. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بجانب هام، يمكن إحنا أخذنا الموضوع الحديث حول إضاءة تحدثت بها الدكتورة ديالا وهي الشراكات، ونحن نجد بأنه الشراكات الحقيقية هي التي تثمر وتعطي تلك النتائج الطيبة، ونشير هنا إلى أهمية أن تكون تلك الشراكة حقيقية بغض النظر حول طبيعة هذه الشراكات. فكيف تعمل الدكتورة ديالا مستمعينا الكرام الترون وإلها باع في التشبيك مع عديد من مؤسسات ومنظمات ذات علاقة لتحسين جودة الحياة لكل الفئات؟ نتحدث حول هذه الشراكات، الشراكات الناجحة بكل معنى الكلمة. أشرتي فيه أنت عندك بلديات طلبت مشورتك، بلدية إربد وغيرها، من أجل المساعدة في تحسين جودة الحياة.
0: أنا دائما بحكي لكل حدا بيسأل عن مهمات عضو هيئة التدريس في الجامعة، بفكروها بتقتصر على
1: على التدريس
0: التدريس
1: فقط. نعم.
0: التصليح، لكن واحدة من المهمات السبعة لعضو هيئة التدريس غير عن البحث العلمي وتحصيل الفند للمشاريع المختلفة والأعمال الإدارية وغيره، هي فعلا الشراكات والأثر ومشاركة المعرفة. فإحنا كخبراء بنشارك خبرتنا مع المؤسسات الحكومية بحكم المناصب. يعني لما كنت رئيس قسم هندسة العمارة أنا كنت عضو بلجنة البناء الأخضر، كنت عضو بوزارة الأشغال، بالمجلس الأعلى للبناء، بتصميم كودات جمال المدينة، بإبداء الرأي بخصوص قانون التخطيط الأردني اللي أطلق 2025. يعني كمان هاي يمكن إضاءة مهمة لأنه
1: نعم.
0: يعني عرفنا إنه فعلا لازم يكون في له قانون منفصل عن قوانين البناء للمدن والقرى من 66 وتعديلاته. فهي الفكرة زي ما تفضلتي، الشراكات الحقيقية والأثر الحقيقي. بدي أضرب مثال اللي هو مشاريع التشجير. إحنا بنفكر إنه كل مشروع التشجير هو يعني مشروع بيئي ناجح، ليس بالضرورة. ممكن نكون عم نستخدم أشجار زينة، ممكن نكون عم نستخدم أشجار انفيسيف اللي هي الهجومية. يعني هاي الأشجار بتغير في الإيكو سيستم أو في
1: نعم.
0: المنظومة البيئية المتكاملة، وممكن إنها تقضي على النباتات
1: نعم.
0: المحلية، ممكن إنها تغير في الملوحة تبعت التربة، ممكن إنها
1: تستنزف
0: تجيب
1: موارد
0: حشرات
1: مياه جوفية.
0: معينة، ممكن إنها تأخذ المياه إلى آخره. فبدنا ننتبه إنه المدينة الخضراء هي مش اللي لونها أخضر ولا اللي فيها كتير شجر، والمدينة الذكية هي مش اللي فيها روبوتات وتكنولوجيا فقط. المدينة الذكية هي المدينة التي تستخدم التكنولوجيا لصنع قرار أفضل، والمدينة الخضراء هي المدينة اللي فيها العنصر الأخضر هو لتحسين جودة الحياة.
1: نعم.
0: ف

0: ما عم نحكي عن مشاريع زي هيك، احنا بنتطرق لمفهوم اسمه التمويل الأخضر على سبيل المثال. التمويل الأخضر هو جزء من الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر هلأ احنا عندنا أكبر صندوق للتمويل
1: نعم
0: البيئي صار موطن بالأردن، فهذا بحد ذاته دليل على أنه المملكة الأردنية الهاشمية تقود التغيير وتغير ملف التغير المناخي، ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الإقليم. وشغلة تانية اللي يمكن يجدر ذكرها انه نحن عم نشتغل بطريقتين بنفس الوقت يعني، وهي مسؤولية كبيرة، وبحيي صراحة جميع القائمين والمسؤولين على هاي الملفات، لانها هي عبارة عن تقاطعية عالية بين وزارات كتيرة وجهات كتيرة وجهات مانحة كتيرة والمجتمعات المحلية والأكاديمية. احنا بنشتغل على الادابتيشن والميتيجيشن
1: نعم،
0: اللي هو
1: التخفيف
0: التخفيف
1: والتكيف.
0: والتكيف.
1: نعم
0: بالضبط، كتير مهم هاي الجزئية نشرحها، انه احنا بدنا نمنع الشيء من حدوثه في الأساس، وبرضه كونه موجود بدنا نعرف كيف نتأقلم ونتعايش معه. فالأردن أغلب الدول يا إما بتعمل تخفيف يا إما بتعمل تكيف،
1: التكيف.
0: احنا
1: نعم
0: بنشتغل على الملفين سوا.
1: بشكل
0: يمكن
1: متوازن.
0: عشان هيك احنا يعني تجربتنا ناجحة. هلأ احنا عندنا بعض الأمور اللي لازم نشتغل عليها أكتر، اللي هي تكاملية القطاعات، العمل بين القطاعات المختلفة، يعني مثلا وزارة التنمية الاجتماعية لازم تشتغل مع وزارة البيئة، لازم تشتغل مع وزارة الأشغال إلى آخره. فهي صعبة لأن المؤسسات أصلا كبيرة بحد ذاتها، لكن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت
1: أكدت.
0: خريطة
1: نعم
0: طريق أصلا لكمان قياس المؤشرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال ضمن المؤسسات المختلفة وفي القطاعات المختلفة. فإحنا لما عم نحكي نقل عم نحكي عن أشغال، عم نحكي برضو عن أثر اجتماعي، فتنمية اجتماعية، فهي التكاملية، وهي ما بتتحقق إلا من خلال الشراكات الحقيقية زي ما
1: الشراكات،
0: تفضلت.
1: نعم، التي تترجم على أرض الواقع من خلال مشاريع، من خلال برامج، من خلال مبادرات، من خلال أيضا قرارات. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام في محور هام بمعية الدكتورة ديالة حماد الطراونة، وهي العضو المؤسس لجمعية وادي البيئية، ويمكن لها باع طويل في ملف الحديث حول حماية المساقط المائية. أتحدث في هذا الجانب، وأنت يعني ما شاء الله حتى وإن كنت أكاديمية إلا أنك عضو فاعل في مؤسسات مجتمع مدني، ويمكن الجمعيات البيئية هي مظلة رئيسية يمكن تضم وتحتوي يمكن قادات أو حتى كفاءات علمية بحثية تستطيع أن تترجم العديد من المشاريع. الأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أنها تستطيع أن تحاكي تلك الجهات وتلك المنظمات وأن تقدم الدليل والبرهان لأهمية الدعم، وهذا الدعم يأتي واجبا على هذه الصناديق وواجبا على هذه الدول الأكثر تسببا في التغير المناخي. هنا نستطيع أن نستثمر وأن ننتهز هذه أو هذا الملف على وجه الخصوص من خلال الجمعيات البيئية. جمعية وادي، ويمكن إلا كان وقفة مع من يمثلها وحديثه حول عديد من مبادرات بيئية ومشاريع وبرامج.
0: يعني شكرا على السؤال. هلا نحن في وادي نتطلع على استعادة الأنظمة البيئية المتدهورة،
1: نعم،
0: وإعادة تأهيل الأحواض المائية، وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه،
1: نعم،
0: عن طريق زي ما حكينا زراعة النباتات الأصيلة. هلا أنت حكيتي كلمتين كتير مهمين، واحدة منهم إنه الدول أو الأماكن المسؤولة عن التلوث والتغير المناخي. هل تعلمي أست وفاء إنه الأردن مساهمته في الانبعاثات العالمية للغازات
1: نعم
0: الدفيئة أقل من 0.1%؟
1: نعم
0: مساهمتنا قليلة جدا، لكن إحنا بنتحمل هاي الضريبة البيئية. هلا في وادي زي ما تفضلتي الجهة المانحة ما بتعطيك الفند إلا
1: أو
0: تثبت
1: الدعم،
0: لها، يعني
1: صحيح.
0: بدك البرهان
1: نعم
0: والدليل. فإحنا بنشتغل evidence based، كل شغلنا يعني مبني على الأدلة والنسب والأرقام. فنحن عنا منهجية، يعني حتى تصميم الكونتينر أو العبوة تبعت النبات إلها براءة اختراع، لأن هي فيها جروفز طويلة، فيها زي يعني هيك جروف، مش عارفة شو جروف، حفرة هيك طويلة
1: نعم
0: بتسمح إنه الجذر أو المجموعة الجذرية تمشي مع هذا الخط، فبالتالي ما بتوزع الجذر أفقي، بتوزع طولي. في ثقوب في أماكن استراتيجية حتى تسمح بتصريف المياه. الميديم أو الخلطة عليها إلها براءة اختراع، كم نسبة كذا كم نسبة كذا.
1: هذا يتم تصنيعها من خلال أو أنه العمل على إنتاجها من خلال هذه
0: نعم،
1: الجمعية دكتورة.
0: من هاي المنهجية العلمية. هلا اللي بصير كمان ست وفاء إنه نحن بندرب الموظفات، ولغاية الآن على فكرة كلهم ستات موظفات، وأغلبهم أول جيل عامل من مجتمعاتهم، وإحنا عم نحكي

0: في مجتمعات صعبة بيئيا وصعب العمل فيها، بتتدرب العاملات على فطم، خليني أحكي باللغة العربية، النبات عن المي. يعني إحنا حتى النبتة بنضل نخفف عنها المي شوي شوي، وبنحسب وكل إشي
1: يعني
0: بتوثق.
1: حسبينها بالملي الدقة
0: نعم،
1: والاحتياجات المائية.
0: لحديت ما تطلع من عندنا النبتة قادرة على إنها تكون مكتفية ذاتيا، فبالتالي معدل نجاحها بعد الزراعة بيكون ناجح. فإحنا ما بهمنا إنه نعطيك إياها خضرة وطويلة وغير شكل،
1: وبعدين
0: إحنا
1: تنزرع في ظروف جافة
0: وتموت.
1: جدا تقضي عليها.
0: مات
1: نعم.
0: مات. وهون يمكن تجدر الإشارة بالذكر إلى التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذكاء
1: وربطه.
0: الاصطناعي
1: نعم.
0: وربطه، نعم، مع تحسين المخرجات وزيادة الكفاءة. فلما صارت عندنا هاي الأدوات، نحن ما بصير إن ما نستخدمها.
1: نعم، يعني دكتورة أنتوا تقصيتوا إيش هي النباتات والسلالات التي هي أصيلة
0: نعم،
1: وهاي بيئتها، سواء كان معدلات هطول مطري قليل جدا أو ملوحة التربة أو حتى إنه يكون هنالك آفات مستوطنة في هذه التربة
0: النباتات ناجحة في الأساس في بيئاتها.
1: في بيئاتها. نعم.
0: وحتى لما كنا نشتغل على نباتات معينة كانت تعود الحياة الطبيعية في هذه المنطقة، يعني ترجع التربة لصحتها، ترجع الحشرات،
1: نعم،
0: ترجع عصافير
1: يرجع
0: معينة،
1: الاتزان الحيوي
0: يرجع
1: اللي
0: الإيكو
1: كان
0: سيستم
1: موجود. نعم.
0: المتكامل. نعم.
1: دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام أن نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا غاندي حداد، ومن ثم نواصل.
2: لا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بضيفتي الدكتورة ديالة حماد الطراونية، وهي نائب العميد لشؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة التابعة للجامعة الأردنية. يمكن عديد من الجوانب التي استطعنا أن نسلط الضوء فيها من خلال هذه الحلقة، يمكن تعرضنا للتخطيط الحضري للمدن الجديدة، أيضا حديثنا حول تلك الحلول المبنية على الطبيعة، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللي حاولنا نوصل إنه نتحدث حول تلك المدن الذكية، وذلك الذكاء التي يمكن استغلاله من أجل تحسين جودة الحياة للأخوة المواطنين. وصولا مستمعينا الكرام إلى موضوع إنه كان في هنالك اهتمام بأهمية زيادة المساحات والمسطحات الخضراء، وصولا إلى تلك الخطط الوطنية التي يمكن أعلنت عنها هنا العاصمة أو أمانة عمان الكبرى. أيضا العديد من البلديات أخذت على عاتقها تأهيل وأيضا مراحل أخرى تابعة من أجل الاهتمام في هذه المسطحات التي نجدها الأكثر عصرية. هنالك العديد من الركائز الأساسية التي بات واضحا أنه يجب أن يتم إقامتها وإنشائها وتنفيذها وتشغيلها ضمن هذه المساحات. فكيف تجد الدكتورة ديالة مستمعينا الكرام الطراونة هذا الملف؟ زيادة المساحات الخضراء، المساحات الذكية، الحدائق الذكية، البيئة الآمنة الملائمة لكل أفراد الأسرة.
1: يعني أنت هون جمعتي بين كل المفاهيم اللي كنا بنحكي فيها في الحلقة، يعني العدالة الفراغية، المدن الذكية، الاقتصاد الأخضر، كل المفاهيم تقريبا حطيتيهم بمنتج نهائي. نعم. يمكن واحد من الطرق اللي بإمكاننا نحقق فيها هاي الفكر اللي هو الزراعة الحضرية، يعني كونه إحنا عم نحكي إنه 90% من سكان الأردن عايشين في المدينة، فالحل بده يكون في المدينة. نعم. الحلول يجب أن تكون حضرية بامتياز. حكينا سابقا عن التخطيط التكتيكي اللي هو بيستهدف أماكن صغيرة، حلول ممكن مؤقتة غير باهظة الثمن، يمكن قياسها ويمكن تجربتها.
0: نعم.
1: زمان العالم كان يعرف بقبل وبعد، مثلا قبل حرب بعد حرب، هلأ إحنا يمكن كورونا اللي عملت العالم ما قبل الكورونا وما بعد. نعم. الكورونا، فممكن الكورونا اللي بيّنت للناس أكثر الحاجة للفراغ العام ولل المشي وللمساحة الخضراء وكل هاي الأمور، فوجدنا أن الناس كانت تمشي في المساق المخصص لبص سريع. نعم. التردد، وجدنا الناس تهرب للبلكونة تبعتها، وجدنا الناس تطلع على السطح، فصار مفهوم الزراعة الحضرية. بعض الدول في العالم أطرت الزراعة الحضرية وجعلتها شيئا قانونيا وحطت عليها incentives أو مكافآت وغيره حتى تحث الناس إنها تساهم أكثر بهذا المفهوم، وتغييرات الصغيرة على مستوى المدينة بالآخر بمجموعها ممكن تعمل أثر أكبر.
0: نعم، تصنع فرق. صحيح.
1: هلا نحن بالأردن أعتقد إنه آخر دراسة كانت إنه عندنا أقل من 3% من حصة الفرق.

0: الأرض للوصولية للمساحة المفتوحة أو الخضراء open or public space. لكن أنت اللي حكيتي المساحة الخضراء، المساحة الذكية، المساحة الخضراء يجب أن تكون أصلا مساحة ذكية. عندنا إحنا إشي بالتخطيط اسمه الفضلات والنتف، اللي هي ما ينتج عن فتح الشوارع،
1: نعم،
0: عن
1: والتخطيط العمراني،
0: التخطيط إلى
1: صحيح.
0: آخره.

0: خضراء
1: خضراء، صحيح
0: وحلول
1: نعم
0: خضراء
1: دكتورة.
0: مستدامة.
1: وبلشت نعم المجتمعات المحلية هي تشارك في
0: ميمية
1: الحفاظ
0: في
1: على
0: هناك
1: ما
0: العديد
1: يتم.
0: من المبادرات، بشير لمبادرة ذكرى على سبيل المثال، وطلع منها قمح البركة، وهلأ مش
1: صحيح
0: مخابز قبلان وبيعملوا الخبز، وهذا بودينا ست وفاء لمفاهيم الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء، وإنه حتى النشاطات الصغيرة اللي بنعملها لها أثر كبير. والتقاطعية بالتفكير كمان مهمة، يعني آخر مشروع نحن عملناه على تأهيل الأماكن العامة للفئات المهمشة، اشتغلنا مع فريدريش إيبرش ستيفتنج اللي هي يعني جهة مانحة ألمانية، على دراسة الجندر أكشن بلان فور إكويتابل موبيليتي اللي هي خطة العمل للنقل العادل.
1: نعم
0: هلا احنا بلشناها بأول فئة مهمشة اللي هي المرأة، لكن اكتشفنا انه العديد من الدراسات بتحكي انه اكبر فئة مهمشة في مجتمعاتنا هي اليونج سينجل من، هو الشاب الأعزب الصغير، فهذا مسكين يعني مطرود من المول، مطرود من الحديقة،
1: نعم
0: يعني
1: خاصة إذا كانت
0: فهذا فئة
1: العائلات
0: مهمشة بالضبط. فنرجع مرة ثانية لفكرة انه انت تصمم للفئات الأكثر تأثرا، فهو له الحق يعني كمان مرة العدالة الفراغية. فشفنا أن الحلول ممكن تكون موزعة بأكثر من قطاع، يعني ممكن حلول بالتكنولوجيا، حلول بمين بيشتغل أو مين بتوظف، وآخر حل اللي هو أني أحط حارس أمن وأحط كاميرا. فهي تهيئة الأماكن في الأساس أنها تكون بستطيع الوصول إلها في البداية، ثم المكان نفسه تصميمه بسمح باستخدامه بأكثر كفاءة ممكن. فعم نحكي عن النقل، يعني أنا بدي أوصل أصلاً المكان، فإحنا عم نحكي عن النقل العام، فإحنا عم نحكي حتى باص سريع التردد، كيف أنا بوصل للباص سريع التردد، كيف الناس بتصطف له، كيف الناس بتصف سيارتها عنده، كيف الناس بتوصل له بالباص اللي بوصلك للحي.
1: للمكان نعم والحي أو الحديقة صحيح
0: ويمكن بشير بالذكر يعني هاي لسه اليوم شفتها وأنا في طريقي يعني للحلقة، ما كنت ماسكة التليفون وأنا بقود، بس يعني لسه كنت بدي أطلع، شفت اليوم على رؤية التحديث، على موقع رؤية التحديث الاقتصادي، إنهم اليوم أطلقوا الخطة الوطنية للتنوع الحضري بالرويال بوتانيك جاردن، بالحديقة الملكية النباتية.
1: النباتية نعم
0: فهي بتحمي مجموعة من الموائل، هي في مجموعة من الأشجار أيضا اللي يعني نادرة وأصبحت على وشك الانقراض، وهي كمان جزء من إرثنا الحضاري. فكمان يمكن لازم نروج لكيف كانت هاي الأفكار موجودة أصلا في ثقافتنا وفي حضارتنا. الأسبوع الماضي كنت بحكي لطلابي، وجدت فيديو أنا بحضر للطلاب بفرجي كيف كان البناء في الشمال على سبيل المثال في إربد، كانوا يخلطوا مع مواد البناء مع التبن والتراب والمي، كانوا يخلطوا نبتة اليوكاليبتس. هلا نبتة اليوكاليبتس لما بالصيف عفوا بالشتاء يولعوا النار بالبيت، ريحة النبتة تصير زي كأنها بتبخر البيت، فمش بس هي ريحة حلوة، هي طلعت طاردة للحشرات.
1: نعم يعني إلها هدف آخر
0: فالنبات
1: شفت
0: هو جزء من موروثنا، هو جزء من ثقافتنا، هو جزء من غذائنا، وليس فقط رفاهية. فأنا هاي الجزئية اللي بدي أركز عليها، هو مش اللون الأخضر وليس فقط الأكسجين. فالنبتة الذكية هي نبتة يعني بتعمل على عدد من الأصعدة، هي بتحسن جودة الأكسجين، هي بتحسن جودة الحياة، هي بتعطيك مكان للترفيه وغيره، هي جزء من طعامك، من فهي يعني متداخلة
1: فيها
0: بعديد من
1: نعم.
0: الأصعدة في حياتك.
1: إذن مستمعينا الكرام الحديث يطول وهنالك العديد من الجوانب اللي إحنا إن شاء الله خلال حلقات قادمة رح نطرحها مع أهل الاختصاص. كنا سعداء جدا بتواجد الدكتورة ديالة حماد الطراونة وهي نائب عميد شؤون التدريب والخريجين في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية. شكرا لحضورك معنا، نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط العديد من المساحات لمصطلحات جديدة حق علينا ضمن هذا المنبر وضمن هذا الاختصاص في الواقع البيئي أن نسلط الضوء عليه. شكرا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا ست وفاء.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غاندي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر ورأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت، ويؤكد وقوفه مع كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جنديين أمريكيين باستهداف إيراني في الأردن، وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي، وإيران تتوعد بالرد. دولة الكويت ومملكة البحرين تعلنان تتصديهما لهجمات إيرانية. الأردن يعلن مبادرة لتسيير الخطوط الملكية الأردنية رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية. استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال وإصابة آخرين في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. ومحليا، مجلس النواب يعقد جلسة لاستكمال مناقشة معدل قانون الجامعات وقانون إلغاء المؤسسات الاستهلاكية المدنية. وزارة الزراعة تؤكد استقرار أسعار اللحوم محلياً بسبب تعزيز المعروض وتنويع مصادر التوريد. وزارة السياحة تطلق منصة أهلاً بالأردن لتعزيز السياحة الوافدة ودعم القطاع. وأخيراً، أجواء حارة في معظم المناطق حتى يوم الأربعاء. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، هناء المجالي في الإعداد ترافقنا، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وبالبداية يعني نرجو من الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس بالنسبة لموضوع الخاتم، اللي وجد خاتم في يبدو مشكلة بالاتصال، يا ريت يتواصل معنا إذا كان يسمعنا، يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يا رب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: عم الشيخ إذا تكرمت بدي أسأل سؤال.
0: تفضل.
2: ما حكم المرأة الناشز؟ وكيف يعني وتفسير الناشز؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
2: شكرا، شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك
3: شيخ. بس

0: تابع على الهواء. السلام عليكم.
1: يعطيك العافية،
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: كيف الحال؟ نسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يسلمك، حياك الله،
1: سؤالين بس إذا تكرمت.
0: تفضل. سؤال أول.
1: السؤال الأول، أنا راتبي من بنك مش إسلامي، بنوك ثانية من غير ذكر الأسماء.
0: نعم.
1: بعد ما أستلم راتبي يعني بثاني الشهر أو ثلاث الشهر بعمل كشف حساب، يعني بستلم جزء من الراتب القادم، تمام؟
0: نعم.
1: يأخذ عمولة، هم بعديها بخمس أيام ست أيام يجيني مسج مثلا أنه أخذوا نص دينار عمولة.
0: نعم.
1: بدي جواب على
0: طيب،
1: السؤال هذا. السؤال الثاني،
0: أنت مجبر على أنه يعني أنك تتعامل مع هذا البنك ولا أنت مخير؟
1: أنا مجبر لأني أخذت منهم قبل لما الواحد كان اللهم
0: لك عند معاملات معهم، ملتزم معهم. طيب السؤال الثاني الأخ الكريم، السؤال الثاني.
2: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
2: أنا آسف إنه الخط انقطع.
0: لا بسيطة.
1: اللهم صل على سيدنا. مجبر لأنه إلي معامل عندهم قبل
0: نعم.
1: كم سنة.
0: طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، إذا كانت الوالدة عاجزة وما في يعني بنات مثلا يعينوها، تمام، وفي مثلا زوجات أخي، تمام، ولكن الواحد يعني من باب الرحمة، من باب التعاطف، من باب الرفق، من باب رضا الوالدين،
0: نعم،
1: الواحد بده يعمل غسل لها كامل، وبعد عمر طويل مثلا، هل يجوز للابن أن يغسل والدته بعد الموت؟
0: نعم.
1: سلام دكتور.
0: تسمع الإجابة. نسأل الله لها دوام الصحة والعافية.
1: كل الاحترام، كل
0: الله
1: الاحترام
0: يسلمك،
1: دكتور.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك شيخنا؟
0: الله يسلمك.
3: الله يسلمك شيخنا. في بس استفسار إذا سمحت. في لي صديق، طبعا زلم يعني بيصلي وبخاف الله، فرفقاء السوق ودوه وشرب من المشروبات الكحولية خمرة.
0: نعم.
3: فراح على أحد الشيوخ، طبعا أفتى له فيها، فقال له ما بتنقبل لك صلاة 40 يوم. فإحنا بنترجى فيه له تقريبا 20-25 يوم ما بصلي، فبقول له يعني صلي. قال لا، الشيخ قال لي 40 يوم ما بتنقبل لي صلاة. فأنا استغربت من الموضوع يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء
3: فعشان
0: الله.
3: هيك يعني ما بدناش إنه يعني لا سمح الله إنه يعني إنه يكون فتوى غلط ولا إشي، يعني له
0: نعم.
3: تقريبا 20-22 يوم ما بصلي. بحكي له يا أخي صلي، يعني خلاص أنت استغفرت ربك بعد الذنب اللي أنت عملته، صلي يعني، ارجع
0: نعم.
3: يعني ارجع أقول يا رب العالمين وصلي،
0: لا
3: توضأ وشاهد وصلي.
0: أبدا،
3: فنذكر
0: أبشر
3: الله يطول عمرك.
0: أبشر. تسمع الآن الإجابة من الشيخ،
3: إن شاء الله.
0: حياك
3: السلام
0: الله،
3: عليكم.
0: حياكم الله. عليكم السلام. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: فضيلة الدكتور، والله بكم من سؤال إذا في مجال.
0: تفضل. السؤال الأول،
4: هسه مياه قناة الغور الجارية فيها قاذورات، بيجوز نتوضأ فيها أو ما بيجوز؟ السؤال الأول.
0: نعم.
4: السؤال الثاني، الآن في خطبة الجمعة بعض الخطيب يقول صلوا على النبي، بيجوز أن الواحد يصلي على النبي أثناء
0: صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم. وكمان أثناء الجلوس بعد الخطبة، يعني المصلين إيش المفروض، يدعو أم يصلي على النبي أم ماذا يعني؟
0: متى؟
4: يعني عندما ينهي الخطبة
0: الأولى؟
4: ويجلس. نعم،
0: الأولى
4: ويجلس.
0: ولا الثانية؟
4: لا الأولى يا دكتور.
0: نعم.
4: ويجلس، هسه المصلين يدعو الشخص اللي يعني
0: نعم
4: الجالس، هل يدعو أم يصلي على النبي أم يبقى
0: صلى
4: ساكت؟
0: الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السؤال الأخير دكتور، والله
0: تفضل.
4: هسه الشخص اللي يعني ظلم الواحد في شيء، بيجوز أن يدعي عليه أو في صلاة القنوت أو يدعي عليه دائما أو ما يعني؟
0: الدعاء على الظالم.
4: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: وأشكرك، أشكرك دكتور.
0: الله يسلمك، حياك الله. نذكر الأخ الذي تواصل معنا في حلقة يوم الخميس بخصوص الخاتم، وجد خاتم. إذا كان يسمعنا ياريت يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: الله تعالى يقول في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يسأل: من هي المرأة الناشز؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع، إلى آخر الآية، للمرأة

0: التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها، تترك البيت وتخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرجت من بيتها دون إذن زوجها لعنتها الملائكة من حين تخرج حتى تعود. وذلك لأن الإسلام يحرص على أن تبقى الحياة الزوجية يعني متماسكة مبنية على المودة والرحمة، وحتى تبقى المرأة وهي عماد البيت حقيقة، والمرأة هي التي تدير البيت وهي التي تربي الأبناء والبنات، فالحاجة لها شديدة جدا في البيت. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بعلم وإذن زوجها، وذلك لاستقرار واستمرار الحياة الزوجية، إذ أن النشوز يعرض الحياة الزوجية للخطورة، خطورة الطلاق والتفريق، إلا إذا خرجت هذه المرأة بسبب كأن ضربت أو اعتدي عليها فلم تطق البقاء في البيت، هنا خرجت للضرورة، لضرورة قصوى، أو تعرضت التي تخرج دون مبرر، دون يعني سبب، دون علم زوجها، دون إذنه، لا تبالي بإذن الزوج. نقول لها أن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالقوامة هي إدارة البيت، والرجل هو الذي يدير هذا البيت، وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء والبنات، في أيضا ما يتعلق بحياتهما الزوجية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وحقيقة أن المرأة يعني هي يعني الأهم في تربية وتنشئة الجيل، وبالتالي يعني قالوا الأم يعني كما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددت أعددت جيلا طيب العراقي حقيقة. فبالتالي لابد للمرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من البيت حتى تبقى العلاقة فيها مودة ورحمة وإحسان بين الزوجين كما أراد الله سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب إلى البنك ربوي أو تجاري؟
0: حقيقة الأخ السائل يعني يقع في أمرين. الأمر الأول: حتى البنوك التجارية طبعا طالما أن هناك بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية، فالإنسان يضع يعني راتبه وحسابه في بنك إسلامي. لكن إذا تعذر عليه كان في بلد أجنبي لا يوجد فيه مصرف إسلامي، فيضع ماله للضرورة حتى يحفظ في هذه البنوك. لكن لا عذر الإنسان الذي يجد يعني بديل عن البنوك التجارية أن يضع حسابه في بنك إسلامي. وبالتالي يعني وجه الأخ الكريم إلى التوبة من القرض الذي أخذه، القرض الربوي، ومجرد أن تاب وندم على ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل نفس التي حرم الله، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلى الأخ السائل أن يعني يتوب من القرض الربوي الذي أخذه بفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة والعفو والقبول. فبالتالي لا عذر للمسلم في أن يبقى يعني راتبه في بنك تجاري يتعامل بالربا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يعني أيهما أولى بالنسبة نتحدث عن رعاية الأم؟ الابن أم زوجة الابن؟ تحدثنا عن جزئية مثلا الغسل.
0: نعم، أولا إذا كان لهذه المرأة العاجزة، أسأل الله لها الشفاء وأسأل الله العافية، إن كان لها بنات فبناتها أولى بالاطلاع على جسمها، ويعني أثناء تنظيفها وأثناء تفويطها وغسلها وكذلك، يعني هن أولى من أبنائها، يعني البنات أولى من الذكور، إذ أنه لا يجوز يعني نظر الرجل إلى عورة المرأة إلا للضرورة القصوى. وبالتالي هنا المرأة أولى يعني برعاية أمها. لكن إذا لم يكن عند هذه المرأة بنات، ليس عندها إلا أولاد ذكور، ولهم ولهؤلاء الذكور طبعا زوجات، هن لسنا بملزمات بخدمة أم الزوج، ولكن هناك باب في الإسلام اسمه باب الإحسان.
1: نعم.
0: وهذا الباب فيه خير كثير. فمن رعى كبيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كبره لكبر سنه هيأ الله له من يرعى عند كبر سنه. وبالتالي إكرام الكبير من شيم المسلمين ومن صفات الطيبين والمحسنين. فإذا كانت هناك من زوجات الابن من تريد أن تحسن وأن تأخذ الأجر والثواب حقيقة فهي أولى بذلك الأجر والثواب، ويعني حتى لا تجعل زوجها مضطر إلى أن يعني يخدمه. إذا كان يستطيع هؤلاء الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى لأمهم فهو الخير والبركة. إذا كانوا فقراء لا يستطيعون أن يأتوا بخادمة وليس لهم أخوات إناث وزوجاتهم امتنعن عن خدمة أم الزوج، فبالتالي يعني للضرورة مثل هذه الضرورة يعني بقدرها تقدر الظروف، فيغسل هذا الابن إذا لم يجد له أخت ترعاه أو لم يجد خادمة أو ليس عنده أجرة خادمة تخدم هذه. أما إذا كان في أجرة يستطيع أن يأتوا له بخادمة فيجب على الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى ترعى أمهم وتغسلها وتفوتها عند الضرورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والعافية.
1: جزاكم الله خير. حكم شرب الخمر فضيلة الشيخ؟
0: الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، منهم مدمن الخمر. فبالتالي المسلم الذي يقع في مثل هذه الكبيرة عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن مثل هذه الخمر، إذ أنها يعني من الأمور الموبقة ومن المهلكات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا السبع الموبقات وعد منهن شرب الخمر. والله سبحانه وتعالى يعني قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانظر إلى صيغة التحريم، حتى أن صيغة التحريم جاءت بأشد صيغة التحريم. الصيغة الأولى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهي أيضا إذن فيها نجاسة، رجس من عمل الشيطان. أشوف المقدمة للتحريم أنها من أعمال الشيطان، وأيضا تعين النفس على الوقوع في المعاصي الأخرى. وقد يرتكب شارب الخمر أفعال كثيرة دون عقل، لأن العقل أصلا هو مناط التكليف. طيب ثم الأمر الثالث قال إيش؟ فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه من أشد صيغ التحريم، يعني حتى لا تقربوا عليه.
1: طيب كيف نفهم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم أو 40 صباح؟
0: سنأتي إليها إن شاء الله. نقول أن شرب الخمر من الموبقات، من المهلكات، من المحرمات، وعلى المسلم الذي يقع في مثل هذه المعاصي الكبيرة والذنوب أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ولا عذر له من أن يبقى في مستنقع مثل هذه الكبائر والذنوب. الأمر الآخر، عندما سأل عن هذا الحديث لا تقبل له صلاة 40، هنا المقصود بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين قبح شرب الخمر وشناعة شرب الخمر، وأن شرب الخمر قد يذهب أجر المصلي وقد يذهب أجر عبادته، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن الصلاة تسقط عن هذا الإنسان. فالصلاة لا تسقط بحال، يعني لا عن العاصي ولا عن الطائع. ولذلك قالوا حتى المرتد إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فعليه أن يقضي ما فات من الصلوات، ليس له عذر ويقول أنا شربت الخمر فلا تقبل لي صلاة إذا لا أصلي.
1: هذا فهم المعنى،
0: فهذا فهم سقيم،
1: لأنه أصلا الحديث فضيلتك له تكملة، فإن تاب تاب الله عليه.
0: نعم، لا هو فهم مغلوط وحقيقة تأويل منحرف لهذا الحديث الشريف، إذ أن المقصود منه ذهاب أجر هذه الصلوات لكن لا تسقط بحال من الأحوال. فبالتالي عليه أن يصلي، ولو كان يشرب الخمر عليه أن يصلي، لأن الصلاة
1: ويستغفر.
0: نعم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة. وبالتالي لا بد للمسلم أن يقيم الصلاة، وإن فاتته عليه أن يقضي هذه الصلاة فلا يعذر عند الله عز وجل، ولا بد لكل منا أن يبرئ ذمته مما فات من الصلوات، والله تعالى أعلم.
1: شكرا على هذا التوضيح فضيلة الشيخ.
0: دكتور،
1: الوضوء من المياه الجارية،
0: المياه الجارية لا تنجس، وبالتالي يجوز أنه يتوضأ ويغتسل من مياه الأنهار ومياه الجارية بشكل عام ومياه البحار، ولا يؤثر عليه وجود النجاسة، والله تعالى أعلم.
1: الصلاة على النبي أثناء صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة
0: محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وذكر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي من الأذكار المستحبة، بل أنها فيها تفريج للكروب ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات ومحو للخطايا والزلات. فإذا قال الخطيب للمخاطبين في خطبة الجمعة صلوا على رسول الله، فإنه يذكرهم بعبادة عظيمة جليلة هي الصلاة على حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم القيامة، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا تضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة على أجر الصلاة ولا على أجر الاستماع إلى الخطبة، والله تعالى
1: جزاكم الله خير. المأموم ماذا يقول في بين الخطبتين بعد انتهاء الخطبة الأولى؟
0: عندما ينهي الخطيب الخطبة الأولى يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يأتي بالخطبة الثانية. في أثناء هذا الوقت المسلم مخير بين الدعاء والاستغفار وأيضا الإكثار من الذكر، وأيضا له أن يطلب حاجته من الله عز وجل، إذ أنه وقت شريف في يوم عظيم مبارك تستجاب فيه الدعوات.
1: ينشغل يعني بالدعاء بالذكر.
0: الأفضل أن يشغل هذا الوقت بين الخطبتين بذكر، قالوا العلماء بذكر أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو استغفار، يعني أنت مخير بين مثل هذه العبادة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، الدعاء على الظالم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاعر يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مؤداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم متبن يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا الإنسان تعرض للظلم جاز له أن يدعو على ظالمه، ولكن خلاف الأولى، فالأولى أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا من صفات الصالحين أيضا كظم الغيظ، الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهو من الإحسان. فإذا الإنسان تعرض لمظلمة بسيطة ثم سمح وغفر، فإن الله عز وجل يكافئه بهذا أجرا عظيما. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عفى عن أخيه وهو قادر على أن يعني يأخذ حقه منه، خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحور العين ما شاء، لعظم أجر العفو عن الناس عن المسيء. لكن هل للمظلوم أن يدعو؟ لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. فالمظلوم له حق أن يدعو على ظالمه ودعاءه مستجاب، ولذلك لا بد للمسلم أن يتحرى أن لا يقع في الظلم، لا أن نسأل الله أن لا نكون ظالمين ولا مظلومين، يعني الظلم شنيع
1: وخيم،
0: والله عز وجل حرم الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلم. فحقيقة أن المسلم عليه حتى لو وقع في ظلم الآخرين أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق لأصحابها وأن يطلب السماح ممن تعرض لظلمه وعدوانه حقيقة، وأن يرد كل حق لأهله قبل أن تفارق روحه جسده فيلقى الله عز وجل بهذه المظالم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202. ونذكر الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس اللي وجد خاتم إذا كان يسمعنا يتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور محمود، ويعطي عطوفة المفتي العافية، ويجزيك خير على البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: إذا سمحت لي يا سيدي، في سؤالين صغار وفي طلب من حضرتك ومن العطوفة المفتي. السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: هل مكان الإمام إذا كانوا اثنين بصلوا بفرق إذا كان الإمام على اليمين أو على اليسار والمؤتم يكون على الجهة الثانية؟ نعم. هل في مكان من بمذهبنا الشافعي أن نعم. الإمام لازم يكون على الشمال والمؤتم على اليمين مثلا؟
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، سمعت فتوى بعرفش إذا هي للمذهب الشافعي ولا مذهب الحنفي أو المالكي، أنه إذا الإنسان صلى منفرد ولم يقرأ الفاتحة، نسي أن يقرأ الفاتحة وبلش بقراءة ألم نشرح أو الإخلاص، هل تسقط الركعة ويجب إعادة الركعة ويعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى؟ نعم. على مذهبنا مذهب الشافعي.
3: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الشغل الثالثة إذا سمحت لي، أنا سكان الضاحية للأمير حسن، والسنة الماضية فقدت خاتم وسلسال ذهب. أنا فقدتهم، وسمعت الأخ اللي حكى عن الخاتم تبع يوم الخميس.

0: القسيس او
1: نعم.
0: الاربعاء الماضي الاسبوع
1: نعم.
0: الماضي. فيا ريت اذا قدرتوا تحصلوا رقم للانسان هذا لانه لزوجتي اتواصل معه واتاكد انه
1: نعم هو يعني اشار الى خاتم فقط.
0: ايوه لانه انا كنت كان عندي اذا ما بعرف بسمح لي الموضوع انا طلعت جكتات وبالطو لي حطيتهم
1: نعم.
0: علقتهم وانا طالع صلاه الجمعه وكان الخاتم والسلسال تبع زوجتي محطوط بالبالطو وما فقدت انا الاواعي.
1: طيب خليك
0: فالظاهر
1: معنا ظل
0: انه
1: لو سمحت أبشر خلاص خليك معنا احنا ناخذ تليفونك الآن ونتواصل معك بإذن الله.
0: شكرا
1: خليك
0: جزاك
1: معنا
0: الله
1: بس تحت الهواء وحياك الله.
0: جزاك الله كل خير. جزاك
1: حياكم
0: الله كل
1: الله.
0: خير. مع السلامة. مع السلامة.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك أستاذ شيخ؟
1: الله يسلمك الحمد لله رب العالمين.
2: بس استفسار في صلاة العصر امبارح.
1: نعم.
2: في أحد المساجد أنا كنت بصلي في جنبي واحد كان إيدي على جنبه سيدنا الشيخ.
1: نعم.
2: حتى في لما نركع مع الإمام كان يتأخر في السجود كذلك الأمر فإيديه كانوا على جنب طول الصلاة العصر البارح فما حكم صلاته يعني بصراحة استغربت من صلاته كثير يعني والله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إيه كانوا يعني ما فيهم إشي يعني بصراحة.
1: نعم تسمع الإجابة
2: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.
1: حياك الله. فتابع على الهواء. السلام عليكم. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين هاتف البرنامج. اتصال أخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزاك الخير عليك برنامج قوي صحيح قوي جدا.
1: الله يسلمك.
3: الله ينفع بكم. شيخنا الآن تكلمنا على أن رجل كان مخمورا وكان يعني شارب زي ما تقول ريحة فمه يعني تلاحظ للشهادة العيان. فيقول له الرجل مذكره لماذا يعني تفعل هذا الأمر المنكر وغير صحيح وكمان تخرج في الشوارع. قال لي شيخنا يعني بإمكاني أن يخرج يقول لك وقام يقرأ قرآن وقام يعطي حديث نبوية. قال له ذلك الرجل يعني أنت فمك يعني منكر وتقرأ كتاب الله وكلام الله عز وجل لا يجوز ذلك. وجب أن يكون فمك مطهر حتى لا. تتلو فيه كلام الله. فما الحكم الشرعي لذلك الرجل وهو يتلو كلام الله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله عنك.
1: حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيفك أستاذ محمود؟
1: الله يسلمك الحمد لله رب العالمين.
4: أنا عمر الطور اللي لقيت الخاتم سمعك بحسد قاعدك تسمع وبتحكي أنه اللي وجد الخاتم بيحكي معنا.
1: أيوة حياك الله يا سيدي.
4: الحيك.
1: طيب خليك معنا بالله تحت الهواء إذا تكرمت.
4: الأخت أخذت مني رقم التليفون.
1: خلص مشكور جزاك الله خير. نتواصل معك نتواصل معك بعد البرنامج بإذن الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. رعاية الله. مع السلامة. مجددا فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يسأل مكان الإمام إذا كانوا يعني اثنان يصلون.
5: نعم هو الإمام يتقدم شيئا بسيطا عن المأموم ويكون المأموم على يمينه هذا الأفضل والأحسن. ولكن لو كان المأموم بجانب الإمام مباشرة دون أن يسبقه أيضا الصلاة صحيحة لكن خلاف الأولى. الأولى أن يكون عن يمينه متأخر ولو شيء بسيط.
1: نعم.
5: لو صلى المأموم بجانب الإمام الجهة اليسرى هو خلاف الأولى لكن الصلاة صحيح.
1: نعم.
5: الصلاة صحيحة والقدوة صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: طيب إذا كانوا اثنان عن يمينه
5: الاثنين عن يمين لما يكون اثنين الأفضل أن يكونوا خلف الإمام يعني يكون الإمام متقدم على الاثنين لأنه الاثنين بيكونوا عبر الخلف. لكن لو صليا بجانب الإمام الصلاة صحيحة.
1: نعم.
5: بإذن الله سبحانه
1: جزاكم
5: وتعالى.
1: الله خير. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.
5: نعم الفاتحة والبسملة في الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة يعني الفاتحة ركن من أركان الصلاة والبسملة آية من آياتها وهي ركن وهي لا تصح الصلاة إلا بها سواء كان الرجل إماما أو مأموما سواء كان في جماعة أو منفرد سواء كان مؤديا للصلاة أو قاضيا للصلاة سواء كانت صلاة الفرد صلاة السنة أو صلاة الفرض. فإذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلو صلى الإنسان ولم يقرأ بالفاتحة فهذه الصلاة باطلة إلا إذا كان مثلا مأموما فلحق الإمام في أثناء الركوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، هنا تصح الصلاة
1: تحسب ركعة
5: وتحسب ركعة. لكن لو كان منفردا كما ذكر السائل،
1: نعم،
5: فصلى الركعة الأولى وقال ألم نشرح لك صدرك،
1: نعم،
5: وبعدين ركعة ثانية تذكر
1: ما تيسر من القرآن،
5: تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا الركعة إذا تلبس بالركعة الثانية فالركعة الأولى أصبحت إيش مالها كأنها لم تكن،
1: نعم،
5: فيحسب الركعة الثانية ركعة أولى وهكذا.
1: جزاكم الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء،
5: نعم،
1: الصلاة.
5: بس لي حتى نذكر الأخ بالنسبة للفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، والحديث الثاني من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج يعني ناقص باطلة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فكل هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن
1: من أركان الصلاة في كل ركعة،
5: لا تصح الصلاة إلا
1: في كل ركعة،
5: كل ركعة من ركعات الصلاة.
1: جزاكم، نعم، الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة.
5: هذه هيئة من هيئات الصلاة، والأفضل أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، هذا يعني الأفضل والأولى. لكن المسبل يديه في الصلاة صلاته صحيحة، لكن فاته أجر هذه الهيئة من هيئة الصلاة. وهذه الهيئة حتى لو الإنسان تركها لا يستحب، يعني لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، سواء كان متعمدا بالإسبال إسبال يديه أو كان حقيقة ناسيا، فالصلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى. فالأولى أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى، طبعا يضع اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، وهذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض يعني كما يعني أتباع إخوان المذهب المالكي يعني كثير منهم في بلاد المغرب يسبلون أيديهم في الصلاة وصلاتهم صحيحة ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني نريد توجيه من فضيلتكم في شقين، الشق الأول عدم المجاهرة بالمعصية، والشق،
5: نعم،
1: الثاني يعني الدعوة بالحكمة،
5: نعم،
1: والموعظة الحسنة واللين.
5: نعم، حقيقة يعني احنا تكلمنا قبل قليل عن عظمي،
1: نعم،
5: يعني وشناعتي شرب الخمر، وبينا النصوص والأحاديث والآيات التي تدل على حرمة هذه الكبيرة من الكبائر،
1: نعم،
5: لكن هناك أيضا كبيرة أخرى وهي المجاهرة بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى، يعني معافى ماذا؟ إذا تاب من الذنب فإن الله يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن ما لم يقل من عباده، يعني مش مرة واحدة، عن كلما تكرر وعاد الله يقبل توبته. فهذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، يعني ضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام أن يعمل الرجل عملا بالليل يستره الله، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه فيقول يا فلان فعلت اليوم كذا وكذا. ومن شرب الخمر ورائحته يعني خمر وخرج إلى الشارع يترنح، فهذا يعني عصى الله معصية أخرى، وهي ماذا؟ أنه جاهر بالمعصية. لأن في المجاهرة أولا يعني خلينا نقول استخفاف بأوامر الله عز وجل، والثاني إخلال بالآداب العامة للمجتمع، والثالث أيضا يعني ترغيب الآخرين من أصحاب النفوس المريضة بأن يسلكوا هذا المسلك فيتشجعوا على الوقوع في مثل هذه الذنوب. ولذلك قالوا المجاهرة هي معصية مركبة، يعني فوق الذنب هو كذلك يجهر بالمعصية. فإذا أراد الإنسان أو وقع في المعصية فعليه أول شيء أن يستر نفسه عن الناس، ثم يعود ويرجع ويندم ويعود إلى الله عز وجل بتوبة صادقة يندم فيها على ما فات، يعني يصر على فعل الطاعات وترك المنكرات، يتوجه إلى الله بالاستغفار والدعاء أن يعينه على ترك الشهوات والرغبات التي يعني لا تنسجم مع القرآن والسنة. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسناتك، اللهم إني على شهوات نفسي وقسوة قلبي وضعف إرادتي،
1: نعم،
5: وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم. لكن أراد أن يعلم الأمة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يستعين بالله عز وجل على ترك المعصية.
1: النصح فضيلة الشيخ،
5: أما النصيحة فلا بد
1: للدعوة واللين
5: لابد للمسلم إذا رأى عاص أن يتوجه إليه بالحكمة. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة وضع الأمور في نصابها، والقول بالكلام الحسن الذي يعني يتأتى منه الثمرة، وأن تكون النصيحة بينه وبين المنصوح. قال وجنبنا النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس يعني أمر لا أحسن يعني.

0: سماعه.
1: السماع أو استماعه، فبالتالي لا يقبل المنصوح إلا إذا كان الناصح مخلصا في نصيحته لله عز وجل، وأن تكون هذه النصيحة أيضا موجهة إلى هذا المنصوح بطريقة فيها حكمة وأيضا بكلام طيب. موعظة حسنة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. أنت أولادك بناتك ممكن يعني توجههم بالتأديب وتغيير هذا المنكر، فمن لم يستطع فبلسان، الكلمة الطيبة تثمر، وأيضا فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو إذا لابد من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله.
2: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاكم الله خيرا
2: وإياكم.
3: يا ابن العزيز، بدي أسأل سؤال بالنسبة للآية الكريمة، في منها ومن المسلمون ومن القاسطون، في آية تانية أن الله يأمر بالقسط وإيتاء ذي القربى، كمان أن القاسطون كانوا لجهنم حطبا، بعدين وأن من المؤمنون ومن المقسطون، بدي أعرف بين الفرق بين القاسط والمقسط.
1: نعم، هي في سورة الجن، وأن من القاسطون ومن المسلمون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذه الآية.
3: تسمع المقسطين.
1: والآية الثانية إن الله يحب المقسطين في سورة الحجرات.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك. السؤال الثاني يا ابني، إذا بالصدفة ضل شروق الشمس يدوب 5 دقائق أو شيء، هل يترك السنة وصلي الفرض ولا شو يعمل في هذه الحالة؟
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يديكم الخير يا ابني.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد عتوم.
2: حياك الله يا هلا.
4: عندي 3 أسئلة سيدي.
2: تفضل. السؤال الأول.
4: السؤال الأول، المأموم قرأ الفاتحة قبل الإمام بالنسبة، يعني ما تشملها إلا صار قرأ الفاتحة، وانفاجأ أنه الإمام بالسيارة بعده. والسؤال الثاني، وضع اليدين في ناس
2: بالصلاة، صلاة سرية ولا جهرية؟
4: الصلاة الجهرية بالجماعة.
2: نعم.
4: أيوة. الشغلة الثانية، وضع اليدين في ناس بنشوفهم كان يحط يدوع خافضيته من شكل اليسار، قال هذا متبع أحد الصحابة باقي مجروح، قال حط يده على جرحه، ما أدري إيش كيف السؤال بهاي.
2: وضع اليد.
4: السؤال الثالث.
2: نعم.
4: والله نسيته، يلا خلص تكفتني.
2: خير إن شاء الله. حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام، حياكم.
5: أخي الكريم، يعطيك ألف عافية دكتور محمود، يعطي العافية لفضيلة الشيخ.
2: حياك.
5: بدي أسألك عن حديث شريف اللي هو بقول اللهم أني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ما صح هذا الحديث؟
2: طيب إن شاء الله نثبت ونجيب.
5: ودعاء للزوجات مع الأزواج، ننصح الزوجات يطيعن أزواجهم.
2: تسمع توجيه
5: إن شاء الله. بارك الله. جزاك الله. السلام عليكم.
2: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية شيخنا ويجزيكم الخير.
2: الله يسلمك ويعافيك.
6: سيدي الكريم، عندي بس ملاحظة لو سمحت. بلاحظ إنه في كثير أسئلة عم تيجي على البرنامج بخصوص وضعيات الصلاة وطريقة الصلاة والتكبيرات والفاتحة والركوع والسجود. الواضح أنه في كثير من الناس عندها ضعف في هاي المعلومات. إذا في توجيه كريم لسيادتكم بمثلا خطب الجمعة أن الأئمة تشرح طريقة الصلاة. للأسف فعلا في ناس كثير تجهل طريقة الصلاة بحد أخيرها. في منهم يعني بيطلعوا من الصلاة صلاتهم لا سمح الله غير مقبولة بسبب فقد بعض الأركان اللي في يعني
2: من
6: أساسيات الصلاة.
2: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير على مشاركتك.
6: أشكرك أشكرك، بارك الله فيك.
2: حياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
2: حياكم الله. الأخت الكريمة تسأل عن، يعني هو في أكثر من صياغ
1: نعم
2: في القرآن الكريم، القاسطون و
1: المقسط والقاسط. نعم.
2: بالضبط.
1: يعني الآية الكريمة في وأن من القاسطون، يعني هنا الظالمون المتعدون على حدود الله عز وجل. في فرق بين القاسط والمقسط. المقسط هو الإنسان العادل، والقاسط هو الإنسان الظالم. وأن من المسلمون ومن القاسطون، أنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هؤلاء القاسطون هم الذين ظلموا أنفسهم وخرجوا عن دائرة
2: القاسط.
1: نعم، القاسط
2: ظالم لنفسه.
1: أما المقسط فهو العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. فالمقسط هو العادل والقاسط هو الظالم.
2: جزاكم الله نعم. خير. الآن قبل الشروق بدقائق، هي طبعا تحدث أنه فاتتها صلاة الفجر، فالآن قبل الشروق بدقائق تبدأ بالسنة أم تبدأ بالفرض؟
1: هي الآن هذا الوقت العشر دقائق متسع لأداء حقيقة الفرض
2: السنة
1: والسنة
2: والفرض. خمس دقائق نعم.
1: لو قدمت الفرض على السنة صح، يعني تصلي الفرض ثم السنة، ولو صلت يعني بالترتيب، لأن هي يعني قامت من نومها في هذا الوقت، فبالتالي تصلي السنة ركعتين خفيفتين ثم تصلي الفرض، فلو أدركت ركعة واحدة من الفرض فكأنما أدركت الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم.
2: جزاكم الله خير. المأموم متى يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وإذا يعني هو أشار ربما نعم. كان يقرأ مع الإمام وأنهى الفاتحة قبل نهاية
1: نعم.
2: الإمام قبل أن ينهي الإمام.
1: نعم، هو الأولى أن يقرأ الإمام بعد فراغ الإمام من الفاتحة، يقرأ المأموم سورة الفاتحة، حتى لو قرأ الإمام سورة أخرى هو ينشغل بالركن عن ماذا؟ ينشغل بالركن عن قراءة، عن الاستماع، يعني عن الاستماع الإمام فيما يقرأ، لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم. بالتالي إذن الأفضل أن يقرأ، أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها، لكن لو قرأ مع الإمام الصلاة صحيحة والله تعالى أعلم، يعني صلاته بإذن الله صحيحة، لكنها خلاف الأولى. الأولى أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، حتى لو انشغل الإمام بقراءة سورة قصيرة أو آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة.
2: جزاكم
1: والله تعالى
2: الله خير. وضع اليد هو أشار، يعني هاي الحادثة،
1: يعني هو الآن صحابي. أو الآن هي هيئة من هيئات نعم. الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، بعض الناس يضعها بالقرب من قلبه باتجاه نعم إلى جهة اليسار، وبعضهم يضعها فوق السرة مباشرة. هذه هيئات لا تؤثر على صحة الصلاة، حتى لو أسبل يديه في الصلاة الصلاة صحيحة، لكن أفضل هيئة في الصلاة أن يضع يده اليمنى، يعني يفتح يده اليمنى على رسغ اليد اليسرى ويمسك بها ويضعها فوق السرة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فبالتالي هذه الأفضل. لكن لو فعل مثل ما فعل غيره، أي بمعنى أنه وضع يده اليمنى على اليسرى وباتجاه القلب أو باتجاه اليسار، فالصلاة صحيحة، ولو أسبل يدي أيضا كذلك الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
2: جزاكم الله خير. حديث الشيب يعني إن شاء الله نتأكد ونراجع
1: نعم.
2: الحديث
1: نعم.
2: لكن هو في حديث أنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور.
1: نعم، إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، هذا حديث
2: نعم.
1: صحيح
2: نعم.
1: وهو يسأل يقول ماذا ننصح الزوجات، أنا أنصح الزوج
2: نعم.
1: وأنصح الزوجة، ننصح الزوج بحسن العشرة وننصح الزوجة كذلك بطاعة الزوج، والإسلام وضع ميزان سبحان الله بين الزوج والزوجة، كل له حق وعليه واجب، يعني كل حق يقابله واجب، فبالتالي هو يطلب منا أن نوجه أخواتنا إلى ماذا؟ إلى أن كيف يتعاملنا مع الأزواج. حقيقة أن طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها دخلت الجنة، ومن ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. كل هذه الحديث ترغب في طاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل، والزوج كذلك عليه أن يكرم زوجته، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا أيم، والله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، فلا بد من الإحسان بين الزوجين، لا بد أن تبنى العلاقة بين الزوجين على المودة والرحمة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فأنت إذا أحسنت لزوجتك حقيقة إلا ما رحم الله ستكون مطيعة وستكون لك يعني قريبة، وتكون لك حاضنة آمنة لك ولعيالك، وتقوم بما يعني طلب الله عز وجل منها أن تقوم به في بيتها.
2: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت إخوة الكرام نعود للاتصالات الهاتفية، فتابعوا على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: الله يوفقك. أنا سمعت عن الخاتم وما الخاتم،
1: نعم
0: والأخ اللي اتصل معاك وجزاك الله خير، أنت وياه
1: نعم
0: من الطفرة من الشوبك،
1: نعم
0: صليت على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: رأي بنت هناك ضيعت الخاتم.

0: أسأل مش فتوى، أسأل بآية قرآنية.
1: تفضل سؤالك.
0: سؤال، القرآن بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف صيغة صلاة ربنا على النبي كانت؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوا، والسلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله خير يا شيخ وعلي على البرنامج.
1: الله
2: حدثك
1: يسلم، الله يسلمك، صلى الله عليه وسلم.
2: شيخ بس بدي أستفسر سؤال سريع. أنا شغال بشركة توصيل.
1: نعم.
2: تمام. هاي الشركة بتجيب من منتج بضاعة أساس إنه المنتج عارضينه على على على مواقع التواصل أساس إنه شكل، يعني شكل المنتج، وبنباع شكل ثاني.
1: نعم.
2: هسه انا سالت اول شيء، سالت الشاب عنه، بقول لي هو يعني مش نفس المواد اللي هي جوا. بعدين رجعت سالت نفسه صاحب الشركه، قال لي هي نفس المواد بس العلبه من برا بتختلف عن المعروضه على المواقع التواصل. هل انا اثم عليها اني علي بوصل عليها التوصيل عليها اول ما الشيء فيها ليش؟
1: نعم. تسمع الاجابه ان شاء الله. اتصال اخير. الو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: حياكم الله.
3: لو سمحت بدي اسال عن كفاره اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين.
1: نعم.
3: بدي أول إشي توضيح لنوع الطعام ومقداره،
1: نعم،
3: وهل يجوز أن يكون تمرا؟
1: نعم،
3: هذا السؤال الأول.
1: نعم.
3: السؤال الثاني، أنا كنت لما أحلف يمين ويعني بدي يعني أكفر عنه أرى غيره خيرا منه، أطلع 10 دنانير وأعطيه لعائلة مكونة من شخصين،
1: نعم،
3: هل هذا جائز وماذا يترتب علي إذا كان هذا خطأ يعني؟
1: جزاكم الله خير. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أعطيك العافية.
1: عفاكم الله. فضيلة الشيخ، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيفية صلاة الله تعالى على نبيه صلى
4: صلى
1: الله عليه
4: الله عليه
1: وسلم؟
4: وسلم. هذه الآية حقيقة فيها يعني توجيهات كثيرة. أولا، أن الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أي عبادة من العبادات إلا مباشرة، قال يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين. ولذلك الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وحب وقرب، فهو أعظم الخلائق صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. فبالتالي صلاة الله على نبيه رحمة، عصمة، قبول، حب، قرب. ولكن طلب الله منا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما وإجلالا لنبينا صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فإننا نتقرب بهذه الصلاة إلى الله عز وجل. وأبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجعل بعض وقتي في الصلاة عليه، قال هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل نصف وقتي في الصلاة عليه، قال إن هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل كل وقتي في الصلاة عليه، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهي مجلبة للخير، مطردة للشيطان، وأيضا فيها إعانة على الطاعة، وفيها رفع للدرجات ومحو الخطايا والزلات، فيها أيضا تفريج الكروب. فبالتالي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصلي على نبيه رحمة وحبا وقربا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه تقربا إلى الله عز وجل، الذي أمرنا بأن نتقرب إليه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
1: مأمورون فضيلة الشيخ بالصدق وعدم الغش والأمانة.
4: نعم. نعم.
1: الآن يقول هو شركة المنتج بمواصفات ويباع بمواصفات أقل، وهو يعني يعمل كموزع.
4: نعم.
1: هل يأثم في هذا العمل؟
4: أولا، إذا كان يعلم أن هذه البضاعة مغشوشة وأنها خلاف ما يعرض، وأنها تعرض على مواقع التواصل بهيئة جميلة جذابة وفي حقيقتها ليست كذلك، هو يعين على حرام، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة مر على صبرة طعام قمح فوضع يده فيها فرأى فيها بلن، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أمطرت على الدنيا. قال هلا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا. فهذا
1: ومن غشنا في رواية،
4: وفي رواية ثانية من غشنا، من غش بالإطلاق، ومن غشنا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس على نهجنا وليس على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغش حرام والإعانة على الغش حرام.
1: نعم. جزاكم الله خير. بالنسبة

0: كفارة اليمين الآن الإطعام
1: كفارة اليمين
0: ما المقدار والنوع؟
1: سأتحدث لها بالتفصيل. أولا كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمونك. كل مسكين مد، والمد حوالي من 700 إلى 750 جرام
0: نعم.
1: من الرز من غالب قوت البلد، قمح أو رز أو تمر. هي سألت عن التمر
0: نعم.
1: فلو أخرج عن كل يعني فقير أو كل مسكين 750 غرام من الرز أو القمح أو التمر صح منه ذلك لعشرة مساكين أو حتى لمسكين واحد، كأنما كرر عليه يعني الإطعام 10 مرات. فإذا أعطاها لعيلة مكونة من شخصين كأنه أعطى لكل شخص 5 مرات
0: نعم.
1: إذا 5 كأنما أعطى كل واحد
0: يعني. أنت دمجت السؤال يعني.
1: نعم نعم. وبالتالي
0: نعم بالضبط، لأنها أشارت أنها أطعمت عائلة من شخصين،
1: أنا أطعمها على أنها فعلت فعلا صحيح،
0: وقامت بإخراج القيمة أيضا.
1: نعم.
0: هي
1: قامت بإخراج 10 دنانير، والقيمة دينار مقدر بدائرة الإفتاء وهو الحد الأدنى، ومن أراد أن يزيد فله من الله الزيادة والخير والأجر.
0: يعني إخراج القيمة جائز
1: يجوز
0: البدل.
1: إذن نختصر لها، أولا المقدار الكفارة اليمين مد عن كل شخص 10 أمداد، كل مد 750 تقريبا غرام من غالب قوت البلد، قمح أو
0: رز
1: طحين
0: أو تمر.
1: أو رز أو تمر أو نحو ذلك. وأيضا يجوز إخراجها لمسكين واحد أو فقير واحد أو 5 أو 10 يجوز، وأيضا يجوز إخراجها بالقيمة وهي دينار كما بين ذلك دائرة الإفتاء، وهو الحد الأدنى لإطعام المسكين والله
0: في
1: تعالى.
0: أقل من دقيقة، وهو أنا يعني متأكد أنك يعني نريد أكثر من ذلك، لكن حتى الأخ السائل لا يعتب علينا، موضوعنا يعني مأمورون بتعلم أمور ديننا، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وزارة الأوقاف مشكورة، لكن أيضا نحن كمان مطالبون.
1: يعني الآن أنت إذا أردت أن تتعلم الفقه وخاصة فقه العبادات لابد أن تتعلم، هناك دروس في المساجد الكبرى في كل المحافظات، دروس فقهية
0: نعم.
1: تعطى يعني لمدة ساعة تقريبا أسبوعيا. فالإنسان الذي يعني يريد أن يتعلم فعليه أن يذهب إلى هذه المساجد ويستمع إلى الشيوخ والوعاظ والعلماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا.
0: اللهم علمنا وفقهنا
1: آمين.
0: في ديننا
1: آمين.
0: وعلمنا أمور
1: آمين.
0: ديننا. اللهم آمين. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله.
0: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول لزميلة هناء المجاري رافقتنا في الأعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزير الاتصال الحكومي يقول إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. محافظ العقبة يؤكد أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماماً. الولايات المتحدة تنهي موجة غارة ثامنة على إيران والأخيرة تتوعد بالرد. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات للمستوطنين تستهدف منازل ومساجد في الضفة الغربية.

0: مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني اليوم إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء البحري، وأضاف أن المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي، وأي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة ووفق الإجراءات المعدة مسبقا، والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وأكد أنه لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. من جهته أكد محافظ العقبة أيمن العوايشة أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما، وأشار العوايشة إلى أن 5 بواخر ترسو حاليا على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق. وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية. وفي سياق متصل، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ استقرار سير العمليات اللوجستية على أرض الميناء وانسيابيتها بشكل طبيعي كامل. كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي السيد محمد الصرايرة بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل. أعربت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهما لاستمرار العدوان الإيراني الذي استهدف عددا من الدول العربية. وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوف المملكة الكامل إلى جانب الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بأنها مخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية اليمنية الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دولة الكويت، وأكدت الوزارة رفضها للهجمات التي استهدفت أيضا مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلن الجيش الكويتي اليوم تصديه لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أعلنت البحرين أن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير هجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. وإلى آخر تطورات الحرب في المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انتهاء ثامن موجة من الهجمات على إيران، والتي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية، فيما توعدت إيران برد مدمر على أي اعتداء. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
1: تواصل الولايات المتحدة تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران، قالت إنها شملت مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي، مؤكدة أن الضربات تأتي في إطار تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة. وفي بيان مكتوب للزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إن الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب بلا قيمة ويفتقر إلى المصداقية على حد قوله، فيما أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع 3 الماضية، وتزامنا مع القصف تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز، حيث قال الحارس الثوري الإيراني إن سفينتين تعرضتا لحادث أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز من مسار غير آمن، بينما تخلت سفينتان أخريان عن هذا المسار. وأوضح الحرس أن السفن الأربع تجاهلت التحذيرات الإيرانية وتصرفت بدعم أمريكي.
0: وإلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، انتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 شهداء من حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال خلال ساعات الليل. وكان حي الزيتون قد شهد أمس قصفا مدفعيا مكثفا عقب إنذار بالإخلاء وجهته قوات الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح من منطقة دولة، وأسفر القصف عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر من المواطنين. وفي الضفة الغربية، أصيب 4 فلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة الظهرة في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وصعد مستعمرون هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية، ما أسفر إحراق مساجد ومنازل والاعتداء على الفلسطينيين وتخريب ممتلكات وسرقة رؤوس من الأغنام. بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم لقاءاته الرسمية في واشنطن باجتماع مقرر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل لقائه المرتقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. ويعتزم عون عرض مقترح بشأن نزع سلاح حزب الله، إلى جانب مطالبة واشنطن بالضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول لبناني. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الجيش الأوكراني اليوم إن قواته استهدفت ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود في هجوم وقع خلال الليل، كما استهدفت رافعة عائمة في بحر أزوف، مضيفة أن الأهداف الثلاثة كانت تستخدم لدعم الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا. في المقابل، هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أبلغ عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال 5 أحياء من العاصمة. وكثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، ما أدى إلى تفاقم أزمة وقود حادة في واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم. ومحليا، واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، وذلك ضمن الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات لسنة 2026 تتمثل في خفض عدد أعضاء مجلس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بهدف تحسين كفاءة اتخاذ القرار وتسريع الإجراءات وتعزيز الحوكمة داخل الجامعات من خلال مجالس أكثر فاعلية ووضوحا في الصلاحيات. كما أقر المجلس تعديلات تتعلق بتنظيم الحوافز المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية، بحيث يتم صرف نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي، وفق نسبة يحددها مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. وشملت التعديلات أيضا تنظيم صناديق الجامعات الرسمية

0: ومنحها الشخصية الاعتبارية بما يساهم في تحسين إدارتها وتطوير خدماتها، إضافة إلى تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة ومنحها مزيدا من الاستقلال المالي والإداري. وأكد النواب وخلال نقاشاتهم حول مواد المشروع أهمية دعم البحث العلمي والابتكار، حيث أبقى مشروع القانون على تخصيص نسبة من موازنة الجامعات لهذه المجالات، مع السماح بتخصيص جزء من النسبة المقررة لتسويق الجامعات خارجيا واستقطاب الطلبة الوافدين من خلال الحملات الترويجية والمعارض والوسائل المختلفة. وأوضح النواب أيضا أن المشروع يأتي ضمن جهود تطوير قطاع التعليم العالي وتحقيق مزيدا من المرونة والاستقلالية للجامعات، مع الحفاظ على جودة التعليم وضمان انسجام التشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة. وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تشكيل مجالس أمناء الجامعات القائمة وفقا لأحكام جديدة، فيما يستمر رؤساء الجامعات الحاليون في ممارسة مهامهم حتى انتهاء خدماتهم وفق التشريعات النافذة. وفي بداية الجلسة أدى النائب بكر يحيى الكساسبة اليمين الدستوري عضوا في مجلس النواب 20 خلفا للنائب حسن الرياضي إثر صدور حكم قطعي بحبسه لمدة 2 سنين. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 الذي ستناقشه لجنة التربية والتعليم النيابية، بها يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب احتياجات سوق العمل. ويعد المشروع خطوة مهمة في تطوير منظومة التعليم والتدريب بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية وتعزيز جاهزية منظومة التزويد بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين. وأشار الوزير الخريسات إلى أن المملكة تعاملت مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية منظومة الإمداد وتنويع مصادر الاستيراد وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. أطلقت وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع الجمعيات السياحية المنصة الرقمية المتكاملة أهلا بالأردن اليوم في إطار حزمة الإجراءات لدعم القطاع السياحي والتخفيف من تداعيات الظروف الإقليمية من خلال توفير حلول عملية تسهم في تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز تنافسية المنتج السياحي الأردني. وتهدف منصة أهلا بالأردن إلى تسهيل إجراءات سفر الزوار وتمكينهم من التخطيط لرحلاتهم وحجزها إلكترونيا من خلال نافذة موحدة بما يوفر تجربة سفر متكاملة وآمنة ويعزز جاذبية الأردن في الأسواق المستهدفة. تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام لحيصة وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة عددا من مصادر المياه الشمالية للاطلاع على واقع العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية وسير إجراءات إدارة وتشغيل المصادر المائية. واستمع لحيصة والبطاينة خلال الجولة إلى إيجاز من الكوادر الفنية حول كميات المياه المنتجة وآليات التشغيل والإجراءات المتخذة لضمان استدامة التزويد المائي بما يواكب الطلب المتزايد خلال فصل الصيف. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو اليوم المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بقيمة 15 مليون دولار من إجمالي 48 مليون دولار.

0: دولار ومشروع الاستثمار في المشترات الصغيرة وانتشار الأسر الريفية من الفقر بتمويل قيمته 36 مليون دولار. وقال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات خلال رعايته حفل الإطلاق إن الاستثمار في الريف يساهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والمياه والتربة، لأن معظم المزارعين يقطنون في الأرياف. زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين اليوم كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، واستهلت سموها الزيارة بافتتاح الصالة الرياضية في الكلية التي أعيد تأهيلها بكلفة بلغت 280 ألف دينار أردني. حول هذا الموضوع تحدث عميد كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ الدكتور طارق أبو هزيم لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
1: اليوم كانت زيارة سمو الأميرة عالية بنت الحسين لكلية الأميرة عالية الافتتاح ابتداء الصالة الرياضية. مثلت الصالة الرياضية طبعا وإعادة تأهيلها يعني نقلة نوعية، على اعتبار أنه إحنا أيضا لدينا تخصص تربية رياضية على مستوى الدبلوم، بالإضافة لذلك إعادة تأهيل حديقة يعني متعددة الاستخدامات للطالبات، وتم تزويدها بمظلات بالإضافة لألعاب للشطرنج، ومن ثم تم الانتقال مباشرة إلى معرض الإنتاجي من قبل طالبات.
0: تواصل بلدية عجلون الكبرى جهودها للحفاظ على الإرث المائي والتراثي في المحافظة من خلال المضي في تنفيذ مبادرة عجلون أرض الينابيع، التي تهدف إلى إعادة تأهيل عيون المياه التاريخية وتحويلها إلى مواقع جذب سياحي وبيئي، بما يعزز التنمية المحلية ويحافظ على هوية المكان للأجيال القادمة. وعن تفاصيل المبادرة تحدثت الناطق الإعلامي باسم بلدية عجلون الكبرى أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان همسات وقالت:
2: تواصل بلدية عجلون الكبرى وتيرة عمل متسارعة لتنفيذ مبادرتها البيئية والسياحية الرائدة عجلون أرض الينابيع، الرامية إلى إعادة تأهيل عيون المياه التاريخية وإدماجها كمنتج سياحي وتراثي جاذب. وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة أن المبادرة تمثل استجابة فعلية لحماية الهوية العجلونية من خلال استصلاح ينابيع عانت لسنوات من الإهمال، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل عين التيس في بلدة عين جنة 80% بطابع تراثي مميز يحافظ على طبيعة الموقع، في حين شارف مشروع تطوير عين أم جلود بمنطقة عنجرة على الاكتمال بنسبة ناهزت 90% ليشتمل على واجهات حجرية عجلونية ومسارات للمشاة والزوار.
0: عقدت مديرية التربية والتعليم في لواء القصر في محافظة الكرك اليوم اجتماعا مع المكلفين بالإشراف على امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف 11، وذلك في مسرح مدرسة عبد الوهاب المجالي الثانوية للبنين. مديرة التربية والتعليم في لواء القصر زاهرة بني عطية تحدثت لمندوبنا عدنان الجرالة حول ذلك وقالت:
3: جاء هذا الاجتماع للتنسيق مع رؤساء القاعات والمساعدين المكلفين بالإشراف على امتحانات الثانوية العامة لطلبة الصف 11، وذلك في مسرح مدرسة عبد الوهاب المجالي الثانوي للبنين في لواء القصر، حيث تم تأكيد أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الناظمة لامتحانات الثانوية العامة وضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة للطلبة بما يضمن سير الامتحان بسلاسة ونزاهة، كما تم الإشارة إلى أهمية التنسيق المسبق والتواصل المستمر بين رؤساء القاعات والإدارات المعنية، مع التأكيد على ضبط الإجراءات وتنفيذ التعليمات للحفاظ على النظام داخل القاعات وحسن التعامل مع الطلبة بما يعكس صورة إيجابية عن المؤسسة التربوية.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم عام 2026 في مواجهة مرتقبة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى وقع عرض فني رفيع المستوى. وبعد 5 أسابيع من المنافسات و104 مباريات أقيمت في 3 بلدان المكسيك والولايات المتحدة كندا وجمعت للمرة الأولى 48 منتخبا، ستكشف كأس العالم لكرة القدم أخيرا عن هوية بطلها. وفي إنجاز أردني تاريخي، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الأردني أدهم المخادمة حكما رابعا ومحمد خلف حكما مساعدا كاحتياط في المباراة النهائية لكأس العالم 2026. ويعد تواجد التحكيم الأردني في نهائي كأس العالم إنجازا جديدا للكرة الأردنية التي تواجدت أيضا عبر مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المونديال في إنجاز غير مسبوق. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء. سيدتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الاتصال الحكومي يقول إن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. محافظ العقبة يؤكد أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماماً. الولايات المتحدة تنهي موجة غارات ثامنة على إيران والأخيرة تتوعد بالرد. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات للمستوطنين تستهدف منازل ومساجد في الضفة الغربية. محلياً، مجلس النواب يقر بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع.

جارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وخاصة في قضاياهم الانتخابية وبشكل خاص نحو الكنيسة الإسرائيلي. الكنيسة الإسرائيلي أنهت دورة عملها ومن أجل انتخابات مقبلة في شهر تشرين أول أكتوبر، في 27 تشرين أول أكتوبر المقبل، وبالتالي سيكون هنالك انتخابات جديدة. الكنيسة السابقة ورقمها 25 من عام 48 أنهت عملها، ولكنها تتصف بأنها الكنيسة الأكثر تطرفا في اتخاذ إجراءات وقرارات وتشريعات معادية للشعب الفلسطيني، سواء في 48 أو في 67، وأيضا أنجبت أكثر حكومات متطرفة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيدة عايدة توما سليمان. السيدة الأستاذة عايدة كانت نائب في البرلمان في الكنيسة منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنهت دورتها، وكما هو متبع لدى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللي هي عضو فيها، أنها تعطي الفرصة للتبديل والتغيير التلقائي، بحيث تتسع عمليات المشاركة لأوسع قدرات وإمكانيات وكوادر ممكنة من الجبهة. لذلك دعوني أرحب بالسيدة النائب عايدة توما سليمان. أستاذة عايدة مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك. أهلا بك أستاذ حماد.
0: يا مرحبا، يعني إحنا عنا بالأردن بنتابعكم، قلوبنا دائما معكم وعندكم وعليكم، ولذلك السيدة عايدة كنت باسلة شجاعة تواجه المعارك في الكنيسة الإسرائيلي، ولذلك لا نستطيع إلا أن نقدم لك الاحترام والتقدير على ما أنجزتي وعلى ما فعلتي لصالح شعبك الفلسطيني.
1: شكرا شكرا، هذا يعني أقل ما كان يمكن القيام به، ودائما إزاء يعني الأحداث الفظيعة والكوارث التي ترتكبها والجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، نشعر دائما بأننا مقصرون. مهما قمنا ومهما عملنا نبقى نشعر بأنه كان يجب الأكثر، لأن معاناة يعني شعبنا ومعاناتنا إحنا في هاي المنطقة كبيرة جدا.
0: طب سيدة عايدة، بداية يعني حتى الجمهور الأردني المستمع الأردني والعربي، حضرتك من أي بلد؟
1: أنا نصروية المولد، دعنا نعم. نقول يعني ولدت
0: من الناصر.
1: الناصري
0: نعم.
1: وكبرت في الناصري وأنهيت دراستي الثانوية، وبعدها خلال الدراسة الجامعية تعرفت على من يصبح بعد ذلك زوجي وهو من عكا، وبالتالي يعني انتقلت للحياة في عكا في العام 87، وما زلت أسكن في حيفا وأعتبر نفسي اليوم عكاوية.
0: يعني أنت 3 مدن، من ناصرة، عكا، حيفا.
1: نعم.
0: فلذلك عندك
1: ولا عابر
0: للمدن الفلسطينية.
1: بس هو يعني مدننا الفلسطينية في الداخل هي عبارة عن بلدات مكتظة كبيرة.
0: صحيح.
1: للأسف يعني أحيانا كثيرة نفتقد حياة المدينة المعاصرة في مدننا بسبب المحاصرة التي نحاصر فيها داخل هذه الدولة.
0: نعم. طيب سيدة،
1: نعم
0: سيدة عايدة، يعني أنت من الناصرة، ولدت في الناصرة، والناصرة كان

0: كانت يعني تسمى عاصمة الشمال الفلسطيني، كانت المدينة الوحيدة العربية. اليوم في أكثر من 8 مدن عربية كاملة لا يسكنها أي إسرائيلي.
1: نعم
0: وأيضا أنت من مدن مختلطة من عكا وحيفا. الآن إذا تكرمتي بالنسبة لعكا وحيفا، قديش عدد الفلسطينيين العرب الفلسطينيين في عكا وفي حيفا؟
1: يعني في هي عمليا في حيفا العدد أو النسبة أكبر من عكا لسبب بسيط، إنه حيفا مدينة تستقطب الكثير من الشباب ومن العائلات يعني الحديثة
0: المتمكنة
1: الشابة.
0: يعني
1: نعم، وهي
0: العائلات
1: طبقات
0: المتمكنة.
1: وسطى، طبقات وسطى، وبالتالي الحياة فيها أكثر مدنية وأكثر عصرية، فالناس تذهب هناك، كل من يتعلم في جامعة حيفا الكثير منهم يبقون للعيش في حيفا، وهي تقريبا 40% يسكنها عرب،
0: 40%
1: بينما في
0: الآن بحيفا من العرب الفلسطينيين.
1: نعم
0: نعم.
1: وفي عكا نحن قرابة 33 34% من السكان. طبعا عكا أنت تعرف كانت قبل 48 مدينة فلسطينية
0: كاملة. نعم
1: تعج بالحياة وكاملة، يعني كان
0: صحيح.
1: فيها عدد
0: الحقيقة
1: لا
0: كانت
1: يطاق.
0: من أهم المدن في شرق المتوسط،
1: نعم، لأنها كانت على طريق
0: يعني
1: التجار،
0: أهم
1: يعني
0: من
1: على طريق
0: بيروت،
1: التجارة،
0: أهم من بيروت وأهم من اللاذقية.
1: هي كانت على محطة في طريق التجارة
0: صحيح.
1: بين مصر والشام، بلاد الشام، وهي مدينة أيضا يعني كما تعلم فيها مدرسة دينية كانت في قبل 48، مدرسة في جامع الجزار في مدينة عكا. جامع الجزار اليوم هو أكبر مسجد في جميع مناطق 48، يعني إذا استثنينا المسجد الأقصى كونه في منطقة محتلة في
0: نعم.
1: 67، ولكن في 48 جامع الجزار في مدينة عكا هو أكبر جامع عمليا هنا
0: وأقدم.
1: وأقدمه.
0: نعم.
1: نعم نعم
0: طيب
1: نعم
0: بالمناسبة دام نتحدث عن حيفا، الحقيقة برزت مسألة، يعني جرى احتفال وبروز عندكم أن نائب رئيس بلدية حيفا أصبح عربي فلسطيني، وكذلك في المدينة المشتركة يافا تل أبيب أيضا عربي فلسطيني، كلاهما يعني بالصدفة
1: وكذلك في
0: محام.
1: ما يسمى مدينة نوفا جليل،
0: نعم، ناصر الجليل.
1: يعني اللي هي كانت تسمى سابقا
0: عيلات
1: الناصر
0: ناصر عيلات.
1: العليا.
0: نعم.
1: نعم، أيضا لدينا نائب رئيس بلدية دكتور شكري عواودي أيضا، ونحن نعتز بهم جميعا.
0: نعم، لكن الحقيقة أستاذة عايدة، يعني بروز، يعني هذا إنجاز تراكمي. صحيح أنكم لن تتمكنوا من يعني تحقيق المساواة التي تناضلون من أجلها دفعة واحدة، ولكن أن يكون نائب رئيس بلدية حيفا عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب
1: تل
0: عربي
1: أبيب،
0: فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية الناصرة عيلات أو أيضا عربي فلسطيني. الحقيقة يعني شو تقييمك لهذه الظاهرة، لهذا الإنجاز؟ مهما كان متواضع ولكن شيء مؤكد، خطوات على الطريق.
1: نعم، يعني أولا أنا أعتقد بأنه نحن كما قلت نفتخر ونعتز بهؤلاء الرفاق اللي بيشغلوا هاي المناصب، فاخر بياتسي في حيفا، أمير بدران في تل أبيب يافا، وشكري عواودي في نوفا جليل، لأنه حقيقة يعني هم أولا وأخيرا فازوا بهذه المواقع لأنهم يمثلون أبناء شعبنا بأجمل الطرق وأكثرها كفاحية ونضالية. يعني هذا ليس منصب تكرم به رئيس البلدية، وإنما لأننا نجحنا في تنظيم الجمهور العربي الفلسطيني في هذه المدن، واستعملنا القوة السياسية الناجمة من تنظمه ومن مشاركته في الانتخابات، وكان رضا من الجمهور عن أداء هؤلاء الأشخاص، استطعنا أن ننتزع هذا الموقع. أهمية هذا الموقع في هذه الأيام، يعني إحنا كان عندنا الدكتور شكري من قبل، لكن أهميته في هذه الأيام في تل أبيب وفي حيفا كمدينتين كبيرتين تستقطب جمهور يهودي واسع، هو أنه حدث ذلك رغم الأجواء العنصرية اليمينية التحريضية بشكل عام ضد المواطنين الفلسطينيين وضد النواب أنفسهم. يعني عندما جرى الحديث والاستحقاق لتعيين فاخر بيادسي في حيفا، جاء ذلك على خلفية يعني نباح اليمين العنصري من الليكود ومن الأحزاب الأخرى، أنه كيف يمكن، يعني خاصة وأن أعضاء البلديات من الجبهة الديمقراطية، يعني صحيح أنهم يقومون بعمل رائع في العمل البلدي، ولكن لهم أيضا مواقفهم السياسية، وهم منحازون أيضا لقضايا إنهاء الاحتلال ووقف الحروب، ويشاركون في كل هذه النشاطات. يعني هم لم يدفعوا وغير مستعدين لدفع الموقف السياسي كثمن لهذه المناصب. بالتالي كانت بالفعل كان هناك تحريض شرس جدا على فاخر في حيفا وعلى أمير في تل أبيب في محاولة لمنع تعيين أو انتخابهم، ورغم كل ذلك نجحنا، وهم نجحوا في الأساس بسبب فهم رئيس البلدية بأنه الجمهور يريد ذلك والجمهور يثق فيهم، وهذا أمر يعني هام في أجواء عنصرية يمينية تحاول إلغاء يعني القوة السياسية والتأثير السياسي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد. في ظل هذه الأجواء أن تكسب يعني معركة من هذا النوع وأن تنجح بأن يكون لك مندوبين شامخين بدون أي مهادنة أو أي مراوغة، هذا أمر نعتز به.
0: نعم، لكن هل أستاذة عايدة توما سليمان النائب في الكنيسة الإسرائيلي في دورته السابقة واللي قبلها، هل هذا الانتخاب اقتصر على العرب الفلسطينيين لهؤلاء، أم أن هنالك مهما كانت الأعداد متواضعة من يهود إسرائيليين انحازوا لهم أو انتخبوهم أو قبلوا فيهم؟
1: بالتأكيد يعني أولا في الانتخابات للبلدية نحن لدينا مصوتين يهود من رفاق وأصدقاء للجبهة وللحزب الشيوعي يصوتون للكنيسة وللجبهة وللبلدية للجبهة الديمقراطية، بالتالي أصوات على بالمرحلة الأولى هم انتخبوا بأصوات صحيح أنها أكثرية عربية، ولكن أيضا هناك الألوف من اليهود الذين صوتوا لهذه الشخصيات. ولكن بالإضافة إلى ذلك، عندما أحضرت قرارات يعني انتخابهم لنواب لرئيس البلدية، كان من ضمن طبعا بدون تصويت لائتلاف البلدي الذي يشمل أيضا يهود وأحزاب يهودية، لا يمكن أن يتم انتخابهم لأنه إحنا أقلية داخل المجلس البلدي. بالتالي يعني كان هناك من صوت لهم من اليهود.
0: نعم. طيب الآن يعني الحقيقة هذا السؤال جوهري بيطرح نفسه أستاذة عايدة، وهو أن المجتمع الإسرائيلي يعني كان نسبيا معتدلا في ظل اليسار الصهيوني حزب العمل وحركة ميرتس، كلاهما يعني حزب العمل حقق 4 مقاعد اللي كان عنده دائما أغلبية في الكنيست، وهو الذي أدار وقاد مشروعهم الصهيوني على أرض فلسطين. وحركة ميرتس أيضا الصهيونية اليسارية الصهيونية فشلت في الانتخابات، وبالتالي أصبح يعني الاتجاه الغالب إما يمين سياسي إسرائيلي متطرف أو يهودي متشدد. فلذلك هذا أغلبية، يعني أنت عشتي في الكنيست وهذا واضح من الأغلبية الساحقة في الكنيست، إذا استثنينا الطرفين العربيين، الائتلاف اللي بينكم بين الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية وربما حزب العمل، لكن الأغلبية الباقي هم أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة. شو السبب اللي دفع المجتمع الإسرائيلي لهذا الانحياز الواضح في التطرف نحو اليمين السياسي والديني؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه مهم جدا النظر بنتائج الانتخابات وما تفرزه من حيث تمثيل الأحزاب، لأن في هذا دليل، ولكن هي تبقى أدلة على تغييرات أكثر عمقا تحدث داخل المجتمع. يعني نتائج الانتخابات لا تأتي جزافا، يعني التغيير لا يبدأ في الكنيست ومن ثم يتدحرج للمجتمع، إنما ما يحدث في الكنيست هو نتيجة التغيير الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: والمجتمع الإسرائيلي للأسف، يعني نقولها بشكل واضح، بدأت عملية التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي ليس في الانتخابات الأخيرة وليس في 10 سنوات الأخيرة،
0: من عام 77. نعم.
1: لا، هي أكثر، يعني دعنا نقول أنه كان واضح بعد الانتفاضة الثانية أنه بدأ يحدث تغيير واضح داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه أيضا الصهيونية الدينية المتمثلة بحركة الاستيطان يعني وضعت لنفسها أهداف واضحة في التغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا أجهزة الحكم والجيش. وهذا ما نلاحظه، يعني بدأ يختمر وتظهر نتائجه في السنوات الأخيرة. إذا كنت تلاحظ يعني عملية الانتخابات الأخيرة اللي أفضت بكشف واضح لضعف ما كان يسمى باليسار الصهيوني، هو ضعف لأنه المجتمع كله بدأ ينحاز نحو اليمين، المجتمع كله بدأ الإسرائيلي يتأثر بالتوجهات اليمينية الصهيونية. يعني التيار الصهيوني الديني، احنا كنا كل عمرنا بنعرف ما يسمى الحريديم أو الأرثوذكس المتزمتين من اليهود، وهذول مش صهاينة، ما بيعرفوا نفسهم كصهاينة لأنه ما بيأمنوا بفكرة الدولة اليهودية اللي بتبنيها قوى علمانية أو حركة صهيونية، وإنما هم ينتظرون قدوم المسيح المنتظر لإقامة الدولة. هؤلاء كنا نعرفهم، ولكن ما ترعرع في السنوات الأخيرة وأثبت شراسته هو التيار المتدين الصهيوني.
0: نعم.
1: يعني الدين الصهيوني، هؤلاء هم حركة المستوطنين اللي ما بعرف إذا كنتوا يعني اطلعتم على الأمر بال95 بعد اتفاق أوسلو، وعندما رأوا بأن حلمهم ببناء دولة إسرائيل الكبرى يتحطم من خلال أنه أوسلو يتحدث عن إرجاء أو يعني إلغاء الاحتلال في مناطق 97 وإقامة دولة، بدأوا بالعمل تحت حملة اسموها يعني التمكن من القلوب أو الدخول إلى القلب. والمعركة كانت مش الدخول إلى القلب بمعنى تقبل فقط المستوطنين، وإنما التغلغل إلى قلب الدولة الإسرائيلية والسيطرة عليها. لذلك عندما أفرزت هذه الانتخابات الأخيرة فرصة تاريخية لليمين واليمين المتطرف الفاشي بتشكيل حكومة لأول مرة في إسرائيل، الحكومة بكل مركباتها يمينية،
0: نعم،
1: رأوا بأن حلمهم بدأ يعود إلى السطح، حلم الدولة الكبيرة، حلم إسرائيل التي تحتل ليس فقط مناطق 67 وإنما غزة ولبنان وأجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا. هذا ما رأيناه في الحرب الأخيرة.
0: نعم.
1: بالتالي هم يعني عادوا إلى خططهم القديمة وسيطروا. ما يسمى كان بقايا يسار ومركز في إسرائيل، وأنا أقول يسمى لأنه لا أرى فيهم يسار.
0: صحيح طبعا مفهوم. نعم.
1: لكن يعني القوى المعتدلة دعنا نقول.
0: يعني بالمعايير الصهيونية هم معتدلين جدا.
1: نعم. أو دعنا نقول يعني المعسكر اللي مستعد إنه يصل إلى
0: حلول وسط
1: سياسي مع الفلسطينيين بشكل أو بآخر. هؤلاء أصبح

0: اللحظة يعاير نتنياهو بأنه يعني لم يدمر كفاية في لبنان ولم يسيطر كفاية في لبنان،
1: نعم،
0: وأنه يجب أن يقيم ما يسمونه الحزام الأمني. بالتالي ليس لدى هذا اليسار أو هذا الوسط المعتدل ما يقدم للجمهور كبديل عن اليمين الفاشي، ولذلك هو تراجع وضعف بشكل كبير.
1: طيب، هذا الحقيقة بيطرح سؤال جوهري أستاذة عايدة توما حول اليسار الصهيوني اللي سابقا كان متغلغل يعني بين صفوف الشعب العربي الفلسطيني بال 48. يعني أنت تذكر أنه عام 92 كانت نقلة نوعية طبعا بعد يوم الأرض اللي قدتوه أنتم يعني في الناصرة وفي الآخرة، كان التصويت الفلسطيني لصالح الأحزاب الصهيونية 54%، في سنة 22 كان فقط 13%، وبالتالي هذا تراجع كبير.
0: 92
1: بسنة 92 بسنة 92 إيش؟
0: لا أنت قلت سنة 22.
1: لا يعني بسنة 92 كان 54% من المصوتين الفلسطينيين صالح الأحزاب الصهيونية بسنة 92، يعني حكومة إسحاق رابين من 92 إلى 96 صوتوا 53% 54%. الآن في سنة 22 يعني بآخر انتخابات اللي صوتوا من الفلسطينيين فقط 13% للأحزاب الصهيونية، صحيح؟
0: نعم.
1: فهذه يعني هذا شيء في في في غاية الأهمية. طبعا هذا يعود أولا إلى مكانة الأحزاب العربية الفلسطينية بين صفوف شعبها، وثانيا أن الطرف الآخر يعني اليمين بجناحيه الديني والسياسي متطرف ومعادي لحق المساواة لكم في 48 ولحق الاستقلال لشعبكم في مناطق 67. لكن كما تفضلت أنه اليسار الصهيوني سواء حزب العمل أو حركة ميرتس اللي توحدوا الآن في حزب الديمقراطيين ما بيقدم يعني رؤية واقعية عملية إيجابية لصالح شعبكم الفلسطيني في المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67.
0: يعني صحيح، لكن أنا أعتقد أيضا بأنه يعني حدث تغيير في النفسية وفي الوعي، ليس فقط يعني لا أريد أن أقول الوعي وكأني أشكك، ولكن في التصرف السياسي للجماهير الفلسطينية على مدار السنين. يعني يوم الأرض كان حدث فارق في حياة الجماهير العربية الفلسطينية، اللي أولا يعني رأت بإمكانية أن تتنظم وأن تشعر بقوتها وأن تخرج للدفاع عن نفسها وعن أراضيها وعن كيانها ووجودها، ولكن بالمقابل أيضا رأت وحشية الأحزاب هذه التي كان البعض يصوت لها مثل حزب العمل في حينه،
1: نعم،
0: اللي كان هو في قيادة الحكومة ودخل بالدبابات على قرانا ومدننا العربية واستشهد 6 من أبنائنا يعني في يوم واحد عدا الجرحى والمواجهات اللي كانت. بالتالي يعني كانت في ردة فعل وصحوة أنه يعني ليس لدينا من ما نتاجر به من خلال التصويت للأحزاب.
1: هذا عام 76. عام 76.
0: نعم. ولكن هذا النهج استمر وتدعم أكثر وأكثر على مدار سنين، وظهور أحزاب سياسية إضافية غير يعني الجبهة تم تأسيسها. حديث 76 كان الحزب الشيوعي فقط موجود ويمثل خط وطني واضح. ولكن بعد ذلك يعني نشأت أحزاب، أولا نشأت الجبهة التي تم تنظيمها من قبل الحزب وأصدقاء له، وأيضا وهذا يعني كان نوع من ردة الفعل كما قلت لرغبة الجمهور بأن يرى قوته السياسية، وأيضا نشأت أحزاب أخرى. لذلك وصلنا إلى 92 مع هذه يعني التصرف اللي فيه الجمهور يعي بأنه بحاجة أن يصوت لأحزاب تراعي قضاياه والقضية الوطنية بشكل عام. لكن هذا لم يثني الأحزاب الصهيونية عن تبديل في سياساتها، دعنا نقول تجاه الجماهير، مش من ناحية يعني سعيها للمساواة حقيقة ولكن على العكس

0: تماما، هي تسعى كل الوقت لتفريغ القوة السياسية الكامنة لدى الجماهير العربية الفلسطينية في اتجاهها وفي صالحها.
1: نعم.
0: هي كأحزاب مرة على شكل يعني وجود تصويت مباشر للأحزاب الصهيونية، مرة عن طريق خلق قوائم تخوض الانتخابات وهي تدور في فلك الأحزاب الصهيونية وتصب في مصلحتها. والآن يعني كما تعلم الحديث يدور على شرعية أن يكون للعرب مقولة واضحة في من يشكل الحكومة القادمة أم لا. يعني في تساؤل أنا قلتها من قبل، لو في دولة تانية كانوا يعني تساءلوا مثلا في فرنسا هل من الممكن السماح بأنه يهودي يكون في الحكومة، لقامت الدنيا وما قعدت زي ما يعني نقول، بمعنى أنه كان اتهموا باللاسامية واتهموا بالعنصرية. أنه كيف يمكن السؤال المواطن يحق له أيا كانت انتمائه العرقي أو الديني أو الطائفي، لكن في هذه الدولة يعني المعركة دائري والحرب شرسة بين معسكر المعارضة الصهيونية ومعسكر نتنياهو، ولكن في الوقت ذاته ما زالوا يتساءلوا عن شرعية إدخال العرب في هذه المعركة وكون الصوت العربي ممكن يفصل بين المعسكرين.
1: نعم، شيء مؤكد أستاذة عايدة بأنه معركة يوم الأرض ب76 كانت نقلة نوعية، ولكن أيضا معركتكم الثانية كانت عام 2000، يعني في 76 كانت ما يسمى ضد اليسار الصهيوني، أو اليسار الصهيوني ارتكب الجريمة بحقكم بسبب انتفاضة يوم الأرض، واليمين أيضا الليكود شارون ارتكب نفس المجزرة وزيادة في عام في أكتوبر في تشرين أول عام 2000.
0: كمان مرة كان اليمين كان ما يسمى حزب العمل، شارون دخل عمل الاستفزاز واقتحم باحات الأقصى، ولكن من كان بالحكم في حينه أيضا ما يسمى يعني حزب العمل.
1: وبالتالي يعني اللي تفضلت فيه حول الفكر المتطرف وإسرائيل الكبرى والحفاظ على الضفة الفلسطينية أن تكون يهودة والسامرة، أنهم قاموا باغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات، يعني شركاء التوصل إلى اتفاق أوسلو.
0: صحيح. يعني ممكن أن هناك حتى من يقول بأنه ما ساهم في التفكير في اغتيال رابين، أنه كما تذكر وقتها يعني رابين كان لديه حكومة ضيقة جدا، كانت بأغلبية ضيقة، يعني بمعنى 61%، 61 أو تسري آسف 58.
1: كان يعني كان إسحاق رابين عنده 56 وإسحاق شامير عنده 59، ولكن الجبهة والحزب الديمقراطي العربي أعطوا 5 مقاعد لإسحاق رابين، صار عنده 61.
0: شبكة، ليس أعطينا الائتلاف، أعطينا شبكة أمان.
1: نعم.
0: بالتزام من رابين بأنه يلتزم ب
1: نعم أستاذة عايدة، يعني الفرق يعني في هناك فرق بين إعطاء الثقة لحكومة إسحاق رابين وبين إعطاء الثقة يعني شروط معينة فرضت على حكومة إسحاق رابين حتى يتم إعطائها عدم السقوط وعدم الحجب.
0: نعم، نحن يعني أسميناه في حينه أسماه يعني الرفيق توفيق زياد اللي كان يقود الكتلة الجبهة في حينه، أسماه الجسم المانع، يعني الجسم الذي يمنع سقوط حكومة رابين ما دامت تسير على مبدئين أساسيين يعني اتفقنا معهم عليهم، اللي هي السير باتجاه اتفاق سياسي ينهي الاحتلال مع اخوتنا الفلسطينيين، والامر الاخر كان الاتجاه نحو المساواة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل. وقلنا بشكل واضح انه في اللحظة اللي

0: يعني يقوم تقوم هذه الحكومة بأي فعل يتناقض هذين المبدأين نحن نساهم في إسقاطها. وهذا ما حدث عندما أرادوا يعني مصادرة جبل أبو غنيم، أراضي جبل أبو غنيم في القدس. وتم يعني بشكل واضح القول لرابين أنك إذا استمريت في هذه المصادرة سوف تسقط حكومتك. وبقي حتى اللحظة الأخيرة الضغط والنقاش على نزع الثقة دائر في هيئة الكنيسة حتى تم سحب عملية المصادرة والإعلان أنه لن تكون هناك مصادرة، وساعتها يعني ألغي موضوع نزع الثقة. بالتالي كان يعني كان في دور خاص في استغلال القوة السياسية للجماهير العربية الفلسطينية في تلك المرحلة باتجاه الأمرين الهامين اللي بثبت الوجود الفلسطيني، قضية إنهاء الاحتلال والمساواة التامة القومية والمدنية.
1: هذا بدلل أستاذة عايدة تامة توما سليمان على الرهان على أن النضال الفلسطيني المشترك سواء في 48 من أجل انتزاع المساواة وإنهاء المظاهر التمييز والعنصرية وانتزاع الاستقلال وإنهاء الاحتلال في مناطق 67، هذا يدلل على صواب هذا الخيار واستمراريته في في في هذا الاتجاه، وأن دوركم في مناطق 48 في النضال المدني السلمي الديمقراطي يمكن أن يعطي نتائج بهذا الاتجاه.
0: هو لأنه بدأ يعطي نتائج حدثت حالة استشراط كما نراها، وللأسف نحن اليوم نقف في يعني في نقطة أولية أكثر من ذلك بكثير. يعني نحن لسنا الآن في معركة على أن تكون هناك حكومة تريد وقف الاحتلال، وإنما تراجعت السياسة الإسرائيلية و تعاظمت قوى الفاشية داخل إسرائيل، إنه اليوم إحنا معركتنا في هذه الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء إسقاط الفاشيين. يعني بمعنى إسقاط حكومة الفاشيين اللي يعني اللي نحن نعتقد إنه إذا كان رجع إعادة هذه الحكومة إلى سدة الحكم بعد الانتخابات بقيادة نتنياهو، الكوارث التي ستحدث أكبر بكثير، لأنها عندها يعني تكون قد تلقت مرة أخرى صكا مفتوحا من الجمهور الإسرائيلي اللي عاد انتخابها وقواها لكي تمارس عملية الحسم التي يتم الحديث عنها، واللي فيها يعني القضاء على ليس فقط إمكانية حل الدولة الفلسطينية وإنما القضاء على الوجود الفلسطيني بحد ذاته، إذ كان في 67 أو في 48 إذا حدث أي تململ أو اعتراض من طرف الفلسطينيين. بالتالي نحن الآن في المربع دعنا نقول المربع الصفر، بدأنا عدنا إلى مربع الصفر اللي فيه المعركة الانتخابية تحولت إلى معركة دفاع وجودي أساسي نريد القضاء فيه على أو مش القضاء، على الأقل إبعاد الفاشية عن الحكم. الفاشية لا يمكن أن نقضي على يعني عليها بيوم وليلة وبانتخابات، ولكن على الأقل أن نبعدها عن سدة الحكم.
1: طيب
0: ليس لأننا نعتقد أن الآخرين يعني هم
1: أفضل حالا
0: نريدوا يعني هم يمكن يكونوا أفضل حالا في أنه هم ما عندهم برامج فاشية يسعون لها، ولكن هم مش
1: يعني أنتم بتختاروا الأقل سوءا.
0: نعم يعني الآن في السياسة أنت لا تصل دائما أنك تختار بالضبط اللي تسعى له. يعني إحنا بنفضل طبعا حكومة بحكمها يسار حقيقي مثلنا وبحكمها أحزاب تؤمن ب المساواة التامة للفلسطينيين وما إلى ذلك، ولكن هذا غير متوفر مقابل أنك تصد توجه فاشي إدادي يسعى لإبادتك شعبا ووجودا سياسيا. يعني الخيار واضح أنه إحنا بدنا نقضي على الفاشية أو نبعدها عن الحكم، حتى لو كان ذلك بثمن أن نتحمل أنه القوة السياسية التي ستصل إلى سدة الحكم هي أيضا صهيونية وهي أيضا فيها نزعات يمينية، وهي أيضا دعنا نقول لا تتحدث عن مساواة كاملة للجماهير العربية، ولا تملك الجرأة الآن للتحدث عن إنهاء الاحتلال. ولكن يعني بين أن تحافظ على صمود الناس ووجودها الحالي والمستقبلي، وبين أن تختار أن تقف إلى جانبا في الوقت اللي الفاشية فيه تستشرس وتقوم بحرب إبادي، أعتقد أنه الخيار واضح يعني. بلا زي ما بقولوا اختياريتنا، بلا أهون من بلا.
1: نعم.
0: وإحنا نسعى يعني لتخفيف بعض البلاء عن الناس.
1: نعم. طيب الآن ست عايدة، الكنيسة أخذ قرار بحل نفسه، بالتالي أقر أن الانتخابات الكنيسة تكون في 27 تشرين أول أكتوبر، يعني بعد شهرين. الآن يعني الآن ما عاد في كنيسة، وبالتالي ما عاد في قوانين يمكن أن تشرع، وأيضا هذه الحكومة تعتبر انتقالية وأنها لا تملك اتخاذ سياسات أو قضايا جوهرية. وبالتالي يمكن أن أقول أنه سقط الرهان في محاولة منع الأحزاب العربية الفلسطينية من خوض انتخابات الكنيسة؟
0: لا يعني هذا الرهان ما يعني أو الخطر دعنا نقول ليس الرهان من طرفنا ما زال قائم. لماذا؟ لأنه عمليا هذه الكنيسة أنهت أيامها بشكل يعني غريب، أنه ما الكثيرون لم يتوقعوا أنه بقيت لليوم الأخير من الدورة السياسية، وهو أمر لم يحدث يعني منذ عدة دورات إنه الكنيسة تنهي أيامها الرسمية يعني. لكن عمليا الآن يبدأ التحضير للانتخابات. مهم لإلي أن أذكر هنا إنه صحيح انتهت الدورة وخرجنا لعطلة الانتخابات و بدأ التحضير بكثافة للانتخابات، ولكن يجب أن نتذكر أن طبول الحرب تقرع في المنطقة، وأن نتنياهو من ناحيته هو في وضع سيء من ناحية الانتخابات، لأن كل الاستطلاعات الرأي تقول بأنه لن ينجح بتشكيل الحكومة القادمة، لن يكون لديه أغلبية لتشكيل الحكومة القادمة. بالتالي خطر أن يناور ويدخل الحرب ويعلن حالة طوارئ تمنع استمرار الانتخابات قائم.
1: نعم.
0: يعني هذا الخطر موجود أولا دعنا نقول.
1: طيب.
0: يعني نتنياهو إذا شعر بأنه سيفقد الحكم نهائي ممكن أن يقوم بخطوات مجنونة للبقاء في الحكم، ونحن نعلم بأنه الفاشية وصلت لسدة الحكم بطريقة جدا ديمقراطية، ولكن بعد ذلك استمرت بالحكم بطرق غير ديمقراطية.
1: نعم.
0: فهي أولا. ثانيا لأنه في وضع يعني سيء من ناحية انتخابات، وكل الاستطلاعات تقول بأنه لن يفوز في الانتخابات، سيقوم بكل جهد ليمنع نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية، لأنه واضح تماما أن نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية ستذهب في اتجاه يعني عدد مقاعد أكبر في الكنيسة لنا وأقل اليمين. بالتالي سيبحث عن عدة وسائل، ومن ضمن هذه الوسائل شطب أحزاب ومنعها من خوض الانتخابات، أو شطب مرشحين ومنعهم من خوض الانتخابات. في الماضي قاموا بذلك، ولكن كنا كل مرة بعد أن تقوم لجنة الانتخابات بشطب مرشحين أو أحزاب نذهب للمحكمة العليا، والمحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات، لأنه لجنة الانتخابات قرارها سياسي وليس قضائي دستوري. لكن هذه المرة مع التغييرات والتعديلات والإرهاب الذي يفرضونه على المحكمة العليا، يعني نحن غير متأكدين بأنه المحكمة العليا التي أصبح عدد كبير من القضاة الذين تم تعيينهم فيها يميني.

0: مستقلين ومستوطنين. يعني أنت لا تضمن ماذا سيكون الحكم في حال أنك استأنفت على قرار الإلغاء. لذلك الخطر ما زال وارد. يجب أن نتذكر أيضا أنه في الانتخابات الأخيرة نتنياهو حاول فرض قضية الكاميرات في داخل الصناديق، وقتها قدنا معركة جدية جدا قضائية لحين ما منعنا ووضعوا الكاميرات فقط أين تجلس لجنة الانتخابات وليس داخل الصندوق نفسه، لأنه كان ذلك سيهدد الكثير من الجمهور وسيجعل الجمهور يعزف عن التصويت. يعني إذا كان في حدا عم براقبني شو بصوت فأي عملية ديمقراطية هذه؟ نحن لا نعلم عن ماذا سيتفتق ذهنه هذه المرة. ممكن جدا ليمنع ويقلل من نسبة التصويت عند العرب. أيضا نحن لا نستبعد أحداث عنيفة، يعني الجميع يعلم بأنه قرانا ومدننا العربية تعاني في السنوات الأخيرة من ظاهرة الإجرام المنظم بشكل كبير ومن حالات قتل عديدة. هذه العصابات بشكل أو بآخر لها علاقات مع أجهزة الدولة، وبيكفي أن تكون هناك يعني حادثة ضخمة لجريمة كبيرة يعني تهز أركان المجتمع العربي لخفض نسبة التصويت في اليوم الأخير. بالتالي نحن أمام معركة انتخابية صعبة جدا، يجب أن نتخذ فيها وسائل حيطة كثيرة كي نضمن أن تمر بسلام. وأهم ما فيها كان يعني أنه حاولنا إقامة القائمة المشتركة، بمعنى أن تتحد جميع الأحزاب مرة أخرى ونصل إلى نسبة تصويت عالية، لأن هذا الجمهور ما يرغب به. ولكن للأسف الإخوة في الحركة الإسلامية يعني قاموا بكل الوسائل لمنع دخولهم إلى القائمة المشتركة، وهم يريدون خوض الانتخابات بشكل منفصل بدون المشاركة داخل القائمة.
1: ولكن حققت خطوة جوهرية إيجابية، هو الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة، وهذا يعني أن هنالك قائمتين، لأنه في الدورة السابقة مع الأسف خطوا الانتخابات بثلاثة قوائم وأدت إلى فشل التجمع من تحقيق نسبة الحسم وخرج عن النجاح. فالآن وجود ثلاث أحزاب مشتركة بين الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، هذه خطوة إيجابية بهذا الاتجاه، ويمكن أن تتحقق الخطوة المقبلة باتفاق بينكم بين الحركة الإسلامية على فائض الأصوات
0: 100%. يعني إحنا عمليا كان عندنا إصرار في الجبهة منذ اليوم الأول بأن يجب تلبية رغبة الجمهور بإعادة القائمة المشتركة، وعندما لم يتم ذلك رغم التجاوب والتنازلات التي قدمت للحركة يعني للموحدة القائمة الموحدة التي تتبع الحركة الإسلامية، رأينا أنه هناك حاجة على الأقل للثلاث أحزاب أن تكون في قائمة واحدة يجمعها برنامج سياسي واضح وتطلب ثقة الجمهور. نأمل أنه يعني بدي أذكر أنه حتى في الانتخابات الأخيرة القائمة الموحدة رفضت توقيع اتفاق فائض أصوات معنا بعد ما عرضنا عليها. بالتالي آمل أنه هذه المرة على الأقل يعني من طرفهم أن لا تكون معارضة لاتفاق فائض أصوات ولمعركة انتخابية لا ننشغل فيها بمهاجمة بعضنا البعض والتجريح ببعضنا البعض، لأن ذلك يعني أعتقد عدا عن أنه سيجعل الجمهور يعني يغضب ويعزف عن التصويت، ولكن أعتقد في ظل الظروف القائمة في ظل حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني وتطهير عرقه المصري يعني مخجل أن نرى مناكفات من اليوم فصاعدا، يعني وإنما يجب أن يكون توجيه السهام لقوى اليمين والقوى الفاشية ومنع أي حزب صهيوني من دخول قرانا ومدننا العربية، ولأنه كل الأحزاب الصهيونية دعمت حرب الإبادة وأيدتها. بالتالي أعتقد أنه يعني لا يحق لهم ويجب طرح طردهم من قرانا ومدننا العربية.
1: وهذا ما حصل مع بعض القيادات الصهيونية المتطرفة حينما حاولت دخول مدينة الناصرة، حاولت دخول مدينة راهط، وجدت يعني بالرفض وعدم الاستجابة وعدم الاستقبال.
0: نعم، هؤلاء الفاشيين يعني مثل بن غفير والسكوت، ولكن مثلا الديمقراطيين اللي هن كانوا حزب العمل، هن توحيد بين حزب العمل وحزب ميرت، يحاولون الآن أن يدعو الناس للتصويت لهم. لكن يعني مهم أن نتذكر أنه كل ما يقولونه الآن كانوا يقولون عكسه خلال حرب الإبادة وخلال يعني ما جرى في غزة. هم كانوا يؤيدون الحرب، هم كانوا يعتقدون بأن الحرب هذه التي شنت على الغزة. أولا كانوا يكذبوا كل ما ننشره من معلومات عن جرائم حرب ترتكب في غزة، وكانوا بالمقابل أيضا يعني يعتقدوا بأنه يجب الاستمرار في هذه الحرب وفي الحرب على لبنان، ويقولون ذلك حتى اليوم. لذلك يعني يجب أن نكون واضحين في أنه لا يمكن لأي حزب من هذه الأحزاب الصهيونية مهما ادعوا اليسارية أن يمثلونا في ظل يعني الشرخ الكبير والتطرف الحاصل حتى لديهم في المواقف السياسية.
1: طب الآن حينما ندقق ست عايدة توما سليمان، حينما ندقق بالانتخابات عندكم، بالانتخابات العامة، في الانتخابات المجالس المحلية بتوصل نسبة التصويت عندكم إلى 85-90%، بينما انتخابات الكنيسة يعني بالدورة الماضية لم تتجاوز 50%، لما كنتوا بقائمة مشتركة 64%. يعني شو العجز اللي واقع اللي ما يدفع المجتمع الفلسطيني، وهو يعني الأكثر يعني حصيلة ومصلحة في أن يصل نسبة التصويت مقارنة مع المجتمع الإسرائيلي اللي بتتجاوز 80-85%؟
0: يعني أولا دعنا نقول بأنه في حوالي 10% من المجتمع الفلسطيني
1: معروف
0: لأسباب يعني ليس لديها مقاطعة للانتخابات لأسباب أيديولوجية وسياسية
1: يعني
0: وهؤلاء يعني هني 10%. البقية أنا أعتقد أنه أكثر تتأثر، دعنا نقول يعني ليس لديها ثقة بهذا الجهاز بأنه ديمقراطي كفاية أنه صوته يعمل تغيير. يعني هناك أيضا حملات ضخمة من الأحزاب بالماضي ومن اليمين لتيئيس الجمهور الفلسطيني يعني وإبعاده عن عالم السياسي. أولا عندما تحتكم يعني عندما يكون الواقع الفلسطيني محكوم بعالم الإجرام وقضايا القتل، يعني إحنا 160 شخص من بداية هذا العام قتلوا في فقدان للأمن الشخصي، في الجمهور منشغل بمعركته اليومية للنجاة من المجرمين اللي مش بس بقتله وإنما حالات الجرحى يعني في المجتمع الفلسطيني، حالات دفع الخاوة والخوف والتهديد من عصابات الإجرام بتشغل كتير ناس بشكل أنه بتجعلها يعني تبعد عن السياسة وتنشغل بالأمور اليومية. مجتمعنا الفلسطيني في الداخل 50% من أطفاله بعيشوا تحت خط الفقر، يعني عائلات كاملة تعيش تحت خط الفقر. هاي العائلات غير قادرة على الحراك السياسي لأنها منشغلة بتأمين قوت أطفالها. الآن المعركة للأحزاب ودورنا كأحزاب هو أن نجعلهم يعني يعون بأنه وضعهم هيك لأنه الحالة السياسية يحكمها يمين، وأنه إذا أرادوا أن يجدوا الحلول فعليهم أن يكونوا جزء عمليا من المعركة لإبعاد الفاشيين عن سلبة الحكم ولتعظيم القوة السياسية للجمهور. أنا يعني جمهورنا اليوم بسبب الأوضاع السياسية المتردية يعني وما مر بهم بالآخر 4 سنوات يعي جيدا بأن عليه التحرك ويتحدث عن نسبة تصويت أعلى من العادي، والاستطلاعات الرأي تظهر بأنه سيكون هناك يعني إحنا الآن نقف على نسبة تصويت بنسبة استطلاعات الرأي باتجاه 58-59% وهو يعني نسبة لم نصلها ولا مرة 3 أشهر قبل الانتخابات. هذه النسبة سترتفع إلا إذا حدثت أمور، يعني نحن نعمل على أن تكون النسبة أعلى. أعتقد أنه هاي المرة الجمهور يعي بأنه سلاحه في معركته هو صوته يوم الانتخابات.
1: وهذا الحقيقة يعني بيؤدي إلى مزيد من الحضور والنفوذ العربي الفلسطيني في الحياة العامة السياسية.
0: بالتأكيد.
1: نعم. بالتأكيد. نعم. طيب الحقيقة يعني أخذت من وقتك أستاذة عايدة، لكن بدي أسألك يعني الآن أنت أنهيتي دورتك في الكنيسة بعد 10 سنوات، الله يعطيك العافية.
0: الله يعني خليني
1: أرجوك.
0: تفضل. إذا بتسمح لي.
1: طبعاً.
0: أول شيء إحنا 11 سنة و7 أشهر.
1: نعم.
0: يعني كل يوم فيهن عبارة عن سنة، فعشان هيك أنا بشتت.
1: نعم.
0: ف11 سنة و7 أشهر، وللحقيقة إحنا بننهي عضويتنا فقط في اليوم اللي النواب الجدد بعد الانتخابات بحلفوا اليمين. فيعني إذا حدث أمر طارئ واستدعى أن تعمل الكنيسة يعيدونا إلى الاجتماعات وما إلى ذلك. نحن الآن في استراحة انتخابات، ولكن رسميا نحن ما زلنا نواب.
1: طيب
0: لكن أنت فراغ دستوري في هاي الفترة.
1: لكن أنت الآن والأستاذ أيمن عودي من الجبهة يعني قررتما، طبعا هذا أكيد يعني قرار حزبي جبهوي داخلي لإنهاء،
0: هو قرار شخصي دعنا نقول، يعني هو كان بالفعل قرار شخصي، أنا والرفيق أيمن عودي قررنا أنه ما نخوض الانتخابات مرة أخرى، وهذا القرار يعني حدث قبل أيمن بعد الانتخابات الأخيرة أعلن أنه لم يخوض الانتخابات وأنه هي آخر انتخابات يخوضها. وأنا شخصيا في بداية الحرب أردت أن وبلغت حزبي بأنني أريد حتى أن أستقيل، يعني ليس فقط أن لا أترشح، ولكن الواجب استدعى أن أبقى حتى نتجاوز مرحلة الحرب اللي امتدت أكثر بكثير مما توقعنا في البدايات.
1: طيب وهذا بيعطي فرصة الأحياء لشخصيات وذوات من جانبكم، من أصدقائكم، من رفاقكم، لأن يكونوا في عضوية الكنيسة في الدورة المقبلة.
0: صحيح. صحيح.
1: اللي هو صحيح. يوسف جبارين، ومين كمان؟
0: دكتور يوسف جبارين، جعفر فرح، مدير مركز مساواة.
1: نعم.
0: عوفر كثيف، النائب عوفر كثيف المناضل الشرس ضد الاحتلال. و يوسف العطاوني، النائب السابق، يعني لأنه هو كان في الدورة السابقة و بعملية تبادل دخل مكانه دكتور سمير بن سعيد. وأيضا الزميلي أو الرفيقة نهاية وشاحي، دكتور.
1: نعم.
0: نهاية وشاحي.
1: نعم. كل الاحترام لك ست الأستاذة النائب عايدة توما سليمان على استجابتك لدعوتنا لأن تكوني معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. دائما إحنا بنتابعك، كل الاحترام، نحن بنتشرف فيك، وإن شاء الله بنتواصل وإياك حتى لو كنت خارج الكنيسة، ولكن دورك ومكانتك الاجتماعية والسياسية والوطنية ستبقى بارزة كما أنت. لك كل المحبة، لك كل الاحترام.
0: شكرا لك. وأريد أن أؤكد أنا يعني اعتزلت العمل في الكنيسة ولكنني لم أعتزل العمل السياسي، وميادين النضال كثيرة وتنتظر كل جهد ومساهمة.
1: كل الاحترام. شكرا ستي، إلى اللقاء إن شاء الله في فرص أفضل. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقة

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن سؤال الأمير عن شعر عرار سؤال فضول بل سؤال ميزان، فالمنفى إن خف وزنه في الجسد ثقل في اللغة، والشاعر العائد لا يمتحن بما كتب بل بما بقي في صوته من رجع الغياب.

0: السلام على سمو الأمير.
1: وعليكم السلام يا شيخ حمزة ورحمة الله وبركاته.
0: هل قرأت اليوم ما كتبه عرار يا سمو الأمير؟
1: لا والله يا شيخ حمزة، من بداية النهار ونحن في المجلس التشريعي تعبنا اليوم.
0: الله يعطيك العافية يا سمو الأمير.
1: أسمعنا ماذا كتب عرار بعدما رجع من منفاه، وهل لا تزال أثار النفي في شعره أم أنها خفتت؟

وحين بلغ الشعر مجلس الحكم لم يستقبل كقصيدة بل كبيان. فالأمير الذي يعرف متى يصغي يعرف أيضا متى يجب أن تعاد الكلمة إلى حدها.

آلي وبرفين يا عشاق برفينا أضحى التنائي بديلا من تدانينا وبدل الشيب أحلام الصبا ورعا وناب عن طيب لقيانا تجافينا فلا أوان سواد السير تذكرني ولا الكواعب في أرباض عجلونا

في مجلس يجتمع فيه الشعر والسياسة، كان الأمير يكتب بالبيت الواحد ما تعجز عنه الخطب.

0: اكتب يا شيخ ردا عليه في نفس الصحيفة:
1: أنا جاهز يا مولاي.
0: ناديت من برفين غير سميعة، فاصرخ وصح ما شئت يا برفين.
1: برفين،
0: إن كان شعرا ما يقال فقد دنا.
1: دنا
0: وقت يصح لنا به التأبين.
1: التأبين.
0: وأخوك بالشام العريقة نازل،
1: نازل.
0: لك في قريضك مسعف ومعين،
1: معين.
0: أوحى لك التدخين ما قد قلته،
1: قلته.
0: في كل حرف منه نيكوتين،
1: نيكوتين.
0: هبلتك أمك كيف تمدح دمية،
1: دمية
0: برطانة ضحكت عليها الصين،
1: الصين.
0: ابعثها له يا شيخ حمزة وابعثها للصحيفة.
1: أمرك يا مولاي.

لم يكن الرد غضبا ولا شماتة بشاعر، كان درسا في الفارق بين المجازي حين يسيح وبين الدولة حين تقيم للغة سورا يحفظها.

0: مولاي، هذا عرار يرد عليك.
1: لنسمع يا شيخنا.
0: هلم هلم نلم شعث قريضنا، وبغير دين بني النسيب ندين، فلقد تناولنا بلاذع نقده، جزل الحديث أخو حجاج رصين، تأبى عليه شمائل قرشية أن تستخف بمثلنا برفين. مولاي، إن الحسن لا وطن له، وحديث إخوان الصفاء شجون، والأشرفية ما على ظبياتها ألا تكون رمالها يبرين. ودع الملام فما يلين قناتنا، في حبها تعريضك الموزون. برفين يا مولاي، لا عثرت بكم في حلبة النظر السديد عيون. أو بعد هذا هل علي وصاحبي حرج إذا ناديت يا برفين؟
2: هنا عمان. سيداتي وسادتي، وفي خبر وردنا الآن من غرفة الأخبار، حيث صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. هنا عمان.

0: أحقا يا عرار كتبت لتستفز الأمير؟
1: لا يا دباس، كتبت لأستفز الفكرة حين شعرت أنها تمسك بالرمز أكثر مما تمسك بالميزان.
0: لكن الدول في أول أعمارها تخاف الالتباس.
1: وأنا شاعر الالتباس، وظيفتي أن أخلط السؤال باليقين لا أن أزين الإجابة.
0: وهل كان ما جرى خصومة؟
1: لا لا لا لا، كان حوارا لم يجري بالكلمات. الأمير شاعر دولة، يرى اللغة من علن كي لا تنفلت، وأنا شاعر موقف أدفعها إلى الحافة لأعرف إن كانت صادقة.
0: إذن لماذا الاعتذار؟
1: لأن الدولة الحديثة لا تختبر بالصراخ بل تختبر بالميزان. وبوفين لم تكن امرأة، كانت كفة، وحين مالت الكفة أكثر مما يجب أعدتها ببيت أقل.
0: فتنازلت؟
1: لا طبعا، تراجعت خطوة كي يبقى الشعر أمام الدولة، لا تحتها ولا فوقها.

لكن الشعر إذا ضيق عليه لم ينكسر، بل أعاد ترتيب نفسه واستدعى الحجة للعاطفة، وهنا لم يعد عرار شاعر اسم بل شاعر موقف.

0: هم يقولون لماذا العقبي كان مع الشريف؟
1: نعم يا سمو الأمير، يقولون إن الشريف الحسين كان ضد الخلافة، فلماذا وقف معه العقبي؟
0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: أمرك يا مولاي.
0: لا يعرف المعروف إلا أهله.
1: أهله.
0: من ينكر المعروف ليس بعاقل.
1: ليس بعاقل.
0: السيد العقبي خير مؤثل.
1: مؤثل.
0: في المجد نسبته لخير أماثل.
1: أماثل.
0: ما ضر مولانا الحسين نكيرهم.
1: نكيرهم.
0: ويقول حاسدهم فلست بحافلي.
1: بحافلي.

0: لم يكن هذا ختام جدل شعري، بل تثبيت معنى أن المعروف لا ينكر، وأن التاريخ لا يقرأ من عنوان واحد.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 4 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 19 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن الفراغ جزء من العمر، ومن أساء فهمه أساء استخدامه ووقع في الغبن المذكور في الحديث. فالصحة والفراغ نعمتان عظيمتان، أكثر الناس لا يستفيد منهما ويضيعهما ثم يندم عليهما في وقت لا ينفع فيه الندم، والموفق من بذلهما في طاعة الله عز وجل. إخوة الإيمان، إن الوقت هو حياة الإنسان وعمره، وعمره الذي هو أنفاس تتردد وتتعدد، وآماله التي تضيع إن لم تتحدد. فدقات قلب المرء في صدره تشعره في كل لحظة بأن الحياة دقائق وثواني تمر به متوالية متتابعة في ساعات وأيام وشهور وأعوام. كلما ذهب منها شيء ذهب معه عمره، حتى ينتهي به ذلك إلى الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. فالفراغ من أجل نعم الله تعالى على عباده، وليتذكر من رزقه الله الوقت والفراغ أقواما لا يجدون لذة الراحة، وليحمد الله وليستعن بهذا الفراغ على طاعة الله، وليصرفه لله وحده دون سواه. أيها المستمع الكريم، إن رأس مالك في هذه الحياة دقائق وثواني وأيام وشهور. فماذا قدمت فيها من أعمال صالحة؟ وماذا سجلت في صحائف أعمالك؟ هل تسرك إذا نظرت إليها يوم القيامة أم تسوءك؟ فالكيس من حفظ وقته واستغله فيما يعود عليه بالنفع والخلاص من النار. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل،

0: وسلعة الله غالية، والنار لا ينام هاربها، والجنة لا ينام طالبها. وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
3: دائما يطرح علي السؤال، لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة. مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

0: تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم محمد شبول وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة والسقوط 4 في منطقة نائية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أنه لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء، ولا يوجد مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة. إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجامعات والكساس به يؤدي القسم الدستورية عضوا في مجلس النواب. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ 4 في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.
1: أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الأجهزة الأردنية المختصة لم ترصد خلال الساعات الماضية أي تهديدات محتملة تستدعي إجراءات استثنائية، مشيرا إلى أن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة وميناء العقبة يواصلان عملهما بصورة اعتيادية. ونفى المومني صحة ما يتم تداوله بشأن صدور قرارات بإخلاء المطار أو الميناء، مؤكداً أن السلطات المعنية لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص، وأن أي تحذيرات أو إجراءات احترازية إن وجدت تصدر حصراً عن الجهات الأردنية المختصة، داعياً إلى استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
0: من جهته، أكد محافظ العقبة أيمن العويش أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما. وأشار العويش إلى أن 5 بواخر ترسو حاليا على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عقبة.

0: وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية. وفي سياق المتصل، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ استقرار سير العملية اللوجستية على أرض الميناء وانسيابيتها بشكل طبيعي كامل. كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي السيد محمد السرايرة بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل.
1: أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لعام 2026. جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. كما شهدت الجلسة أداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستوري عضواً في مجلس النواب 20 بعد شغور المقعد النيابي وفقاً لأحكام الدستور.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المجلس يتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما يتعرض له الأردن من اعتداءات وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة. وقال الفايز إن الأردن اليوم يقف في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير، حيث يتعرض لتحديات غير مسبوقة وأصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ومناعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية لن ينحني لهذه التحديات، وستبقى سيادته وثوابته الوطنية خطا أحمر، وسيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سدا منيعا في وجه أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره. وأكد الفايز أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالسعي الجاد لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.
1: أعلنت شركة البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير مشروع المجمع الصناعي المشترك في كل من العقبة والشيدية، وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعة الأسمدة المتخصصة لهذه الغاية. وقالت الشركتان إن المشروع يمثل امتداداً عملياً لاستراتيجية النمو لقطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة من خلال تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على التكامل بين مدخلات البوتاس والفوسفات، وتستهدف إنتاج منتجات متخصصة وعالية القيمة المضافة بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في العقبة والشيدية، بما يتيح بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام ومعالجتها وصولا إلى التصنيع والتصدير، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الاذنيبات أن التكامل الصناعي بين قطاعي الفوسفات والبوتاس يفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاع التعدين والصناعات الكيماوية المشتقة، ويرفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب إن هذه الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين كبرى الشركات التعدينية في المملكة. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للبوتاس الدكتور معن لنسور أن المشروع يمثل تطبيقاً عملياً متقدماً لاستراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة

0: للأعوام 2024-2034.
1: أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية وتعزيز جاهزية منظومة التزويد بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، إذ يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: اللهم

0: الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 19 تموز. في مثل هذا اليوم 19 تموز من عام 1941 جرى التوقيع على اتفاقيات ثلاث مع بريطانيا اقتضتها ظروف الحرب وحاجة الأردن، وهي اتفاق إضافي معدل لمعاهدة عام 1928 والذي بموجبه أعطى أمير البلاد صلاحيات إنشاء قوة عسكرية، بينما كان النص السابق أنه لا يجوز إنشاء قوة عسكرية إلا بموافقة صاحب الجلالة البريطانية. والاتفاق الثاني يتعلق بتعدين الزيت، خاصة وأن الأردن هو المعبر إلى موانئ المتوسط من مناطق إنتاج النفط. أما الاتفاقية الثالثة تتعلق بمطار ماركا الذي أنشأته الحكومة البريطانية لتسهيل المواصلات بين جيوشها في الشرق. في 19 تموز 1948 نتيجة للنصر الذي أحرزته الكتيبة الثانية في صد العدو على باب الواد واللطرون، أرسل جلالة الملك عبد الله الثاني برقية إلى الكتيبة نصت على ما يلي: علمت بالتفاصيل من محاربتكم أمس وما قمتم به من بسالة وشجاعة وإتقان في فن الحرب، مزودين برضانا وتوفيق الله وحسن التدريب فصددتهم القوات الهائلة التي قصفتكم مدة 14 ساعة بدون انقطاع بهجمات وتطهير، وإني أحمد الله على ذلك وأشكر كل فرد من جيشي وكل ضابط وضابط صف والضباط والقواد، وإني لشاكركم وفخور ببسالتكم، وإن بلادي لتشارككم هذا الفخر. وفي ذات اليوم أيضا أرسل الجنرال كلوب رئيس أركان الجيش العربي الأردني برقية إلى قائد الكتيبة الثانية يقدر فيها بسالة الكتيبة في التصدي للهجوم الكبير الذي تعرضت له يوم 18 تموز على واجهة اللطرون وباب الواد. في 19 تموز 1948 تم إعلان البدء بالهدنة الثانية في فلسطين، وفي ذات اليوم تعرضت منطقة القباب لهجوم معادن، وتصدت الكتيبة الرابعة للهجوم بإسناد من المدفعية وأفشلته. كانت بداية سلاح الطيران الأردني عام 1948 حين اشترت الحكومة السبع طائرات صغيرة وبتمويل من تبرعات المواطنين، ولتوفد الحكومة في العام الثاني 1949 مجموعة من شباب الوطن لتلقي علوم الطيران، ومن ثم ليشهد مطار عمان الذي يحمل اسم قاعدة الملك عبد الله الجوية ليشهد تخريج فوج الطيارين الأردنيين الأول. في مثل هذا اليوم 19 تموز من عام 1951 والذي تشكل من ثلاثة طيارين مقاتلين هم عامر بسيم خماش ومنذر عناب وإحسان قاقيش، ومن خمسة طيارين نقل هم إبراهيم عثمان وعلي شقم

0: ومحمد نور عيسى وفؤاد عارف سليم وسهل حمزة. كان يوم التخريج هو الخميس 16 تموز 1951، ذلك اليوم الذي امتاز بأحداث دقيقة. فلأول مرة يضع جلالة الملك عبد الله الأول جناح الطيارين على صدره، ولأول مرة يشهد الجيش العربي طيارين من أبناء الوطن يستعدون لخدمة الوطن وحماية سمائه. وفي نفس اليوم يحضر السفير الأمريكي إلى مطار عمان ليحذر الملك عبد الله من خطورة السفر إلى القدس، ولكن جلالته واصل مراسيم التخريج وألقى خطبة حث فيها أبناء الوطن على الخدمة المخلصة، وأجام في بعد السفير الأمريكي: إنما هو مكتوب على الجبين لا بد إلا وأن ترى العين.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونحييكم تحية عز وفخار تليق بكم وبوطننا الأردن الأغلى وبمليكنا المفدى وبكم أنتم النشامة والنشميات أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

متابعينا الكرام، نجدد لقاءنا بكم عبر برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا.

صنع بالأردن، صنع بحب متجر الأردن، أسماء لمبادرة انطلقت برؤية ملكية وتحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، لتكون منصة وطنية حاضنة للمبدعين، تدعم المنتجات المحلية والمجتمعات المحلية اقتصادياً، تعزز الهوية الوطنية من خلال منتجات حرفية وتراثية تعكس التنوع الحضاري والثقافي في الأردن.

0: متابعينا الكرام، في حلقة اليوم سنتعرف على الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية من خلال ضيفة البرنامج المهندسة فاطمة أبو هزيم. أهلا وسهلا فيك ست فاطمة.
1: أهلا وسهلا فيك ستي، يعطيك ألف عافية. بداية حابة أشكر إدارة القوات المسلحة وحابة أشكرك شخصيا على دعمكم لمتجر الأردن ولتسليط الضوء على واحدة من المبادرات الملكية اللي بتندرج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
0: نعم، حياك الله ضيفة عزيزة على إذاعتنا. بدي بالبداية نعرف بمتجر الأردن، متى انطلق متجر الأردن والهدف من وراء إنشاؤه؟
1: بداية، متجر الأردن أو الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية جوشوب هي أحد المبادرات الملكية اللي تم إطلاقها عام 2014 برعاية ملكية، واللي بتندرج تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق فرص اقتصادية مستدامة لأبناء المجتمع المحلي من خلال إنشاء منصة بتعمل على تعزيز وصول هاي المنتجات للأسواق المحلية وتسويقها طبعا محليا ودوليا من خلال استهدافنا للأسواق السياحية.
0: نعم، اليوم المتجر الأردن هو أحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. كيف ينسجم أهداف المتجر مع أهداف الصندوق في التنمية الاقتصادية، في التنمية المستدامة وفي دعم المجتمعات أيضا؟
1: طبعا أكيد إحنا واحدة من المشاريع التنموية المملوكة بالكامل للصندوق، واللي دائما بنطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تمكين المجتمعات المحلية، وهذا الهدف الأساسي لوجود مشاريع التنموية اللي بيقوم على دعمها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. وبالتالي إحنا بندعم المشاريع المحلية والمنتجين المحليين من خلال تعزيز فرص تسويقية لمنتجاتهم المحلية اللي بتعكس تراثنا وهويتنا الأردنية.
0: نعم، اليوم يعني لا يمكن أن ننظر لمتجر الأردن على أنه متجر فقط، هو قصة وطن، يعني يختزل حكاية وطن. كل منتج عندكم وراء قصة، حدثيني عن أبرز المنتجات وبحب أعرف منك المعايير اللي بناء عليها يتم اختيار المنتجات.
1: طبعا احنا بمتجر الأردن دائما بنحكيها احنا ما بنبيع منتج فقط، وإنما هي قصة. وبالتالي وراء كل منتج في عنا قصة نجاح بتعكس قديش في تعب وإبداع موجود بالمنتجات المحلية وبين الموردين المحليين. وبالتالي جوشوب هو عبارة عن منصة بتجمع كل الموردين المحليين من أصحاب حرف تقليدية، من مصممين ومنتجين محليين، أصحاب علامات تجارية محلية.
0: نعم.
1: أصحاب أعمال منزلية، أصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، مؤسسات ومبادرات، بالإضافة لذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: وبالتالي بتلاقي على رفوفنا عبارة عن مزيج متنوع من المنتجات اللي بتعكس التنوع الثقافي والإبداعي الموجود بالمجتمعات المحلية. على رفوفنا موجود أكثر من 1500 منتج.
0: نعم.
1: من كافة الفئات، من مواد غذائية، من إكسسوارات، من أزياء، من مواد حرفية، من خزف. كلها هاي يتم صنعها بكل فخر بأيادي أردنية وأيادي طبعا محلية.
0: نعم.
1: وبالتالي كل منتج بيعكس قصة نجاح وقصة تعب موجودة بالمجتمعات المحلية.
0: نعم.
1: طبعا بالنسبة للمعايير اللي احنا بنتبعها باختياراتنا للمنتجات الموجودة على رفوفنا، أهم شيء انه يكون منتج وطني أردني بيعزز هويتنا وثقافتنا الأردنية، منتج بيعكس تراثنا الوطني الأردني.
0: نعم.
1: عالي الجودة، وقادر هذا المنتج على انه يكون قادر على المنافسة بالسوق المحلي ويقدر يكون قادر على الاستدامة طبعا لتعزيز أعمال هؤلاء المنتجين.
0: نعم. إذا بدنا نتحدث عن الدعم اللي بيقدمه المتجر للموهوبين، الدعم للشباب، دعم للمرأة، اليوم أنتوا بتقدموا دعم اقتصادي ومن خلالكم ببلش أفراد بفكرة وهم بعدين بصيروا قادرين أنهم يشغلوا ناس معهم، حدثيني عن أهمية هذا الدور.
1: طبعا أكيد إحنا متجر الأردن مثل ما ذكرت هي عبارة عن منصة وطنية تجمع كافة الحرفيين وأصحاب العلامات التجارية المحلية.
0: نعم.
1: وبالتالي إحنا منعزز فرص تسويقية لهم من خلال تسويق هذا المنتج.
0: نعم.
1: نساعدهم على تطوير هذا المنتج. يعني بعض مرات السيدات بيكون عندهم الحرفة موجودة، وإحنا مفتخر إحنا إنها تكون موجودة بمجتمعنا المحلي ونحافظ عليها، ولكن بنقدر إحنا نعطيهم التوجيه والإرشاد لحتى تخرج هاي الحرفة بطريقة عصرية وبروح عصرية تقدر تكون قادرة على التسويق بالسوق سواء المحلي أو السوق السياحي اللي إحنا أوريدي بنستهدفه.
0: تقصدي أفكار مثلا للتغليف، كيف يقدموا المنتج أو كيف يسوقوا لهم؟
1: 100% من إحنا بنفتح لهم مجالات لتسويق هاي المنتجات، بنساعدهم على تطوير هذا المنتج، بنساعدهم حتى يحددوا آلية تسعير هاي المنتجات بالإضافة للتعبئة أو التغليف، وكمان نساعدهم على

0: لتطوير أعمالهم لحتى تحقق الاستدامة؟
1: نعم، اليوم بدنا نتحدث عن الدعم الملكي. صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية هو بالأصل تأسس برؤية ملكية، أيضاً متجر الأردن يحظى بدعم ملكي ورؤية ملكية. اليوم أنتم بالمتجر كيف قادرين على تحقيق وتنفيذ هذه الرؤية الملكية؟
0: طبعاً طبعاً، إحنا بمتجر الأردن تحت مظلة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، اللي لولا وجوده ولولا دعمه ما قدرنا إحنا نوصل لهون، ما قدرنا نتوسع، ما قدرنا نكون موجودين بعدة محافظات بالمملكة.
1: نعم.
0: فدائماً إحنا بنسعى لتحقيق أهداف صندوق الملك عبد الله من خلال تمكين مجتمعاتنا المحلية وخاصة السيدات والشباب. يعني إحنا بكل فخر عنا 78% من واردين هم السيدات ومعظمهم أصحاب أعمال منزلية.
1: نعم.
0: في عنا نسبة من الشباب وفي عنا نسبة من المؤسسات والمبادرات وذوي الإعاقة.
1: نعم.
0: وبالتالي إحنا بهذا المجال عم نحاول دائما نكون قادرين على تحقيق أهداف اللي بضحى الصندوق طبعا، واللي دائما حتى كمان هلأ إحنا تزامنا مع اليوبيل الفضي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية صار له 25 سنة.
1: نعم.
0: وبالتالي إحنا دائما بنفتخر إنه إحنا تحت مظلة صندوق الملك عبد الله، بنفتخر إنه دائما هو الداعم والسباق طبعا لتمكين مجتمعاتنا المحلية.
1: نعم، المهندسة فاطمة أبو هزيم، أنا بدي أستأذنك بفاصل ونستكمل من بعده حديثنا.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، ومجددا بنرحب بالمهندسة فاطمة أبو هزيم مديرة الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك
0: ست فاطمة. كيف يعمل متجر الأردن على تعزيز الهوية الوطنية، وكيف من خلال المتجر قادرين على أنه تعززوا موروثنا الغني الثقافي التراثي الحضاري؟
1: هلأ مثل ما ذكرت قبل أنه إحنا بمتجر الأردن ما بنبيع منتج وإنما بنبيع قصة.
0: نعم.
1: وبالتالي كل منتج موجود على رفوفنا هو عبارة عن قصة نجاح وقصة بتعكس موروث أردني، سواء بالمواد المحلية اللي عم بيستخدموها موردينا.
0: نعم.
1: سواء بالحرف التقليدية اللي إحنا عم نحاول نحافظ عليها، سواء كمان برموزنا الوطنية اللي عم نحاول نقدمها طبعا بروح عصرية وتكون دائما موجودة ومقبولة بالأسواق المحلية.
0: نعم، متجر الأردن بدأ بفرع واحد.
1: صح.
0: والآن
1: إحنا بلشنا بعام 2014 بفرعنا بجبل عمان، طبعا تم افتتاحه برعاية ملكية.
0: نعم.
1: بعدين الحمد لله لتوسعنا لحتى نكون موجودين بعدة محافظات من المملكة، منها في فرع موجود بمحافظة العقبة بآيلة.
0: نعم.
1: موجودين كمان بفرع موجود بسيتي مول، كمان هذا تم افتتاحه قبل سنة تقريبا.
0: نعم.
1: بالإضافة لنقاط

0: بيع من خلال شركات مع القطاعين العام والخاص موجودين بكاستك بمركز الملك عبد الله الثاني
1: نعم
0: لتدريب العمليات الخاصة، موجودين بمطعم بمادبا حارة جدودنا، موجودين بذا بروميناد عمان، بالإضافة للمنصة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم وبالتأكيد يعني القادم يعني أكثر وأفضل.
0: طبعا أكيد،
1: خلينا نحكي عن التطلعات المستقبلية.
0: طبعا احنا بمتجر الأردن، ما ان احنا الهدف الرئيسي لنا تمكين مجتمعات محلية، خلق فرص عمل استدامة متعلقة بمنتجاتنا التراثية الوطنية، وبالتالي احنا دائما بنسعى وبنتطلع لتوسيع شبكة الموردين. يعني احنا عندنا هلا اكثر من 300 مورد
1: نعم
0: فعال بأسرة متجر الأردن، وان شاء الله احنا بنتطلع انه احنا يكون عندنا اكبر عدد من الموردين من كافة محافظات المملكة، لأنه كل محافظة بتعكس تراثنا
1: صحيح
0: وكل محافظة بتعكس هويتنا وبتعكس قديش في منتجات تستحق تسويقها سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي.
1: نعم
0: طبعا بنسعى ان نكون المنصة الوطنية الأولى لمنتجاتنا الوطنية والتراثية، اللي من خلالها إحنا بنعكس هويتنا الأردنية وبنفتخر بهوية تراثية أردنية بمنتجات عالية الجودة بنقدر نسوقها سواء محليا أو دوليا، وبتعكس صورتنا الأردنية اللي إحنا دائما بنعتز وبنفتخر فيها.
1: نعم، إذا بدنا لمتابعينا الكرام نحكي يعني المنتجات المتوفرة يعني فعليا، المنتجات الغذائية مثل شو عندكم؟
0: عندنا منتجات غذائية مثل زيت الزيتون، التمر، موجود عندنا الزعتر، الدقل، السماق، موجود عندنا المربيات، حتى كمان بعض الموردين اللي بنشتغل معهم جزء منهم هم سيدات بيشتغلوا من
1: من
0: بيوتهم،
1: المجتمع المحلي،
0: والجزء
1: نعم.
0: الثاني هم برضو كمان أحد الشفات، أحد طلاب
1: نعم.
0: بأكاديمية الملكية لفنون الطهي، اللي كمان أحد المبادرات الملكية اللي تم دعمها عن طريق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبالتالي كلها منتجات عالية الجودة حاصلة على موافقات غذاء ودواء وصالحة طبعا للاستهلاك بأي وقت.
1: نعم يعني احنا من يعني خلال كمان بنوجه دعوة لمتابعينا الكرام انه يزوروا متجر
0: طبعا
1: الأردن ويطلعوا على هذه المنتجات اللي حقيقة يعني يشعر الفخر الإنسان انه هويتنا الوطنية قادرين ان نعكسها من خلال منتجات.
0: طبعا أنا كمان بدي أستغل المنصة والمقابلة اللي أنا موجودة فيها حاليا لحتى أوجه رسالة لكافة أبناء المجتمع الأردني، إنه إحنا بابنا مفتوح للجميع، كل شخص أو كل سيدة عندهم حرفة أو
1: نعم
0: عندهم منتج أردني بيستحق الدعم، إحنا بابنا مفتوح للجميع، وأهلا وسهلا بالجميع.
1: نعم حياك الله، أنا
0: تسلمي،
1: سعيدة
0: شكرا
1: جدا
0: كثير لك.
1: باستضافتك اليوم، سعيدة بهذا الحديث، وأنتم مصدر فخر لنا حقيقة إنكم قادرين تعكسوا موروثنا الثقافي والحضاري من خلال هذه المنتجات. أهلا وسهلا فيك أستاذ
0: شكرا
1: فاطمة،
0: كثير لك، يعطيك ألف عافية
1: حياك
0: ستي.
1: الله.

متابعينا الكرام، كنا معكم في حلقة من برنامج على العهد، استعرضنا خلالها مبادرة ملكية جديدة، تحدثنا عن الشركة الأردنية لترويج المنتجات التراثية. هذه تحيات فريق البرنامج. دمتم

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا على الحديث عن الجيش العربي في تاريخه وأصالته. وهذه الحلقة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويسعدني أنا بداية، أعزائنا مستمعينا، محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أن أحييكم مرحبا بكم، وأن نبعث جميعا بصادق المحبة ووافر التقدير لنشام الوطن وحراس مجده، لأهل الصدق والكفاءة والولاء للوطن وقيادته، الجنود النشامى، رجال الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الأمناء على العهد في خدمة الوطن وفي خدمة شعبه والولاء لعرشه، المشهود لهم بالبطولات والتضحيات وبالعزيمة والكفاءة والقوة والاقتدار.

أعزائنا، ونحن نتحدث إليكم عن صفحات تاريخنا الأردني وتاريخ جيشنا العربي في ماضيه وبداياته قبيل تأسيس الإمارة والدولة الأردنية الحديثة، إنما نتحدث عن المعاني العظيمة التي جسدها وترجمها هذا الجيش العربي، والتي أعطت الأردن القوة ومنحته المنعة وحمته من الفتنة وحافظت على أمنه واستقراره، وظلت قوات الجيش العربي بالمرصاد لكل من حاول أن يفتت وحدة صف الوطن أو يخترق حده، حتى كان الأردن على الدوام الوطن النموذج والوطن العروبي لكل العرب، الوطن الذي تهيأت له كل مقومات العمل والبناء والنهضة والتقدم التزاما بالمصلحة الوطنية وخدمة القضايا القومية وتحقيق الأهداف السامية النبيلة بالجدية وبالعمل المخلص وبالتفاني وبحمل الإرث الهاشمي، إرث رسالة الثورة العربية الكبرى بالمسؤولية الوطنية وبالتميز والاعتدال والحكمة والاتزان والمصداقية.

في قراءتنا أعزائنا لتاريخنا العربي وتاريخ الأردن وتاريخ جيشه العربي، نقف على المؤامرات الاستعمارية والنوايا الخبيثة من الحلفاء الذين أضمروا التنصل من الوعود والتخطيط لتقسيم البلاد العربية واستعمارها، أضمروا فرض الانتداب والوصاية عليها، وجحدوا العهود التي قطعوها لشريف مكة قائد الثورة العربية والقائد العام للجيش العربي جيش الثورة العربية الشرقي والشمالي والجنوبي، ومحاولاته لتوحيد الصف العربي وتخليص البلاد العربية من التبعية والهيمنة. وقد عملت قيادتنا الهاشمية التي أرست قواعد بناء الأردن بإخلاص لتأسيس الدولة الأردنية وبناء الوطن وتحقيق الاستقلال وإرساء أسس النهضة وبناء نواة جديدة من رجال الجيش العربي جيش الثورة والرسالة والراية، والذي أصبح اليوم الجيش العربي الأردني جيش القوة والكفاءة واستمراريته في حمل رسالة الجيش الذي قاتل في المدينة المنورة وفي جدة وفي الطائف والعقبة، وأسهم الأردنيون بفاعلية في معارك هذه الثورة وبذلوا جهودا من التضحيات الجسيمة، والذين شكلوا فيما بعد غالبية الجيش العربي الأردني الذي يقف طودا شامخا وسياجا منيعا دفاعا عن الوطن ورسالته وفي تطلعه إلى حياة أفضل ومستقبل واعد جديد.

أعزائنا، جيشنا العربي هو جيش العهد والوحد، كان وما يزال وسيبقى. فحينما وصل سمو الأمير عبد الله بن الحسين للديار الأردنية عمل على تأسيس حكومة الشرق العربي، لكنه كان من أول اهتماماته أن عمل ومن قبل على إنشاء نواة الجيش العربي الذي سماه بهذا الاسم استمراراً لجيش الثورة. وقد تشكلت نواته الأولى من رجال جيش الثورة من الذين جاءوا مع الأمير من الحجاز، ومن الضباط الذين خدموا في جيش الثورة العربية الشمالي جيش فيصل. وها هو الجيش العربي الأردني بجميع مكوناته من الأردنيين العرب ومن مختلف المنابت والأصول، ينضون جميعا تحت الراية الهاشمية ولواء قيادتها راية الأردن بمعانيها العظيمة وأمانيها الوطنية والقومية وبمبادئها في الوحدة والحرية والحياة الفضلى. ومن هنا كان الجيش العربي الجيش المخلص في عهده لرسالة الثورة وفي وعده لأمته وفي أن يكون منذورا لأمته العربية والإسلامية في آمالها وطموحاتها وفي وحدتها وعزة ديارها.

إن جيشنا العربي أعزائنا هو عنوان العز والفخار للأردن والأمة، فهو حامل حمى وحارس المسيرة، أعطى الوطن صورته المشرقة الزاهية في جميع ميادين العطاء داخل الأردن وخارجه، وطنيا وإقليميا عربيا وعالميا، وظل يلقى الدعم والرعاية من قيادته الهاشمية التي جعلته على سلم الأولويات في الدعم والتجهيز والتسليح وفي رعاية منتسبيه، حتى يظل على عهده يؤدي واجبه المقدس في الدفاع عن أرض الوطن والإسهام في حماية أمن واستقرار المنطقة، وفي المشاركة المتميزة له في قوات حفظ السلام الدولية في العديد من أقطار العالم وأصقاعه المختلفة. وسيظل والأجهزة الأمنية الأردنية ساهراً على سلامة الوطن ومواطنيه وفي تحقيق مفهوم الأمن الوطني والهوية والوجود. وقد حقق جيشنا العربي للأردن رصيداً كبيراً من الاحترام والمكانة والسمعة التي بنتها قيادتنا الهاشمية بالحكمة والاعتدال والمصداقية، وما زال جيشنا العربي يحمل رسالته إلى هذا العالم بالفخر والاعتزاز وبالصورة المشرقة التي تعكس صورة الأردن.

0: لقد كان الأردن وسيظل أعزائنا وبعون الله يحمل إرث رسالة الثورة العربية الكبرى، وسيظل الجيش العربي الأردني الامتداد الطبيعي لجيشها يحمل أهدافها وغاياتها النبيلة، وسيظل على الدوام في عهده ووعده، وكما كان وسيبقى عربي الانتماء في مواقفه ورسالته، انطلاقا من وضوح هذه الرسالة، رسالة قيادته ونهجها الوطني والقومي والإنساني، يواصل جهوده لخدمة الوطن ولخيره وأمنه واستقراره ولعزته ومنعته ومن أجل المستقبل الأفضل التي حملته رسالة الثورة. في الختام أعزائنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، لكم مني أنا محمد عايد أبو عود من الإعداد والتقديم تحية المحبة والتقدير، يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن بالعزة والكرامة والسؤدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان هاتفيا التصعيد الخطير في المنطقة، ويؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة للمفاوضات. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة والسقوط رابعا في منطقة نائية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أنه لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء، ولا يوجد مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة. إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجامعات، والكساسبة يؤدي القسم الدستورية عضوا في مجلس النواب. شركتا البوتاس والفوسفات تطلقان شراكة لإنشاء مجمع صناعي مشترك في العقبة والشيدية. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات للمستوطنين تستهدف منازل ومساجد في الضفة الغربية. أخيرا أجواء صيفية في أغلب مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومشاهدين أيضا عبر صفحة الفيسبوك في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. اليوم موضوعنا بهم كثير ناس، اليوم موضوعنا عن معادلة النجاح والفشل.

في ناس بتشوف النجاح انه توصل لمنصب، توصل لحلم، او تحقق انجاز كانت تحلم فيه من زمان. وفي ناس بتشوف الفشل انه النهاية، وانه اذا وقعت خلص انتهى كل اشي. بس بالحقيقة انه النجاح والفشل مش دايما ضد بعض. احيانا الفشل بيكون جزء من طريق للنجاح، واحيانا النجاح نفسه ممكن يكون بداية لاختبار جديد. فشو هي معادلة النجاح؟ وهل في وصفة ثابتة ممكن كلنا نمشي عليها؟ وليش في أشخاص بيفشلوا مرة وبيكملوا، وأشخاص من أول عثرة بوقفوا؟ اليوم في إضاءات إن شاء الله راح يكون موضوعنا كثير ممتع.

0: أهلا بكم من جديد. اليوم في إضاءات رح نحاول نفهم هل النجاح حظ ولا تعب ولا إصرار، وهل الفشل فعلا فشل؟ اليوم هاي الأسئلة رح نجاوب عليها مع ضيفنا العزيز الدكتور علي الجبر، مدرب دولي في تطوير الأفراد والمؤسسات. حياك الله دكتور.
1: حياك الله، وأنا سعيد جدا أن أكون في هذه الإذاعة القيمة في نشام الوطن.
0: يا هلا فيك دكتور. بالبداية، في ناس كثير بتتبادر على أذهانها سؤال، هل النجاح بالحياة بده حظ ولا أي شخص بيقدر ينجح إذا اشتغل على حاله؟
1: تمام، رائع جدا. يعني أنت بدأت بالحظ، بس خلينا نعرف ما هو الحظ قبل النجاح. قبل ما نعرف النجاح،
0: أوكي أكيد رح نعرف النجاح والفشل.
1: تمام، بس أنت قلت يعني هل النجاح هو حظ؟ أول شيء خلينا نقول ما هو الحظ. دائما يعني نسمع كثير ناس يقول لك والله حظي تعيس، أو حظي سيء، أو حظي زي جيد. فإحنا ما نعرف شو الحظ. الحظ هي الفرصة مع الاستعداد. إذا وجد الاستعداد وأجت الفرصة، فأنا أكون أخذت الحظ الجيد أو النجاح الجيد. فأحيانا إحنا نعلق فشلنا على الحظ، أو نعلق فوات الفرص على الحظ، وهذا غير صحيح. الآن لو أجت فرصة وأنا مستعد وأنت غير مستعد، أو أنت مستعد وأنا غير مستعد، من سيستغلها؟ الفرصة الاثنين، من سيستغل هذه الفرصة؟ الذي عنده استعداد. لذلك دائما يقولون الحلبات لا تظهر النجاح، الحلبات تظهر الاستعداد ما قبل النجاح.
0: نعم.
1: الآن الحلبة لا تصنع، عفوا، لا تصنع أبطال. الحلبة لا تصنع أبطال، الاستعداد المسبق هو الذي يصنع البطل. الحلبة عبارة عن الآن ماذا تعرض، ماذا استعديت من قبل. الآن لو سألنا سؤال، هل النجاح قرار أم قدر؟ النجاح قرار أم قدر؟ في كثير ناس يقول قدري أو حظي أو قدري. الحقيقة إنه النجاح هو قرار. أنا قررت أن أنجح، أنا قررت أن أكون إنسان ناجح، أنا قررت. هذا القرار مع الاستعداد، مع الانضباط، مع الاستمرارية يخلق القدر. أنا قدري أن أكون إنسان ناجح. تمام. القدر ما يأتي فرصة. القدر الله عز وجل جعل هناك طريقين، قال فهديناه النجدين، في طريق نجاح وفي طريق فشل، وحطك في الوسط، قال لك انت اختار. الآن كثير منا يتمنى النجاح. كل واحد لو سألته تحب تكون إنسان ناجح، ما في واحد راح يقول لك أنا لا ما أحب أكون إنسان ناجح. كلنا يتمنى أن يكون إنسان ناجح، بس قل له شو النجاح بالنسبة لك؟ أنت كنت في، أنت تفضلت في مقدمة رائعة جدا. بعضهم يعتقد أن النجاح جمع مال، بعضهم يعتقد أن النجاح في تجارة، أو يعتقد أن النجاح أنه في زواج، رائع جدا. لكن هذه نجاحات مؤقتة. النجاح الحقيقي وتعريف النجاح الحقيقي يعني للإنسان أن يكون ذا قيمة، يعني يولف الموارد كلها حتى يخلق قيمة معنوية وأثر لاسمه.
0: نعم.
1: والله مثلا الوكيل علي عبيدات ذو أثر عظيم في الإعلام. طيب هذا الاسم ما جاء ببلاش، أجا هذا الاسم أجا نتيجة تعب، أجا نتيجة جهد وسهر وتطوير مع المتغيرات اللي إحنا قاعدة تواكبنا. أحيانا بنقول النجاح معادلة. أنت حقيت معادلة، لكن شو معادلة النجاح؟ أول شيء حلم، خلينا نقول حلم. هذا الحلم يتحول إلى رؤية. إيش رؤيتك؟ أنت وين بدك تصل؟ ما هو هدفك؟ حلم ورؤية وهدف، هذا واحد. اثنين، انضباط. أنا إذا ما عندي انضباط إني أصل إلى هدفي، أول عقبة راح أرجع، اللي هي الانضباط والاستمرارية. فعندي انضباط واستمرارية. إذا عندي انضباط واستمرارية وعندي عزيمة وإصرار، لحظة، والثالث، أول شيء عندي هدف ورؤية، عندي انضباط، عندي عزيمة، عندي استمرارية. عندي الاستمرارية لأنه أنا بعرف إنه طريق النجاح لابد أن يتخللها محطات الفشل، لابد أن يكون هناك مطبات عواصف. فدائما بنقول النجاح أو لذة النجاح في الألم الذي يوازي النجاح.
0: طيب دكتور، أنت حكيت النجاح أنه قرار.
1: تمام.
0: قرر أنه ينجح.
1: تمام.
0: بس بنص الطريق.
1: نعم.
0: فشل.
1: تمام.
0: هون خيم على اليأس.
1: تمام.
0: شو يعمل؟
1: خلينا نقول هل النجاح والفشل يعني وجهان لعملة واحدة؟ وهل الإنسان إذا نجح نجح نجح وبعدين صار عنده شيء من الفشل، ما هي المقومات الجديدة اللي لازم يأخذها؟ أول شيء لما قلنا إحنا النجاح والفشل هي ليست وجهان لعملة واحدة،
0: نعم،
1: بل هي متكاملة. أنا اليوم أنجح بكرة أفشل، بكرة أفشل بكرة بعد بكرة أنجح. ليه؟
0: تكون مرن.
1: لأنه هي عبارة عن متعاقبة. هذه المتعاقبة، الفشل يعلمنا أكثر من النجاح. لذلك قال علماء الفسيولوجيين، العلماء الفسيولوجيين وعلماء الدماغ والعقل، أن الدماغ يتعلم من الفشل أكثر ما يتعلم من النجاح 70%.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه ألم الفشل يبقى عندك عالق في الذاكرة.
0: عالق.
1: ليه؟ ليش صار هيك؟ فهنا الإنسان الناجح، الإنسان الناجح الذي يتعلم من الفشل، والذي يتعلم لماذا أنا فشلت، وأين محطاتي اللي أنا سقطت فيها ووقعت في هذا المكان،
0: وأن يكون بداية لطريق جديد.
1: تمام. الآن إذا أنا أخذت في هذه الأسئلة، لماذا أنا مثلا فشلت، وما هي محطات الفشل اللي أنا وصلتني، هنا يجب أن تكون عنده معادلة ثانية. يعني في الإدارة يقولوا من الغباء أن تعيد التجربة بنفس، أن تعيد المحاولة بنفس التجربة وتتوقع نتائج أخرى. طب أنا فشلت في هذا الطريق، لازم أعرف ما هي الاستراتيجية الجديدة اللي أنا ممكن أتعقبها. فلازم نقول لك دائما إذا فشلت غير استراتيجيتك، لا تغير هدفك، غير الاستراتيجية، غير الطريق، بس خلي هدفك هو هو، خلي هدفك اللي أنت رسمته لأنك تحلم به وتحلم أنك تكون في هذا الهدف. فعندما تصل إلى الهدف في في في طيب. عقبة كبيرة.
0: طيب دكتور، يعني ليش في أشخاص تتعب كثير وبتشتغل على حالها أكثر من غيرها ومع هيك ما بتوصل؟
1: تمام، نرجع شوية مشان أجاوب على السؤال.
0: نعم.
1: النجاح انضباط، استمرارية وتحقيق هدف. تمام.
0: تمام.
1: هلا أنا ممكن أتعب أتعب أتعب بس ما أنجح، لأنه العمل بذكاء وليس بجهد. أن تعمل بذكاء ولا تعمل بجهد. هلا ما هو الفرق بين الكفاءة والفعالية؟ أنا هذا جواب لسؤالك في صلب الموضوع.
0: نعم.
1: هلا لو قلت لك مثلا في طريق ألف وفي طريق باء، خط مستقيم، أنا ممكن أصل إلى الخط المستقيم من ألف إلى باء. مثلا أنا مكان عملي في نقطة ألف وسكني في نقطة باء، بدي أطلع من باء إلى ألف. هذا الطريق إذا أنا مشيت هذا الطريق المعتاد اليومي بصله بساعة.
0: نعم.
1: بس أنا قلت ما هو أنا هيك بدي أصل على الساعة 8 لازم أكون في الإذاعة، ورحت في طريق متعرج وفي الثمانية وصلت إلى الإذاعة. اثنين وصلوا للإذاعة الساعة 8، بس واحد وصل بكفاءة عالية وبأقل جهد وتكاليف، وواحد وصل بس بجهد أكبر وتكاليف أكثر.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه اشتغل بذكاء. فالعمل بذكاء أحسن من العمل بجهد. فعشان هيك أحيانا نشتغل كثير بس ما في نتائج، لأنه ما في تخطيط، لأنه ما في رؤية واضحة. أحيانا الرؤية الواضحة تخلي عندك تخطيط سليم. إذا ما في تخطيط سليم ما راح تصل إلى رؤيتك. مثلا أقول لك أنت تطلع بتاكسي، أقول لك وين رايح؟ تقول له وين ما بدك توديني وديني. يا عمي أنت وين رايح؟ غير ما أقول لك أنا رايح إلى المكان الفلاني. فالإنسان اللي ما عنده تخطيط يقول لك أي وجهة تبعثه هو قد يصل. لكن الإنسان اللي عنده هدف وعنده تخطيط سليم هو عارف كم يأخذ جهد، كم يأخذ وقت، كم يأخذ تكلفة. فلذلك هاي كلها أمور مدروسة.
0: نعم. طيب يعني طب الظروف احيانا هي بتحكم على الانسان انه يكون فاشل او ناجح.
1: تمام. احنا نحكي عن البيئه.
0: البيئه،
1: تعال نحكي عن البيئه، البيئه السلبيه والبيئه الايجابيه، البيئه الجاذبه والبيئه الطارده.
0: نعم.
1: هذه بنسميها مسميات هكذا. هلا اوكي تمام، احيانا البيئه الايجابيه تخلق انسان ناجح، لكن خليني اعطيك مثال. اخوان اثنين في نفس العيله، في نفس البيئة، نفس الأب ونفس الأم ونفس الأكل ونفس التربية ونفس الكل شيء.
0: نعم.
1: بس واحد ناجح وواحد مو ناجح.
0: ليش؟
1: هل هذه البيئة أثرت؟ أكيد أثرت. بس وين أثرت؟ أثرت في الإنسان الناجح. إنه لما أخذ هذا الإنسان الناجح بالهدف واشتغل على نفسه، البيئة ساعدته إنه يصل سريع. تمام؟ الإنسان اللي هذا الأخ الثاني اللي ما نجح هو ما اشتغل على حاله. هو أصلاً بالعكس حط خلينا نقول البارادايم عنده التفكير السلبي أو التفكير المسبق أنه أنا ما راح أنجح، أنا ليش أشتغل، أنا ليش أتعب أصلاً، أنا ليش أتعب، أنا عارف حالي أني ما راح أنجح، وأنا عارف حالي تعبي راح يروح على الفاضي. فبالتالي في عنده برمجة سابقة هذه الكلمات وجلد الذات وجلد الذات السلبي ما خلاه يقدم ويستغل هذه البيئة الناجحة.
0: نعم.
1: يعني الآن لو احنا رجعنا شوية في بعض الدول اللي كان فيها حروب وفيها اضطرابات، في ناس نجحت، في ناس شق الطريق رغم الظروف الصعبة، في ناس نجحت وبرزت. ليه؟ لأنه دائما أن تنجح في الظروف الصعبة أحسن ما تنجح في الظروف المهيئة. ليه؟ لأنك أنت تتحدى، أنك تشعر بلذة النجاح، أنت تعمل أقوى من جهدك وأكثر من طاقتك حتى أنجح. مثل اللي يقول يحفر في الصخر، يحفر في الصخر مشان يحقق هدف.
0: نعم.
1: ترى ديننا وكل الديانات السماوية حثت على العمل والجهد والتخطيط. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، هل هاجر عبث ولا هاجر بهدف وتخطيط، ومتى يطلع ومين رفيق الدرب وما هي الزاد وكيف أغير الخطة عن الكفار في تخطيط. ما بتنجح إذا ما في تخطيط صحيح.
0: نعم. طيب دكتور، يعني لضيق الوقت الحلقة يعني هي هذا الموضوع بالذات بيحتاج إلى حلقات صحيح. أطول يعني
1: صحيح.
0: بس سيدي بدنا نختم برسالة أخيرة بما يخص النجاح والفشل، يعني رسالة معنوية.
1: شوف أنا دائما بوجه رسالتي أول شيء للشباب، تمام، لأنه الشباب هم عصب الأمة، والشباب هم يعني عمود الأمة، وكل إنسان يتمنى أنه يكون إنسان ناجح. أول شيء لا تختصر الفشل في قيمة الإنسان، فرق ما بين الشخصية والموقف. هلأ أنا مثلا شخصيتي أنه إنسان يعني خلوق دين، لكن عندما فشلت في موقف معين صرت أجلد الذات، وبالتالي صرت أنا إنسان سلبي في نظري. لا، الآن الإنسان الناجح هو الذي يفرق بين الموقف والشخصية.
0: نعم.
1: أوكي، أنا أخفقت في موقف، بس أنا ما زلت أقدر أحاول. فلذلك أول شيء بنقول لا تختصر قيمة الإنسان في موقف. الفشل محطة، لا يعني الفشل في الرحلة كاملة. الفشل محطة تعلمك أنك تكمل الرحلة، تعلمك أنك وين تصل في هدفك وتصل باحتراف. ثم اسمح، إذا فشلت كلنا ذو مشاعر، راح تحزن، راح ممكن يعني يجيك الاكتئاب قليلا، هذا عادي جدا، طبيعي جدا، هذه المشاعر مشاعر الألفة بنسميها. بس لا تخلي الحزن ياخذ أكثر من وقته وقول أوكي تمام كلنا بنزعل وعندنا مشاعر الحزن، لكن لابد أن نتجاوز. آخر شيء بدي أقول اسأل نفسك سؤال واحد، أنت إيش تعلمت من تجربة الفشل؟ وأنت إيش أخذت الدروس من تجربة الفشل؟ وكيف ممكن تصلح هذا الفشل؟ وكيف ممكن المحطة اللي أنت وقفت عندها وسقطت في هذه المحطة، كيف أنا أتعلم منها الدروس وأتجاوزها في المرة السابقة؟ فلذلك هذا هو الإنسان الناجح.
0: نعم.
1: يتعلم من الأخطاء.
0: وإحنا دائما دكتور منأكد على كلامك إنه النجاح مش بس إنك توصل، النجاح الحقيقي إنك تظل قادر تكمل حتى بعد كل مرة

0: تعثرت فيها، ويمكن الطريق يطول، ويمكن نتعب،
1: صحيح
0: ويمكن نغير اتجاهنا في كل مرة، لكن المهم ما نفقد إيماننا بأنفسنا.
1: صحيح
0: الدكتور علي الجبر، مدرب دولي في تطوير الأفراد والمؤسسات، شكرا لك وعلى معلوماتك.
1: الله يرضى عليك، شكرا لكم، وشكرا لنا شام الوطن في كل أماكنهم.
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدكم.
0: أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، هذه تحية من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي بدات. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج إضاءات. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: نرحب بيكم ببرنامجكم الأسبوعي برنامج تراث وأصالة. اليوم حلقتنا عن العلاج العربي بالموروث الأردني، لما كان الإنسان زمان يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على ما تنبت الأرض من أعشاب ونباتات وأساليب علاجها اللي توارثها الناس جيلا بعد جيل، لما صارت جزء أصيل من تراثنا الشعبي الأردني.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. قبل وجود المستشفيات والمراكز الصحية اللي بنعرفها اليوم، كان لكل قرية ولكل بادية ناس عرفوا بخبرتهم في العلاج الشعبي، ما تعلموها في الجامعات، تعلموها من أبائهم وجدادهم، وتركوا تجربة طويلة امتدت عبر مئات السنين حتى صارت لهم معرفة واسعة بالأعشاب وفوائدها وكيفية استخدامها، وكان الناس بوثقوا فيهم لما إلهم من حكمة وخبرة، وكانوا بيقصدوهم لطلب العلاج، وكانوا دائما بيقولوا إنه الله جعل في الأرض دواء كما جعل فيها غذاء، وكانت الطبيعة صيدليتهم الأولى.

0: وأكيد كما في بالأرض غذاء كان في بالطبيعة علاج، ومع مرور الزمن وتطور هاي المعرفة صارت الناس تميز بين كل عشبة وفائدتها، يعرفوا هذه متى تنقطف وهذه لإيش تستخدم وهذه كيف تنغلى وهذه كيف تنقع. لما صارت كثير من هذه الوصفات حاضرة في بيوتنا اليوم، لو فتنا على كل بيت أردني وأغلب البيوت الأردنية راح نلاقي اليانسون والبابونج والجعدة والميرمية والزعتر وكليل الجبل. هاي الأعشاب مش مجرد مشروبات، بل ارتبطت عند الأجداد بالعلاج والتداوي وتخفيف كثير من المتاعب اليومية. ولليوم نشوف الأردن والأردنيين رجال ونساء يتقنوا معرفة الأعشاب البرية وفوائدها ويحافظوا على هذا الموروث الشعبي. أزلما يطلع هو وعيلته أو هو عياله رحلة، يبوا هذه العشبة كذا وهذه العشبة كذا، وتستخدم هذا العشبة لعلاج المرض الفلاني أو لعلاج المرض الفلاني. موروث أردني جميل ما زلنا نستخدمه ونشاهده ونشوفه لليوم.
1: حتى محمد احنا بنعرف انه اهل البادية والريف كانوا بيعيشوا قريبين من الجبال والسهول والصحراء، وكانوا يتعرضوا احيانا للدغات العقارب ولسعات الافاعي، وكان في كل منطقة تقريبا اشخاص عرفوا بخبرتهم في التعامل مع هاي الحالات، بيستخدموا ما توارثوا من وسائل شعبية لتخفيف الالم ومساعدة المصاب الى جانب الدعاء وقراءة القرآن. رغم انه هاي الطرق كانت جزء من حياة الاجداد، الى انه الطب الحديث بيأكد انه لدغات العقارب ولسعات الأفاعي تستجوب الإسراع إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، لأنه بعض أنواعها قد تكون سامة وبتشكل خطر على حياة الإنسان.
0: ومن أساليب العلاج اللي اشتهرت وشفناها في بعض مناطق الأردن ما يعرف بالجوي أو الكوي، هو علاج شعبي قديم. كيف طريقته؟ يعتمد على تسخين سيخ أو قطعة حديد لما تصير حمراء أو تصير تلشع الجلد، وبعد هيك يتم الإحراق بشكل بسيط جدا في موضع محدد من الجسم. يحدده صاحب الخبرة مكان الكي أو مكان الجوي بحسب نوع الألم أو المرض كما هو متوارث لديهم. كان البعض يلجأ لهذا العلاج لأنه عنده أمراض أو ألم موجع جدا، يؤمنوا بأنه هذا يخفف الوجع بإذن الله، وظل هذا الأسلوب معروف في بعض المناطق حتى يومنا هذا، مع التأكيد أنه الطب الحديث ينصح بعدم استخدام إلا بعد استشارات طبية، لأن بعض الحالات قد تتضرر إذا استخدم بطريقة غير صحيحة، لكنه موجود في العلاج الطبيعي وموجود الآن في موروثنا الأردني.
1: أما الكسور فكان إلها رجال اشتهروا فيها بما يسمى المجبر، وكان هذا الشخص بيمتلك خبرة في إعادة تثبيت العظم، وكان بعيد العظم لمكانه ثم يلف على موضع الكسر بالقماش وبيثبته بقطع من الخشب حتى يلتئم، وكان الناس بيجوا إله من القرى والبوادي لما عرف عنه من خبرة ودقة. كما كان زيت الزيتون حاضر في العلاج الشعبي، وكانت الأمهات والجدات يدهنن فيه الرأس عن الصداع والإرهاق ويدلكن فيه الجسم والمفاصل، وبيستخدموه في كثير من الوصفات الشعبية اللي ظلت متوارثة حتى يومنا هذا.

0: الأردني نشمي والأردنيات نشميات، وحنا أهل فزع. والعادات الجميلة أيضا أن المريض لم يكن يواجه مرضه وحده، لا، بل كان أهل الحي والأقارب يزوروه ويجيبوا له أكل ويجيبوا له أعشاب، وعندي نوع العلاج كذا أو فلان يعالج المرض كذا، ويوقفوا إلى جانبه حتى يتعافى. فكان العلاج عند الأجداد يجمع بين الدواء والكلمة الطيبة والمحبة والتكافل الاجتماعي. كان يرددوا لكل داء دواء بإذن الله ومشافة بعون الله، ولذلك كانوا يدوروا من العلاج نباتات الأرض اللي نعم الله بها على بلادنا، ويورثوا اختيار هذه النباتات وطريقة علاج بها إلى أبنائهم هذه المعرفة جيل بعد جيل. عشان هيك لليوم قاعدين نشوف ناس عندها خبرة وتعرف شو تختار لكل مرض.
1: واليوم وبعد ما تطور الطب وأصبحت المستشفيات والأدوية الحديثة متوفرة، ظل هذا الموروث الشعبي جزء من هويتنا وثقافتنا، وما زال كثير من الرجال والنساء في الأردن بيحتفظوا بمعرفة واسعة بالأعشاب الطبية وطرق استخدامها، مع التأكيد على أنه هذا الطب الحديث هو المرجع الأساسي في تشخيص الأمراض وعلاجها، وأنه الأعشاب بتظل جزء من الموروث الشعبي وبتستخدم بحكمة وبعد استشارة المختصين عند الحاجة فقط.
0: العرب أو العلاج العربي في الموروث الأردني ليس مجرد وصفات قديمة، لا، هو قصة ارتباطت بالإنسان الأردني بأرضه وإيمانه بأن الطبيعة التي وهبها الله لنا تحمل الخير والمنفع. هو إرث نتناقله جيل بعد جيل بعد جيل لما وصل إلينا، ونشوف اليوم شاهد على حكمة الأجداد وبساطة حياتهم. يؤكد هذا أن الموروث الأردني غني بالعلاج العربي والطب العربي والطب البديل، ويستحق أن نحافظ عليه ونرويه للأجيال في برنامج تراث وأصالة.
1: وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج تراث وأصالة. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي.

0: ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم وياها.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. وزير الخارجية ونظرائه التركي والكويتي والبحريني يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل خرقا فاضحا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية استهدفت أراضي المملكة. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. من العناوين إلى التفاصيل. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان، وبحث الصفدي وفيدان خلال الاتصال التصعيد الخطير في المنطقة، وأكد ضرورة إنهاء هذا التصعيد وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة للمفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب التوتر. كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث أكد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة من أجل تثبيت الاستقرار، وشدد على ضرورة رفع إسرائيل كل القيود أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي ما يزال يعاني كارثة إنسانية. وأكد الوزيران رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وتقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل. وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة ومؤثرة لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التصعيدية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. كما حذر الوزيران من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأكد أن الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك بكل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين. ودان الوزيران هذه الإجراءات التي تهدد بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وتهدد بتأجيج الصراع. كما أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وأكد الصفدي والشيخ جراح خلال الاتصال التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ودانا هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثل خرقا فاضحا لسيادة الدول وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لإنهاء الأزمة واستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

0: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين وعلى الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي والتضامن المطلق في مواجهتها، وحذر الوزيران في اتصال هاتفي من خطورة استمرار التصعيد وما يمثل من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وأكدا ضرورة إنهائه والعودة إلى المفاوضات سبيلا لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر. وشدد الصفدي والزياني على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. وقال الدكتور المومني في تصريح صحفي اليوم إن مطار الملك الحسين الدولي والميناء في العقبة يعملان بشكل طبيعي، ولا توجد هناك أي مخاطر محتملة للتحديث بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة، وأشار إلى أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقا للإجراءات المعدة مسبقا والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وشدد الدكتور المومني على أنه لم تسجل لدى الجهات الأردنية المتخصصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. من جهته أكد محافظ العقبة أيمن العوايشي أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما. وأشار العوايشي إلى أن 5 بواخر ترسو حاليا على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق. وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية. وفي السياق ذاته أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال المناولة وفق الخطط التشغيلية المعتادة. وقال خليفات إن هناك 5 بواخر موجودة حاليا على أرصفة الميناء تجرى لها عمليات المناولة. وقال خليفات:
1: احنا الحقيقة في الميناء الرئيسي يعني العمل بيسير على قدم وساق، لم يكن هناك أي توقف للعمل سواء اليوم أو غير أو سابقا. الميناء الآن يوجد بواخر في عمليات تحميل ومناولة تسير بشكل طبيعي وسلس، لا يوجد أي معوقات في العمل.
0: كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي محمد الصرايري بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل. وقال الصرايري:
2: بما يتعلق بالعمليات التشغيلية مطار الملك حسين فهي جارية كالمعتاد. مطار الملك حسين الدولي استقبل رحلة الملكية الصباحية قادمة من عمان، وإن شاء الله وفق المخطط في رحلة أخرى إن شاء الله للخطوط الملكية الأردنية قادمة من القاهرة. العمليات التشغيلية تجري كما المعتاد ولا يوجد أي ملاحظات عليها.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المجلس يتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما يتعرض له الأردن من اعتداءات وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة. وقال الفايز إن الأردن اليوم يقف في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير، حيث يتعرض لتحديات غير مسبوقة وأصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ومنعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية لن ينحني لهذه التحديات، وستبقى سيادته وثوابته الوطنية خطا أحمر، وسيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سد منيعا في وجه أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره. وأكد الفايز أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالسعي الجاد لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي وفرض احترام القانون الدولي والتأكيد على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي، وأن أي تهديد للمملكة سيمس استقرار المنطقة برمتها. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات اليوم مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. كما شهدت الجلسة أداء النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية خلفا للنائب حسن الرياطي الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه. التفاصيل مع مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: بعد نقاشات موسعة وبالأغلبية أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة داخل الجامعات ومنحها مرونة أكبر في الإدارة من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة عمل هذه المجالس. كما ينظم آلية صرف الحوافز المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق نسبة من الإيرادات المتحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي، يحددها مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. وتتضمن التعديلات أيضا منح صناديق الجامعات الرسمية شخصية اعتبارية وتنظيم عمل الكليات الجامعية وكليات المجتمع بما يعزز استقلالها المالي والإداري، إلى جانب الإبقاء على مخصصات البحث العلمي والابتكار مع السماح باستخدام جزءا منها للترويج للجامعات الأردنية واستقطاب الطلبة الوافدين. وأكد النواب وخلال المناقشات على أن التعديلات تأتي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي. وفي مستهل الجلسة أدى النائب بكر يحيى الكساسبة اليمين الدستوري عضوا في مجلس النواب 20 خلفا للنائب حسن صلاح الرياطي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أطلقت اليوم من مقر مجلس النواب قافلة بلديتي، وهي مبادرة وطنية ستجوب محافظات المملكة على مدى 10 أيام ضمن الحملة الوطنية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وحضر حفل الإطلاق الذي رعاه رئيس مجلس النواب مازن القاضي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتس إيسافاس ورئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات والنائب فراس الجبلان وممثلون عن وكالة الخبرة الفرنسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الشابات والشباب المشاركين في القافلة. وأكد القاضي أن التشريع الرشيد يستند إلى الاستماع للمواطنين وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن الآراء والتوصيات التي ستجمعها القافلة ستسهم في دعم النقاشات البرلمانية حول مشروع القانون والوصول إلى تشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية. وأعرب عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

0: أعلنت شركتا البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير مشروع المجمع الصناعي المشترك في كل من العقبة والشيدية وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعات الأسمدة المتخصصة لهذه الغاية. وقالت الشركتان إن المشروع يمثل امتدادا عمليا لاستراتيجية النمو لقطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة من خلال تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على التكامل بين مدخلات البوتاس والفوسفات، وتستهدف إنتاج منتجات متخصصة وعالية القيمة المضافة بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في العقبة والشيدية بما يتيح بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام ومعالجتها وصولا إلى التصنيع والتصدير بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم لخريسات أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية وتعزيز جاهزية منظومة التزويد بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين. مندوبا عن وزير الثقافة رعى أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة في مادبا ندوة حوارية بعنوان الأرض والإنسان التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار برنامج حوارات السردية الأردنية. التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: مندوبا عن وزير الثقافة رعى أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة ندوة حوارية بعنوان الأرض والإنسان التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار برنامج حوارات السردية الأردنية. وقال العياصرة: لقد شهدت الأرض الأردنية الكثير من الحضارات الإنسانية التي تمتد لحقب وعصور ضاربة في الزمان وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني. ويعد مشروع السردية الأردنية مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري، ويعكس مكانة الأردن التاريخية والإنسانية. وأضاف: لأننا نؤمن في وزارة الثقافة بالدور المنوط بنا، فقد قمنا بإطلاق هذا البرنامج الثقافي الوطني التشاركي الذي يحمل عنوان حوارات ليجوب سائر محافظات الأردن لإثراء المحتوى الثقافي للسردية الأردنية. واليوم تأتي هذه الندوة للحوار بعنوان مأدبة مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية. وأكد المتحدثون في الندوة عن أهمية مأدبة التاريخية ودورها في إثراء السردية الأردنية من النواحي الأثرية والسياحية والاجتماعية. حضر الندوة محافظ مأدبة حسن الجبور ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية علاء الدين الحلحولي وجمع من المواطنين. من مأدبة فلاح القيسي.
0: أنهت جامعة الحسين بن طلال استعداداتها التنظيمية واللوجستية لإقامة حفل تخريج الفوج 27 فوج الاستقلال الذي سيقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة نحو 2700 خريج وخريجة من مختلف كليات الجامعة في احتفال سيعكس رسالة الجامعة في تكريم طلبتها والاحتفاء بإنجازاتهم الأكاديمية وتجسيدا لاعتزازها بمخرجاتها التعليمية ودورها في إعداد الكفاءات الوطنية. للمزيد تحدث رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشي لمندوبنا قاسم الخطيب وقال:
2: تقوم جامعة الحسين بن طلال باستكمال تخريج الفوج 27 من طلبتها فوج الاستقلال، حيث يبلغ عدد الخريجين حوالي 2700 خريج وخريجة من كليات الجامعة 11. الطلبة من خلال تدريسهم في الجامعة قامت الجامعة بتهيئة كافة الظروف لهم من خلال الكليات أو من خلال المراكز التدريبية المختلفة ليكونوا من ضمن الطلبة الذين يستطيعون المنافسة على المواقع التي سوف يتقدمون لها، بحيث أنه هؤلاء الطلبة يمكنهم إيجاد وظائف تليق بهم وتليق بجامعة الحسين ابن طلال.
0: تفقد رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين أعمال التجميل والتأهيل التي تنفذها كوادر البلدية في مداخل المدينة، والتي تشمل تجهيز أحواض وزراعة أشجار الزينة على جوانب الطرق. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم بلدية جرش الكبرى كامل الشهاب لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الأربعين، تفقد سعادة رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بن ياسين أعمال التجميل والتأهيل التي تنفذها كوادر بلدية جرش في مداخل المدينة. واطلع بن ياسين خلال الجولة الميدانية على سير الأعمال فريق الإسناد بالتعاون مع كوادر دائرة الحدائق العامة، والتي تشمل تجهيز أحواض وزراعة أشجار الزينة على جوانب الطرق، حيث يتولى قسم الإسناد تنفيذ الأعمال اللوجستية والميدانية، فيما تنفذ دائرة الحدائق العامة أعمال الزراعة والتجميل. وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة بلدية جرش الكبرى لرفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف المهرجان، وإبراز الصورة الحضارية والجمالية للمدينة بما يليق بمكانتها التاريخية والثقافية والسياحية.
0: تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم عام 2026. ويعد تواجد التحكيم الأردني في نهائي كأس العالم إنجازا جديدا للكرة الأردنية، التي تواجدت أيضا عبر مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المونديال في إنجاز غير مسبوق. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: وزير الخارجية ونظراؤه التركي والكويتي والبحريني يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل خرقا فاضحا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية استهدفت أراضي المملكة. ومجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيدة، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من

موز وحتى الثاني من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل شادي زيادين. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السرد، ملتقى السرد العربي السابع، تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، دورة الروائي هاشم غرايبة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام، واللقاء مع القاصة سامية العطعوط عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي. أيضا سيكون معنا في هذه المحطة، محطة السرد، عدد من المشاركين العرب في الملتقى. محطة الإصدارات العتبة، ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من العهد العثماني إلى النكبة، واللقاء مع سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السرد ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40، تنطلق في الفترة من 23 من تموز إلى 26 من تموز. أعمال ملتقى السرد العربي 7، تحولات السرد العربي في 2003، دورة الروائي هاشم غريبة. هذا المساء نرحب بالقاصة سامية العطعوط، عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي. أهلا بك أستاذة سامية في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك أستاذ فضل وبالمستمعين، أهلا
0: وسهلا. بداية سيدتي، أهمية استدامة انعقاد ملتقى السرد العربي في كل عام، خصوصا ضمن البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، تفضلي سيدتي.
1: نعم، الحقيقة ملتقى السرد العربي يعقد منه 5 ملتقيات خلال 20 عام في الأردن، ولكن ابتداء من العام الماضي تم الاتفاق الحقيقة مع إدارة مهرجان جرش مشكورة يكون هذا الملتقى سنويا على هامش مهرجان جرش. طبعا أهمية هذه الاستدامة أنها أول شيء تكون يعني تضع الملتقى على خارطة الثقافة العربية والإبداع في الساحة العربية، يصبح حدثا معروفا يعني يسعى الجميع للمشاركة فيه لأهميته، واستدامته أيضا تثري المشهد الثقافي والإبداعي المحلي من خلال مشاركات الزملاء والزميلات، ومن خلال طرح موضوعات جديدة يعني ومختلفة تهم الساحة المحلية والساحة العربية، سواء موضوعات ثقافية أو مختصة في الرواية والسرد والقصة.
0: نعم أستاذي سامية، دورة الملتقى لهذا العام تحمل شعار تحولات السرد العربي في 2003، وتحمل هذه الدورة اسم الروائي هاشم غرايبة. أسباب اختيار هذا الشعار وكذلك اختيار هذه الشخصية الأدبية؟
1: نعم، الحقيقة يعني على صعيد الموضوعات يعني هناك تنوع في الرواية وبالسرد بشكل عام، تحولات كبيرة خلال الأفية الثالثة.
0: نعم.
1: بسبب طبعا وجود يعني منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ظهور كمان الذكاء الاصطناعي، هناك تحولات ملموسة تظهر على الرواية والقصة في يعني سواء عندنا أو في الوطن العربي بشكل عام، ولذلك اخترنا هذا العنوان لهذه الدورة نظرا لتنوع يعني مظاهر هذا التحول، مثل الرواية التاريخية، رواية الواقعية السحرية، كما طالت طبعا يعني عدة مجالات، وحتى القصة القصيرة حدث فيها يعني تغييرات كبيرة.
0: نعم.
1: تأخذ أنواع السرد يعني المهمة، فعشان هيك حاولنا في هذا الملتقى أن يكون هناك قراءة لهذه التحولات وإلى أين يسير السرد العربي بشكل عام.
0: نعم.
1: أما بخصوص الحقيقة اختيار روائي هاشم غرايبة ليكون هو شخصية الملتقى، يعني الأستاذ هاشم من أهم الروائيين على الساحة الثقافية، وهو رواية أضاف للرواية الأردنية والعربية من خلال كتاباته المتنوعة، والحقيقة كمان يعني هو مشارك في الساحة الثقافية بشكل فاعل وهذا يقدر له، يعني يساهم منذ سنوات عديدة في إثراء المشهد الثقافي المحلي سواء من خلال مختبر سرديات، بإقامة ورش الكتابة الإبداعية التي تساعد الشباب يعني في هذا المجال وتدريب المشاركين في الورشة.
0: نعم.
1: كما أنه أسس لمؤتمر الرواية الأردنية الذي يقام في أردن في كل عام. فالحقيقة مساهماته رائعة في المشهد الثقافي المحلي، ونحن نعتز به ليكون شخصية هذا المستقبل.
0: نعم.
1: في هذا العام.
0: أستاذي سامية، الجلسات التي ستعقد على هامش ملتقى السرد العربي 7، الموضوعات والقضايا التي سيتم مناقشتها من خلال هذه الجلسات، تفضلي سيدتي.
1: نعم، الحقيقة في عندنا عدة موضوعات من يعني في هذه الجلسات التي ستكون على مدى 4 أيام من 23 تموز وحتى 26 تموز. وعلى سبيل المثال مثلا الجلسة الأولى عن الشخصية المكرمة، شخصية الملتقى هاشم غرايبة، بعدين هناك جلسة حول الرواية التاريخية وهل هي إعادة قراءة للتاريخ أم قرب للواقع تاريخيا، يعني في بعض الروايات إنه ممكن تعمل إعادة لقراءة التاريخ، وروايات أخرى ممكن بالعكس بس تنقل التاريخ نقل. في جلسة مخصصة الحقيقة للقاهرة في الرواية المصرية، يشارك فيها مبدعان من مصر، وجلسة خاصة حول التحولات الواقعية الصحية في الرواية. نحن نلحظ إنه الرواية في العصر الحديث هناك تحولات كبيرة فيها، سواء خلال رواية الميتاسرد أو التحولات الواقعية السحرية أو ظهور الرواية التاريخية كمان على الساحة، وشارك عدة كتاب عرب في كتابة هذه الرواية. طبعا في يعني الملتقى في هذا العام الحقيقة يكرم القصة القصيرة بوجود يعني ثلاث محاضرات تقريبا أو ثلاث جلسات تختص بفن القصة القصيرة، وهو أحد يعني فنون السرد المهمة في وطننا العربي، وخاصة في الأردن عندنا يعني قاصين وقاصات مبدعات على الصعيد العربي. فهناك يعني بعض الجلسات المختصة بهذا الفن مثل القصة القصيرة وتداخل الأجناس أو فلسطين في القصة القصيرة، وتطرق يعني بعض الجلسات للرواية وتحولاتها من الاجتماعية إلى الأسئلة الوجودية.
0: نعم.
1: ويعني في جلسة الحقيقة رح يكون فيها حديث عن الوسائط الرقمية وأثرها على السرد العربي والسرد المحلي عندنا، لأن زي ما بنعرف هاي الوسائط الرقمية تركت أثر حتى في طبيعة السرد اللي يكتبه الكاتب. يعني هناك مثلا تنوع في هذا المجال و أثر يعني حتى على الأساليب وعلى المفردات التي يستخدمها الكاتب.
0: نعم.
1: الوسائط الرقمية. فإن شاء الله رح يكون في يعني جلسة تتناول هذا الموضوع.
0: إن شاء الله. شكرا لك يا القاصة سامية العطعوط، وأنت عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب ومنسقة ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام. شكرا سيدتي.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.
0: شكرا. ونبقى سيداتي وسادتي في إطار الحديث عن ملتقى السرد العربي السابع، تحولات السرد العربي في الألفية الثالثة، دورة الروائي هاشم غرايبة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 لهذا العام. ومعنا عبر هاتف هنا عمان الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري ضحى عاصي. مساء الخير سيدتي.
2: مساء الخير من القاهرة.
0: أستاذ ضحى، ستكون لك كلمة في الجلسة الأولى لملتقى السرد العربي السابع، تتناول شخصية الملتقى لهذا العام الروائي هاشم غرايبة. نتحدث عن مرتكزات هذه الكلمة في الجلسة الأولى لهذا الملتقى، تفضلي سيدتي.
2: في الحقيقة سعدني المشاركة في الملتقى بالطبع يعني، وشخصية العام للملتقى شخصية ثرية جدا وشخصية أثرت في الأدب الأردني والأدب العربي عامة، الكاتب والمبدع الكبير هاشم غرايبة. هو يعني المرتكزات الحقيقة أنا أحب أتكلم عنها في الكلمة، بتتناول طبعا أعتقد أنه سيرته الذكية وشخصيته وتجاربه أثرت جدا على كتاباته، وكانت المنطلق اللي يناقش فيها من خلال كتاباته العالم. يعني برضو من أحد المرتكزات المهمة اللي الواحد يحب يتكلم فيها هو التنوع الأدبي والفكري للأديب هاشم غرايبة. يعني هو لم يكتفي فقط بكتابة الرواية أو كتابة القصص القصيرة، وإنما كتب كمان للأطفال وكتب سير يعني وكتب كتب فكرية. المنتج الكبير المتنوع للكاتب هاشم غرايبة هو واحد من الأسباب المهمة اللي خلته كمان من يعني أدباء الصف الأول وفي الأردن وفي الوطن العربي. تجربته الفكرية والسياسية، يعني أنا يمكن من المدرسة اللي بتقول إنه الكاتب اللي ما عندوش وجهة نظر سياسية بيكون كتابته قريبة أكتر للحدوتة. والسياسة هنا مش بمعناها الحرفي، مش بمعناها التنظيمي، ولكن السياسة هي رؤية للعالم. انت عايز الإنسان ازاي، انت شايف الإنسان ممكن يعيش ازاي، وهذا لا يتم إلا بفهم كيف تدار حياة البشر، ومن يديرون حياة البشر هم السلطة والسياسيين، لأن هم اللي بيقدروا ياخدوا القرارات التي تخص الفرد والمواطن العادي. طبعا مدرسته الفكرية وهي المدرسة الشيوعية والاشتراكية في الحقيقة، يعني أنا أميل لها، أنا من اليسار المصري، وبالتالي في تقاطعات كمان مع فكرة المثقف والسلطة، هو الإنسان العادي. وأقدر أقسم تجربة هاشم غريبة، وده أتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الكلمة، لمرحلتين: مرحلة انضمامه للحزب والاعتقال، ثم المرحلة الأخرى أو المرحلة الثانية اللي وأعتقد أنه معظم حتى الأدباء السياسيين، يعني لأنه الأديب السياسي هو لا يمتهن السياسة، هو بيحلم بحياة أفضل لبكرة للإنسان. وبالتالي هو يمكن في مرحلة من حياته اشتغل سياسة عشان يوصل لهذه النتيجة، ولكن في مرحلة أخرى يرى أن الكتابة هي الطريق الأوسع كمان لقراءة الأفكار والاصطدام معها، الاشتباك مع الأفكار. فكتبه عن السلطة وعن الحضارة وكيف تتكون الحضارات وكيف تقع الحضارات وإيه الأسباب لها. يعني هي تجربة ثرية جدا، وفي حقيقة سعيدة أن يكون بشارك في هذا الملتقى اللي يكون ضيف أو شخصيته لهذا العام هاشم غريبة، لأني من المعجبين جدا بكتاباته.
0: طيب، نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري الأستاذة ضحى عاصي. ماذا تقول في هذا المجال سيدتي؟
2: يعني الحمد لله هي مسيرة صعبة وهادئة في نفس الوقت، لأنه أولا كامرأة، خلينا نتكلم، يعني امرأة في مجتمع شرقي بتحكم كثير من التصورات عن قدرات المرأة. المرأة اللي بيبقى عندها رؤية مختلفة أو طموح مختلف خارج السرب، يعني مش بيبقى المسألة سهلة في تقبلها. لكن أنا أدين طبعا بالفضل الأول والأخير لأبي، لأنه كان رجل تقدمي، وهو كان شيخ أزهري وكان عضو مجلس أعلى الشؤون الإسلامية، ولكنه في الوقت نفسه كان يساري. فكان عنده إيمان بحرية المرأة وقدرتها حتى من منظور إسلامي يعني. فكان في فرصة أن أنا أدرس برا مصر. في البداية أنا درست وأنا صغيرة في مدرسة راهبات فرانسيسكان، وهو كان أعتقد أنه كان ده جزء من مشروع الوطني، أنه ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، وطالما المدرسة بتدي تعليم أفضل يبقى. ثم سافرت إلى الاتحاد السوفيتي في وقتها للدراسة في روسيا في الطب، ثم عدت إلى مصر واشتغلت يعني في العمل العام. أنا بحب العمل العام، وأعتقد دي نشأة البيت يعني. اشتغلت مهنتي الأساسية وهي السياحة، بأجيد 3 لغات غير اللغة العربية، ولكن كانت عندي برضو نفس الهم الإنساني بتاع درست طب في روسيا وعدت إلى القاهرة ودرست في القاهرة التاريخ والأثار، ثم بدأت في الكتابة وبدأت في العمل العام. ومن هنا دخلت على مجلس النواب. أنا دي تاني دورة ليا في مجلس النواب، وفي الحقيقة أنا فخورة بده، لأنه الأديب المصري الوحيد المنتخب اللي قعد دورتين ورا بعض كان طه حسين. وأنا الشخص الثاني يعني، أنا أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري. الكتابة طبعا، تجربة الكتابة تجربة أنا بعتبرها هي الرافد الأساسي في حياتي، أو العمود الأساسي لروحي. يعني بدون كتابة أشعر أن هناك خلل ما في حياتي. كل ما أفعله، وده يمكن من الأسباب اللي ممكن أتفهم كمان تجربة هاشم غريبة، أنه تبقى الكتابة. يعني السياسة جزء مهم وضروري، ودور أنا بعتبره دور ومسؤولية اجتماعية ومسؤولية سياسية، ولكن الكتابة هو العالم الأرحب للاشتباك مع الحياة ومع الواقع ومع الأفكار ومع السلطة ومع كل حاجة.
0: أستاذ ضحى ستشارك في جلسة القاهرة في الرواية المصرية من جيل الرواد إلى مرحلة ما بعد الحداثة. سيدتي، أبرز المحاور التي سيتم التركيز عليها في ورقة العمل الخاصة بك على هامش ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون.
2: القاهرة مدينة غنية،
0: نعم،
2: بتاريخ، وهي تملك طبقات من من الإرث الثقافي والتاريخي في نفس الوقت. وكانت طبعا المدينة القاهرة وما زالت مركز كبير جدا للتاريخ والثقافة وللفنون، وبالتالي هي كانت من أكثر المدن اللي تم تناولها في الأدب يعني في مجتمعاتنا العربية. وحتى بعض الكتاب الأوروبيين والمستشرقين كتبوا عنها. لكن أنا بعتبر أن القاهرة هي ليست قاهرة واحدة، وده يمكن هيكون المرتكز الأساسي عندي في الكلمة، أنه القاهرة بالرغم أنها تبدو هذه القاهرة الكبيرة، ولكنها في الأدب هي ليست قاهرة واحدة، لأن كل أديب كتب القاهرة من وجهة نظره. يعني عندنا قاهرة الحداثة زي ما اتكتبت في بداية القرن العشرين، وعندنا قاهرة الواقعية زي ما كتبها نجيب محفوظ، وعندنا القاهرة الأرستقراطية زي ما كتب عنها مثلا إحسان عبد القدوس. وبالتالي يعني هو موضوع في الحقيقة ممتع وغني جدا، وأعتقد حتى جلسة حوارية واحدة لا تكفي للكلام عنه، لكن هحاول بقدر الإمكان ألقي الضوء على صورة القاهرة في الأدب وارتباطها بالتوجه العام والروح العامة للمصريين في ذلك الوقت. فإذا كانت القاهرة في ثورة 19 كانت رمز، أو في الحقبة دي كانت رمز للتحرر ورمز للمظاهرات في الشارع ورمز للرغبة في الحداثة، لكن عندنا قاهرة السبعينات مثلا هي قاهرة مجهدة من العشوائيات، وده كله بيظهر في الأدب يعني.
0: نعم. أريد أن أنتقل إلى سؤال يتعلق بالقواسم المشتركة سيدتي ما بين الكتابة والعمل البرلماني.
2: القواسم المشتركة بين الكتابة والعمل البرلماني كتير في الحقيقة. يعني أتصور أنه أولها هو الرغبة في التغيير. يعني الكاتب لا يكتب ليبقى العالم كما هو، الكاتب يكتب حتى يشتبك مع الأفكار. فعندما يقرأه القارئ يفكر. الكاتب لا يملي أفكاره على الآخرين، ولكنه يشتبك أو يطرح أسئلة، وبالتالي يبتدي القارئ يعيد تفكير. وده واضح جدا في كتابات التاريخ أو الأدبية التي يعني تعتمد على التاريخ، زي كتابات هشام غرايبة وبعض كتاباتي زي رواية غيوم فرنسية مثلا. وأنت تقرأ التاريخ أو تكتب التاريخ لتعيد الاشتباك معاه وتغير، فيتغير العالم. العمل النيابي نفس الحكاية، أنت بتحاول تجد من القوانين ومن التشريعات وحتى من الرقابة ما يجعل العالم أفضل. هذا الجزء الأول. فهو فكرة الرغبة في أن تكون مؤثر وفاعل في تطور الإنسانية بشكل أو بآخر. الجزء الثاني هو أنك بتعبر عن الناس. الكتابة تعبر عن الناس. والكتابة التي لا تعبر عن الناس هي كتابة زجاجية، كتابة نخبوية. والبرلمان يعبر عن الناس. ويتبنى وجهة نظرهم. ولذا احنا في الكتابة الروائية او حتى يعني في السرد عامة نتبنى وجهة نظر الشخصية. انا لا يمكن هتكلم بلسان شخصية ولا يعني اذا كانت الشخصية هي تروي نفسها لا يمكن هكون بالنسبة لها محاكم ليها. تترك لها البراح في الادب لتعبر عن نفسها بدوافعها. والنائب نفس الشيء، النائب يعبر عن احتياجات الناس بدوافعهم وبنواقصهم حتى. التعبير ده مهم، او ان انت تعبر عن الناس في الحالتين. الحاجة الثالثة الادوات، وبرغم ان الادوات تبدو مختلفة تماما ولكنها في الحقيقة متقاربة، لانه في الاول وفي الاخر انت بتكتب. بتكتب في الادب وتكتب في البرلمان مشروع قانون، او تكتب قضية كيف تعرضها بشكل جيد.
0: جميل.
2: كيف تفسرها بشكل جيد علشان تقدر تجمع معك الاغلبية للتصويت عليها.
0: شكرا لك يا الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري ضحى عاصي، والمشاركة في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدتي.
2: أشكرك. شكرا لكم. نلتقي على خير بإذن الله.
0: إن شاء الله. كما نرحب سيداتي وأسادتي هذا المساء بالدكتور فهد حسين من مملكة البحرين الشقيقة وأحد المشاركين في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. أهلا بك دكتور فهد في هذا اللقاء سيدي.
3: أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم جميعا وعلى الأردن وشعبك الجميل. أنا سعيد جدا في أن أكون مشارك في هذا الملتقى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور فهد حسين، ماذا يقول في هذا المجال؟
3: يعني الحديث عن الذات صعب جدا، ولكن أنا أحاول يعني على مدار 25 سنة الآن كل هذه الاشتغالات هي في النقد الأدبي المتعلق بالسرد، يعني قبل ما أحصل حتى على الأطروحة الدكتوراه

0: وعندي كتب أيضا مشاركة من خلال المؤتمرات والملتقيات، تكون لي أوراق قدمت في هذه الملتقيات.
1: نعم.
0: الحمد لله يعني مشارك هذه الناحية عفوا الإصدارات. أما اشتغالي في الثقافة، فأنا عضو بأسرة الأدباء والكتاب بالبحرين.
1: نعم.
0: وكنت على مدار حوالي 15 سنة عضو إداري متعدد، يعني على اختلاف المناصب، إلى أن وصلت إلى نائب رئيس طبعا، وقدمنا الكثير مع المجموعة في الإدارة، وقدمنا الأسرة خارج البحرين كإسم وكفعاليات وكمكانة، والحمد لله. هذا جانب أيضا آخر. مؤخرا في أزمة كورونا أسست مختبر اسمه مختبر سرديات البحرين، يعني فقط بالسرد، سواء كان في التراث أو في القصة أو الرواية أو المسرح بعض الأحيان، ومستمر إلى كثير الآن، حوالي 40 عضو فيه.
1: نعم.
0: من كاتب وكاتب، ونستمر في هذا العمل الحمد لله
1: إن شاء الله. دكتور فهد حسين ستشارك في جلسة الرواية التاريخية إعادة قراءة التاريخ أم مقاربة الواقع تاريخيا؟ كيف يجيب الدكتور فهد على هذا التساؤل؟
0: طبعا السؤال كبير وعميق جدا، كيف ننظر إلى التاريخ وكيف نوظف التاريخ في العمل السردي، لأن ما كان سابقا في بداية القرن العشرين أو في حتى في القرن التاسع عشر أول ما بدأت الكتابة الروائية، فالكتابات التاريخية هو نقل التاريخ إلى العمل بصيغة أدبية. هل هذا هو المجدي الآن عندنا في مجتمعنا العربي؟ أنا أعتقد غير مجدي، ينبغي أن تكون قراءة جديدة إلى هذا التاريخ. ثانيا، هل أنا أوظف التاريخ كواقع معاش في فترة من الفترات، أم أدخل المتخيل الأساسي في هذه الكتابات، خاصة أن العمل السردي الروائي والقصصي التقنية الأساسية هي التخيل.
1: نعم.
0: وإذا لا يوجد تخيل عند الكاتب، فمعنى آخر لا يختلف بينه وبين المؤرخ، ينقل أحداث. وهذا ما حدث، يعني حينما ننظر إلى عبقريات العقاد اللي نشرها ودرسنا إحنا بالمدارس.
1: نعم.
0: هل هي أعمال روائية؟ هي ليست أعمال روائية، هي أعمال تاريخية. ولكن هناك من يقول هذا عمل أدبي. هو ليس عمل أدبي، أنا في وجهة نظري ليس عمل أدبي. إن لا ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة مختلفة. الآن نحن عندنا تحديات معرفية وثقافية على مستوى العالم، نحن في الوطن العربي، كيف ننظر لهذه التحديات من خلال موروثنا؟ نحن لدينا في الوطن العربي والإسلامي موروث كبير جدا جدا من التراث. هل نرمي التراث؟ هل نأخذ التراث؟ وكيف نأخذه؟ وهذا ما حدث، وأكيد أنت شاهد، يعني تعرف ده الموضوع أكثر مني، حينما جاءت رواد النهضة جاءوا ونادوا بالتعديل والتغيير ونهضة المجتمع، هناك من وقف وقال لا، ينبغي أن ننهض المجتمع من خلال التراث. أنا قال لا، من خلال التأثر بالغرب. وهكذا استمر. ولكن في الأخير نحن لدينا محصلة ثقافية ومعرفية من خلال هذا الصراع اللي دار أيام النهض والتنوير، نحن الآن نجني. لكن كيف نطور هذا الجانب؟ كيف ينعكس تدريجيا وباستمرار في مجتمعنا الخليجي ومجتمعنا العربي؟ لابد من إعادة بين فترة وفترة للقراءة. حتى المفاهيم، يعني الآن هل مفهوم الشعب العربي القومي كما هو موجود بالخمسينيات والأربعينيات؟ طبعا لا، اختلف المفاهيم. الأزمات تخلي الإنسان يعيد تفكير في أمور كثيرة كما فيها الوقائع التاريخية.
1: نعم. دكتور فهد حسين، سيكون لك ورقة عمل في ملتقى السرد العربي.

0: العرب السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون تحت عنوان السرد بين جيلين في البحرين. أبرز المحاور التي سيركز عليها الدكتور فهد في هذه الورقة.
1: جميل، الله يسلمك. أنا عندي أشتغل على كتاب اسمه التجربة النقدية البحرينية للسرد.
0: نعم.
1: ومن ضمن هذا في محور أساسي يقلقني دائما، وهو الأجيال التي كتبت الرواية والقصة. كيف تطورت هذه الكتابات؟ هل تراجعت أم تقدمت؟ هل تأثروا الجيل الحالي بالجيل السابق؟ هذه إشكاليات كثيرة كنت أنا وايد أفكر فيها. الآن ما راح أقدمه، طبعا هي الورقة طويلة جدا، ولكن راح يعني أنا انتقي بعض العناصر اللي أطرحها في خلال يمكن 3 ساعة أو ربع ساعة.
0: نعم.
1: في الندوة هي الجيلين، أنا قصدي الجيل جاء من الخمسينيات حتى 99. هذا الجيل كيف استمر؟ هل توقف؟ ما هي التداعيات اللي جعلت يكتب؟ أي من أين انطلقوا؟ هل هم أساسا كتاب؟ أم هم صحفيين؟ أم هم يمارسوا حياتهم الطبيعية؟ هل تأثروا بالكتابات العربية؟ وخاصة أنتم دول المركز وتأثيركم على الهوامش، دول الهامش، كيف يكون هذا الجانب؟ أي مهم جدا أيضا. ثم أتكلم عن طبيعة التجربة، الموضوعات التي تتناول، وفي الجيل الحالي هل فعلا من جيل 2000 إلى ما نحن اليوم في 25-26 سنة الآن، هل الجيل مثقف؟ هل يقرأ؟ هل ينتقل الموضوعات؟ أين موقعه في الساحة الأدبية على الأقل الخليجية؟ هل هو يدور ولا لا؟ هل قدم شيء ولا لا؟ هل نظر إلى الموضوعات برؤية؟ هل الكتاب الجدد هؤلاء يحملون مشروعات؟
0: نعم.
1: رؤية فكرية؟ أم يكتب فقط للكتابة؟ يعني حينما نتحدث عن مثلا كمثال، نتحدث عن محمود درويش، لا نقول محمود درويش شاعر فقط، نقول مشروع ثقافي. حينما نتكلم عن جبر إبراهيم جبر، حينما نتكلم عن حنمينة، حينما نتكلم عن صنع الله إبراهيم، يعني هؤلاء كلهم جاءوا بمشروعات فكرية أساسا. كتابتهم ما انطلقت من فراغ.
0: نعم.
1: انطلقت من وعي وثقافة. أنا أناقش هذا الموضوع وأعطي أدلة هل فعلا هو موجود أو موجود. يعني راح أتكلم عن هذه الأمور، وأتكلم عن الموضوعات المهمشة وبدت تسلط الضوء عليها، هل فعلا كانت موجودة الموضوعات الآن؟ أين جرأة الكاتب في مناقشة الموضوعات، خاصة الموضوعات الحساسة كالهوية مثلا، مثلا الأعراق، الألوان، اللون، الدين، هاي قضايا حساسة جدا كيف تتناولها؟ أيضا اللغة، هل فعلا الكتابات الجديدة أو الجيل الجديد مهتم باللغة الأدبية ثم مهتم بشعرية اللغة، أم يكتب بلغة تقريرية أو بلغة صحفية؟ أيضا راح ناقشه في الورقة.
0: نعم، شكرا لك دكتور فهد حسين من مملكة البحرين الشقيقة، وأنت أحد المشاركين في ملتقى السرد العربي السابع ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدي.
1: شكرا شكرا شكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله نلتقي على خير قريبا.
0: أيضا هذا المساء نرحب بالأكاديمية والكاتبة والناقدة الدكتورة موج يوسف من جمهورية العراق الشقيق. أهلا بك دكتورة موج في هذا اللقاء سيدتي.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا، وسعيدة جدا بانضمامي لإذاعتكم الموقرة، وشكرا لجنابك الكريم.
0: أشكرك سيدتي. نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الأكاديمية والكاتبة والناقدة الدكتورة موج يوسف، تفضلي سيدتي.
2: يعني من أصعب الأشياء أن يعرف المرء بنفسه، لكن أنا أعرف بنفسي من خلال الأدب. أولاً أنا أستاذة جامعية في الجامعة العراقية، تخصص لغة عربية، تخصص الدقيق أدب ونقد حديث. مسيرتي بدأت، يعني هي ليست قديمة، وإنما بدأت من عام 2019 بصفتي ناقدة في مجال الشعر والرواية، ومن ثم في السينما والمسرح. يعني كتبت في النقد الثقافي، وكتبت في علم اجتماع الأدب، ومن بعدها الآن المشاريع التي أعمل عليها هي مشاريع تجمع ما بين النقد وما بين الفكر. شاركت بمهرجانات يعني دولية، منها مهرجان الشعر في الشارقة، وكذلك لي محاضرات في المملكة العربية السعودية في مركز إثراء، في أيضا مختبر النقد، وأيضا بصفتي محكمة في بعض الجوائز العربية، مثل جائزة الشاعرة سعاد الصباح للإبداع لمؤلفات في النقد. هي مؤلفات متعددة، منها الذات والمجتمع، دراسة في الأنساق الثقافية في شعر أمل دنقل، وكتابي الأخير بعنوان المرأة الدينية المرأة النسوية، كشف مضمرات الخطاب السردي في ضوء المجتمع الأدب، عدا المقالات التي أنشرها في المجلات العربية والصحف العربية.
0: الدكتورة موج ستشارك في الجلسة التي تحمل عنوان تحولات الواقعية السحرية في الرواية العربية الجديدة على هامش ملتقى السرد العربي السابع. كيف هي النظرة والانطباع الأولي عن هذه الجلسة التي تحمل هذا العنوان؟
2: نعم، هذه الافتراضات أو الأسئلة التي طرحتها هي التي ستقودني إلى دراسة الروايات. منها أنا شخصت التحول، ما سبب التحول في الواقعية السحرية، هذا جانب، والجانب الآخر هل هو تحول إيجابي أم تحول سلبي، لأن ليست كل التحولات الموجودة هي قد تكون مهمة وإيجابية. اثنين، ما هو شكل الرواية الجديد، الشكل الفني، هل هو تكرار؟ اثنين، بداية الواقعية السحرية، هل قد ما بدأت، يعني هي مثل ما قيل أنها بدأت من الأدب اللاتيني أو بدأت من ماركيز؟ أنا لا أرى أنها بدأت من ماركيز، لأنها موجودة لدينا عربيا في حكايات ألف ليلة وليلة، عندما استعانت شهرزاد بالأشباح واستعانت بكل العالم الغيبي لتوظفه في السرد في الحكاية، فهناك لديها جذور عربية، وهذه القضية لابد أن نركز عليها، وما الأسباب التي استدعت شهرزاد باستدعاء هذه العوالم المتخيلة. أيضا هنا ينطرح سؤال، لماذا يلجأ الكاتب العربي أو الروائي العربي إلى الواقعية السحرية؟ طبعا هذه الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون من النص الروائي نفسه.
0: نعم. دكتورة موج يوسف، سيكون لك ورقة عمل عن الروائي جلال برجس على هامش الجلسة الحوارية المتعلقة بتحولات الواقعية السحرية في الرواية العربية الجديدة. أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها في هذه الورقة؟
2: المحور الأول سيتم عن تحولات بشكل عام في الواقعية السحرية في الروايات الصادرة مؤخرا، يعني هذه أنا أمر عليها بشكل سريع، وسأركز على رواية معزوفة اليوم السابع. هذه الرواية جدا مهمة، أولا مهمة من حيث أنها انتقالة نوعية للرواية العربية، لأن جلال عمل على قضية جدا مهمة، هي أنه المزج بين الواقعية السحرية وبين كيف تحولات الهوية عند الفرد، كيف ينتقل الفرد من مركز، من هامش إلى مركز. فهنا سأتحول، يعني هي ثيمة الرواية تنطلق من الغجري أو النوار الموجودون في الأردن لديكم، ويعني عندهم هو قارئ ومثقف، يعني بالرغم من أميته لكن يقرأ ويكتب وهو عامل نظافة. فهذا يعثر على مخطوطة لجده ويكتشف أن هذه المخطوطة فيها سر عجيب يشفي الأمراض التي حدثت في المدينة. طيب ما هو المرض الذي حدث في المدينة؟ أنا كنت أتوقع في البداية أنه كورونا، لأن جلال صور لي كأنما كورونا، لكن هناك من كل شخص تظهر نسخة شبحية.
0: نعم.
2: ما ينظر إلى نفسه بالمرآة فيجد نسخة مشوهة من عنده. هنا التحول في الرواية، هل هو شبح؟ لا، مو شبح، هو إنسان، لكن يعني مرض، المرض مالته هذا بسبب الخطايا، بسبب الذنوب، بسبب الأعمال اللا إنسانية.
0: نعم.
2: لأن مو كل إنسان في المدينة أصيب فيها. فهذه الرمزية هي رمزية تأويلية ستفتح شهية النقد على تأويلات متعددة. فهذا المحور الأساسي الذي سأركز عليه، هل هو شبح؟ لا، في كل إنسان يوجد بداخله شر، وهذا الشر عندما يتغلب على الخير سيتحول إلى نسخة شبحية تتطلب العلاج. هذه الفكرة النبيلة.
0: جميل.
2: التي ينطلق من عندها جلال برجي.
0: نعم، شكرا لك الكاتبة والأكاديمية والناقدة الدكتورة موج يوسف من جمهورية العراق الشقيق. الدكتورة موج سيكون لها مشاركة في ملتقى السرد العربي السابع لهذا العام ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون. شكرا سيدتي.
2: شكرا، كل الامتنان، ممتنة.
0: سيداتي وسادتي من محطات هنا عمان، هذا المساء محطة الإصدارات، حيث صدرت حديثا رواية العتبة ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من الأحد العثماني إلى النكبة لسعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك دكتورة هند في هذا اللقاء سيدتي.
3: أهلا وسهلا، سعيدة جدا بأن أكون معكم.
0: دكتورة هند، كيف جاءت فكرة إصدار رواية العتبة والبعد التاريخي الذي تحمله هذه الرواية؟
3: نعم، يعني هذا السؤال يجب أن أطرحه على نفسي أولا. أنا كاتبة قصة قصيرة.
0: نعم.
3: ولدي 7 مجموعات قصصية، أي أن مسيرتي في السرد بدأت بالقصة القصيرة. وأعتقد بأنه الفارق الفني بين فن القصة القصيرة وبين الانتقال إلى فن آخر أرحب وأكبر وهو الرواية، يعني يرتبط بأمرين: الأول تجربة الكاتب
0: أو
3: الكاتبة، والأمر الثاني التطور الأحداث والبيئة التي يريد الكاتب أن يقدمها. يعني في متغيرات كبيرة، هذه المتغيرات تجعل الكاتب ينتقل من يعني بتجربتي أنا أنتقل من فن القصة القصيرة إلى فن أوسع يعبر عن تجربة كبيرة ليس لي أنا ككاتبة، وإنما للوطن.
0: نعم.
3: للوطن.
0: نعم دكتورة هند، رواية العتبة مكونة من 3 فصول، كل فصل
3: نعم.
0: يتناول شخصية من شخصيات الأسرة الأردنية التي تناولتها هذه الرواية.
3: نعم.
0: ماذا عن هذه الفصول 3؟ تفضلي سيدتي.
3: نعم، العتبة يعني كرواية طويلة.
0: نعم.
3: تصل إلى 400 صفحة، لكن كل فصل فيها يسرد سيرة شخصية.
0: نعم.
3: أو جيل بدءا بالجيل الذي عاصر نهاية العهد العثماني وعاش هذه المرحلة وانتقل إلى عهد الانتداب. الجيل الثاني هو في الفصل الثاني جيل المحامي الذي تربى في مدارس القدس انتقالا من الحصن إلى مدارس القدس، ثم انتقل بتجربة كبيرة حقيقة من خلال رصد الأحداث الكبيرة التي حدثت على أرض فلسطين وأرض الأردن وأرض بلاد الشام ككل، في حين أنه الفصل الثالث يعني ربما كان يخص الكاتبة الدرجة الأولى. فكل فصل من هذه الفصول يؤرخ لجيل، ومن هنا قسمته إلى ثلاث فصول.
0: نعم. الشخصية التي تحدثت عنها في الفصل الأول دكتورة هند.
3: نعم والله هذه الشخصية أنا سعيدة جدا بأن أجعلها بطلة الفصل الأول.
0: نعم.
3: هي شخصية من لحم ودم وحقيقي حقيقية، وهي شخصية الروائي الأردني المغترب عقيل عقيل أبو الشعر.
0: نعم.
3: أنا لا أكتب بالمناسبة عن عائلة تخصني، هنا أكتب عن عائلة من أهالي بلاد الشام في هذا الزمن القلق الذي انتقل من أواخر العهد العثماني إلى بدايات تأسيس الدولة العربية بدمشق، انهيار هذه الدولة والانتداب البريطاني والفرنسي. يعني بلاد الشخصيات اللي عاشت هاي الفترة انتقلت انتقالات هائلة وخطيرة وكبيرة من مرحلة إلى مرحلة بحدود سنوات. يعني الفارق بين نهاية الدولة العثمانية 1918 وبداية الدولة العربية كان مجرد شهرين، انتقلت فيه الشخصيات من الجنسية أو التبعية كانوا يقولوا التبعية العثمانية إلى التبعية العربية.
0: نعم.
3: ثم الوطنية، أصبحنا نحمل جنسية مع تأسيس الإمارة الجنسية الأردنية.
0: نعم.
3: لاحظ هذه النقلات الكبيرة التي حدثت على شخصيات هذه المرحلة. وعقيل تحديدا هو شخص تنويري، لم أقدمه بطريقة يعني عابرة أو عادية، قدمته كشخصية روائية لأنه كتب روايات بثلاث لغات على الأقل.
0: نعم.
3: والحمد لله أنه استطعنا أن نترجمها ونقدمها عبر وزارة الثقافة إلى القراء العرب.
0: نعم.
3: وترجمت من الفرنسية ومن الإسبانية. إذن
0: نعم.
3: يعني هاي شخصية غنية، هي التي تطرح أفكار تقوم على أولا المطالبة بالحرية، الأمر الثاني إنه بلاد الشام وحدة طبيعية ووحدة سكانية وفكرية واحدة، ثم أنه يمثل جيل تحرك نحو الهجرة. لاحظ بأنه منذ إعلان السفر برلك اللي أعلنته الدولة العثمانية، هاجرت مجموعة كبيرة من شباب بلاد الشام كله، لا أتحدث عن الأردن.
0: نعم.
3: وأصبح ظاهرة الهجرة. هذه الشخصية غنية، يعني لذلك اخترت أن أقدمها في الأماكن بدءا بالحصن، انتقالا إلى القدس، انتقالا إلى مرسيليا، ثم إلى المهجر.
0: نعم. بالإضافة إلى أن شخصية عقيل أبو الشعر شخصية إعلامية وروائية، أيضا نعم. هو عاشق للموسيقى.
3: نعم نعم. يعني الشيء اللي أنا بتمنى وأنا على قيد الحياة أنه أوصل له هو الإرث الموسيقي الذي تركه هذا الرجل.
0: نعم.
3: لم يصلنا مع الأسف. يعني أنا بعتز جدا بإني بقيت أبحث عنه بعد ما هاجر لمدة قرن كامل، أخباره كانت مقطوعة عنا، واستطعت أن أصل إلى الروايات، ليس جميع الروايات، هو عنده 10 روايات، وصلنا إلى 3 روايات. أما إنجازه الموسيقي فأنا أعتقد أنه هذا يحتاج إلى عمل مؤسسي. يعني أتمنى أنه يصير في بحث عن دوره. هو كان أستاذ موسيقى أيضا في الدومينيكان.
0: نعم. دكتورة هند، الشخصية الثانية في الفصل الثاني هي شخصية المحامي نجيب أبو الشعر.

0: وفي الفصل الثالث شخصية سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر. ولكن أريد أن أسأل سؤال تاريخي يتعلق بسبب ارتباط شخصية عقيل وكذلك نجيب بمدينة القدس.
1: هذا يعني سؤال محوري. أنا قلت بأنه لا أؤرخ لمنطقة محددة، أنا أؤرخ لبلاد الشام.
0: نعم.
1: القدس كانت مدينة عالمية في تلك الفترة، فيها كل قنصليات اللي ممكن أنك تسميها قنصليات العالم.
0: نعم.
1: هي المكان كما تعرف الذي تجتمع فيه كل الجنسيات، سواء كانت يعني من الحجاج، سواء كانوا الحجاج المسيحيين اللي كانوا يوصلوا بفترة الأعياد إلى 12,000 حاج من روسيا.
0: نعم.
1: صور، نحن بنحكي عن منطقة جاذبة جدا، وطبعا الحج الإسلامي يجب أن يتم ما يسمى بالتقديس، إنه الحاج ينهي حجته بزيارة القدس. يعني نحن نتحدث عن مكان عالمي.
0: نعم.
1: والشيء اللي بحب يعني أضيفه إنها القدس كانت مركز لاجتذاب الدارسين يعني عبر التاريخ على فكرة.
0: نعم.
1: شيء جديد. فكان أهالي شرق الأردن تحديدا إذا أرادوا أن يدرسوا وينهوا تعليمهم كانوا يذهبوا إلى القدس.
0: نعم.
1: كان هناك مجال واسع للدراسة في معاهد مختلفة. يعني مثلا شخصية نجيب، وأنا هنا لا أتحدث عن شخص واحد، أتحدث عن ظاهر الجيل بحاله كامل. وجدوا مثلا بالمدارس مثل مدرسة الفرير، مدرسة درسانتا إلى آخره، وجدوا ملاذا حقيقيا لثقافة متنوعة ومتعددة، لدرجة أنه بعضهم كان يتقن 7 لغات. تصور هذا النوع من الثقافة. لكن أيضا شخصية الفصل الثاني نجيب المحامي،
0: نعم،
1: درس أيضا في القدس في معهد الحقوق، وهو من أرقى المعاهد، وكان هو الوحيد من أهالي شرق الأردن اللي درسوا في هذا المعهد في البداية، ثم انفتح أمام الآخرين. إذا يعني أنا لا أتحدث عن هذه الشخصيات بطريقة خيالية.
0: نعم.
1: اعتمدت على لنقل أسس خلفية.
0: نعم.
1: أكاديمية حقيقة.
0: جميل. دكتورة هند، يعني سؤالي قبل الأخير يتناول موضوع التنوع الثقافي الذي يتميز به الأردن.
1: نعم.
0: وهنا نتحدث عن علاقة المحامي نجيب أبو الشعر بشخصية الشركسي سعيد بكير.
1: نعم.
0: وهذا يعني له دلالات ورمزية عالية جدا، مما يدل على التنوع الثقافي الذي يمتاز به الأردن.
1: أنا بدي أشكرك على هذا السؤال. حقيقة أنه هناك، خلينا نتوقف في الرواية عند نموذجين لهذا التنوع.
0: نعم.
1: الأول طرح من خلال الفصل الأول اللي هو تهجير الأرمن، ونعم، وصورة الأرمن في هذه الرواية. الصورة كانت خلينا نحكي منقسمة إلى ناحيتين. الأولى 1915 عندما تم تهجير الأرمن وجاءوا إلى شرق الأردن واستقر جزء كبير منهم، بعضهم في جرش، هاي معلومة الناس ما بتعرفها.
0: نعم.
1: الجزء الثاني من صورة الأرمن في الرواية كانت في القدس بحي الأرمن، وشخصية أم سركيس وأبو سركيس وعائلتهم اللي ارتبطت بنجيب. هلأ الصورة الثانية الجميلة اللي هي تؤرخ لمكون مهم جدا في مجتمعنا الأردني، وهو المجتمع الشركسي. الشركس جاءوا إلى هنا عام 1878 واستقروا في عمان ووادي السير، وطبعا

0: ناعور، شخصية مثلا سعيد بكير تعطي، وعلاقتها بنجيب تعطي أجمل، خلينا نقول المحاور، وخاصة أنه في الرواية تم التوقف عن ظاهرة جميلة جدا اللي هي الفانتازية الشركسية، ووصفها بالتفاصيل. نحن مجتمع، هاي من أساسيات مجتمعنا الأردني، التعدد والتنوع والتلاحم، التلاحم بين هذه العناصر.
1: نعم. أصعب إشي أنه الواحد يحكي عن نفسه.
0: نعم.
1: وهذا كان المحور الفصل الثالث، الحديث عن شخصية الدكتورة هند أبو الشعر. ولكن سؤالي الأخير، بصفتك رئيسة لجنة العصور الإسلامية والعثمانية في مشروع السردية الأردنية،
0: نعم،
1: الأردن الأرض والإنسان،
0: نعم،
1: هل يمكن اعتبار هذه الرواية رواية العتبة جزءا من توثيق السردية الأردنية، طالما تحدثنا عن موضوع التنوع الثقافي اللي بيمتاز فيه الأردن عن غيره من دول المنطقة؟
0: يعني أنا بعتبر أنه هذا سؤال الساعة.
1: نعم.
0: كيف نفهم السردية؟ نحن ندرس فيها الأرض والإنسان أكيد، لكن في نفس الوقت يجب أن نعتمد على خلفية أكاديمية. عندما نقدم السردية الأردنية نحن نتحدث عن أرض ملتقى الحضارات.
1: نعم.
0: نتحدث عن يعني بكل بساطة أرض تبدأ الحضارة فيها من أكثر من 2 مليون عام. تخيل، هذا هي ملتقى الحضارات، هي ملتقى للتمازج السكاني والهجرات. صحيح، وصلونا اليونان والرومان والبيزنطيين والفرس، كلهم قوى أجنبية، لكن حضاراتنا المحلية كانت هي الأساس. العمونيين، الأدوميين، الأنباط.
1: نعم.
0: يعني لا نستطيع أن نسرد سيرة المكان والحضارة بعيدا عن الأنباط والغساسنة أجدادنا. سؤالك مهم جدا. أنا أعتقد أنه بعد ما نقدم الآن الجانب الأكاديمي، نحن فتحنا عبر منصة، فتحنا المجال لكل من أراد أن يشارك بقصة أو حدث يؤرخ لأرض الأردن وإنسان الأردن. يعني بدنا نؤرخ الرواية الشفوية.
1: نعم.
0: لكن هذا السؤال خطير، هل يمكن اعتبار كل رواية تمثل، يمكن أن نوظفها بالسردية؟ طبعا لا، مش كل الروايات، خاصة أنه نحن بالأردن الآن نعاني من زخم، نعاني بقول من زخم كبير بالروايات التي تصدر. ولذلك إذا كانت رواية لها هذا الحس الاجتماعي، نعم، أقول بأنه هي جزء من السردية. ويجب يعني يمكن هذه الرواية أن تكون نص صالح لمسلسل أو فيلم مثلا.
1: جميل.
0: وهذا ما نسعى إليه في السردية، أنه نقدم هذه السردية لتتحول للجيل القادم بأشكال متعددة، أفلام،
1: مسلسلات،
0: مسلسلات،
1: نعم.
0: كل شيء، كل شيء.
1: نعم. شكرا لك سعادة العين الدكتورة هند أبو الشعر، مؤلفة رواية العتبة، ملحمة عائلية على حدود الذاكرة من العهد العثماني للنكبة. شكرا سيدتي.
0: أشكرك، أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء.
1: شكرا.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للزميلة المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وللزميل شادي زيدين في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفحيص بوقتنا الحاضر حي من أحياء عمان الكبرى، معروف جدا أنه أغلب القرى والمدن البعيدة عن بعضها شبكها العمران وبطلنا نعرف إلها حدود. شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل حلف بالفحيص وقال: قسما بماحص والفحيص والطفيلة والثنية، وبمن شقيت بهن وهي بأهلها مثلي شقية، إن القدود المأدبية والعيون العجرمية أشواقها ستظل في قلبي وإن أوديت حية، ولسوف تبقى للصبابة في ثرى رمسي بقية. عرار أكثر شاعر أردني ذكر القرى والأرياف والبوادي والمدن في شعره. لاحظوا معي أنه في 5 أبيات جاب سيرة 6 أماكن وقبائل في الأردن، وخلينا نزيد عليها: يا أخت رم كيف رم وكيف حال بني عطية.

أعزائي المستمعين، قلنا أنه الفحص صارت من مغاريب عمان بعد ما كانت بلدة نائية وبعيدة تحتاج مشوار اللي ينصاها في هذاك الزمن. بعض أهالي الفحص وبحكم عملهم ومصالحهم رحلوا وسكنوا عمان، منهم زيدان السويس اللي رحل من الفحص على عمان بالستينات من القرن الماضي. الشاعر عيسى المضاعين أرسل لزيدان قصيدة يلوم فيها على ترك الفحص وسكن عمان، يقول: يا راكب اللي تعجبك حين ممشاه من نوع مرسيدس تفوق السحابي، تلفي على أبو منصور يا حلو ملفاه، الشاعر اللي لنهرج ما يهابي، سلم عليه وسائله عن حكاياه، وصل لأبو منصور منا عتابي، فحص المعزة كيف يا شيخ تنساه، يا حلو مسكن هيشها والروابي، تشبه جبل لبنان طيبه وحلاياه، مناخه يشفى العليل المصابي، حصن منيع وما حدا يدناه، حتى المهداوي قطعوه بالحرابي، وثني ابو ضاحي يا رسل ونخاه، لا بدي حضرك بزريف الجوابي، الحمد لله عايشين بعطاياه، يا رحمة الباري تزيل الصعابي، ما رعاود على ربعك بليم وانا، وخلي اجبال خنيفسة للخرابي، فحيص الكرم والجود يا محلا، فيها تربيت من اول شبابي، واليوم فيها كهرباء وفيها مياه، تسقي وتضوي جبالها والهضابي، قصور عروس العلالي مبناه، تعال جاور ناطحات السحابي، الموت ما بين المحبين يا محلاه، عدك عريس وزافينك شبابي، هذا سلامي للي يمك خبرناه، اخوانكم وجواركم والاحبابي، واختم كلامي بالنبي عز طرياه، يشفع لنا بالحشر يوم الحسابي.

أعزائي المستمعين، على عادة شعراء البدو نلقى أنه الفحيصي عيسى المضاعين يبدأ قصيدته بالمشد التقليدي، لكن بدل الذلول والفرس صار المرسال بسيارة، يا راكب اللي تعجبك حين ممشى من نوع مرسيدس تفوق السحابي، تلفي عبو منصور يا حلو ملفا الشاعر اللي لنهرج ما يهابي. ونلقى بالقصيدة انه زيدان السويس سكن جبل خنيفسة اللي هي منطقة الهاشم الشمالي لحدود قصر النويجيس، مار عاود على ربعك بليام وانا وخلي جبال خنيفسة للخرابي. خنيفسة هذه كانت أراضي زراعية تنتج القمح والشعير والقيطاني، وفي ناس كثير كانوا يزرعوها بساتين صيفية وبرضو يزرعوا فيها الدخان. لا شك أنه عاصمتنا تطورت كثير، وأنا أبحبش عن جذور خنيفسة لقيت إعلان عن معارض تجارية ومحلات للبيع فيها، وبرضو في وصف لجبال عمان بأسمائها القديمة يذكروا أنه الطهطور الشرقي هو جبل القلعة والطهطور الغربي هو جبل الحسين. كلمة الطهطور معناها رجم الحجار. الطهطورين هذول كان اسمهم القديم خنيفسة.

0: أعزائي المستمعين، يوصف الشاعر عيسى المضاعين المباني الحديثة بالستينات في قرية الفحيص إنها مثل ناطحات السحاب وهي معتلية جبال الفحيص، ويظهر أنه في لهم صديق مشترك رحل لعمان وعيسى يطلب تبليغه سلامه. قصور عروس العلالي مبناه، تعال جاور ناطحات السحابي. الموت ما بين المحبين محلاه، عدك عريس وزافينك شبابي. هذا سلامي لك يمن خبرناه، إخوانكم وجواركم والأحبابي. اللي لفت نظري خاتمة قصيدة عيسى المضاعين، وأختم كلامي بالنبي عز طرياه، يشفع لنا بالحشر يوم الحسابي. وطبعا هذه مش بعيدة ولا غريبة عن وجدان الشعب الأردني من شتى المنابت والأصول. وبرضو عرفنا من القصيدة أنه الفحص بالستينات ما كانت وصلتها الكهرباء. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي، وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم يكن سؤال الأمير عن شعر عرار سؤال فضول، بل سؤال ميزان. فالمنفى إن خف وزنه في الجسد ثقل في اللغة، والشاعر العائد لا يمتحن بما كتب، بل بما بقي في صوته من رجع الغياب.

0: السلام على سمو الأمير.
1: وعليكم السلام يا شيخ حمزة ورحمة الله وبركاته.
0: هل قرأت اليوم ما كتبه عرار يا سمو الأمير؟
1: لا والله يا شيخ حمزة، من بداية النهار ونحن في المجلس التشريعي تعبنا اليوم.
0: الله يعطيك العافية يا سمو الأمير.
1: أسمعنا ماذا كتب عرار بعدما رجع من منفاه، وهل لا تزال أثار النفي في شعره أم أنها خفتت؟

وحين بلغ الشعر مجلس الحكم لم يستقبل كقصيدة بل كبيان. فالأمير الذي يعرف متى يصغي يعرف أيضا متى يجب أن تعاد الكلمة إلى حدها.

مالي وبرفين يا عشاق برفينا أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وبدل الشيب أحلام الصبا ورعاً وناب عن طيب لقيانا تجافينا فلا أوان سواد السير تذكرني ولا الكواعب في أرباض عجلونا.

في مجلس يجتمع فيه الشعر والسياسة، كان الأمير يكتب بالبيت الواحد ما تعجز عنه الخطب، أن الدولة لا تخاف الكلمة لكنها تمسك ميزانها.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: اكتب يا شيخ ردا عليه في نفس الصحيفة:
3: أنا جاهز يا مولاي.
2: ناديت من برفين غير سميعة، فاصرخ وصح ما شئت يا برفين.
3: برفين،
2: إن كان شعرا ما يقال فقد دنا.
3: دنا
2: وقت يصح لنا به التأبين.
3: التأبين.
2: وأخوك بالشام العريقة نازل، لك في قريضك مسعف ومعين.
3: معين.
2: أوحى لك التدخين ما قد قلته.
3: قلته.
2: في كل حرف منه نيكوتين.
3: نيكوتين.
2: هبلتك أمك، كيف تمدح دمية
3: دمية
2: برطانة ضحكت عليها الصين.
3: الصين.
2: ابعثها له يا شيخ حمزة، وابعثها للصحيفة.
3: أمرك يا مولاي.

لم يكن الرد غضبا ولا شماتة بشاعر، كان درسا في الفارق بين المجازي حين يسيح وبين الدولة حين تقيم للغة سورا يحفظها.

0: مولاي، هذا عرار يرد عليك.
1: لنسمع يا شيخنا.
0: هلم هلم نلم شعث قريضنا، وبغير دين بني النسيب ندين، فلقد تناولنا بلاذع نقده.

وحديث إخوان الصفاء شجون، والأشرفية ما على ظبياتها ألا تكون رمالها يبرين. ودع الملام فما يلين قناتنا، في حبها تعريضك الموزون. برفين يا مولاي، لا عثرت بكم في حلبة النظر السديد عيون. أو بعد هذا هل علي وصاحبي حرج إذا ناديت يا برفينُ؟

هكذا قال عرار، لا مدافعا عن اسم ولا معتذرا عن قول، بل متكئا على ذاكرة تبدل فيها القرب تنائيا والشباب حكمة موجوعة. فلم تكن برفين عنده امرأة، بل علامة زمن لم يعد يجيد الوقوف طويلا.

0: أحقا يا عرار كتبت لتستفز الأمير؟
1: لا يا دباس، كتبت لأستفز الفكرة حين شعرت أنها تمسك بالرمز أكثر مما تمسك بالميزان.
0: لكن الدول في أول أعمارها تخاف الالتباس.
1: وأنا شاعر الالتباس، وظيفتي أن أخلط السؤال باليقين لا أن أزين الإجابة.
0: وهل كان ما جرى خصومة؟
1: لا لا لا لا، كان حوارا لم يجري بالكلمات. الأمير شاعر دولة، يرى اللغة من علن كي لا تنفلت، وأنا شاعر موقف أدفعها إلى الحافة لأعرف إن كانت صادقة.
0: إذن لماذا الاعتذار؟
1: لأن الدولة الحديثة لا تختبر بالصراخ بل تختبر بالميزان، وبوفين لم تكن امرأة، كانت كفة، وحين مالت الكفة أكثر مما يجب أعدتها ببيت أقل.
0: فتنازلت؟
1: لا طبعا، تراجعت خطوة كي يبقى الشعر أمام الدولة لا تحتها ولا فوقها.
2: لكن الشعر إذا ضيق عليه لم ينكسر، بل أعاد ترتيب نفسه واستدعى الحجة للعاطفة، وهنا لم يعد عرار شاعر اسم بل شاعر موقف.
3: هم يقولون لماذا العقبي كان مع الشريف؟ نعم يا سمو الأمير، يقولون إن الشريف الحسين كان ضد الخلافة، فلماذا وقف معه العقبي؟
4: اكتب يا شيخ حمزة، أمرك يا مولاي.
3: لا يعرف المعروف إلا أهله.
4: أهله،
3: من ينكر المعروف ليس بعاقل.
4: ليس بعاقل.
3: السيد العقبي خير مؤثل.
4: مؤثل.
3: في المجد نسبته لخير أماثل.
4: أماثل.
3: ما ضر مولانا الحسين نكيرهم.
4: نكيرهم.
3: ويقول حاسدهم فلست بحافل.
5: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل خرقا فاضحا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وزارة الخارجية تستدعي القائمة بالأعمال الإيراني احتجاجا على الاعتداءات الإيرانية

الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي. اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية وسقوط 4 في منطقة نائية استهدفت أراضي المملكة. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. شركتا البوتاس والفوسفات تطلقان شراكة لإنشاء مجمع صناعي مشترك في العقبة والشيدية. منتخبا إسبانيا والأرجنتين يلتقيان الساعة 10 مساء اليوم في نهائي كأس العالم عام 2026. وأخيرا يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساءنا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ: ندين اعتداءات إيران، للكاتبة نيفين عبد الهادي. وفي صحيفة الرأي نطالع الاعتداءات الإيرانية، للكاتب خالد الشقران. ومن صحيفة الأنباط نطالع بقيادة حازمة وتنسيق أمني محكم، مؤسسة الغذاء والدواء تثبت مجددا أنها درع الوطن الحصين، للكاتب نضال أنور المجالي. وفي موقع سرايا نقرأ: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي حين يحمل النشام الأمل إلى العالم، للكاتب محمد الخطيب. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع الأردن في نهائي كأس العالم، للكاتب بسام السلمان. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ ما كتبه صالح الحموري حول مشاركة الأردن في تحكيم نهائيات كأس العالم. نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ: ندين اعتداءات إيران، للكاتبة نيفين عبد الهادي. وتقول: بالأمس صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. وبطبيعة الحال تم التعامل مع هذا الأمر بأعلى درجات الحرفية نتيجة لمهارة أبطال القوات المسلحة وسعيهم لحماية الوطن والمواطن. فهل تدرك ذلك وتدرك أن تكرار اعتداءاتها على الأردن أمر مدان ومرفوض؟ فالأردن وغيره من الدول ليسوا طرفا في الحرب. القوات المسلحة أكدت وتؤكد جاهزيتها للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وأحباطه. وهذا أيضا على إيران أن تدركه، فكل ما تقوم به مرفوض ومدان، وسيواجه بأعلى درجات الجاهزية والعملياتية والحسم الحازم. فالأردن عصي على كل من يفكر المساس بأمنه وسلامة أراضيه، وعلى إيران أن تسمع الصوت الأردني باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، سيما وأنها كما قال الصفدي: طالما سعى الأردن والدول العربية من أجل علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول لذلك يتطلب معالجة أسباب التوتر وفي مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وضمنا أن تبنى العلاقات على أساس احترام سيادة الدول.

وفي صحيفة الرأي نطالع الاعتداءات الإيرانية للكاتب خالد الشقران ويقول: أحدثت الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تحولا استراتيجيا أعاد تعريف مفهوم الدولة الآمنة في الشرق الأوسط، خاصة وأن تداعياتها امتدت إضافة إلى الأضرار المباشرة لتطال إعادة صياغة معادلات الأمن والسيادة والردع، كما دفعت الدول العربية إلى مراجعة كثير من المسلمات التي حكمت سياستها الأمنية طوال العقود الماضية، في مؤشر واضح على دخول المنطقة مرحلة جديدة تختلف في طبيعة تهديداتها وأدوات التعامل معها. هذا التحول فرض قراءة مختلفة للمشهد تشمل بنية الأمن الإقليمي وطريقة تفكير الدول في حماية مصالحها ومفهوم القوة ذاته، لا سيما وأن المنطقة دخلت مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، وأصبح الأمن الوطني منظومة متكاملة إضافة إلى الحدود والقوة العسكرية التقليدية. الكاتب يضيف: اقتصاديا كشفت الاعتداءات الإيرانية أن الصواريخ تترك آثارا أخرى خارج ساحات المواجهة، وهو ما يتطلب من الدول الاهتمام أكثر بالعمل بشكل فردي وجماعي لتعزيز أمن الموانئ وتحصين البنية التحتية وتنويع مسارات التجارة والطاقة، بعدما أصبحت هذه القطاعات جزءا أساسيا من منظومة الأمن الوطني والقومي وركيزة من ركائز الاستقرار الاستراتيجي. سياسيا كشفت الاعتداءات الإيرانية حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، وأسقطت كثيرا من الشعارات التي رفعتها طهران لسنوات تحت عناوين احترام مبدأ حسن الجوار ودعم قضايا المنطقة ونصرة الشعوب. المنطقة تدخل مرحلة جديدة أعادت رسم مفهوم القوة ومعايير الأمن، حيث أصبح أمن الدولة يرتبط بقدرتها على حماية بنيتها التحتية وتأمين فضائها الجوي وصون اقتصادها والحفاظ على استقرار مؤسساتها وضمان استمرار حركة التجارة والطاقة في مختلف الظروف، إلى جانب امتلاك أدوات الردع العسكرية. ومن هذا المنطلق تبرز أهمية قراءة الاعتداءات الإيرانية من زاوية التحولات الاستراتيجية التي أفرزتها، لأنها أسهمت في إعادة تعريف الدولة الآمنة وإعادة رسم قواعد الأمن الإقليمي وصياغة توازنات جديدة ستظل حاضرة في سياسات المنطقة لسنوات طويلة، حتى وإن توقفت العمليات العسكرية، وهو ما يحتم على الدول العربية البحث عن صيغ جادة تسهم في إيجاد قوة ردع جماعية حقيقية قادرة على لجم اعتداءات إيران أو غيرها من القوى ومنعها من العبث بأمن المنطقة.

من صحيفة الأنباط نطالع بقيادة حازمة وتنسيق أمني محكم. مؤسسة الغذاء والدواء تثبت مجددا أنها درع الوطن الحصين للكاتب نضال أنور المجالي، ويقول: العملية النوعية التي نفذتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، والتي أسفرت عن ضبط نحو 5 أطنان من مستحضرات التجميل المقلدة وغير المجازة ومجهولة المصدر، هي واحدة من أكبر وأهم العمليات الرقابية التي شهدها هذا القطاع في المملكة. إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تكمن في الرقم وحده، بل في الفكر الذي يقف خلفه. فالمؤسسة لم تنشغل بملاحقة عشرات الصفحات التي كانت تروج لهذه المنتجات، لأن تلك الصفحات لم تكن سوى أذرع لشبكة توريد واحدة. لقد اختارت المؤسسة أن تتبع الخيوط حتى نهايتها، وأن تنتقل من التعامل مع النتائج إلى معالجة السبب، ومن ملاحقة الأطراف إلى استهداف في المركز الذي يغذي هذه المنظومة. لقد تعاملت المؤسسة مع القضية كما يتعامل الجراح مع المرض، فلم تكتفي بإزالة الأعراض بل وصلت إلى مصدرها، ومن خلال تحليل البيانات وتتبع مسارات التوريد والاستفادة من قواعد بيانات شركات التوصيل، تمكنت من الوصول إلى المصدر الرئيس الذي كان يمد عشرات الصفحات الإلكترونية بالمنتجات المقلدة. إنها منهجية تضرب رأس سلسلة الإمداد بدلا من استنزاف الجهد في ملاحقة كل منفذ بيع على حدة. الكاتب مضى قائلا: إن أخطر ما في المنتجات المضبوطة أنها كانت تحمل علامات تجارية عالمية، بما يعني أن المستهلك كان يعتقد أنه يشتري منتجا أصليا، بينما قد يكون أمام منتج مقلد أو مجهول المصدر، لا يعرف أحد ظروف تصنيعه أو مكوناته أو مدى سلامته. وهنا يصبح الخطر مضاعفا، فهو يجمع بين الغش التجاري والتضليل الصحي في آن واحد. كما أن هذه العملية لم تحمي صحة المواطن فحسب، بل دافعت عن الاقتصاد الوطني أيضا. فالمنتجات المقلدة لا تنافس بجودة أفضل، وإنما تنافس عبر التهرب من الالتزامات القانونية والتنظيمية والضريبية التي يلتزم بها المستثمرون والوكلاء الرسميون، وهي بذلك تخل بمبدأ المنافسة العادلة وتلحق ضررا مباشرا بالشركات الملتزمة التي استثمرت في تسجيل منتجاتها وبناء علاماتها التجارية والالتزام بالمعايير الرقابية. الكاتب يؤكد: لا يمكن إغفال الدور المحوري للأجهزة الأمنية المختصة التي شكلت إلى جانب المؤسسة العامة للغذاء والدواء نموذجا متقدما للتكامل بين الخبرة الفنية والقدرة التنفيذية. وفي موقع سرايا نقرأ: فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي حين يحمل النشام الأمل إلى العالم، للكاتب محمد الخطيب، ويقول: لم يعد حضور الأردن في ميادين العمل الإنساني الدولي مقتصرا على قوات حفظ السلام أو المستشفيات الميدانية، بل امتد ليشمل واحدة من أكثر المهام تعقيدا وخطورة، وهي البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض وإنقاذ المتضررين من الكوارث الطبيعية والصناعية. ومن هنا جاءت تجربة فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي بوصفها قصة نجاح وطنية تعكس قدرة الإنسان الأردني على العمل باحتراف في أصعب البيئات وأكثرها خطراً. الكاتب يبين: يمثل فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني إحدى أبرز قصص نجاح الأردنية في العمل الإنساني الدولي، حيث استطاع خلال سنوات قليلة أن يحجز مكانه بين أفضل فرق البحث والإنقاذ في العالم، وأن يصبح سفيراً للأردن في ميادين الكوارث والاستجابة الإنسانية. تأسس الفريق عام 2003 استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة بناء فريق وطني متخصص
قادر على التدخل السريع داخل المملكة وخارجها، وتمكن في عام 2013 من تحقيق إنجاز تاريخي بحصوله على التصنيف الدولي الثقيل من الهيئة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال البحث والإنقاذ الحضري، ليصبح من بين نخبة الفرق العالمية المؤهلة للعمل في الكوارث الكبرى. ويضم الفريق منظومة متكاملة من وحدات البحث والإنقاذ والإسعاف والدعم اللوجستي والإدارة، مزودة بأحدث أجهزة الكشف وكلاب البحث المدربة وفق المعايير الدولية، ما مكنه من تنفيذ مهامه بكفاءة عالية في أصعب البيئات. شارك الفريق في العديد من المهمات الدولية، أبرزها الجزائر وباكستان وأندونيسيا وهايتي واليابان وتركيا وسوريا وأخيرا فنزويلا، حيث ترك في كل مهمة بصمة إنسانية ومهنية نالت احترام المجتمع الدولي. وشكلت مهمة فنزويلا عام 2026 واحدة من أبرز محطات الفريق، بعد أن أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال الفريق إلى جانب فرق طبية ومساعدات إنسانية للمشاركة في عمليات الإنقاذ عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وخلال المهمة حقق الفريق إنجازا إنسانيا استثنائيا بإنقاذ طفل بعمر 3 أعوام من تحت الإنقاذ بعد 6 أيام من وقوع الزلزال، في عملية وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها معجزة، وكانت عملية الإنقاذ الحية الوحيدة المعلنة في اليوم السادس من عمليات البحث.

0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع الأردن في نهائي كأس العالم للكاتب بسام السلمان ويقول: للأردن في نهائي كأس العالم 2026 ممثل رفع اسم الوطن عاليا في أكبر حدث كروي على وجه الأرض، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار الحكمان أدهم مخادمة ومحمد خلف، حيث تم تعيين المخادمة حكما رابعا وخلف حكما مساعدا خامسا ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب نيوجيرسي، وهو إنجاز يستحق أن يتوقف عنده الجميع. هذا الإنجاز جاء ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والكفاءة حتى أصبح الحكم الأردني حاضرا في أهم مباراة في العالم، إذ قدم خلال البطولة مستويات متميزة نالت ثقة لجنة الحكام في فيفا، فكان اختياره للمباراة النهائية تتويجا طبيعيا لمسيرته في المونديال ورسالة تؤكد أن الكفاءة والتميز قادران على إيصال صاحبهما إلى أعلى المراتب. الكاتب مضى قائلا: مثل هذه النماذج تستحق أن تكرم وأن يحتفى بها شعبيا ورسميا، لأنها تقدم صورة مشرقة عن الأردن وتثبت أن أبناءه قادرون على المنافسة عالميا عندما تتوفر الإرادة والعمل الجاد. الكاتب يختتم: مبارك للأردن أن يكون له ممثل في نهائي كأس العالم، فهذه لحظة فخر وطنية بامتياز تؤكد أن رفع العلم الأردني لا يكون فقط عبر اللاعبين بل أيضا عبر الحكام الذين يمثلون بلادهم بأعلى درجات الاحتراف والتميز. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ ما كتبه صالح الحموري حول مشاركة الأردن في تحكيم نهائيات كأس العالم ويقول: هناك انتصارات لا تقاس بالميداليات ولا تسجل في جداول البطولات، لكنها تبقى محفورة بذاكرة الوطن، فلحظة اختيار الحكمان أدهم مخادمة ومحمد خلف، حيث تم تعيين المخادمة حكما رابعا وخلف حكما مساعدا خامسا ضمن طاقم التحكيم في نهائيات كأس العالم، كانت انتصارا أردنيا من نوع آخر، انتصارا لا يمنح إلا للأفضل. في كرة القدم قد يحلم أي منتخب بالتأهل إلى المونديال، لكن أن يختارك الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإدارة مباريات أكبر بطولة على وجه الأرض، فذلك ليس حلما بل شهادة عالمية بالكفاءة والنزاهة والاحتراف. فالتحكيم في كأس العالم لا يعرف المجاملة، بل يمر عبر سنوات من الاختبارات الدقيقة والتقييم المستمر حتى لا يصل إلى هذه المنصة إلا نخبة حكام العالم. الكاتب مضى قائلا: إن اختيار الحكم الأردني إنجاز وطني يؤكد أن الأردن لا يصدر المواهب الرياضية فقط، بل يصدر الثقة والكفاءة والعدالة، وقد أصبح أول حكم ساحة أردني يقود مباريات في نهائيات كأس العالم امتدادا لمسيرة التحكيم الأردني التي بدأت بحضور الحكم المساعد الراحل عوني حسونة في مونديال 2002. ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، فالمخادمة يحمل الشارة الدولية منذ عام 2013 وخاض عشرات المباريات القارية والدولية حتى استحق مكانه بين أفضل حكام العالم، والأهم أن مشاركته لم تكن حضورا بروتوكوليا بل أثبت فيها كفاءة عالية جعلت فيفا يواصل منحه الثقة لإدارة مباريات متقدمة في البطولة في تأكيد واضح على المكانة التي بلغها التحكيم الأردني. الكاتب يؤكد: في زمن أصبحت فيه الثقة عملة نادرة، منح العالم ثقته لرجل أردني كي يكون حارسا للعدالة في أهم بطولة كروية، وهذه بطولة لا تقل قيمة عن أي لقب، وهذا الإنجاز يحمل رسالة لكل شاب أردني: الطريق إلى العالمية لا يمر من باب واحد، فقد تصله بعلمك أو مهنتك أو التزامك أو ضميرك، فالنجاح لا تحدده زاوية الوقوف في الملعب بل القيمة التي تضيفها إليه. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم آلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني احتجاجا على الاعتداءات الإيرانية ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. القوات المسلحة تعلن إسقاط صواريخ إيرانية استهدفت

0: استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. من العناوين إلى التفاصيل. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم القائمة بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمان، وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده وقف الاعتداءات على المملكة فورا، وأن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة. وأوضح المجال أن الوزارة أكدت إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكد إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، وتضامن الأردن المطلق ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وجدد المجال التأكيد أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته. وفي إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن لاحتواء التصعيد الإقليمي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات وتركيا، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل وقف التصعيد وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. إلى التفاصيل والزميل هاني السعيدة.
1: كثفت المملكة تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات، إلى جانب وزير الخارجية التركية. وخلال الاتصالات أكد الوزراء ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد الوزراء على إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التضامن الكامل في مواجهتها ومحذرين من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وفي الاتصال مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث الجانبان إلى جانب التطورات الإقليمية الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الخطة الأمريكية الخاصة بغزة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار. كما شددا على ضرورة رفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع. وأكد الوزيران رفضهما للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الممارسات. وحذر الجانبان أيضا من مخاطر استمرار الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدين أن الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تمس هذا الوضع من شأنها زيادة التوتر وتأجيج الصراع.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. وقال الدكتور المومني في تصريح صحفي اليوم إن مطار الملك الحسين الدولي والميناء في العقبة يعملان بشكل طبيعي، ولا توجد هناك أي مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة، وأشار إلى أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقا للإجراءات المعدة مسبقا، والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وشدد الدكتور المومني على أنه لم تسجل لدى الجهات الأردنية المتخصصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. من جهته أكد محافظ العقبة أيمن العوايشة أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما. وأشار العوايشة إلى أن 5 بواخر ترسو حاليا على الأرصفة وتواصل عمليات المناولة كالمعتاد ودون أي عوائق. وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية أوضح محافظ العقبة أن حركة الرحلات المغادرة والقادمة عبر مطار الملك حسين الدولي تسير هي الأخرى بانتظام تام ووفق كفاءة عالية. وفي السياق ذاته أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال المناولة وفق الخطط التشغيلية المعتادة. وقال خليفات إن هناك 5 بواخر موجودة حاليا على أرصفة الميناء تجري لها عمليات المناولة. وقال خليفات:
2: احنا الحقيقة في الميناء الرئيسي يعني العمل بيصير على قدم وساق، لم يكن هناك اي توقف للعمل سواء اليوم او غير او سابقا. الميناء الان يوجد بواخر في عمليات تحميل ومناولة تسير بشكل طبيعي وسلس، لا يوجد اي معوقات في العمل.
0: كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي محمد الصرايرة بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق ووفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل. وقال الصرايرة:
3: بما يتعلق بالعمليات التشغيلية مطار الملك حسين فهي جارية كالمعتاد. مطار الملك حسين الدولي استقبل رحلة الملكية الصباحية قادمة من عمان، وإن شاء الله وفق المخطط في رحلة أخرى إن شاء الله للخطوط الملكية الأردنية قادمة من القاهرة. العمليات التشغيلية تجري كما المعتاد ولا يوجد أي ملاحظات عليها.
0: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المجلس يتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما يتعرض له الأردن من اعتداءات وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية المباشرة وغير المباشرة. وقال الفايز أن الأردن اليوم يقف في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير، حيث يتعرض لتحديات غير مسبوقة وأصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ومنعة قوته المسلحة وأجهزته الأمنية لن ينحني لهذه التحديات، وستبقى سيادته وثوابته الوطنية خطا أحمر، وسيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سدا منيعا في وجه أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره. وأكد الفايز أن الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواؤه ساحة لأي صراع إقليمي، ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالسعي الجاد لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي، وفرض احترام القانون الدولي، والتأكيد على أن أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربي، وأن أي تهديد للمملكة سيمس استقرار المنطقة برمتها. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبية المملكة بعيدا عن التجمع.

0: السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. وإلى آخر تطورات الحرب في المنطقة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انتهاء ثامن موجة من الهجمات على إيران، والتي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية، فيما توعدت إيران برد مدمر على أي اعتداء. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: تواصل الولايات المتحدة تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران، قالت إنها شملت مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي، مؤكدة أن الضربات تأتي في إطار تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة. وفي بيان مكتوب للزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إن الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب بلا قيمة ويفتقر إلى المصداقية على حد قوله، فيما أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع 3 الماضية. وتزامنا مع القصف تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز، حيث قال الحارس الثوري الإيراني إن سفينتين تعرضتا لحادث أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز من مسار غير آمن، بينما تخلت سفينتان أخريان عن هذا المسار. وأوضح الحرس أن السفن الأربع تجاهلت التحذيرات الإيرانية وتصرفت بدعم أمريكي.
0: وإلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون فجر اليوم جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وسط تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، انتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 شهداء من حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن استهدفتهم قوات الاحتلال خلال ساعة الليل. وكان حي الزيتون قد شهد أمس قصف مدفعيا مكثفا أعقب إنذارا بالإخلاء وجهته قوات الاحتلال إلى السكان، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح من منطقة دولة. وأسفر القصف عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد آخر من المواطنين. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يزور واشنطن في ظل مفاوضات برعاية الولايات المتحدة تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا للاتفاق بين الطرفين وفق ما أعلنت واشنطن. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل هجماتها المتقطعة وتسيطر على أراض في الجنوب اللبناني. وبالعودة إلى محلياتنا، حيث رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الاحتفال الوطني الذي نظمه ملتقى معاني الثقافي بمناسبة الأعياد الوطنية تحت شعار تاريخ نحكيه ووطن نفديه. وأجمع المتحدثون خلال الاحتفال على أن الأعياد الوطنية تمثل مناسبات راسخة في الوجدان الأردني تستحضر مسيرة الإنجاز والبناء التي شهدتها المملكة عبر العقود، وتؤكد التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية، وشددوا على أهمية استلهام قيم الثورة العربية الكبرى ورسالة النهضة التي حملتها، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والانتماء للحفاظ على منجزات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد يمضي بثقة نحو المستقبل، مستندا إلى وحدته الوطنية وإرثه الهاشمي العريق. أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات اليوم مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، والذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. التفاصيل مع مندوبنا لشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
2: بعد نقاشات موسعة وبالأغلبية، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة داخل الجامعات ومنحها مرونة أكبر في الإدارة من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة عمل هذه المجالس. كما ينظم آلية صرف الحوافز المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق نسبة من الإيرادات المتحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي، يحددها مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. وتتضمن التعديلات أيضا منح صناديق الجامعات الرسمية شخصية اعتبارية، وتنظيم عمل الكليات الجامعية وكليات المجتمع بما يعزز استقلالها المالي والإداري، إلى جانب الإبقاء على مخصصات البحث العلمي والابتكار، مع السماح باستخدام جزءا منها للترويج للجامعات الأردنية واستقطاب الطلبة الوافدين. وأكد النواب وخلال المناقشات على أن التعديلات تأتي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي. وفي مستهل الجلسة، أدى النائب بكر يحيى الكساسبة اليمين الدستوري عضوا في مجلس النواب 20 خلفا للنائب حسن صلاح الرياضي، من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: سيداتي وسادتي، نودي أذان العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها حسب التوقيت المحلي. نتابع ما تبقى من فترتنا الإخبارية. أطلقت اليوم من مقر مجلس النواب قافلة بلديتي، وهي مبادرة وطنية ستجوب محافظات المملكة على مدى 10 أيام ضمن الحملة الوطنية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. وحضر حفل الإطلاق الذي رعاه رئيس مجلس النواب مازن القاضي سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشادز إيسافاس، ورئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات والنائب فراس الجبلان، وممثلون عن وكالة الخبرة الفرنسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الشابات والشباب المشاركين في القافلة. وأكد القاضي أن التشريع الرشيد يستند إلى الاستماع للمواطنين وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن الآراء والتوصيات التي ستجمعها القافلة ستسهم في دعم النقاشات البرلمانية حول مشروع القانون والوصول إلى تشريعات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمجتمعات المحلية. وأعرب عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني. أعلنت شركة البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة لتطوير مشروع المجمع الصناعي المشترك في كل من العقبة والشيدية وتأسيس الشركة الأردنية المتطورة لصناعة الأسمدة المتخصصة لهذه الغاية. وقالت الشركتان إن المشروع يمثل امتدادا عمليا لاستراتيجية النمو لقطاعي الأسمدة والكيماويات المشتقة من خلال تطوير صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على التكامل بين مدخلات البوتاس والفوسفات، وتستهدف إنتاج منتجات متخصصة وعالية القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل في العقبة والشيدية، بما يتيح بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام ومعالجتها وصولا إلى التصنيع والتصدير، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية الوطنية. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب نيويورك نيو جيرسي، حيث يلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم عام 2026. ويعد تواجد التحكيم الأردني في نهائي كأس العالم إنجازا جديدا للكرة الأردنية التي تواجدت أيضا عبر مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في المونديال في إنجاز غير مسبوق. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني احتجاجا على الاعتداءات الإيرانية ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. القوات المسلحة تعلن إسقاط صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية. ومجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدي، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك.

الرياض. تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بمعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر الزميل المبدع دائما دكتور ربيع الصريرة. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. من عدة 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

سؤالنا اليوم بسيط جدا، بتعرف قيمة السماح ولا ما بتقدر تسامح؟ ومين المستفيد لما تسامح واحد زعلك أو ممكن يكون ظلمك؟ هل هو المستفيد ولا أنت؟ إذن هل المسامحة عملة أو صفقة خسرانة ولا فيها الكثير من الربح والسمو؟ 0647-47-111 0647-47-112. ذائقة ربيع لهذا المساء جميلة، وصوت وردة أيام

0: 0647 47 111 0647 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة، ونبدأ بتلقي الاتصالات. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: تحياتي لك ولربي وكادر العمل.
0: نعم، ولك التحية.
1: إيمان الغزاوي.
0: هلا يا إيمان. هلا،
1: كيف حالك؟ طمنا عليك.
0: بخير، اللهم لك الحمد.
1: إن شاء الله تظل بخير. نعم. والله يعني بالنسبة إليك، لا إيمان كائم دائما متسامحة.
0: أها.
1: بسامح الجميع.
0: طيب، مخسر ولا مكسب؟
1: لا والله بكسبها أنا، يعني بسامح الجميع.
0: حتى لو خسرتي؟
1: حتى لو خسرت.
0: وقت أو مادة أو موقف يعني؟
1: أي شيء.
0: المسامحة يعني فوق. ها؟
1: أيوه دائما، لأن إنسانة بسيطة وبحب التسامح والطيب وبحبش أزعل الناس.
0: تعتبري مكسب؟
1: مكسب نعم.
0: طب خلينا نكون صريحين، عمرك يعني ما قدرت تسامحي حدا؟
1: لا، دائما متسامحة
0: مهما كان.
1: مهما كان زي ما قلت لك، بحبش أزعل حدا، بزعل نفسي ولا زعل حدا.
0: نعم، الله لا يجيب زعل.
1: بعفو إيمان بعفو الحكي.
0: الله لا يجيب زعل
1: إن شاء الله. اللهم آمين.
0: نعم، شكرا لك يا إيمان. أول اتصال كانت إيمان. إذن 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أنا بخير.
2: تحية إلى كل المراقبة الرئيسية ولا الدكتور المبدع ربيع الصرايرة، ولا إلك ألف تحية وسلام، وتحية لأقطاب الإذاعة المتميزين وجميع المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: والله يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: صدق الله.
2: فإذا كان رب العالمين هو خالقنا وأدرى بأنه صاحب خلق السماحة، هو المتربع على عرش الأخلاق دائما.
0: نعم.
2: لكن إذا اتسعت دائرة الإساءة بيكون للموضوع اعتبار آخر. يعني ممكن أن أنت تسيء لشخص أو يسيء لك، ممكن تتسامحه، لكن إذا استهدف الإساءة عيلتك، أولادك، زوجتك، كل المحيطين فيك، في كل واحد بصير إله الحق بتمثيل نفسه.
0: نعم.
2: لأنه أنت ما بتقدر تمثل الجميع حتى تقول والله أنا مسامح.
0: يعني لما إساءة يعني تقع عليك وعلى اللي حواليك، فأنت ما بتقدر تسامح بالنيابة عن الآخرين، هيك قصدك؟
2: لا لا لا، ممكن إنك تسامح، بس في ناس بتظل بقلوبها شوية غضاضة. بقول لك يعني انت سامحت على اي اساس انك سامحت؟ خاصة اذا كانت الاساءة من اقرب المقربين اليك وكانت متكررة وكانت متعمدة.
0: شوف معتصم، انت اخذتنا لزاوية جميلة. هل تنوب عن اخرين بالمسامحة؟ هل بتمون على ابنك على زوجتك انك تسامح بدالهم؟
2: والله احيانا او احيانا لا. لانه إذا كانت يعني ربما مثلا أختي، مش بالضرورة أنها تكون أخت زوجتي.
0: نعم.
2: يعني الرحم موجود بالنسبة للأبناء.
0: نعم.
2: يعني ممكن الواحد يسامح عمته ويسامح خالته ويسامح جدته ويسامح قريبه.
0: نعم.
2: لكن إذا كانت الدائرة تدخل في أكثر من تشعب.
0: نعم.
2: يعني بدك تسأل زوجتك إذا كانت ما بتقرب لك، هل أنت عندك القدرة على المسامحة؟ ممكن تقول لا. يعني ممكن، يعني ممكن أنا أمون عليها من باب العشم وحسن العشرة وتقول خلاص أنا سامحت.
0: إحنا بمجتمعنا مرات الأب أو الأم بتمون إنه الإنسان يسامح أو الإبنة تسامح أو الإبن يسامح. هل ترى إنه فعلا أنا لما أجبر إنسان على مسامحة، هل أنا بظلمه ولا بكسبه؟
2: لا لا، ما هو المسألة مش مسألة، المسألة إجبار. يعني قضية المسامحة وقضية عدم المسامحة تماما مثل النار الخامدة. ممكن إذا أنت ما زودت لها حطب تخمد خلاص. أما
0: نعم.
2: قضية إنه إذا تكرر المسألة بتعيد الأمور للمجرى الأول.
0: نعم.
2: يعني دائما بتكون المسألة مرهونة بالمربع الأول. إذا كانت الإساءة على فترات متقاربة صعب إنه الواحد يتجاوز عنها. أما إذا كانت على فترات متباعدة وبدون قصد، السماحة ساعتها بتكون خلق نبيل جدا.
0: جميل جميل. بدي أشكرك معتصم حتى نأخذ اتصال آخر. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
3: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
3: كيفك يا خالد؟
0: بخير
3: الحمد لله دامني يا رب.
0: نعم تفضلي.
3: أكيد أنا كلمت السامحة. بالنسبة للتسامح أكيد قوة مش ضعف.
0: نعم.
3: فلو كنت بادر أن أشوف أسامح، يعني خلي حدا غيري أن أكون طرف بتسامح أشخاص، فقول
0: طب بتقنعي حدا أنه يسامح؟ بتتحملي مسؤولية أنه يسامح مثلا؟
3: بقنع. بشوف باخذ وجهة نظرهم الاثنين، وإذا بحكي لهم خلاص اتسامحوا كل واحد يكون بحال سبيله.
0: جميل.
3: هو ما تقعد يعني تطلوا مع بعض.
0: نعم.
3: وهذا الشيء صار قبل على فكرة من سنوات، صار معي من وراء صحبات. صار قدرت أعمل هذا الشيء والحمد لله الأمور صارت تمام. ضلوا معي بس كل واحد فيهم راح لحاله.
0: جميل جميل.
3: الحمد لله.
0: شكرا لك.
3: شكرا لك.
0: يا هلا. يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: إذا مستمرين معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ.
1: كيف حالك يا سيدي؟
0: أنا بخير.
1: تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وإذاعتنا الحبيبي كل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
1: الله يخليك ويسلمك. يا أهلا بيك. والله موضوعك جميل جدا.
0: نعم.
1: من قيم الإسلام السمحة التسامح. يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
0: نعم.
1: وكان أنت أعظم مثال لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، بالرغم أنهم طردوه وشردوه وهاجر من أجلهم عندما أجى فاتحا لمكة، وكان في موقف قوة وكان معه 10,000 من الرجال كجيش بإمكانه ينتقم، لكن حاشاه أن ينتقم وهو نبي السماحة والرحمة. قالوا فسألوه أهل قريش، قالوا سألهم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. جميل جدا العفو عند المقدرة.
0: نعم.
1: وشيء جميل جدا حتى تستمر الحياة الأسرية وبين الجيران وبين الأهل وبين الإخوان. بتعرف احنا كلنا أستاذ خالد، احنا بشر، كلنا نخطئ ونصيب ومعرضين للحوادث وللمشاجرات. وهذه الأجيال يعني قد ما تقدر تربط لابد من انه يحصل الخطأ، سواء من أبنائي أو أبنائك أو أبناء الطرف الآخر.
0: نعم.
1: قد ما كنا نضبط، لكن المأساة أنه مش نهاية الكون إذا أبنك أخطأ أو ابني أخطأ. نهاية الكون بتكون أو نهاية العلاقات بتكون إذا إحنا ما تقبلنا بعض وقبلنا التعايش مع بعض وقبلنا التسامح. بعض الناس والله أنا لله عبد، لا أزكي نفسي على الله، بطلع في جهات ووجهات من أجل إصلاح بيت البيت. والله 98% من مشاويرنا توفق ويقدرها الكرماء. شروى أفضالك وشروى المستمعين، وما بالرد خايبين، لكن مع الأسف الشديد نسمع أمثلة كثيرة جدا أنه بعض الناس يمشي بالجهات، وإذا وصل الحق لعنده وكان هو صعب حق هذا اللي بروح وجهات على الناس. والله التسامح ليس من شيمه، هذا يكيل بمكيالين ومعايير مزدوجة. مع الأسف الشديد أنا ما بدي أخذ وقت البرنامج أستاذ خالد.
0: نعم.
1: كل التحايا لحضرتك ولكل مستمعينك، وتحية خاصة مني إلى الأخت العزيزة أم عصام.
0: نعم.
1: مع كل التحايا للجميع.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلا. 0647-41-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور سيد خالد، كيفك؟
0: مساء السرور.
2: شو أخبارك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
2: والله بخير الحمد لله.
0: نعم، تفضل.
2: أول إشي شكرا لأستاذ محمد جوجزي، لأنه كل حرف حكا يعني ما شاء الله، وكل حرف يعني بجملة.
0: نعم.
2: أول شيء رب العالمين لما قال والله يحب المحسنين، ورد حكى الله يحب، والله يحب الصابرين، يعني السماح أو الإحسان قرنه بالصبر. يعني لما أنا بدي أسامح بدي يكون عندي كم كبير من الصبر عشان أقدر أسامح. فيش أجمل من السماح، فيش أجمل منه السماح. إذا يعني استوفى، يعني إذا كانوا الطرفين مقدرين للسماح.
0: نعم.
2: مرات أنت بتبلش تسامح بعتبره إنه ضعف.
0: نعم.
2: أو يعني خلص إنه أنت استسلمت، أو يعني إنه أنت خلص هانت عليك نفسك، أو لا بالعكس السماح أنا بعتبره قوة.
0: نعم.
2: يعني اللي بسامح، والحمد لله أنا دائما متسامحة.
0: نعم.
2: وبعتبر نفسي جدا قوية.
0: طب عمره أحدهم ضغط عليك حتى تسامحي؟ بصراحة.
2: شوف في مقولة بتعجبني، النوم لما بتسامحي بتسامحي بس يعني مش بالضرورة انك تنسي. يعني احيانا بتسامحي خلاص، بس النسيان والسماح فكرة في بينهم فرق. السماح انا من رأيي بتحرري مساحة من ذاكرتك، بتريحيها من انك تظلي تفكري ليش صار هيك، ليش عملوا هيك، ليش عملت هيك.
0: نعم.
2: يعني انت اصلا اصح ظاهرة صحية سماح للطرف اللي بده يسامح، ظاهرة انا بعتبرها صحية بتريح ذاكرته، لانه طول ما الذاكرة بتفكر بالمساحنة طول ما بتظل مجهدة ومش صافية ابدا. يعني فعند السماح في شيء اروع منه.
0: جميل السماح لما يكون يعني بخيار وبقرار داخلي، لكن اذا حد ضغط
2: والله
0: عليك
2: والله جميل السماح زي ما حكيت لك.

0: واصفح الصفح الجميل يعني. السماح جميل إذا كان الطرفين مقدرينه، وإذا كان ما بنفهم على إنه ضعف واستسلام.
1: نعم.
0: جدا جميل. بس في أغنية لمحمد قنديل على فكرة اسمها سماح،
1: يا أهل السماح، سماح محمد قنديل. شكرا لك يا خلود، يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير يا أخي حمد.
1: مساء الورد، أهلا.
2: ومساء الخير أيضا.
1: يا هلا.
2: لأسلي التالي عطيب لذاع الكريم.
1: يا أهلا.
2: الإذاعة الأولى وستبقى الأولى.
1: نعم.
2: وموضوع جدا رائع يا أخي خالد، اسمح لي أشكرك.
1: الشكر لله.
2: الله يبارك فيك.
1: نعم.
2: الآن بالنسبة للمسامحة يا أخي خالد، راح تذكر.
1: نعم.
2: اسمح لي أتحدث عن نوعين من المسامحة يا أخي خالد، المسامحة المادية والمسامحة المعنوية.
1: نعم.
2: وأيهم الأصعب وأيهم الأقوى؟ وإذا جزت لي أخي خالد لأقتمس شخصية المذيع وأنا أسألك.
1: نعم.
2: أستاذ خالد، أنت بتخاف من عدم المسامحة؟
1: والله يعني سؤالك شوية صعب، يعني بتخاف من عدم المسامحة؟
2: يعني لما يجي واحد يقول لك مثلا كلمة أنا مش مسامحك أو الله لا يسامحك، والتفكيرات اللي بتخطر على هذا باب الإنسان.
1: أنا شخصيا هذه الكلمة فعلا بتأثر كثير فيها.
2: نعم. التفكيرات، أنت لما تظلك ماشي لو أقل القليل صار تقول لك لأنه فلان ما سامحنيش، سواء كانت مسامحة مادية أو معنوية.
1: نعم.
2: اسمح لي أخوي خالد بحكي، وإذا سمحت لي أن أسميها اللي هي المسامحة المستحية أو المسامحة الخجولة، اللي متعلقة بالأمور المادية. لما الإنسان مثل يكون عليه ديون والله يأخذ بضاعة هذا الشخص، ويجي حد أقارب ويقول لي يا أخوان اللي إله عليه دين بذمتي، اللي إله على أبونا دين بذمتي أو على أخوي أو على المتوفى لزم بذمتي، ويجي واحد مثلا يسامحه من باب الخجل أو من باب الحياة.
1: نعم.
2: هذا حين بتكون صعبة يا أخوي خالد. والله يا أخوي خالد وكلام الأخوة المستمعين جميعهم، بعد المرة كنا في أحد المقابر فقالت البنت بنته للأب، هي دخلنا على المسامحة المعنوية، تقول أنا مش مسامحة قدام الناس يا أخوي خالد، شوف خطورة الكلمة.
1: نعم.
2: وصعوبة الكلمة
1: لمن يفهم، لمن يشعر. صحيح. صعبة.
2: إنه ظلمني حقي، ظلمني بورثتي. في أمور كثيرة أخوي خالد تجبرنا أنه نتنازل وأنك تكون متسامح جدا، لربما البيئة اللي أنت فيها تجبرك أنك تكون إنسان متسامح. إنسان
1: قصدك ينضغط عليك حتى تسامح.
2: نعم بالضبط يا أخوي خالد.
1: نعم.
2: يعني اللي دخل سيطر عليكم رجل من أهل الجنة أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، وراقبوا هذا الشخص وراقبوا تصرفاته وراقبوا جموع سلوكياته، ما وردوا منه شيء، زي ما بصلوا بصلوا، زي ما بصوم بصومه، كل هاي الأمور. فسألوه يعني باقتبعوا ألفوا قصة على أساس أنه يطلع بنتيجة، فقال لهم والله لا أبات في قلبي مثقال ذرة من غير، وهم من أهل الجنة. التسامح أخي خالد معناه كبير جدا جدا، وندعي رب العباد أنه كنا نكون متسامحين مع بعضنا.
1: نعم.
2: سواء كانت في قيادة مركبة، سواء كان بحكم جيرة، مهما كان الأمر.
1: طيب، هل عمره أحدهم ضغط عليك حتى تسامح؟ بصراحة
2: أكثر. والله تكرر أكثر من مرة.
1: أكثر مرة ينضغط عليك حتى تسامح؟
2: والله.
1: ومن جواك؟
2: بس يعني لفظيا كانت.
1: لفظيا.
2: نعم.
1: هذا محور حلقتنا اليوم. بدي أشكرك، يعطيك العافية. هناك اتصال آخر، مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مساء السرور.
3: أرجو المعذرة أستاذ خالد.
1: أهلا، عدت والعودة أحمد.
3: والله انت صاحب العودة الأحمد دائما.
1: نعم.
3: يا أستاذ خالد، بمون عليك أنك توصل هالملاحظة لإدارة الإذاعة.
1: تفضل.
3: والله أنا يعني بحب أنها دائما إذاعتنا تكون متميزة بكل شيء.
1: نعم.
3: يا أخي إحنا كنا من السبعينات نحضر إذاعة دمشق، وهي الإذاعة كانت عريقة، وإن شاء الله إذاعتنا أم العراقة. يا أخي هاي إذاعة دمشق كانت تعرض برامج اليوم الإذاعي كلياته، حتى في واحد إذا اجعباله أنه يحضر برنامج معاد.
1: جميل.
3: يعني بعرف متى بدي يجي.
1: يعني بتقدر، يعني أي حد من طرفك على صفحة الإنترنت أكيد رح يكون في استعراض البرامج، لكن راح توصل الملاحظة يا صديقي.
3: والله أنا دائما من متابعي الإذاعة، عمري ما سمعت أنه في حدا مستعرض برامج الإذاعة أبدا.
1: نعم نعم،
3: فياريت تتكرموا إنكم توصلوا هالملاحظة.

0: عن التسامح لأنه أنا إجيت متأخرة. كنت
1: هل عمره أحدهم ضغط عليك حتى تسامحي؟
0: لا بس أبداً. أنا التسامح يعني اللي بقول بسامح بس ما بنسى.
1: بسامح بس ما بنسى.
0: أوه لأنه بسامح مرة مرتين ثلاثة بيكون اللي بدك تضل دايما تسامحه ويأذيك دايما تسامح ويأذيك معناته هذا ما تقصد. بتقصد انه يأذيك ويقل من قيمتك يعني يقولك هذا ما هو خلص بيسامح بأي وقت ايش ما عملت فيه بيسامح. لا انا ما بسامح يعني بسامح ثلاث مرات اكثر من ثلاث مرات بكون مقصودة يعني. اليوم كنت انا والاخت مسينة على هذا حطيت فيديو عن التسامح انا قلت ما بسامح تحكي وانا كمان ما بسامح يعني التسامح فيه له حدود. حدود أما إذا زاد عن حده بيقلب ضده.
1: نعم يعني أنت ما في حد بيضغط عليك تسامحي؟
0: لا ما بيضغط علي بس أنا بقول لك بسامح مرة مرتين وثلاثة بحكي معه بسولف معه عشان يكون أي غلط بعد هيك بعد الثالث مرة أي غلط. نعم. خلص تعمل حظر.
1: نعم
0: وما ما برجع له.
1: نعم شكرا لك.
0: أهلين
1: عليك. خلينا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 06 47 47 112.

0: مستمرين على الهواء مباشرة 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: محمد العتوم معك.
0: أهلا يا محمد.
1: يا سيدي المسي عليك وعلى محطوطي المحترمة والمستمعين والمشاهدين.
0: نعم ويسعد مساك.
1: الموضوع هو التسامح مشيئ.
0: يعني عمره حد ضغط عليك حتى تسامح؟
1: والله بجوز ناس إذا فيه، بس أنا ما هو كل واحد يسامح.

0: حسب نوع المشكلة والموقف.
1: ماشي، بس انت هل سبق ان انضغط عليك حتى تسامح؟
0: لا الحمد لله ما تعرضت ايش المشاكل يعني. اذا بقول لك التسامح حسب نوع المشكلة وحسب يعني حقوقك المشكلة.
1: نعم جميل.
0: لانه اذا انه لك حقوق وتروح تسامح بيه انت معناته طلعت خسران.
1: هو بعض الناس بنضغط عليها حتى تسامح وبتضيع حقوقها.
0: هذا هو زي هيك.
1: هذا اللي بحصل.
0: مسحب على اللحية.
1: أيوة.
0: بتروح مسح باللحية وهو بقى باكل الهواء.
1: بروح باكل الهواء.
0: بخسر وقت قدامه والوراء.
1: نعم شكرا لك يا محمد. يعطيك العافية. 0647-47-111-112 هناك اتصال. مساء الخير.
2: شاعر ورد كيف الحال؟
1: مساء السرور. هلا.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكي.
2: مين معي؟
1: معنا معك؟ معنا بثينة عياد.
2: نعم.
1: أهلا.
2: بس معلش تحطني في المود شوي لأنه أنا صراحة يعني ما كنت
1: سامعة. يعني إحنا متكلم عن السماح ومرات بتسامحي غصب عنك، مرات بنضغط عليك حتى تسامحي. هل سبق إنه حدا ضغط عليك حتى تسامحي؟ وماذا استفدتي؟
2: لا أنا لو حصل أنا صراحة لا أذكر مواقف. هلا انا في ناس كثير اساءوا لي ويعني وحاولوا يضغطوا علي اني اسامح، بس انا ما كنت يعني عشان احكي بصراحه انا ما بسامح. اذا حسب الموقف، اذا هذا الشخص اساء لي بشيء بجرح كرامتي.
1: نعم.
2: وبجرحني وبكون في اساءه لي يعني بغير مسير حياتي.
1: نعم.
2: شوف انا بسامح في حاله، معلش بس شوي نستحمل، بسامح في حاله.
1: براحتك براحتك.
2: لأني أنا كنت صراحة يعني هلا دخلت البيت.
1: يا الحمد لله على السلامة.
2: الله يسعدك. بسامح في حالة إنه إذا حدا حكى كلمة كان معصب، شغلة مش مقصودة، بس أكيد إحنا كبشر نقدر نميز يعني إنه هذا الشخص قاصد إنه يضايقني أو يظلمني ولا لأ.
1: نعم.
2: يعني باختصار هو الظلم بتوقع إنه قرار. يعني أنا مثلا لا سمح الله، لا سمح الله يا رب ما نكون ظالمين، يعني ما حدا بظلم حدا، أكيد بكون هذا الشخص عارف إنه هو يعني ظلم. ظلم هذا المقابل، فبكون صعب عليك تسامحه. صح هو صحيح أهل السماح مناح وأكيد يعني رب العالمين وصانا بالتسامح، بس هو ربنا رب نوايا وعارف إنه إحنا بيننا وبين أنفسنا يعني لو انضغط علينا بس بقرارات نفسنا ما رح.
1: هاي الفكرة إنه مرات في ناس بيضغطوا على شخص أو على إنسانة حتى تسامح. هل هذا
2: انا لو تعرضت لهيك موقف وحدا قال لي بالله انك سامح فلان، بقول له لو سمحت ما مش انت اللي بتقرر لي، يعني اذا رب العالمين مش يعني مش
1: يعني ما حدا بمون عليك تسامحي،
2: مش شغله مون استاذ
1: خالد. ما وهيك هيك باخذ المجتمع بقى يعني
2: هو حر شو ياخذ، بس هي الشغله مش مون، الشغله انه انا نفسيتي يعني انت ما جرحت زيي، هذا الشخص ظلمني أساء لي استغل ضعف معين عندي، يعني انت ما عشت شعوري حتى انك تقول لي بالله عليك سامحيني مثلا. فانا شعوري انه انت ما يعني انت ما عشته حتى تقول لي بالله سامح فلان او ما تسامحيش، فانا بصراحه بعتبر انه هذا غلط انك تحكي. بس مثلا مرات يعني بيكون حدا الله يبعد الشر عنه وعنكم، حدا توفى يعني وهو احنا عارفين انه هذا اللي توفى ظلم حدا، يصير اقول له بالله عليك سامحه. طب يعني اوكي انا ممكن انا احرج منك يا فلان واقول لك طيب خلاص مش مسامح، بس ما هو ربنا عارف انه انا بقرار نفسي ربنا وايا برجع بعيدها، عارف انه انا بنيتي لا انه مخاجله.
1: يعني انت مش مع انه الواحد يضغط على واحد حتى يسامح شخص؟
2: لا انا مش مع هاي النقطه. وشغله ثانيه، لو لو لو حصل وانحكى لي هيك انا برجع بقول لهم يعني عادي راح اجاوب هيك وما راح اخجل.
1: انت مع هذا التوجه انه يعني ما حدا يضغط؟
2: تعرف شو راح اقول للشخص اللي بده يضغط علي؟
1: بقول
2: له سمحت هاي المسامحه بيني وبين ربي ما تطلبها مني، مش انت، اذا انا بدي اسامح ربنا هو اللي بعيني، واذا بدي اسامح ربنا برضه عارف يعني.
1: طب الانسان الخجول اللي بنضغط عليه وبسامح؟
2: هاي زي ما قلت ما اخذ في الحياه فهو باطل، فاذا هو سامح لانه خجل بس بقرار نفسه ما سامح. موضوع التسامح على فكرة فيه عمق، وفي على فكرة هذا برضو من الأشياء اللي ما حد بيقدر يعرفها صح إلا رب العالمين.
1: هينا بنحكي قاعدين، يلا نحكي.
2: فبدنا يعني بدنا على المناسبة ما عرفش إذا حطيتها أغنية أصالة سامحتك، لأنها هاي يعني
1: سامحتك كتير، بس هي ما سامحت شوي، سامحت كتير
2: ولا ضعفي مني ولكن لأني
1: أيوة
2: يعني شوفي
1: بحب الضمير
2: يعني. بعدين حتى شو بتقول له سامحتك كتير وبحذرك لو الزمان كان غيرك، إنه خلاص يعني أنا بسامحك مرة مرتين، بس لما أنت دايما بتظلمني ودايما بتسيء لي لا ما رح أسامحك يا فلان. انا بصراحه استاذ خالد دائما بحب احكي مصداقية والواقع. ما اذا بدكم نحكي مثاليات فاكيد
1: لا احنا اصلا حلاوه هذا البرنامج انه يعني فيه واقعيه، يعني بدناش نحكي بس
2: يعني
1: مثل
2: اذا التسامح في حالتين، انه هذا الشخص يكون حكى كلام عابر هيك معصب وحكى هيك بنسامح، اما والله شغله خرب فيها يعني إشي في حياتي لا ما بسامح. شغله ثانيه اذا حدا بيضغط علي بقول له اتركني انا ورب العالمين، هو اللي بيعيني اذا بدي اسامح.
1: اذا حدا ضغط عليك بتحكي له اتركني انا اللي بسامح او ما بسامح؟
2: ما راح اخجل منه، بدي اقول له هذا موضوع التسامح لا تطلبوا مني، رب العالمين ان شاء الله يعيني اسامح ان شاء الله اقدر.
1: نعم.
2: يعني هيك واصل انه انا ما سامحت.
1: نعم
2: نعم
1: بثينة عياد.
2: نعم
1: شكرا لك.
2: شكرا
1: يا هلا.
2: يا هلا.
1: هناك اتصال قبل الفاصل، والله ذكرتنا بسمحتك كثير بثينة وبحذرك بعدين. معنا اتصال، مساء الخير.
3: كاره جدا للظلم الشخص المظلوم، كاره جدا للظلم الشخص المظلوم، ويطمح أكثر للحق الحق ومهضوم. وأحلى يوم اليوم اللي تتحرر فيه من ظلم الكل تتحب وهو أصعب يوم.
1: يا لطيف.
3: من ظلم الكل تتحب وهو أصعب يوم.
1: بس مرات الحبيب بيحب ظلم حبيبه يا محمود. يعني أم كلثوم قالت عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك،
3: بس قالت حسيبك للزمن لا عذاب
1: وفات المعاد والله ما قصرت أم كلثوم.
3: ما قصرت. إذا يا صديقي ممكن الإنسان يفترق، هو واحد بحبه يعني، ويكون هو يعني كيف ممكن يذبح ذبيحة لوجهه إنه خلص مع إنه كان أغلى الناس على قلبه. صعب جدا الفراق لكنه كان هو الحل.
1: بس إحنا اليوم رحنا لمنحة جميل، إنه إذا انضغط عليك حتى تسامح أحدهم بتسامحه من جوا ولا بتكون خجلان ولسه في رواسب وبواقي بداخلك؟
3: لا شك هو المسامحة بالإحراج، اللي لأنه يعني أنا أذكر أنه علي بن طالب رضي الله عنه قال المسامحة للمعترف. يعني مصير واحد مش معترف وناكر الحق وكله وانت بتقول روح الله يسامحك كله، لا هذا ضعف ونزام. أما المسامحة للمعترف وما أثر بالحياة فهو حرام.
1: نعم.
3: وثاني شيء يعني عندي قاعدة يعني يمكن تكون من يعني خرجانا، اللي هي الأحقاد أشبه ما تكون بالنفايات بعيد عنكم. الأحقاد أشبه ما تكون بالنفايات.
1: نعم.
3: وأنا قلبي مش حاوية.
1: نعم.
3: لذلك بحاول أخلص أول بأول، لأنه حقيقي المتسامح بحق هو بيخف عن حاله قبل ما يخف عن الناس.
1: ممتاز. لكن قضية الضغط حتى أسامح، يعني واحد بمون على ابنه بمون على بنته على أخوه بتلاقيه أنا برضاي عليك سامح فلان مثلا.
3: ماشي لأنه
1: بصر صح؟
3: الآن في المجتمع اللي احنا بنعيشه ما هذا الحكي وموجود ومضحضح. ليش؟ لأن كل الجهات بتروح والعطوات اللي بتروح والصلحات بتصير عادة بتصير بهذا الأسلوب، ضغط لأجل المسامحة، وبالتالي يعني ما فيش حل إلا هيك، وإلا إما بتبقى في محاكم إلى ما لا نهاية، وإما مجبور أنت تسامح وتأخذ بعض الحقوق عشان تنهي. فكل احنا عايشين على هذا الأسلوب أصلا اللي هو الضغط للمسامحة.
1: نعم.
3: أنا وغيري تعرضنا لهذا، لازم تسامح.
1: هل أنت مع هذا الأسلوب؟
3: أنا بالنهاية وجدت أنه اختصار النهاية راح تحل،
1: بطفي مشاكل، ببنج يعني نوع من التخدير. لكن بعض الأشخاص يعني بقول لك أنا ليش انضغط علي أني أسامح، وتحصل يا محمود.
3: جمال الموضوع مثل ما تفضل الأخ أبو مروان محمد جوجزة، هذول الإخوان اللي بروح في الجهات وبروح أصلا عشان يضمن حق كمان. في بعض الناس حتى من المحاكم بضيع حقه أصلا ما بيحصل على شيء، بينما هذا بروح بكفيل دفع وكفيل وفاء، ولكن سامح عشان أنت تحصل على حقك. يعني حقيقة أنه أنا برأيي أنه النتائج أفضل. النتائج أفضل. فضغط بالخوف والتسامح لا، لكن بطريقة الرجاء بطريقة الشرح الأفضل، النهاية بتكون إنه التسامح
1: عن قناعة مش عن ضغط.
3: بالضبط. يعني وبعدين يعني رب العالمين يعني بقول يعني كيف يعني عن التسامح حقا قبل شيء لآخر آية.
1: نعم.
3: فكان ولي حميم معنا عرفت.
1: نعم.
3: وثاني شيء يعني التسامح سمة طيبة للإنسان اللي يثق بنفسه بيقرر خلاص وبيأخذ قرار. لكن مش التسامح زي اللي جاي يذبح حمامة بيقولوا بالقصة الدراسية ومسك جنحانها وبدي يتناول سكينة وفلتت منه طارت الحمامة. قال إني اعتقدك لوجه الله.
1: بعد ما طارت.
3: بعد ما طارت.
1: نعم، وإحنا دائما بشوق لصوتك ولقصائدك الجميلة أستاذ محمود العزام.
3: الله يحييك ويبارك فيك، والله دائما تعطينا أنت الفرصة، ويعني وإن يعني نخاف نسجل على أخواننا.
1: أبدا
3: أبدا. بقول حسبت إن وقتنا مرة مع الأحباب يجمعني، حسبت إن وقتنا مرة مع الأحباب يجمعني، بعد ما طالت الغيبة وكثر الوجد لوعني، وأنا والهم في قلبي قد يتكبر من العالم، وشوف الكون يضاء العجز ما عاد يسعني، أحس إني صرت عملاق وحقي أخذ بساري، ولا أتصور العالم إذا ما جيت يرجعني، ولكن من أجي يمك أذوب بجمة زهورك، وحاول أرتوي نشوة وقلبي ما يطاوعني، أتوه بذوحة زهارك ودار عيوني بعيونك، كأني مرود الكحلة وطرف الموق يبلعني. أنا يا آدمي جيتك على جرحي غصب عني، أنا يا آدمي جيتك على جرحي غصب عني، أشيل اللهفة في قلبي إلك والشوق يدفعني، أنا يا صاحبي له ضعف أو خوف صدقني، بودي ألسم الزهرة ولكن حبي يمنعني، أنا الطفل اللي شاب بلحظة قدوم ورضع لوعة، أجل لو ترجع الدنيا عمر وش عاد ينفعني، إلك عمري صفا شهد وأنا عمري غدا مر، وطعم المر عشفافي شهد وانت تجرعني، كتبت اسمك ضمن شعر وصدحت عينك بعيني، غزال انت بدر انت وكأنه غيرك المعني، أنادي واسمع بعاد المدى ترجع صدى صوتي، عجز صوتي يصل قلبك ولا ترجاك تسمعني، أحاول أختلس نظرة لك وارسم بها صورة، وداري الصورة بعماقي وحس النظرة تتبعني، برودك حطم أحلامي، برودك حطم أحلامي وأيامي، وهم كانت وجرح تعمق بصدري وذكرى الجرح توجعني، أخيرا يا عيون الريم أخذت الروح بالتوديع، وعمري من هذاك اليوم إلك والقلب ودعني، وعمري من هذاك اليوم.
1: الله الله، وهل سمحها؟
3: بالنهاية
1: لأنه قلبه ضغط عليه.
3: بالضبط، غفر كل شيء.
1: صحيح، هناك طرف ثالث ضغط.
3: ممكن.
1: شكرا لك محمود العزام، دائما يعني تبدع، ويعني محطة أساسية ومهمة جدا بهذا المساء. شكرا لك. إذن قبل الفاصل نذكر بالأرقام مرة أخرى، 06-47-47-111 06-47-47-112.

0: يلا قولوا معي.
1: سامحتك يا رب، سامحتك كتير يا رب.
2: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
3: ألو.
2: ألو.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
2: مساء النور.
3: يسعد مساك الطيب.
2: يا هلا.
3: التعلق والتميز في أسلوبك الراقي وطرحك للمواضيع. تحية كبيرة للدكتور ربيع السرايلة، مبدع متميز. تحية كبيرة كمان للأستاذ معتز سلوم من المراقبة الرئيسية وكل المستمعين والمشاركين. أنا عصام معك.
2: يا هلا يا أم عصام.
3: أهلا بحضرتك.
2: تفضلي.
3: يزيد فضلك. التسامح هل هو هدية أقدمها للآخر أم راحة أهديها لنفسي؟ كم أتمنى إنه يكون هناك يوم عالمي للاعتذار والتسامح، يوم يملك فيه كل إنسان شجاعة يقول أنا أخطأت سامحني، والطرف الآخر يكون عنده قلب واسع يقول سامحتك. لكن السؤال، هل ما زلنا نعرف قيمة التسامح؟ هل أصبح الاعتذار صعب؟ ليش بيعتبر البعض إنه المسامحة ضعف مع العلم إنه هي قوة وشجاعة؟ لما نسامح شخص وأسائلنا مين المستفيد؟ هذا السؤال كان من حضرتك.
2: نعم.
3: هل هو الشخص اللي أخطأ ولا اللي انظلم؟ تسامح لا يعني إني أنا أنسى الظلم أو إني أبرر لهذا الشخص. أما المسامحة والمصالحة هي مش صفقة خاسرة، هي ربح كبير لما بتقوم على الصدق وعلى الاحترام وبتفتح باب إنه يصلحوا بين الأطراف ويلموا شملهم. لكن هناك في ناس بتصر على حمل القطيعة وبكونوا زعلانين لمدة سنوات بظن إنه إيش هو انتصر، لكن في كتير من الأحيان بيكون هو أول حدا بدفع الثمن من راحته ومن صحته النفسية، بيعيش في قلق سنوات طويلة. مع ذلك ليس كل موقف بيفرض علينا العودة كما كان الحال.
2: نعم.
3: نسامح لكن نتعلم من التجربة ونحط إلى حدود تحمينا من تكرار الأذى.
2: طيب إذا تدخل طرف ثالث وضغط على أحدهم ليسامح، هذا السمح بيكون 100% ولا خجول؟
3: لا لا، يمكن يكون خجل لأنه انضغط عليه، يظلم يكون ظلم إله. ليش إحنا دائما نسمع من الناس سامح وانسى؟ ليش أنتم مكبرين الموضوع لهالدرجة هذه؟ سامح يا عمي من أجل عيلتك، من أجل بيتك. هاي معلش، هاي معلش، هاي النقطة أنا بأيدها. لكن هل يصير إنه إحنا نضغط على إنسان متألم من داخله؟ هل وقتها المسامحة بدها تقلل من جروح هذا الإنسان هو مكسور من داخله، انظلم من هذا الشخص؟ التسامح ما بده إجبار. الله بيجي هيك أنا
2: بس بصل لهم عصام إنه في إجبار أو ضغط للمسامحة.
3: بيضغطوا في كتير، بيضغطوا على أطراف والله، بيضغطوا عليهم بيجبروهم بقول لك لا أسامحه وكذا وكذا والدنيا رايحة والدنيا زائلة. لا أنا بقول إذا من نفسه ما سامح ما يسامح، لأنه هو اللي بتألم، هو اللي بتألم، غيره ما بتألم، هو اللي انجرح، هو اللي انكسر خاطره، انظلم من هذا الشخص. مفروض ما حدا يضغط على الثاني. ليش؟ لأنه الظالم هو اللي رح ينتصر في النهاية. بقول لك حياته اعتذر لي وسامحته سامحني وكل شيء، هو اللي بكون في النهاية هو اللي انتصر اللي هو الظالم.
2: جميل.
3: لكن تعرف أستاذ خالد، العلاقة ما ترجع كما كانت بعد التسامح. القلب سامح لكن الثقة بتكون انكسرت وبدها وقت طويل ربما لا تعود كاملة. لذلك نقول دائما منسامح لكن ما بننسى الدرس، منكمل طريقنا أو كل واحد في طريقه، وهي بتحصل كتير. مستحيل ترجع الأمور زي ما كانت.
2: نعم. شكرا لك عصام.
3: تحياتي.
2: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
4: السلام عليكم أستاذ خالد.
2: يا هلا.
4: بقول لك من نعزي أستاذ نايف بنت أخوه توفي الله يرحمها.
2: إن الله من الرجوع.
4: أستاذ نايف. نعم. هلا بالنسبة للموضوع، إذا بدي الواحد يسامح يسامح من نفسه. يعني مش ضغط عليه. إذا بيستاهل السماح كمان يسامحه، ما بلكي ما بيستاهلش السماح. فاهم علي كيف؟ وبعدين يعني واحد لازم يسامح لأنه الله طلب السماح، يعني الله اللي يحب واحد يسامح الناس.
2: طب إذا انضغط عليك تسامح؟
4: مو إذا انضغط عليه بدون سامح بدون نفس، لأنه إذا أنه أسألي وهذا أسامحهم بدون ما بضغط ما بسامحه مثلا.
2: نعم.
4: إذا مستاهل السماح فسامحه لوجه الله تعالى، إيش بدي أسوي؟
2: نعم.
4: لأنه الله طلب السماح.
2: نعم.
4: وشكرا لك أستاذ أخالي.
2: شكرا لك يا هلا.
4: هلا.
2: نأخذ فاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: وحر قلباه من قلبه شبب، ومن بجسمي وحالي عنده ثقب، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نختصم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم. قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعك، لك المهابة ما لا تصنع البهم. ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، ألا يواريهم أرض ولا علم. وكلما رمت جيشا فانثنى هربا، فصرفت بك في آثاره الهمم. عليك هزمهم في كل معترك، وما عليك بهم عار إن هم انهزموا. أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر، فصافحت فيه بيض الهند واللمم. يا أعدل الناس، يا أعدل الناس، إلا في مخاصمتي، إلا في معاملتي فيك الخصام. وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. وما انتفع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
0: الله الله، دائما مبدع يا أحمد.
1: يخليك ربنا. لا. الله يخليك.
0: لكن الإجبار بالمسامحة يا أحمد.
1: تماما تماما. أنا هذا عجبني السؤال جدا، لأنه التسامح الحقيقي نابع عن قرار وقناعة.
0: نعم، ورضا.
1: طبعا يعني تلقائيا أنت بتأخذ مساحة للخصام، وبتعيد حساباتك، وبعدين بتبني تسامحك على قرارك ورضاك وقناعتك بالشيء. وبشرط أساسي، الفرق بين المرغوم على المسامحة وصاحب القرار، ألا وهو القدرة. لكن أنا إذا بدي أجي أخجلك، رح أحدث ألم داخلي عندك، لأنك ما عندك القدرة على المسامحة. رح يزيد، هي فيها شغلة إيجابية واحدة، ألا وهي احتواء الموضوع عشان ما يكبر أكثر من
0: ذلك.
1: فبضغطك أنا بس لأجل هذا، لكن في نواياك أنا مش موجود يعني، وبجوز أكسرك في إني أرغمك وأجبرك على تسامح يتضمن الخجل والألم المكسور في داخلك. فلكن بدنا نحتوي الموضوع، يعني الأوس والخزرج اختصما إلى أبا سفيان.
0: نعم.
1: فقصوا حجتهم هذول، الأوس والخزرج قصوا حجتهم. فوقف أبا سفيان قال: يا قوم، هل لكم بالحق أم بشيء أفضل من الحق؟ شرأبت الرؤوس إلى أبو سفيان، قال: هنالك شيء أفضل من الحق يا أبا سفيان. قال: أجل. قالوا: وما هو؟ قال: العفو عند المقدرة، إنك تكون قادر على إنك تعفو أفضل لك من الحق.
0: جميل.
1: أفضل لك من الحق. لكن أجي أنا أكسر إنسان بدك يعني ابني بنتي أخوي،
0: هذا بحصل إنه إحنا منمون إنك تسامح.
1: تماما. أحيانا بكون ضعف منا، والتسامح تربية وسلوك. ليش ضعف منا؟
0: نعم.
1: ضعف منا لانه بجوز اختلف ابنك مع ابن عمه، انت ما بدك تكبر الموضوع، انت ما بدك تكبره، بتقول له حبيبي بابا سامح معلش، بدنا نسامح، وبكون هو ترك اثر الم داخل نفس هذا الشاب، فبضطر هو المسامحة على مضض. بس بتعرفش الانعكاسات النفسية اللي بتتم عنده، لا يعني شو راح يؤدي مع الأيام. وهذا اترك احنا مشكلتنا أننا لا نترك مساحة للحزن، بدنا نحاول نضبطه من كل الشقات. طب ما هو حصل، اتركه ياخذ مساحته، وبعدين بنصير نلملم فيه شيئا فشيئا. نعم. حتى نوصل الى انه يعني نستبدل هذا الحزن بشيء. نعم. مفرح، بشيء جيد، بشيء ايجابي. اما انه في وسط المعمعه بدك تفرض اشياء صعبه، انا من وجهه نظري انكسار للنفس، لانه قد يعني يحدث يصير نوع من المخاجله.
0: طب عمره ما غلط عليك حتى تسامح؟
1: في مرة واحدة.
0: نعم.
1: في مرة واحدة.
0: وما زال هناك رواسب انك يعني ليش سامحت مثلا؟
1: لا سامحت وخسرت.
0: اها.
1: انا سامحتك بعد ما انضغطت، لكن نعم. مقابل اني اخسرك. علشان عدة عوامل. اول عامل.
0: نعم.
1: بدي اريح نفسي من التفكير فيك. وبديش تضل انت بذاكرتي، لانه الذكريات ألم الذاكرة وعدوها النسيان، فصعب أنساك، فلذلك مقرر إني أسامحك.
0: نعم. جميل جميل. نعم. بدي أشكرك أحمد حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: مستمرين على الهواء مباشرة ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: معك محمد هندي.
0: أهلا يا محمد.
1: يا سيدي أنا مع التسامح إذا كان نابع من الحق والقوة.
0: نعم.
1: مش عن ضعف. إذا ضعف ثوان. لكن إذا التسامح عن قوة وإدراك مع إنسان عاقل مستعد أروح للبيت وأقول له سامح. وأعفي عنه حتى إذا كان في مجال وكنت أنا مرتكب خطأ في حقه.
0: نعم.
1: لكن إذا الإنسان بوجد أنه في واحد بيجي يضغط علي في سبيل غير مبدئي مستحيل. وأنا صار معي في الزمانات شغلات كانت علي على مستوى رسمي.
0: نعم.
1: وقال لي سؤال أنت مذنب ولا مش مذنب؟ قلت له مش مذنب. ظل ساعة كاملة أروح وأرجع بس مش أقول كلمة مذنب. قال لي الشخص اللي مسؤول هناك يا أخي هذا شغلة روتينية هاي بتقول مذنب تدفع 5 دنانير وتروح. قلت له إذا بطلب 5 دنانير بدفع لكن كلمة مذنب لا يمكن. وفعلا أصريت على مبدئي ودفعت 5 دنانير ولم أكن مذنب لأنه مش مذنب.
0: نعم.
1: أستاذ خالد مرات الإنسان لما يفرض عليك شيء وانت مش مقتنع فيه ومش صحيح صعب تطلع منك. هو سهل تقول انا كذا شغلة روتينية لكن انا داخليا ما تعودت اقول عن الغلط صح والصح غلط. فانا من النوع اللي عندي مبدأ في الحياة.
0: نعم.
1: اي نعم. لا اجاري انسان في مبدأ ابدا اطلاقا مهما كانت النتيجة.
0: شكرا لك محمد.
1: لأن الإنسان اللي بيغير مبدأه
0: نعم.
1: معناته هذا إنسان لا يعتمد عليه وبعدين إنسان إمعة
0: نعم.
1: يعني ما له صاحب حتى.
0: نعم شكرا لك سيدي. شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111-112 هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: على تكنات أبو الوديد.
0: يا هلا يا هلا.
2: مساء الخير
0: الجميع. نعم نرفع الصوت شوي.
2: موضوع عن التسامح.
0: يعني إذا أحدهم ضغط عليك حتى تسامحي بتسامحي من جوا ولا بتكوني يعني شاعرة؟
2: لا ما حدا يضغط علي. إذا ما إجا أمر شباني ما أسامح. عشان هيك أنا سامحت دوريان بعد سنتين.
0: جميل.
2: نعم.
0: شكرا لك.
2: شكرا.
0: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: الخير.
0: مساء النور.
1: اهلا اهلا.
0: يا هلا.
1: يعطيك العافية استاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
1: كل تحية لحضرتك للهندسة لكل المستمعين.
0: نعم ولك التحية.
1: ونعزي الاستاذ نايف بوفاة بنت اخته الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: بدي احكي لك بالنسبة للموضوع انه حدا يضغط على حدا انه يسامح. لا ما بحب هيك شيء.
0: ما حصل معاكي؟
1: اذا الواحد ما سامح من داخل من صميم قلبه زي ما بيحكوا هاي ما بتكون مسامحة اصلا. بعدين هو اللي بوكل اللي قتل زي اللي بعده الأصيل. المثل بيحكي مش يعني زي اللي بعد ولا مش عارف شو المثل إنه مش زي اللي بوكل اللي قتل مش زي اللي بعد الأصيل.
0: نعم نعم.
1: فعشان هيك لا الواحد إذا ما سمح من داخل نفسه ما حد يضغط على الثاني لأنه ما بعرف في الدين كيف يعني إنه الدين ما بطلب المسامحة بس الجرح لما يكون في الأعماق وهالشخص اللي جرحك بيستاهل التسامح ممكن الواحد يسامح أما إذا حدا نصب عليك مبلغ مثلا مالي وأنت يعني انظلمت بهالمبلغ مثلا ممكن تستاهل تسامحه هو ظالم باعتباره ونصاب ما بيستاهل التسامح حدا أساء لحدا مثلا بكلام جارح ممكن
0: بس بحصل بحياتنا أنه إنسان بيضغط على إنسان حتى يسامح لأنه بمون عليه أخ كبير أب أو أم أو حتى صديق
1: إذا كان صديق عزيز ممكن أما إذا كان غريب وأنت يعني كنت مثلا حاجز لأنك تسافر ونصبط عليك هاي الشركة السياحية ما بتسمحهم إطلاقا حصل معنا وبالنسبة للشخص اللي بده يجرحك هل أنه قاصد أن يجرحك ليش يجرحك مثلا من الأساس مدام أنه هو بده إياك تسامحه مستحيل الواحد يسامح من صميم قلبه يعني أنا ضد أن الواحد يسامح أو حدا يضغط على حدا أنه يسامح
0: إذا أنت ضد أنه حدا يضغط على حدا حتى يسامح
1: لا لا لا ما في داعي إذا الواحد من نفسه ما سامح ما حد يضغط على حدا يسامح ويعطيكم العافية
0: شكرا لك يا هلا هناك اتصال مساء الخير الله يعافيك
2: تحياتي لك أخي الكريم ولبرنامج مساء الخير هذا برنامج العريق الذي ارتد عبد أسير إذاعة الأردنية لسنوات عديدة أتمنى لكم التوفيق
0: يا هلا مين معنا؟ الصوت مش واضح
2: سمح معك
0: اهلا يا سمح تفضلي
2: اهلا بك الله يسعدك خلق تسامح خلق يعني عظيم لكن في ايامنا هاي للاسف الشديد بعتبر لما تسامح شخصه ضعيف
0: نعم
2: مش خايف شخصيته ضعيف انه احنا شو ما غلطنا تحقه ومسامح مش عارف يعني في مقابل التسامح الحقد يمكن شخص حقوق ما بيقدر ينسى يمكن تحكي له أي كلمة قبل 30-40 سنة وحافظها وزال عليك منها عرفت كيف؟
0: نعم طب اللي بيضغط على سماح عشان تسامح هل بتسامح من جواتها ولا؟
2: والله أنا من جواتي ما بسامح
0: لكن هل تعرضتي لضغط أنك تسامحي؟ بصراحة
2: ضغط لا بس كنصيح من والدتي كانت تنصحني على التسامح وهيك لموقف كان بس أنه إذا كان شخص من أقاربي ودول رحم يعني بسامحه من جواتي بس إذا كان شخص غريب
0: نعم
2: يمكن لو تعامل معه سنوات صح إني سامحيتك وبحكي معك عادي بس أنا من جواتي مش مسامحيتك ولا رح أسامحك يعني عرفت هيك طبيعتي ما بنسى
0: نعم شكرا لك سماح
2: تحياتي
0: يعطيك العافية يا هلا نذهب لفاصل ونواصل

إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. سعدنا بصحبتكم وباتصالاتكم يعني كل ما سمعنا من أفكار وأراء بهذا المساء. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وكان معنا من خلف المكسر الزميل العزيز دكتور ربيع الصرايرة، ومن خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا، ولكن لنا موعد في مساء الغد، مواعيدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنطقة. القوات المسلحة تعلن إسقاط صواريخ إيرانية أمس استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. أهلا بكم. استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القائمة بأعمال السفارة الإيرانية في عمان وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الوزارة طلبت من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده وقف الاعتداءات على المملكة فورا، وأن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذلك ضرورة وقف التصريحات التحريضية المرفوضة. وجدد المجالي التأكيد أن الأردن سيستمر في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته. وفي إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي يبذلها الأردن لاحتواء التصعيد الإقليمي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بالإضافة إلى تركيا، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل وقف التصعيد وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. التفاصيل والزميل رامي العواودة.
1: كثفت المملكة تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، حيث أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

0: الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر إلى جانب وزير الخارجية التركي. وخلال الاتصالات أكد الوزراء ضرورة إنهاء التصعيد الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج أسباب التوتر ويضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد الوزراء على إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي مؤكدين التضامن الكامل في مواجهتها ومحذرين من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وفي الاتصال مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث الجانبان إلى جانب التطورات الإقليمية الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة مؤكدين ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الخطة الأمريكية الخاصة بغزة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار. كما شددا على ضرورة رفع إسرائيل جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع. وأكد الوزيران رفضهما للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باعتبارها تقوض حل الدولتين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الممارسات. وحذر الجانبان أيضا من مخاطر استمرار الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدين أن الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تمس هذا الوضع من شأنها زيادة التوتر وتأجيج الصراع.
1: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء. وقال المومني إن مطار الملك الحسين الدولي والميناء في العقبة يعملان بشكل طبيعي، ولا يوجد هناك أي مخاطر محتملة للتحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المتخصصة، وأشار إلى أن الأمور تجري في سياقها الطبيعي وفقا للإجراءات المعدة مسبقا والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره. وشدد المومني على أنه لم تسجل لدى الجهات الأردنية المتخصصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية. هذا وأكد محافظ العقبة أيمن العوايشة أن جميع العمليات التشغيلية في موانئ العقبة تسير بوتيرة طبيعية واعتيادية تماما. من جهته أكد المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة تواصل تنفيذ أعمال المناولة وفق الخطط التشغيلية المعتادة، مشيرا إلى أن هناك 5 بواخر موجودة حاليا على أرصفة الميناء تجري لها عمليات المناولة. وقال خليفات في حديث لمندوبتنا مجد البدرين:
2: احنا الحقيقة في الميناء الرئيسي يعني العمل بيسير على قدم وساق، لم يكن هناك أي توقف للعمل سواء اليوم أو غير أو سابقا. الميناء الآن يوجد بواخر في عمليات تحمير ومناولة تسير بشكل طبيعي وسلس، لا يوجد أي معوقات في العمل.
1: كما أفاد مدير مطار الملك حسين الدولي محمد الصرايرة بأن حركة الطيران للمسافرين القادمين والمغادرين تجري بانتظام دقيق وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا للرحلات دون أي تعديل. وقال الصرايري في حديث لمندوبتنا مجد البدرين:
3: بما يتعلق بالعمليات التشغيلية مطار الملك حسين فهي جارية كالمعتاد. مطار الملك حسين الدولي استقبل رحلة الملكية الصباحية قادمة من عمان، وإن شاء الله وفق المخطط في رحلة أخرى إن شاء الله للخطوط الملكية الأردنية قادمة من القاهرة. العمليات التشغيلية تجري كما المعتاد ولا يوجد أي ملاحظات عليها.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المجلس يتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وما يتعرض له الأردن من اعتداءات وما يترتب عليه من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة. وقال الفايز إن الأردن اليوم يقف في خطوط المواجهة الأمامية للتصعيد الإقليمي الخطير حيث يتعرض لتحديات غير مسبوقة وأصبح هدفا مباشرا للاعتداءات الإيرانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ووعي شعبه ومنعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي ولن يسمح باستخدامها في أي اعتداء على أي دولة شقيقة أو صديقة. وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالسعي الجاد لوقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي وفرض احترام القانون الدولي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدا عن التجمعات السكانية. وبين المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت بالتعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع وطال مجددا محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، وأكدت أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لسلامة المدنيين وأمنهم، ما يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت الخارجية الكويتية على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال عملية تفجير متحكم بها لذخيرة غير متفجرة تابعة لطائرة إيرانية مسيرة كانت قد أسقطت في شمال العراق. وقالت القيادة في بيان إن الحادث وقع في 18 من تموز، مشيرة إلى أن الجندي المصاب لا يزال يتلقى العلاج الطبيعي. وكانت الولايات المتحدة أعلنت انتهاء ثامن موجة من الهجمات على إيران والتي قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية، فيما توعدت إيران برد مدمر على أي اعتداء. إلى التفاصيل.
4: تواصل الولايات المتحدة تنفيذ هجمات على أهداف داخل إيران، قالت إنها شملت مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي، مؤكدة أن الضربات تأتي في إطار تقويض القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها استهدفت مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية. وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة. وفي بيان مكتوب للزعيم الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، قال فيه إن الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب بلا قيمة ويفتقر إلى المصداقية على حد قوله، فيما أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. إلى ذلك أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصاً وإصابة 500 خلال الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع 3 الماضية، وتزامناً مع القصف تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز، حيث قال الحارس الثوري الإيراني إن سفينتين تعرضتا لحادث أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز من مسار غير آمن، بينما تخلت سفينتان أخريان عن هذا المسار. وأوضح الحرس أن السفن الأربع تجاهلت التحذيرات الإيرانية وتصرفت بدعم أمريكي.
1: وإلى لبنان، حيث قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا للاتفاق بين الطرفين. ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل هجماتها المتقطعة وتسيطر على أراض في الجنوب اللبناني. محليا، أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 الذي يتضمن 12 مادة، وذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
5: بعد نقاشات موسعة وبالأغلبية، أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة داخل الجامعات ومنحها مرونة أكبر في الإدارة من خلال تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة عمل هذه المجالس، كما ينظم آلية صرف الحوافز المالية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وفق نسبة من الإيرادات المتحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي، يحددها مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة. وتتضمن التعديلات أيضا منح صناديق الجامعات الرسمية شخصية اعتبارية وتنظيم عمل الكليات الجامعية وكليات المجتمع بما يعزز استقلالها المالي والإداري، إلى جانب الإبقاء على مخصصات البحث العلمي والابتكار مع السماح باستخدام جزءا منها للترويج للجامعات الأردنية واستقطاب الطلبة الوافدين. وأكد النواب وخلال المناقشات على أن التعديلات تأتي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية مؤسسات التعليم العالي. وفي مستهل الجلسة أدى النائب بكر يحيى الكساسبة اليمين الدستوري عضوا في مجلس النواب 20 خلفا للنائب حسن صلاح الرياضي. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: ونصر سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الأردن يستدعي القائمة بالأعمال الإيراني في عمان ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. وزير الخارجية وعدد من نظرائه العرب يدينون الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المنطقة. القوات المسلحة تعلن إسقاط صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة دون وقوع إصابات بشرية. مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن سؤال الأمير عن شعر عرار سؤال فضول بل سؤال ميزان، فالمنفى إن خف وزنه في الجسد ثقل في اللغة، والشاعر العائد لا يمتحن بما كتب بل بما بقي في صوته من رجع الغياب.

0: السلام على سمو الأمير.
1: وعليكم السلام يا شيخ حمزة ورحمة الله وبركاته.
0: هل قرأت اليوم ما كتبه عرار يا سمو الأمير؟
1: لا والله يا شيخ حمزة، من بداية النهار ونحن في المجلس التشريعي تعبنا اليوم.
0: الله يعطيك العافية يا سمو الأمير.
1: أسمعنا ماذا كتب عرار بعدما رجع من منفاه، وهل لا تزال أثار النفي في شعره أم أنها خفتت؟

وحين بلغ الشعر مجلس الحكم لم يستقبل كقصيدة بل كبيان. فالأمير الذي يعرف متى يصغي يعرف أيضا

لي وبرفين يا عشاق برفينا أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وبدل الشيب أحلام الصبا ورعاً وناب عن طيب لقيانا تجافينا فلا أوانس وادي السير تذكرني ولا الكواعب في أرباض عجلونا.

في مجلس يجتمع فيه الشعر والسياسة، كان الأمير يكتب بالبيت الواحد ما تعجز عنه الخطب، أن الدولة لا تخاف الكلمة لكنها تمسك ميزانها.

0: اكتب يا شيخ ردا عليه في نفس الصحيفة:
1: أنا جاهز يا مولاي.
0: ناديت من برفين غير سميعة، فاصرخ وصح ما شئت يا برفين.
1: برفين،
0: إن كان شعرا ما يقال فقد دنا.
1: دنا
0: وقت يصح لنا به التأبين.
1: التأبين.
0: وأخوك بالشام العريقة نازل.
1: نازل.
0: لك في قريضك مسعف ومعين.
1: معين.
0: أوحى لك التدخين ما قد قلته.
1: قلته.
0: في كل حرف منه نيكوتين.
1: نيكوتين.
0: هبلتك أمك، كيف تمدح دمية؟
1: دمية.
0: برطانة ضحكت عليها الصين.
1: الصين.
0: ابعثها له يا شيخ حمزة، وابعثها للصحيفة.
1: أمرك يا مولاي.

لم يكن الرد غضبا ولا شماتة بشاعر، كان درسا في الفارق بين المجازي حين يسيح وبين الدولة حين تقيم للغة سورا يحفظها.

0: مولاي، هذا عرار يرد عليك.
1: لنسمع يا شيخنا.
0: هلم هلم نلم شعث قريضنا، وبغير دين بني النسيب ندين، فلقد تناولنا بلاذع نقده، جزل الحديث أخو حجاج رصين، تأبى عليه شمائل قرشية أن تستخف بمثلنا برفين. مولاي، إن الحسن لا وطن له، وحديث إخوان الصفاء شجون، والأشرفية ما على ظبياتها ألا تكون رمالها يبرين. ودع الملام فما يلين قناتنا، في حبها تعريضك الموزون. برفين يا مولاي لا عثرت بكم في حلبة النظر السديد عيون. أو بعد هذا هل علي وصاحبي حرج إذا ناديت يا برفينو؟

هكذا قال عرار، لا مدافعاً عن اسم ولا معتذراً عن قول، بل متكئاً على ذاكرة تبدل فيها القرب تنائياً والشباب حكمة موجوعة. فلم تكن برفين عنده امرأة، بل علامة زمن لم يعد يجيد الوقوف طويلاً.

0: أحقا يا عرار كتبت لتستفز الأمير؟
1: لا يا دباس، كتبت لأستفز الفكرة. حين شعرت أنها تمسك بالرمز أكثر مما تمسك بالميزان.
0: لكن الدول في أول أعمارها تخاف الالتباس.
1: وأنا شاعر الالتباس، وظيفتي أن أخلط السؤال باليقين لا أن أزين الإجابة.
0: وهل كان ما جرى خصومة؟
1: لا لا لا لا، كان حوارا لم يجري بالكلمات. الأمير شاعر دولة، يرى اللغة من علن كي لا تنفلت، وأنا شاعر موقف أدفعها إلى الحافة لأعرف إن كانت صادقة.
0: إذن لماذا الاعتذار؟
1: لأن الدولة الحديثة لا تختبر بالصواخ، بل تختبر بالميزان. وبوفين لم تكن امرأة، كانت كفة، وحين مالت الكفة أكثر مما يجب أعدتها ببيت أقل.
0: فتنازلت؟
1: لا طبعا، تراجعت خطوة كي يبقى الشعر أمام الدولة، لا تحتها ولا فوقها.

لكن الشعر إذا ضيق عليه لم ينكسر، بل أعاد ترتيب نفسه واستدعى الحجة للعاطفة، وهنا لم يعد عرار شاعر اسم بل شاعر موقف.

0: هم يقولون لماذا العقبي كان مع الشريف؟
1: نعم يا سمو الأمير، يقولون إن الشريف الحسين كان ضد الخلافة، فلماذا وقف معه العقبي؟
0: اكتب يا شيخ حمزة.
1: أمرك يا مولاي.
0: لا يعرف المعروف إلا أهله.
1: أهله.
0: من ينكر المعروف ليس بعاقل.
1: ليس بعاقل.
0: السيد العقبي خير مؤثل.
1: مؤثل.
0: في المجد نسبته لخير أماثل.
1: أماثل.
0: ما ضر مولانا الحسين نكيرهم.
1: نكيرهم.
0: ويقول حاسدهم فلست بحافلي.
1: بحافلي.

0: لم يكن هذا ختام جدل شعري، بل تثبيت معنى أن المعروف لا ينكر، وأن التاريخ لا يقرأ من عنوان واحد.
1: غدا لنا لقاء.

0: البركة الأمير.
1: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وخاصة في قضاياهم الانتخابية وبشكل خاص نحو الكنيسة الإسرائيلي. الكنيسة الإسرائيلي أنهت دورة عملها ومن أجل انتخابات مقبلة في شهر تشرين أول أكتوبر، في 27 تشرين أول أكتوبر المقبل، وبالتالي سيكون هنالك انتخابات جديدة. الكنيسة السابقة ورقمها 25 من عام 48 أنهت عملها، ولكنها تتصف بأنها الكنيسة الأكثر تطرفا في اتخاذ إجراءات وقرارات وتشريعات معادية للشعب الفلسطيني سواء في 48 أو في 67، وأيضا أنجبت أكثر حكومات متطرفة في تاريخ المستعمرة الإسرائيلية. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالسيدة عايدة توما سليمان. السيدة الأستاذة عايدة كانت نائب في البرلمان في الكنيسة منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنهت دورتها، وكما هو متبع لدى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اللي هي عضو فيها أنها تعطي الفرصة للتبديل والتغيير التلقائي، بحيث تتسع عمليات المشاركة لأوسع قدرات وإمكانيات وكوادر ممكنة من الجبهة. لذلك دعوني أرحب بالسيدة النائب عايدة توما سليمان. أستاذة عايدة،

0: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك. أهلا بك أستاذ حماد.
0: يا مرحبا، يعني احنا عنا بالأردن بنتابعكم، قلوبنا دائما معكم وعندكم وعليكم، ولذلك السيدة عايدة كنت باسلة شجاعة تواجه المعارك في الكنيست الإسرائيلي، ولذلك لا نستطيع إلا أن نقدم لك الاحترام والتقدير على ما أنجزت وعلى ما فعلت لصالح شعبك الفلسطيني.
1: شكرا، هذا يعني أقل ما كان يمكن القيام به، ودائما إزاء يعني الأحداث الفظيعة والكوارث التي ترتكبها والجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل، نشعر دائما بأننا مقصرون. مهما قمنا ومهما عملنا نبقى نشعر بأنه كان يجب الأكثر، لأن معاناة يعني شعبنا ومعاناتنا إحنا في هاي المنطقة كبيرة جدا.
0: طب سيدة عايدة، بداية يعني حتى الجمهور الأردني، المستمع الأردني والعربي، حضرتك من أي بلد؟
1: أنا نصروية المولد دعنا
0: نعم.
1: نقول يعني
0: من
1: ولدت في
0: الناصرة.
1: الناصري،
0: نعم.
1: وكبرت في الناصري وأنهيت دراستي الثانوية، وبعدها خلال الدراسة الجامعية تعرفت على من يصبح بعد ذلك زوجي وهو من عكا، وبالتالي يعني انتقلت للحياة في عكا في العام 87، وما زلت أسكن في حيفا وأعتبر نفسي اليوم عكاوية.
0: يعني انت ثلاث مدن، من ناصرة، عكا، حيفا.
1: نعم،
0: فلذلك عندك
1: يعني بس بتعرف انت
0: ولا عابر للمدن الفلسطينية.
1: بس هو يعني مدننا الفلسطينية في الداخل هي عبارة عن بلدات مكتظة كبيرة.
0: صحيح.
1: للأسف يعني أحيانا كثيرة نفتقد حياة المدينة المعاصرة في مدننا بسبب المحاصرة التي نحاصر فيها داخل هذه الدولة.
0: نعم. طيب سيدة، سيدة عايدة، يعني أنت من الناصرة، ولدت في الناصرة، والناصرة كانت يعني تسمى عاصمة الشمال الفلسطيني، كانت المدينة الوحيدة العربية. اليوم في أكثر من ثمانية مدن عربية كاملة لا يسكنها أي إسرائيلي. وأيضا أنت من مدن مختلطة، من عكا وحيفا. الآن إذا تكرمتي بالنسبة لعكا وحيفا، قديش عدد الفلسطينيين العرب الفلسطينيين في عكا وفي حيفا؟
1: يعني في هي عمليا في حيفا العدد أو النسبة أكبر من عكا لسبب بسيط، إنه حيفا مدينة تستقطب الكثير من الشباب ومن العائلات يعني الحديثة
0: المتمكن يعني العائلات المتمكنة.
1: طبقات وسطى، وبالتالي الحياة فيها أكثر مدنية وأكثر عصرية، فالناس تذهب هناك. كل من يتعلم في جامعة حيفا الكثير منهم يبقون للعيش في حيفا.
0: نعم.
1: وهي تقريبا 40% يسكنها عرب.
0: 40% الآن بحيفا من العرب الفلسطينيين.
1: نعم. وفي عكا نحن قرابة 33-34% من السكان. طبعا عكا أنت بتعرف كانت قبل 48 مدينة فلسطينية
0: كاملة. نعم.
1: تعج بالحياة وكاملة، يعني كان فيها عدد
0: الحقيقة كانت من أهم المدن، من أهم المدن في شرق المتوسط.
1: نعم، لأنها كانت على طريق
0: يعني أهم من
1: التجارة،
0: أهم
1: يعني
0: من
1: على
0: بيروت
1: طريق التجارة،
0: أهم من بيروت وأهم من اللاذقية.
1: هي كانت على محطة في طريق التجارة.
0: صحيح.
1: بين مصر والشام، بلاد الشام. وهي مدينة أيضا يعني كما تعلم فيها مدرسة دينية كانت قبل 48، من مدرسة في جامع الجزار في مدينة عكا. جامع الجزار اليوم هو أكبر مسجد في جميع مناطق 48، يعني إذا استثنينا المسجد الأقصى كونه في منطقة محتلة في 67 ولكن في 68

0: 1948، جامع الجزائر في مدينة عكا، هو أكبر جامع عمليا هو
1: وأقدم.
0: وأقدمه.
1: نعم.
0: نعم
1: طيب
0: نعم
1: بالمناسبة دام نتحدث عن حيفا، الحقيقة برزت مسألة يعني جرى احتفال وبروز عندكم أن نائب رئيس بلدية حيفا أصبح عربي فلسطيني، وكذلك في المدينة المشتركة يافا تل أبيب أيضا عربي فلسطيني، كلاهما يعني بالصدفة
0: وكذلك في
1: محام.
0: ما يسمى مدينة نصر جليل،
1: نعم نصر الجليل
0: يعني اللي هي كانت تسمى سابقا
1: عيلة
0: الناصر
1: نصر عيلة.
0: العليا.
1: نعم
0: نعم، أيضا لدينا نائب رئيس بلدية دكتور شكري عواودي أيضا، ونحن نعتز بهم جميعا.
1: نعم، لكن الحقيقة أستاذة عايدة يعني بروز يعني هذا إنجاز تراكمي، صحيح أنكم لن تتمكنوا من يعني تحقيق المساواة التي تناضلون من أجلها دفعة واحدة، ولكن أن يكون نائب رئيس بلدية حيفا عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية يافا تل أبيب عربي فلسطيني، أن يكون نائب رئيس بلدية الناصرة عيلات أو أيضا عربي فلسطيني، الحقيقة يعني شو تقييمك لهذه الظاهرة، لهذا الإنجاز مهما كان متواضع ولكن شيء مؤكد، خطوات على الطريق؟
0: نعم، يعني أولا أنا أعتقد بأنه نحن كما قلت نفتخر ونعتز بهؤلاء الرفاق اللي بيشغلوا هاي المناصب، فاخر بياتسي في حيفا، أمير بدران في تل أبيب يافا، وشكري عواودي في نوف هجليل، لأنه حقيقة يعني هم أولا وأخيرا فازوا بهذه المواقع لأنهم يمثلون أبناء شعبنا بأجمل الطرق وأكثرها كفاحية ونضالية. يعني هذا ليس منصب تكرم به رئيس البلدية، وإنما لأننا نجحنا في تنظيم الجمهور العربي الفلسطيني في هذه المدن، واستعملنا القوة السياسية الناجمة من تنظمه ومن مشاركته في الانتخابات، وكان رضا من الجمهور عن أداء هؤلاء الأشخاص، استطعنا أن ننتزع هذا الموقع. أهمية هذا الموقع في هذه الأيام، يعني إحنا كان عندنا الدكتور شكري من قبل، لكن أهميته في هذه الأيام في تل أبيب وفي حيفا كمدينتين كبيرتين تستقطب جمهور يهودي واسع، هو أنه حدث ذلك رغم الأجواء العنصرية اليمينية التحريضية بشكل عام ضد المواطنين الفلسطينيين وضد النواب أنفسهم. يعني عندما جرى الحديث والاستحقاق لتعيين فاخر بياتسي في حيفا، جاء ذلك على خلفية يعني نباح اليمين العنصري من الليكود ومن الأحزاب الأخرى، أنه كيف يمكن، يعني خاصة وأن أعضاء البلديات من الجبهة الديمقراطية، يعني صحيح أنهم يقومون بعمل رائع في العمل البلدي، ولكن لهم أيضا مواقفهم السياسية، وهم منحازون أيضا لقضايا إنهاء الاحتلال ووقف الحروب، ويشاركون في كل هذه النشاطات. يعني هم لم يدفعوا وغير مستعدين لدفع الموقف السياسي كثمن لهذه المناصب. بالتالي كانت بالفعل كان هناك تحريض شرس جدا على فاخر في حيفا وعلى أمير في تل أبيب في محاولة لمنع تعيين أو انتخابهم، ورغم كل ذلك نجحنا وهم نجحوا في الأساس بسبب فهم رئيس البلدية بأنه الجمهور يريد ذلك والجمهور يثق فيهم، وهذا أمر يعني هام في أجواء عنصرية يمينية تحاول إلغاء يعني القوة السياسية والتأثير السياسي للمواطنين الفلسطينيين في البلاد. في ظل هذه الأجواء أن تكسب يعني معركة من هذا النوع وأن تنجح بأن يكون لك مندوبين شامخين بدون أي مهادنة أو أي مراوغة، هذا أمر نعتز به.

0: نعم، لكن هل أستاذة عايدة توما سليمان النائب في الكنيست الإسرائيلي في دورته السابقة واللي قبلها، هل هذا الانتخاب اقتصر على العرب الفلسطينيين لهؤلاء، أم أن هنالك مهما كانت الأعداد متواضعة من يهود إسرائيليين انحازوا لهم أو انتخبوهم أو قبلوا فيهم؟
1: بالتأكيد بالتأكيد، يعني أولا في الانتخابات للبلدية نحن لدينا مصوتين يهود من رفاق وأصدقاء للجبهة وللحزب الشيوعي يصوتون للكنيست وللجبهة وللبلدية للجبهة الديمقراطية، بالتالي أصوات على بالمرحلة الأولى هم انتخبوا بأصوات صحيح أنها أكثرية عربية، ولكن أيضا هناك الألوف من اليهود الذين صوتوا لهذه الشخصيات. ولكن بالإضافة إلى ذلك عندما أحضرت قرارات يعني انتخابهم لنواب لرئيس البلدية، كان من ضمن طبعا بدون تصويت لائتلاف البلدي الذي يشمل أيضا يهود وأحزاب يهودية لا يمكن أن يتم انتخابهم لأنه إحنا أقلية داخل المجلس البلدي. بالتالي نعم، يعني كان هناك من صوت لهم من اليهود.
0: نعم. طيب الآن يعني الحقيقة هذا السؤال جوهري بيطرح نفسه أستاذة عايدة، وهو أن المجتمع الإسرائيلي يعني كان نسبيا معتدلا في ظل اليسار الصهيوني حزب العمل وحركة ميرتس، كلاهما يعني حزب العمل حقق 4 مقاعد اللي كان عنده دائما أغلبية في الكنيست، وهو الذي أدار وقاد مشروعهم الصهيوني على أرض فلسطين، وحركة ميرتس أيضا الصهيونية اليسارية الصهيونية فشلت في الانتخابات، وبالتالي أصبح يعني الاتجاه الغالب إما يمين سياسي إسرائيلي متطرف أو يهودي متشدد. فلذلك هذا أغلبية، يعني أنت عشتي في الكنيست وهذا واضح من الأغلبية الساحقة في الكنيست إذا استثنينا الطرفين العربيين الائتلاف اللي بينكم بين الحركة العربية للتغيير والحركة الإسلامية وربما حزب العمل، لكن الأغلبية الباقي هم أحزاب يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة. شو السبب اللي دفع المجتمع الإسرائيلي لهذا الانحياز الواضح في التطرف نحو اليمين السياسي والديني؟
1: يعني أنا أعتقد بأنه مهم جدا النظر بنتائج الانتخابات وما تفرزه من حيث تمثيل الأحزاب، لأن في هذا دليل، ولكن هي تبقى أدلة على تغييرات أكثر عمقا تحدث داخل المجتمع. يعني نتائج الانتخابات لا تأتي جزافا، يعني التغيير لا يبدأ في الكنيست ومن ثم يتدحرج للمجتمع، إنما ما يحدث في الكنيست هو نتيجة التغيير الحاصل داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم.
1: والمجتمع الإسرائيلي للأسف، يعني نقولها بشكل واضح، بدأت عملية التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي ليس في الانتخابات الأخيرة وليس في 10 سنوات الأخيرة،
0: من عام 77. نعم.
1: لا، هي أكثر، يعني دعنا نقول أنه كان واضح بعد الانتفاضة الثانية أنه بدأ يحدث تغيير واضح داخل المجتمع الإسرائيلي، لأنه أيضا الصهيونية الدينية المتمثلة بحركة الاستيطان يعني وضعت لنفسها أهداف واضحة في التغلغل داخل المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا أجهزة الحكم والجيش. وهذا ما نلاحظه، يعني بدأ يختمر وتظهر نتائجه في السنوات الأخيرة. إذا كنت تلاحظ يعني عملية الانتخابات الأخيرة اللي أفضت بكشف واضح لضعف ما كان يسمى باليسار الصهيوني، هو ضعف لأنه المجتمع كله بدأ ينحاز نحو اليمين، المجتمع كله بدأ الإسرائيلي يتأثر بالتوجهات اليمينية الصهيونية. يعني التيار الصهيوني الديني، إحنا كنا كل عمرنا بنعرف ما يسمى الحريديم أو الأرثوذكس المتزمتين من اليهود، وهدول مش صهاينة، ما بيعرفوا نفسهم كصهاينة لأنهم ما بيأمنوا بفكرة الدولة اليهودية اللي بتبنيها قوى علمانية أو حركة صهيونية، وإنما هم ينتظرون قدوم المسيح المنتظر لإقامة الدولة. هؤلاء كنا نعرفهم، ولكن ما ترعرع في السنوات الأخيرة وأثبت شراسته هو التيار المتدين الصهيوني.
0: نعم.
1: يعني الدين الصهيوني، هؤلاء هم حركة المستوطنين اللي ما بعرف إذا كنتوا يعني اطلعتم على الأمر بال95 بعد اتفاق أوسلو، وعندما رأوا بأن حلمهم ببناء دولة إسرائيل الكبرى يتحطم من خلال أنه أوسلو يتحدث عن إرجاء أو يعني إلغاء الاحتلال في مناطق 97 وإقامة دولة، بدأوا بالعمل تحت حملة اسموها يعني التمكن من القلوب أو الدخول إلى القلب. والمعركة كانت مش الدخول إلى القلب بمعنى تقبل فقط المستوطنين، وإنما التغلغل إلى قلب الدولة الإسرائيلية والسيطرة عليها. لذلك عندما أفرزت هذه الانتخابات الأخيرة فرصة تاريخية لليمين واليمين المتطرف الفاشي بتشكيل حكومة لأول مرة في إسرائيل، الحكومة بكل مركباتها يمينية، رأوا بأن حلمهم بدأ يعني يعود إلى السطح، حلم الدولة الكبيرة، حلم إسرائيل التي تحتل ليس فقط مناطق 67 وإنما غزة ولبنان وأجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا. هذا ما رأيناه في الحرب الأخيرة. بالتالي هم يعني عادوا إلى خططهم القديمة وسيطروا. ما يسمى كان بقايا يسار ومركز في إسرائيل، وأنا أقول يسمى لأنه لا أرى فيهم يسارا،
0: صحيح طبعا مفهوم نعم،
1: لكن يعني القوى المعتدلة دعنا نقول
0: يعني بالمعايير بالمعايير الصهيونية هم معتدلين جدا.
1: نعم. أو دعنا نقول يعني المعسكر اللي مستعد أنه يصل إلى
0: حلول وسط
1: سياسي مع الفلسطينيين بشكل أو بآخر.
0: نعم.
1: هؤلاء أصبح لديهم تراجع، وللأسف أيضا فقدوا البوصلة السياسية. يعني بعد 7 أكتوبر وهجمات 7 أكتوبر لم يكن هناك فرق بموقفهم بالمرة عن موقف اليمين المتطرف.
0: نعم.
1: وأيدوا حرب الإبادة للحظة الأخيرة حتى الآن.
0: نعم.
1: وأيدوا الحرب على لبنان. يعني حتى حزب العمل الذي أصبح يسمى الديمقراطيين حتى هذه اللحظة يعاير نتنياهو بأنه يعني لم يدمر كفاية في لبنان ولم يسيطر كفاية في لبنان.
0: نعم.
1: وأنه يجب أن يقيم ما يسمونه الحزام الأمني. بالتالي ليس لدى هذا اليسار أو هذا الوسط المعتدل ما يقدم للجمهور كبديل عن اليمين الفاشي. ولذلك هو تراجع وضعف بشكل كبير.
0: طيب هذا الحقيقة بيطرح سؤال جوهري أستاذة عايدة توما حول اليسار الصهيوني اللي سابقا كان متغلغل يعني بين صفوف الشعب العربي الفلسطيني بال 48. يعني أنت تذكر أنه عام 92 كانت نقلة نوعية طبعا بعد يوم الأرض اللي قدتوه أنتم يعني في الناصرة وفي الآخرة، كان التصويت الفلسطيني لصالح الأحزاب الصهيونية 54%، في سنة 22 كان فقط 13%، وبالتالي هذا تراجع كبير.
1: 92
0: بسنة 92 بسنة 92 إيش؟
1: لا أنت قلت سنة 22.
0: لا يعني بسنة 92 كان 54% من المصوتين الفلسطينيين صالح الأحزاب الصهيونية بسنة 92، يعني حكومة إسحاق رابين من 92 إلى 96 صوتوا 53% 54%. الآن في سنة 22 يعني بآخر انتخابات اللي صوتوا من الفلسطينيين فقط 13% للأحزاب الصهيونية، صحيح؟
1: نعم.

0: نعم
1: فهذه
0: يعني
1: يعني هذا شيء في غاية الأهمية. طبعا هذا يعود أولا إلى مكانة الأحزاب العربية الفلسطينية بين صفوف شعبها، وثانيا أن الطرف الآخر يعني اليمين بجناحيه

0: إيجابية لصالح شعبكم الفلسطيني في المساواة في مناطق 48 والاستقلال في مناطق 67؟
1: يعني صحيح، لكن أنا أعتقد أيضا بأنه يعني حدث تغيير في النفسية وفي الوعي، ليس فقط يعني لا أريد أن أقول الوعي وكأني أشكك، ولكن في التصرف السياسي للجماهير الفلسطينية على مدار السنين. يعني يوم الأرض كان حدث فارق في حياة الجماهير العربية الفلسطينية، اللي أولا يعني رأت بإمكانية أن تتنظم وأن تشعر بقوتها وأن تخرج للدفاع عن نفسها وعن أراضيها وعن كيانها ووجودها، ولكن بالمقابل أيضا رأت وحشية الأحزاب هذه التي كان البعض يصوت لها، مثل حزب العمل في حينه اللي كان هو في قيادة الحكومة ودخل بالدبابات على قرانا ومدننا العربية، واستشهد 6 من أبنائنا يعني في يوم واحد عدا الجرحى والمواجهات اللي كانت. بالتالي يعني كانت في ردة فعل وصحوة أنه يعني ليس لدينا من ما نتاجر به من خلال التصويت للأحزاب.
0: هذا عام 76.
1: نعم. ولكن هذا النهج استمر وتدعم أكثر وأكثر على مدار سنين، وظهور أحزاب سياسية إضافية غير يعني الجبهة تم تأسيسها. حديث 76 كان الحزب الشيوعي فقط موجود ويمثل خط وطني واضح. ولكن بعد ذلك يعني نشأت أحزاب، أولا نشأت الجبهة التي تم تنظيمها من قبل الحزب وأصدقاء له، وأيضا وهذا يعني كان نوع من ردة الفعل كما قلت لرغبة الجمهور بأن يرى قوته السياسية، وأيضا نشأت أحزاب أخرى. لذلك وصلنا إلى 92 مع هذه يعني التصرف اللي فيه الجمهور يعي بأنه بحاجة أن يصوت لأحزاب تراعي قضاياه والقضية الوطنية بشكل عام. لكن هذا لم يثني الأحزاب الصهيونية عن تبديل في سياساتها، دعنا نقول تجاه الجماهير، مش من ناحية يعني سعيها للمساواة حقيقة، ولكن على العكس تماما، هي تسعى كل الوقت لتفريغ القوة السياسية الكامنة لدى الجماهير العربية الفلسطينية في اتجاهها وفي صالحها. هي كأحزاب مرة على شكل يعني وجود تصويت مباشر للأحزاب الصهيونية، مرة عن طريق خلق قوائم تخوض الانتخابات وهي تدور في فلك الأحزاب الصهيونية وتصب في مصلحتها. والآن يعني كما تعلم الحديث يدور على شرعية أن يكون للعرب مقولة واضحة في من يشكل الحكومة القادمة أم لا. يعني في تساؤل أنا قلتها من قبل، لو في دولة تانية كانوا يعني تساءلوا مثلا في فرنسا هل من الممكن السماح بأنه يهودي يكون في الحكومة، لقامت الدنيا وما قعدت زي ما يعني منقول، بمعنى أنه كان اتهموا باللاسامية واتهموا بالعنصرية. أنه كيف يمكن السؤال المواطن يحق له أيا كانت انتماءه العرقي أو الديني أو الطائفي؟ لكن في هذه الدولة يعني المعركة دائري والحرب شرسة بين معسكر المعارضة الصهيونية ومعسكر نتنياهو، ولكن في الوقت ذاته ما زالوا يتساءلوا عن شرعية إدخال العرب في هذه المعركة وكون الصوت العربي ممكن يفصل بين المعسكرين.
0: نعم، شيء مؤكد أستاذة عايدة بأنه معركة يوم الأرض ب 76 كانت نقلة نوعية، ولكن أيضا معركتكم الثانية كانت عام 2000 يعني في 76 كانت ما يسمى ضد اليسار الصهيوني، أو اليسار الصهيوني ارتكب الجريمة بحقكم بسبب انتفاضة يوم الأرض، واليمين أيضا الليكود شارون ارتكب نفس المجزرة وزيادة في عام في أكتوبر في تشرين أول عام 2000.
1: هي كمان مرة كان اليمين كان ما يسمى

0: حزب العمل. شارون دخل عمل الاستفزاز واقتحم باحات الأقصى، ولكن من كان بالحكم في حينه أيضا ما يسمى يعني حزب العمل.
1: وبالتالي يعني اللي تفضلت فيه حول الفكر المتطرف وإسرائيل الكبرى والحفاظ على الضفة الفلسطينية أن تكون يهودة والسامرة، أنهم قاموا باغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات، يعني شركاء التوصل إلى اتفاق أوسلو.
0: صحيح صحيح. نعم. يعني ممكن أن هناك حتى من يقول بأنه ما ساهم في التفكير في اغتيال رابين، أنه كما تذكر وقتها يعني رابين كان لديه حكومة ضيقة جدا.
1: نعم.
0: كانت بأغلبية ضيقة، يعني بمعنى 61%، 61 أو تسري آسف 58.
1: كان يعني كان إسحاق رابين عنده 56 وإسحاق شامير. نعم. عنده 59، ولكن الجبهة والحزب الديمقراطي العربي أعطوا 5 مقاعد لإسحاق رابين، صار عنده 61.
0: شبكة، ليس أعطينا الائتلاف، أعطينا شبكة أمان.
1: نعم.
0: بالتزام من رابين بأنه يلتزم ب
1: نعم أستاذة عايدة، يعني الفرق، يعني في هناك فرق بين إعطاء الثقة لحكومة إسحاق رابين وبين إعطاء الثقة لسميتيه يعني شروط معينة فرضت على حكومة إسحاق رابين حتى يتم إعطائها عدم السقوط وعدم الحجب.
0: نعم، نحن يعني أسميناه في حينه أسماه يعني الرفيق توفيق زياد اللي كان يقود الكتلة الجبهة في حينه، أسماه الجسم المانع، يعني الجسم الذي يمنع سقوط حكومة رابين ما دامت تسير على مبدئين أساسيين يعني اتفقنا معهم عليهم، اللي هي السير باتجاه اتفاق سياسي ينهي الاحتلال مع اخوتنا الفلسطينيين، والامر الاخر كان الاتجاه نحو المساواة للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل. وقلنا بشكل واضح انه في اللحظة اللي بيكون يعني تقوم هذه الحكومة باي فعل يتناقض هذين المبدأين نحن نساهم في إسقاطها، وهذا ما حدث عندما أرادوا يعني مصادرة جبل أبو غنيم، أراضي جبل أبو غنيم في القدس. وتم يعني بشكل واضح القول لرابين أنك إذا استمريت في هذه المصادرة سوف تسقط حكومتك، وبقي حتى اللحظة الأخيرة الضغط والنقاش على نزع الثقة دائر في هيئة الكنيست حتى تم السحب عملية المصادرة والإعلان أنه لن تكون هناك مصادرة، وساعتها يعني ألغي موضوع نزع الثقة.
1: نعم.
0: بالتالي كان يعني كان في دور خاص في استغلال القوة السياسية للجماهير العربية الفلسطينية في تلك المرحلة باتجاه الأمرين الهامين اللي بثبت الوجود الفلسطيني، قضية إنهاء الاحتلال والمساواة التامة القومية والمدنية.
1: هذا بدلل أستاذة عايدة توما سليمان على الرهان على أن النضال الفلسطيني المشترك سواء في 48 من أجل انتزاع المساواة وإنهاء المظاهر التمييز والعنصرية وانتزاع الاستقلال وإنهاء الاحتلال في مناطق 67، هذا يدلل على صواب هذا الخيار واستمراريته في في في هذا الاتجاه، وأن دوركم في مناطق 48 في النضال المدني السلمي الديمقراطي يمكن أن يعطي نتائج بهذا الاتجاه.
0: هو لأنه بدأ يعطي نتائج حدثت حالة استشراط كما نراها، وللأسف نحن اليوم نقف في يعني في نقطة أولية أكثر من ذلك بكثير، يعني نحن لسنا الآن في معركة على أن تكون هناك حكومة تريد وقف الاحتلال، وإنما تراجعت السياسة الإسرائيلية و تعاظمت قوى الفاشية داخل إسرائيل، إنه اليوم إحنا معركتنا في هذه الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء إسقاط الفاشيين.

0: يعني بمعنى إسقاط حكومة الفاشيين اللي يعني اللي نحن نعتقد أنه إذا كان إعادة هذه الحكومة إلى سدة الحكم بعد الانتخابات بقيادة نتنياهو، الكوارث التي ستحدث أكبر بكثير، لأنها عندها يعني تكون قد تلقت مرة أخرى صكا مفتوحا من الجمهور الإسرائيلي اللي أعاد انتخابها وقواها لكي تمارس عملية الحسم التي يتم الحديث عنها، واللي فيها يعني القضاء على ليس فقط إمكانية حل الدولة الفلسطينية، وإنما القضاء على الوجود الفلسطيني بحد ذاته، إذا كان في 67 أو في 48 إذا حدث أي تململ أو اعتراض من طرف الفلسطينيين. بالتالي نحن الآن في المربع، دعنا نقول المربع الصفر، بدأنا عدنا إلى مربع الصفر اللي فيه المعركة الانتخابية تحولت إلى معركة دفاع وجودي أساسي نريد القضاء فيه على أو مش القضاء، على الأقل إبعاد الفاشية عن الحكم. الفاشية لا يمكن أن نقضي على يعني عليها بيوم وليلة وبانتخابات، ولكن على الأقل أن نبعدها عن سدة الحكم.
1: طيب
0: ليس لأننا نعتقد أن الآخرين يعني هم
1: أفضل حالا،
0: يعني هم يمكن يكونوا أفضل حالا في أنه هم ما عندهم برامج فاشية يسعون لها، ولكن هم مش
1: يعني أنتم بتختاروا الأقل سوءا.
0: نعم، يعني الآن في السياسة أنت لا تصل دائما أنك تختار بالضبط اللي تسعى له. يعني إحنا بنفضل طبعا حكومة بحكمها يسار حقيقي مثلنا، وبحكمها أحزاب تؤمن ب المساواة التامة للفلسطينيين وما إلى ذلك، ولكن هذا غير متوفر مقابل أنك تصد توجه فاشي إدادي يسعى لإبادتك شعبا ووجودا سياسيا. يعني الخيار واضح أنه إحنا بدنا نقضي على الفاشية أو نبعدها عن الحكم، حتى لو كان ذلك بثمن أن نتحمل أنه القوة السياسية التي ستصل إلى سدة الحكم هي أيضا صهيونية، وهي أيضا فيها نزعات يمينية، وهي أيضا دعنا نقول لا تتحدث عن مساواة كاملة للجماهير العربية، ولا تملك الجرأة الآن للتحدث عن إنهاء الاحتلال. ولكن يعني بين أن تحافظ على صمود الناس ووجودها الحالي والمستقبلي، وبين أن تختار أن تقف إلى جانبا في الوقت اللي الفاشية فيه تستشرس وتقوم بحرب إبادي، أعتقد أنه الخيار واضح. يعني بلا زي ما بقولوا اختياريتنا، بلا أهون من بلا.
1: نعم.
0: وإحنا نسعى يعني لتخفيف بعض البلاء عن الناس.
1: نعم. طيب الآن ست عايدة، الكنيسة أخذ قرار بحل نفسه، بالتالي أقر أن الانتخابات الكنيسة تكون في 27 تشرين أول أكتوبر، يعني بعد شهرين. الآن يعني الآن ما عاد في كنيسة، وبالتالي ما عاد في قوانين يمكن أن تشرع، وأيضا هذه الحكومة تعتبر انتقالية، وأنها لا تملك اتخاذ سياسات أو قضايا جوهرية. وبالتالي يمكن أن أقول أنه سقط الرهان في محاولة منع الأحزاب العربية الفلسطينية من خوض انتخابات الكنيسة؟
0: لا، يعني هذا الرهان ما يعني أو الخطر دعنا نقول ليس الرهان من طرفنا ما زال قائم. لماذا؟ لأنه عمليا هذه الكنيسة أنهت أيامها بشكل يعني غريب، أنه ما الكثيرون لم يتوقعوا أنه بقيت لليوم الأخير من الدورة السياسية، وهو أمر لم يحدث يعني منذ عدة دورات إنه الكنيسة تنهي أيامها الرسمية يعني. لكن

0: عمليا الآن يبدأ التحضير للانتخابات. مهم لإلي أن أذكر هنا أنه صحيح انتهت الدورة وخرجنا لعطلة الانتخابات وبدأ التحضير بكثافة للانتخابات، ولكن يجب أن نتذكر أن طبول الحرب تقرع في المنطقة، وأنه نتنياهو من ناحيته هو في وضع سيء من ناحية الانتخابات، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تقول بأنه لن ينجح بتشكيل الحكومة القادمة، لن يكون لديه أغلبية لتشكيل الحكومة القادمة، بالتالي خطر أن يناور ويدخل الحرب ويعلن حالة طوارئ تمنع استمرار الانتخابات قائم.
1: نعم
0: يعني هذا الخطر موجود أولا، دعنا نقول
1: طيب.
0: يعني نتنياهو إذا شعر بأنه سيفقد الحكم نهائي ممكن أن يقوم بخطوات مجنونة للبقاء في الحكم، ونحن نعلم بأنه الفاشية وصلت لسدة الحكم بطريقة جدا ديمقراطية، ولكن بعد ذلك استمرت بالحكم بطرق غير ديمقراطية.
1: نعم.
0: فهي أولا. ثانيا لأنه في وضع يعني سيء من ناحية انتخابات وكل الاستطلاعات تقول بأنه لن يفوز في الانتخابات، سيقوم بكل جهد ليمنع نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية، لأنه واضح تماما أن نسبة تصويت عالية بين الجماهير العربية ستذهب في اتجاه يعني عدد مقاعد أكبر في الكنيسة لنا وأقل اليمين، بالتالي سيبحث عن عدة وسائل، ومن ضمن هذه الوسائل شطب أحزاب ومنعها من خوض الانتخابات أو شطب مرشحين ومنعهم من خوض الانتخابات. في الماضي قاموا بذلك، ولكن كنا كل مرة بعد أن تقوم لجنة الانتخابات بشطب مرشحين أو أحزاب نذهب للمحكمة العليا، والمحكمة العليا تلغي قرار لجنة الانتخابات، لأنه لجنة الانتخابات قرارها سياسي وليس قضائي دستوري. لكن هذه المرة مع التغييرات والتعديلات والإرهاب الذي يفرضونه على المحكمة العليا، يعني نحن غير متأكدين بأنه المحكمة العليا التي أصبح عدد كبير من القضاة الذين تم تعيينهم فيها يمينيين ومستوطنين، يعني أنت لا تضمن ماذا سيكون الحكم في حال أنك استأنفت على قرار الإلغاء. لذلك الخطر ما زال وارد. يجب أن نتذكر أيضا أنه في الانتخابات الأخيرة نتنياهو حاول فرض قضية الكاميرات في داخل الصناديق، وقتها قدنا معركة جدية جدا قضائية لحين ما منعنا ووضعوا الكاميرات فقط أين تجلس لجنة الانتخابات وليس داخل الصندوق نفسه، لأنه كان ذلك يعني سيهدد الكثير من الجمهور وسيجعل الجمهور يعزف عن التصويت، يعني إذا كان في حدا عم بيراقبني شو بصوت فأي عملية ديمقراطية هذه. نحن لا نعلم عن ماذا سيتفتق ذهنه هذه المرة، ممكن جدا ليمنع ويقلل من نسبة التصويت عند العرب. أيضا نحن لا نستبعد أحداث عنيفة، يعني الجميع يعلم بأنه قرانا ومدننا العربية تعاني في السنوات الأخيرة من ظاهرة الإجرام المنظم بشكل كبير ومن حالات قتل عديدة. هذه العصابات بشكل أو بآخر لها علاقات مع أجهزة الدولة، وبيكفي أن تكون هناك يعني حادثة ضخمة لجريمة كبيرة يعني تهز أركان المجتمع العربي لخفض نسبة التصويت في اليوم الأخير يعني. بالتالي نحن أمام معركة انتخابية صعبة جدا، يجب أن نتخذ فيها وسائل حيطة كثيرة كي نضمن أن تمر بسلام، وأهم ما فيها كان يعني أنه حاولنا إقامة القائمة المشتركة، بمعنى أن تتحد جميع الأحزاب مرة أخرى ونصل إلى نسبة تصويت عالية، لأن هذا الجمهور ما يرغب به، ولكن للأسف الإخوة في الحركة الإسلامية يعني قاموا بكل الوسائل لمنع دخولهم إلى القائمة المشتركة، وهم يريدون خوض الانتخابات بشكل منفصل بدون المشاركة داخل القائمة.
1: ولكن حققت خطوة جوهرية إيجابية هو الائتلاف بين الأحزاب الثلاثة، وهذا يعني أن هنالك قائمتين، لأنه في الدورة السابقة مع الأسف خطوا الانتخابات بثلاثة قوائم وأدت إلى فشل التجمع من تحقيق نسبة الحسم وخرج عن النجاح. فالآن وجود ثلاث أحزاب مشتركة بين الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، هذه خطوة إيجابية بهذا الاتجاه، ويمكن أن تتحقق الخطوة المقبلة باتفاق بينكم بين الحركة الإسلامية على فائض الأصوات.
0: 100%. يعني إحنا عمليا كان عندنا إصرار في الجبهة منذ اليوم الأول بأن يجب تلبية رغبة الجمهور بإعادة القائمة المشتركة، وعندما لم يتم ذلك رغم التجاوب والتنازلات التي قدمت للحركة يعني للموحدة، القائمة الموحدة التي تتبع الحركة الإسلامية، رأينا أنه هناك حاجة على الأقل للثلاث أحزاب أن تكون في قائمة واحدة يجمعها برنامج سياسي واضح وتطلب ثقة الجمهور. نأمل أنه يعني بدي أذكر أنه حتى في الانتخابات الأخيرة القائمة الموحدة رفضت توقيع اتفاق فائض أصوات معنا بعدما عرضنا عليها، بالتالي آمل أنه هذه المرة على الأقل يعني من طرفهم أن لا تكون معارضة لاتفاق فائض أصوات ولمعركة انتخابية لا ننشغل فيها بمهاجمة بعضنا البعض والتجريح ببعضنا البعض، لأن ذلك يعني أعتقد عدا عن أنه سيجعل الجمهور يعني يغضب ويعزف عن التصويت، ولكن أعتقد في ظل الظروف القائمة، في ظل حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني وتطهير عرق الضفة، يعني مخجل أن نرى مناكفات من اليوم فصاعدا، يعني وإنما يجب أن يكون توجيه السهام لقوى اليمين والقوى الفاشية ومنع أي حزب صهيوني من دخول قرانا ومدننا العربية، ولأنه كل الأحزاب الصهيونية دعمت حرب الإبادة وأيدتها، بالتالي أعتقد أنه يعني لا يحق لهم ويجب طردهم من قرانا ومدننا العربية.
1: وهذا ما حصل مع بعض القيادات الصهيونية المتطرفة حينما حاولت دخول مدينة الناصرة، حاولت دخول مدينة راهط، وجدت يعني بالرفض وعدم الاستجابة وعدم الاستقبال.
0: نعم، هؤلاء الفاشيين يعني مثل بن غفير والسكوت، ولكن مثلا الديمقراطيين اللي هن كانوا حزب العمل، هن توحيد بين حزب العمل وحزب ميرت، يحاولون الآن أن يدعو الناس للتصويت لهم. لكن يعني مهم أن نتذكر أنه كل ما يقولونه الآن كانوا يقولون عكسه خلال حرب الإبادة وخلال يعني ما جرى في غزة. هم كانوا يؤيدون الحرب، هم كانوا يعتقدون بأن الحرب هذه التي شنت على الغزة، أولا كانوا يكذبوا كل ما ننشره من معلومات عن جرائم حرب ترتكب في غزة، وكانوا بالمقابل أيضا يعني يعتقدوا بأنه يجب الاستمرار في هذه الحرب وفي الحرب على لبنان، ويقولون ذلك حتى اليوم. لذلك يعني يجب أن نكون واضحين في أنه لا يمكن لأي حزب من هذه الأحزاب الصهيونية مهما ادعوا اليسارية أن يمثلون في ظل يعني الشرخ الكبير والتطرف الحاصل حتى لديهم في المواقف السياسية.
1: طب الآن حينما ندقق ست عايدة توما سليمان، حينما ندقق بالانتخابات عندكم، بالانتخابات العامة، في الانتخابات المجالس المحلية توصل نسبة التصويت عندكم إلى 85-90%، بينما انتخابات الكنيست يعني بالدورة الماضية لم تتجاوز 50%، لما كنت بقائمة مشتركة 64%. يعني شو العجز اللي واقع اللي ما يدفع المجتمع الفلسطيني، وهو يعني الأكثر يعني حصيلة ومصلحة في أن يصل نسبة التصويت

0: مقارنة مع المجتمع الإسرائيلي اللي بتتجاوز 80 ل 85%؟
1: يعني أولا دعنا نقول بأنه في حوالي 10% من المجتمع الفلسطيني
0: معروف
1: يعني
0: لأسباب
1: ليس لديها مقاطعة
0: نعم
1: للانتخابات لأسباب أيديولوجية وسياسية
0: معروف
1: ومذهبية
0: نعم
1: بالنسبة
0: اللي هم
1: لهم،
0: يعني
1: وهؤلاء يعني هني 10%. البقية أنا أعتقد أنه أكثر تتأثر، دعنا نقول يعني ليس لديها ثقة في هذا الجهاز بأنه ديمقراطي كفاية أنه صوته يعمل تغيير. يعني هناك أيضا حملات ضخمة من الأحزاب بالماضي ومن اليمين لتيئيس الجمهور الفلسطيني يعني وإبعاده عن العالم السياسي. أولا عندما تحتكم، يعني عندما يكون الواقع الفلسطيني محكوم بعالم الإجرام وقضايا القتل، يعني إحنا 160 شخص من بداية هذا العام قتلوا في فقدان للأمن الشخصي، في الجمهور منشغل بمعركته اليومية للنجاة من المجرمين اللي مش بس بقتله وإنما حالات الجرحى يعني في المجتمع الفلسطيني، حالات دفع الخاوة والخوف والتهديد من عصابات الإجرام بتشغل كثير ناس بشكل إنه بتجعلها يعني تبعد عن السياسة وتنشغل بالأمور اليومية. مجتمعنا الفلسطيني في الداخل 50% من أطفاله بعيشوا تحت خط الفقر، يعني عائلات كاملة تعيش تحت خط الفقر. هاي العائلات غير قادرة على الحراك السياسي لأنها منشغلة بتأمين قوت أطفالها.
0: لقمة العيش.
1: الآن المعركة للأحزاب ودورنا كأحزاب هو أن نجعلهم يعني يعون بأنه وضعهم هيك لأنه الحالة السياسية يحكمها يمين، وأنه إذا أرادوا أن يجدوا الحلول فعليهم أن يكونوا جزء عمليا من المعركة لإبعاد الفاشيين عن سلطة الحكم ولتعظيم القوة السياسية للجمهور. أنا يعني جمهورنا اليوم بسبب الأوضاع السياسية المتردية يعني وما مر بهم بالآخر 4 سنوات يعي جيدا بأن عليه التحرك ويتحدث عن نسبة تصويت أعلى من العادي، والاستطلاعات الرأي تظهر بأنه سيكون هناك، يعني إحنا الآن نقف على نسبة تصويت بنسبة استطلاعات الرأي باتجاه 58-59%، وهو يعني نسبة لم نصلها ولا مرة 3 أشهر قبل الانتخابات. هذه النسبة سترتفع إلا إذا حدثت أمور، يعني نحن نعمل على أن تكون النسبة أعلى. أعتقد أنه هاي المرة الجمهور يعي بأنه سلاحه في معركته هو صوته يوم الانتخابات.
0: وهذا الحقيقة يعني بيؤدي إلى مزيد من الحضور والنفوذ العربي الفلسطيني في الحياة العامة السياسية.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: بالتأكيد.
0: نعم. طيب الحقيقة يعني أخذت من وقتك أستاذة عايدة، لكن بدي أسألك يعني الآن أنت أنهيتي دورتك في الكنيسة بعد 10 سنوات، الله يعطيك العافية.
1: الله يعني خليني
0: أرجوك تفضل
1: إذا بتسمح لي.
0: طبعا.
1: أول شيء إحنا 11 سنة و7 أشهر.
0: نعم.
1: يعني كل يوم فيهن عبارة عن سنة، فعشان هيك أنا بشتت.
0: نعم.
1: فـ 11 سنة و7 أشهر، وللحقيقة إحنا بننهي عضويتنا فقط في اليوم اللي النواب الجدد بعد الانتخابات بحلفوا اليمين. فيعني إذا حدث أمر طارئ واستدعى أن تعمل الكنيسة يعيدونا إلى الاجتماعات وما إلى ذلك. نحن الآن في استراحة انتخابات، ولكن رسميا نحن ما زلنا نواب.
0: طيب لكن انت
1: يكون فراغ دستوري في هاي الفترة.
0: لكن انت الآن والأستاذ أيمن عودة من الجبهة يعني قررتما، طبعا هذا أكيد يعني قرار حزبي جبهوي داخلي لإنهاء،
1: هو قرار شخصي دعنا نقول، يعني هو كان بالفعل قرار شخصي أنا.

0: والرفيق أيمن عودي قررنا أنه ما نخوض الانتخابات مرة أخرى. وهذا القرار يعني حدث قبل أيمن بعد الانتخابات الأخيرة أعلن أنه لم يخوض الانتخابات وأنه هي آخر انتخابات يخوضها. وأنا شخصيا في بداية الحرب أردت أن وبلغت حزبي بأنني أريد حتى أن أستقيل يعني ليس فقط أن لا أترشح، ولكن الواجب استدعى أن أبقى حتى نتجاوز مرحلة الحرب اللي امتدت أكثر بكثير مما توقعنا في البداية.
1: طيب، وهذا بيعطي فرصة الأحياء لشخصيات وذوات من جانبكم، من أصدقائكم، من رفاقكم، لأن يكونوا في عضوية الكنيسة في الدورة المقبلة.
0: صحيح.
1: اللي هو صحيح. يوسف جبارين، ومين كمان؟
0: دكتور يوسف جبارين، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عوفر كثيف، النائب عوفر كثيف المناضل الشرس ضد الاحتلال، و يوسف العطاوني النائب السابق، يعني لأنه هو كان في الدورة السابقة و بعملية تبادل دخل مكانه دكتور سمير بن سعيد، وأيضا الزميلي أو الرفيقة نهاية وشاحي، دكتور نهاية وشاحي.
1: كل الاحترام لك ست الأستاذة النائب عايدة توما سليمان على استجابتك لدعوتنا لأن تكوني معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. دائما احنا بنتابعكم، كل الاحترام، نحن بنتشرف فيك، وإن شاء الله بنتواصل وإياك حتى لو كنت خارج الكنيسة، ولكن دورك ومكانتك الاجتماعية والسياسية والوطنية ستبقى بارزة كما أنت. لك كل المحبة، لك كل الاحترام.
0: شكرا لك، وأريد أن أؤكد أنا يعني اعتزلت العمل في كنيسة ولكنني لم أعتزل العمل السياسي، وميادين النضال كثيرة وتنتظر كل جهد ومساهمة.
1: كل الاحترام. شكرا ستي، إلى اللقاء إن شاء الله في فرص أفضل. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: اليوم مستمعينا الكرام نحن أيضا مع الرحالة محي الدين اللاذقاني، يضم صوته إلى صوت الشاعر لسان الدين بن الخطيب الذي قال عن نفسه إنه طائر بلا وكر ولا جناح. ودعوة لكم لمرافقة اللاذقاني في ذكرياته مع سلة ومع ابن الخطيب.
1: ستدرك سر اختيار ابن الخطيب لبلدة سلة للإقامة فيها، فنهر أبي رقراق الذي يقسم الرباط وسلة إلى أختين تتنافسان في الحسب يصب في المحيط عند خاصرة سلة ويؤثرها على شقيقتها ببعض المحاسن. وقد استقر ابن الخطيب بداية الأمر بشالة ليكتفي بمراقبة النهر ويطل على المحيط عن مسافة، لكن البحر كالفاتنة اللعوب لا يقبل بالغزل عن بعد، فإما أن تغرف فيه بيديك أو تظل محبوسا على اليابسة.
0: ويتابع اللاذقاني يقول:
1: وجد هذا الغرناطي الأديب نفسه يهبط الرابية ويعبر النهر ليستقر في قلب سلة، وهي من ألطف المدن على الأطلسي، وتراها من أية جهة تقصدها تلوح لك بكل ما في قلبها المليء بالتاريخ من حب ومودة.

0: كان لابد للاذقان من زيارة درب الشماخ في سلة، والتي كانت فيها الدار التي كتب فيها ابن الخطيب مذكراته المعروفة باسم نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، ويقول:
1: كانت حدة الحر قد خفت، وبدأ النسيم الرقيق يعطي للمدينة مذاقا محببا ونكهة مختلفة. والظاهر أن ابن الخطيب وصلها عصرا أيضا، وبعد رحلة صيفية شاقة وهموم، فهو القائل عن نسيمها: وصلت حثيث السير في من فلا الفلا، فلا خاطري لما نأى وانجلى انجلى، ولنسخت كربي بقلبي سلوة، فلما سرى فيه نسيم سلا سلا.
0: يستحسن ألا تدفعنا هذه الأبيات بحسن ظن الشاعر وموقفه من سلة، فسرعان ما ينقلب عليها ليهجوها ويقول:
1: أهل سلة صاحت بهم صائحة غادية في دورهم رائحة، يكفيهم من عواز أنهم ريحانهم ليس له رائحة.
0: لا أصدق أن يصل الأمر بشاعر كابن الخطيب أن يهجو حتى أزهار سلة، وهو الوزير بل هو المعروف بذي الوزارتين.
1: لم يكن غريبا أن ينتقل لسان الدين ابن الخطيب من المدح إلى الهجاء، ومن الموقف إلى نقيضه، فهذا من شأن معظم الشعراء القدامى. ولكن في حديثنا عن ابن الخطيب قد تضيع البوصلة ونقصر الحديث عن شعره.
0: أو نسيت أنه ضيف اللذقان وضيفنا معا لهذا اليوم؟ ولكن وفي حديثنا عن ابن الخطيب لن نغفل عن سلة وفاس أبدا، وقد ذكر اللذقان لابن الخطيب هذه الأبيات من الشعر، وفيها تأكيد لأولوية الخطوب في حياة البشر، فقال:
1: إذا ذهبت يمينك لا تضيع زمانك في البكاء على المصيبة، ويسراك اغتنم، فالقوس ترمى ولا تدري أرشقتها قريبة، وما بغريبة نوب الليالي، ولكن النجاة هي الغريبة.

0: ومن سلا ينقل اللاذقاني ما رآه ويقول:
1: يسلمك درب الشماخ إلى السويقة ومنها إلى السوق الكبير، حيث تتوزع المهن على الأسواق بحسب اختصاصها. وما إن تجتاز سوق الخرازين والقيصرية باتجاه باب حساين حتى تنداح المقابر على مد البصر. والعجيب في أمر المغاربة على طول الأطلسي أنهم يعطون أجمل المواقع التي تطل على البحر للموتى، ويحشرون الأحياء في الحارات الداخلية. فالمنطقة من باب العلو في الرباط إلى البرج الركني في سلا محجوزة للموتى.
0: إذا كنت في المغرب لا تستغرب، هو مثل يردده أهل المغرب وكل من يطأ أرضها، ويعلق الرحالة عليها قائلا:
1: إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، هكذا قيلت لي هذه العبارة منذ زمن وحفظتها، لذلك لم أستغرب كل ما رأيته. وحين اكتشفت أن القطار البطيء يصل قبل القطار السريع إلى فاس، لأن القطار المسمى مجازا بالسريع وقف أكثر من مسار، فاتسع زمن التأمل وتتالت المقارنات. عبرنا فاس الجديدة دون اكتراث، وما هي إلا دقائق حتى لاحت لنا فاس الأصلية كمحارة نصف مفتوحة في حضن جبل زالغ، فاقتحمناها. ورغبة التاريخ تملأ قلوبنا من باب سيدي العواد الذي أسلمنا إلى ساحة الصفارين، حيث وجدنا شجرة توحد الله على قرع النحاس منذ 1000 عام، فلا هي شبعت من التسبيح ولا النحاس ذاب إجلالا لتقواها.
0: وتابع اللاذقاني واصفا رحلته:
1: بعد ساحة الصفارين بعدة خطوات إلى الأعلى يربض جامع القرويين الذي أسسته فاطمة المهرية عام 245 هجرية ليكون أول جامعة في الإسلام. ولا أعرف لماذا سرح ذهني وأن أقف في وسط هذا الجامع إلى نسائنا العربيات العظيمات.

ما أن تغادر جامع القرويين من بوابة شارع الشماعين حتى يأتي من يقترح عليك مشاهدة المدرسة البوعنانية التي قابل فيها لسان الدين بن الخطيب العلامة عبد الرحمن بن خلدون للمرة الأولى، وشهدت قاعاتها تسجيل النسخة الأولى من رحلات ابن بطوطة الذي راسله لسان الدين. خطر لي وأنا أقطع الخطوات القليلة من باب المحروق حيث دفن الشاعر ابن الخطيب بعد قتله أن أحاول تحديد البقعة التي كتب فيها لسان الدين ابن الخطيب قصيدته التأملية الأخيرة في الزنزانة، فراودتني فاس التي تلتف على نفسها كسر مغلق، ولسان حالها يقول: دع نبش القبور واستمتع بالشذا. وهكذا بدأت بدندنة أبيات من تلك القصيدة المؤثرة لابن الخطيب: بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجئنا بوعظ ونحن صموت، وأنفاسنا سكتت دفعة كجهر الصلاة تلاه القنوت، وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت وها نحن نقوت، وكم سيق للقبر في خرقة فتى ملئت من كساه التخوت. فقل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات، ومن ذا الذي لا يفوت؟ فمن كان يفرح منكم له مقل يفرح اليوم من لا يموت.

مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، فإلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.